0: لا أضفوا على أئمتهم صفات تشبه صفات الألوهية
1: إلى هذه الدرجة؟
0: نعم.
1: وماذا غير هؤلاء؟
0: هناك شعراء الدعوة الزيدية وشعراء الخوارج وشعراء الدعوة الوهابية السلفية، ثم شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية.
1: فماذا إذن عن شعراء الدعوة الزيدية؟
0: إننا سنتحدث عنهم في هذا اللقاء، كما قد نتحدث عن شعراء الدعوة السلفية وشعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية.
2: إن الطائفة الزيدية كانت هي أكثر الطوائف اعتدالا.
3: فإلى من تنسب هذه الطائفة؟
2: إنها تنسب إلى زيد بن علي زين العابدين بن الحسين، الذي ثار على الأمويين بالكوفة، ولكن ثورته هذه انتهت بالقضاء عليه.
3: ودعوته هل انتهت بعدما قضي عليه؟
2: كلا، فإنها ظلت قائمة بعده.
3: يهمني الآن طبعا معرفة نفر من شعراء هذه الطائفة.
2: إن الأمراء والأئمة في مراكز هذه الطائفة عنوا بالشعر وأصحابه.
3: أذلك طبعا لأن الشعراء هم أقلام الدعاية للدولة، بل إن كثيرا من الأئمة طبعا كانوا شعراء.
2: أجل، ولهذا كان من الأمور الطبيعية أن يعنوا بالشعر والشعراء.
4: أي كتاب هذا الذي أراك تقرأ صفحاته باهتمام واضح يا إبراهيم؟
5: إنه العقد الثمين يا عمرو، وهو يمتلئ بمدائح أمراء مكة.
4: اقرأ لي إذن شيئا عما قاله بعض الشعراء في هذا المجال.
5: إن الشاعر موفق الدين علي بن محمد قال في أمير مكة واسمه حميضة:
6: خليفة لا يخلف الوعد ولا يضن عن سائله بما اقتنى، إمام حق جد في الله، فما في الله مذ جد وها ولا ونا، أخاف في الله تعالى من بغى وأمن الخائف حتى أمنا.
4: إنني لا أرى في مديح هذا الشاعر لأمير مكة غلوة، فهو مديح لإمام زيدي بالكرم والتقوى والعدل ورفع البغي والظلم ونشر الأمن الذي هو على درجة كبيرة من الأهمية.
5: أصبت يا عمرو. والآن هل تحب أن تسمع ما قاله غير هذا الشاعر من شعراء الزيدية؟
4: أجل يا إبراهيم يا أخي.
5: إن شاعرا اسمه ابن مكرمان مدح الأمير غانم بن يحيى ابن حمزة السليماني بقصيدة لامية أعطاه الأمير عليها 1000 دينار.
4: أسمعني أبياتا من هذه القصيدة من فضلك.
5: إن الشاعر ابن مكرمان يقول عن ذلك الأمير:
6: علوي متوج هاشمي حسني نواله مبذول، يا سليل البطين والحرة الزهراء، هي الطهر والحصان البتول، 5 خصهم بتخصيصه الخالق ربي، وهو اللطيف الجليل، ما لهم 6 غداه الذي بد عليهم كساءه جبريل.
5: ويشير الشاعر في البيتين 3 والـ4 إلى ما تذكره الشيعة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم ألقى عليه وعلى علي وفاطمة الزهراء والحسن والحسين كساء وقال: نحن أهل البيت.
4: وهذا إيماء طبعا يا إبراهيم يا أخي لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم.
3: كأني يا أبا الفضل بالشاعر يحيى بن يوسف النشو قد جعل شعره وقفا على أمراء مكة من الزيديين.
6: إن هذا الشاعر يا أم الفضل له شعر كثير، كما أنه كتب الإنشاء لأمراء مكة في زمنه.
3: تعني طبعا الأمير عطيفة وابنيه وابن عمهما عجلان ابن رميثة.
6: نعم، وإنني يا أم الفضل أتذكر أنه قال في الأمير عطيفة:
7: له همة تسمو إلى كل غاية، هو الطاهر الأنساب والعلم الفرد، هو الملك الماحي لمن كان قبله، فما في ملوك الأرض قاطبة له ند، هو المعطي المول الجميل تفضلا، فمن سيبه قد أورق الحجر الصلد، تخر له كل الملوك مهابة، وتخرس من إجلاله الألسن اللد.
1: السيب في قول الشاعر: فمن سيبه قد أورق الحجر الصلد، هو العطاء، وأما الصلد فمعناه الصلب.
0: ومعنى الألسن اللد شديدة العداوة.
3: فماذا قال هذا الشاعر يا ترى في مدح عجلان؟
6: إن عجلان يا أم الفضل كان محبوبا بحق من القريب والبعيد، إذ كان دون أمراء مكة الحسنيين من آبائه وأقاربه، يحب أهل السنة وينصرهم على الشيعة.
3: وأنا سمعت يا أبا الفضل أنه كان شافعي المذهب.
6: وأنا سمعت هذا أيضا.
3: فماذا إذن عما قاله فيه الشاعر يحيى بن يوسف؟
6: لقد قال فيه قصيدة بديعة افتتح بغزل رائع، إذ قال:
7: لولا الغرام ووجده ونحوله، ما كنت ترحمه وأنت عذوله، إن كنت تنكره فسل عن حاله، فالحب داء لا يفيق عليله، يا من يلوم على الهوى أهل الهوى، دع لومهم فالصبر مات جميله.
3: هذه أبيات في الغزل رائعة كما ذكرت يا أبا الفضل.
6: نعم، وله أيضا مدائح جيدة في الشريف طفيل بن منصور الحسيني أمير المدينة.
3: فهل استهلها بأبيات غزلية أيضا؟
6: أجل يا أم الفضل، وهو في هذه الأبيات يتحدث عن الغرام، وأنه يجد بمحبوبته وجدا لا يشبهه أحد، فهو يقول:
7: أين المفر لمن هواك طليبه، وسهام لحظك بالسقام تصيبه، يشكو ولا أحد يرق لما به، ورحمتاه لمن جفاه حبيبه، وجميع ما في القلب منك عرفته، أتكون ساكنه وأنت تذيبه، حن العذول عليه حين هجرته، ورنى له الواشي ورق رقيبه، يا ويح من يرثي له أعداؤه، فشجونه لا تنقضي ونحيبه.
6: ولهذا الشاعر يحيى بن يوسف مدائح نبوية كثيرة بديعة يسهلها أيضا بنسيب رائع، من مثل قوله:
7: عرج بمنعرج اللوى والمنحنى، فعساك تظفر من لقاهم بالمنى، أهواهم وهواهم لا ينقضي أبدا، وإن شط التباعد بيننا، فلئن ظفرت بزورة أحيا بها، فلي السعادة والمسرة والهنا، يا أهل طيبة إن لي في حيكم قمرا، له كل المحاسن والسنا، أنواره منها الدياجر أشرقت، بدر به قد نورت كل الدنا، وله الفضائل والمآثر والعلا، وله المفاخر والمحامد والثنا.
1: اللوى والمنحنى مكانان،
0: وهذا النسيب كالمديح النبوي يذوب رقة وخفة ورشاقة، مما يدل بوضوح على قدرة الشاعر الموسيقية.

0: ماذا بك يا أبا الفتح؟
1: إني حزين يا حسناء، حزين من أجل صديقي الشاعر علي محمد العنسي.
0: فماذا حدث له؟
1: أنت تعرفين طبعا أن الإمام المتوكل القاسم بن الحسن كان قد عهد إلى هذا الشاعر بالقضاء في بلاده.
0: أعرف هذا، كما أعرف أن العنسي رجل ذو فطنة وذو خلق طيب.
1: أجل، ولكن وأسفاه، قد وشي به إلى الإمام المتوكل القاسم بأنه يسعى ضده مع بعض الثائرين.
0: هكذا؟
1: نعم، بل وزعموا أنه نظم قصيدة تصور ظلم الإمام وتدعو للثورة عليه، فقبض عليه الإمام وألقى به في غياهب السجن.
0: يا للمسكين، ولكن ألم يحاول إظهار براءته مما ألصق به من تهمة؟
1: إنه يرسل إلى الإمام قصائد استعطاف بمثل قوله:
2: إمام الورى عطفا على خائف عطفا، بحق الذي أبقاك في خلقه كهفا، فوالله ما لي قط ذنب عرفته، وهذا الذي أبدي ولله ما يخفى. إمام الهدى هبني جنيت جناية، فهبني لأطفال كطير القطى ضعفا.
3: تحقق الإمام المتوكل القاسم من براءة الشاعر العنسي، فرد إليه حريته وعينه حاكما بناحية من نواحي صنعاء. وحدث بعد هذا بعامين أن ذلك الإمام أوقع في صنعاء بقبائل أرحب حين اعتدوا على فرسانه، ففتك بهم فتكا ذريعا.
4: فكتب الشاعر العنسي قصيدة ميمية عارض بها قصيدة المتنبي في سيف الدولة حين هزم سيف الدولة الروم هزيمة ساحقة.
2: نثرت دنانير الوجوه على الثرى، كما نثرت فوق الرؤوس الدراهم، هنيئا لضرب الهام والمجد والندى، وراجيك والإسلام أنك سالم. وقوفك بين الخميسين باسما، وموج المنايا حولك المتلاطم، ولست مليكا هازما لنظيره، ولكنك الإسلام للشرك هازم.
0: أما ترى يا أبا الفتح أن قصيدة صاحبك العنسي شديدة الصلة حقا بقصيدة المتنبي، على قدر أهل العزم تأتي العزائم؟
1: أصبت يا حسناء، فقد استعار العنسي من قصيدة المتنبي كثيرا من قوافيه ومعانيه وصوره وألفاظه.
3: والآن نقضي لحظات مع بعض الطرائف، نعود بعدها إلى الحديث عما نحن بصدده، فهل أنت موافقة؟
0: بالتأكيد إنني موافقة.
3: قال الرجل المفلس لصديقه:
1: إن الجو في هذه الأيام يضايقني كثيرا، فلا هو حار ولا هو بارد.
5: وماذا يضايقك في هذا؟
1: الذي يضايقني هو أنني الآن في حاجة شديدة إلى النقود.
5: فما هي علاقة الجو بحاجتك الشديدة إلى النقود؟
1: العلاقة كبيرة، فأنا لن أحصل على هذه النقود إلا إذا بعت بعض الملابس، ولهذا فأنا في حيرة من أمري، هل أبيع ملابس الصيف أم أبيع ملابس الشتاء؟

0: في إحدى عربات القطار اختلفت امرأتان اختلافا شديدا، حيث قالت إحداهما:
1: لو فتحت هذه النافذة فأنا سأموت من البرد،
2: وإذا أنت أغلقت النافذة سأموت أنا من الحر.
0: ولما أبصر الموظف المختص بمراجعة تذاكر الركاب احتكمتا إليه، ولكنه لم يستطع أن يفض نزاعهما أو يحل مشكلتهما. وهنا قال له أحد الركاب الظرفاء:
3: عندي اقتراح جيد لفض هذا النزاع.
4: قله لي بسرعة من فضلك.
3: افتح النافذة أولا حتى تموت إحدى المرأتين، ثم أغلقها حتى تموت الأخرى، وبهذا تستريح أنت ونظفر نحن بالهدوء.
1: ذهب موظف إلى مدير الشركة يشكو إليه إجحافا لحق به، حيث قال:
3: لقد مضى على وجودي في الخدمة بهذه الشركة 20 سنة، ولما استقال رئيسي أسندت وظيفته إلى موظف آخر دخل الخدمة بعدي 10 سنوات.
5: صحيح أنك أمضيت في الخدمة 20 سنة، لكنك لم تحصل على خبرة 20 سنة، بل كل ما حصلت عليه هو خبرة 1 سنة تكررت 20 مرة.
1: أعرف أنه كان للخوارج شعراءهم أيضا.
0: أجل، وكانت الخوارج منقسمة إلى عدد من الفرق، منها الأباضية، وقد انتهت كل الفرق بانتهاء العصر الأموي. أما الأباضية فقد ظلت حية خلال العصور التالية، واتخذت مركز نشاطها في إحدى المدن داخل إقليم عمان.
1: ومن شعراء هذه الفرقة فيما أظن أبو إسحاق الحضرمي، الذي ولد بحضرموت، وها هو يقول عن نفسه:
6: إنني من بيت علم وفضل، فقد كان أبي عالما ورعا وزاهدا متقشفا، ولما شببت أخذت أتحمس للأباضية وأحاول نشرها بين الناس من حولي.
0: وفي أحد الأيام سألته امرأة تدعى أم حازم:
1: إنني معجبة بسلوكك وخلقك يا أبا إسحاق، ولكنك
6: ماذا يا أم حازم؟ تكلمي.
1: ولكنني أحب أن أعرف الكثير عنك وعن أهل مذهبك، ومن أين جئت؟
6: فإن تسألي عني وعن أهل مذهبي ومن أي دار أنت يا أم حازم، فإني من همدانا أصلي وقدوتي، فمرداس والأوطان أرض الحضارم. أنا الرجل الداعي إلى الحق والذي أبت نفسه شتم الطغاة الأشاتم. أنا الرجل الشاري الذي باع نفسه وأصبح يرجو الموت عند التصادم.
1: ويصف هذا الشاعر نفسه في البيت الأخير بأنه من الشراه.
0: وقد سمى الخوارج أنفسهم بهذا الاسم إشارة إلى قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي باع نفسه ابتغاء مرضات الله.
1: وقد ظل الشاعر أبو إسحاق الحضرمي واليا على حضرموت للإمام الخليل بن شادان، ثم لخلفه راشد بن سعيد الذي مد جناح سلطانه إلى عمان. سمعت يا بشر أن الوالي الشاعر أبا إسحاق الحضرمي عازم على التحرش بالصليحي، مؤسس دولة الصليحية في اليمن.
7: هذا صحيح يا سمية، ولكن الصليحية يهدد أبا إسحاق بالخليفة الفاطمي وجنوده، وإلى هذا يشير أبو إسحاق بقوله:
6: يخوفني أن المعز ملاذه بمصر، وما خوفي لأهل المظالم. إذا وفده ولى إلى مصر رائدا، مضى وفدنا قصدا لخير المعالم. ليعلم أي الحزب أسبق نصره وأيهما أولى بفعل المكارم.
1: والآن هل عندك من أخبار شعراء الوهابيين السلفيين شيء؟
0: نعم، فمن أولئك الشعراء محمد بن إسماعيل الحسني الصنعاني، الذي ولد باليمن في عام 1687 للميلاد.
1: فماذا عن ثقافته؟
0: إنه حفظ القرآن ثم عكف على أمهات الكتب الكبيرة، ونال في ذلك إجازات مختلفة لا في صنعاء فحسب، بل أيضا على كبار المحدثين في مكة والمدينة، وتبحر في فقه الشافعي.
1: حسن جدا، فماذا عن شعره؟
0: لأنه كان يؤذيه أشد الإيذاء تصديق قومه للمنجمين وإيمانهم بأنهم يطلعون على الغيب، فإنه كتب إلى الإمام المهدي العباسي قصيدة ينهاه فيها عن الاستماع إلى المنجمين وافتراءاتهم الكاذبة.
1: فماذا قال في تلك القصيدة؟
0: لقد قال:
8: ولا تستمع من عابد لنجومه تقاويم زور ليس تغني ولا تجدي، أكاذيب يمليها لكل مغفل يصدقها من ضل عن طرق الرشد. ووالله ما عند النجوم دلالة على نحس يوم في الزمان ولا سعدي، ووالله ما غير الإله بعالم بما في غد مما يسر وما يبدي.
9: أنا أعرف يا مسعود أن الشاعر الصنعاني يحمل نفسا ثائرة تحب الحق وتؤثره، ولو كان فيه خصومة لأهله فلماذا تم حبسه؟
10: تم حبسه يا عائشة لأن بعض خصومه استغلوا موقفه مع الوهابيين، فكانوا يستعملون الوشاية به تقربا للأمراء الزيديين.
9: وتكون نتيجة هذه الوشايات طبعا إيداعه السجن.
10: نعم يا عائشة، وإنه يقول عن هذا:
8: وما حبسوني أنني جئت منكرا، ولا أنني نافست في الملك والكرسي، ولكنني أحببت سنة أحمد وأبرزتها شمسا على العرب والفرسي.
10: وأنا أعرف أن هذا الشاعر محمد بن إسماعيل الصنعاني قد لاحظ أن أهل بيته من الأئمة يتلقبون ألقابا كثيرة.
9: هذا صحيح يا مسعود، فأنا أعرف أن الإمام منهم لا يكتفي بلقب واحد، بل يتخذ لقبين أو أكثر، مثل الإمام المتوكل على الله شرف الدين.
10: أجل أجل، ومثل الإمام الأعظم المهدي لدين الله.
9: وهذا كما عرفت يؤذي نفس الشاعر الصنعاني.
10: هذا صحيح، خاصة أنه لا يرى لأصحاب تلك الألقاب أعمالا حميدة،
9: بل هو يرى أعمالا ذميمة.
10: ولهذا فإنه يا عائشة قال ناقدا:
8: تسمى بنور الله وهو ظلامه، وهذا شرف الدين وهو له خسف، وذا شرف الإسلام يدعوه قومه، وقد نالهم من جوره كلهم عسف.
10: وهو يخاطب كل واحد من هؤلاء بقوله:
8: رويدك يا مسكين، سوف نرى غدا إذا نصب الميزان وانتشر الصحف بماذا تسمى، هل سعيد فحبذا أو اسم شقي، بئس ذلك الوصف.

0: قطوف الأدب من كلام العرب.
1: كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله. إخراج رضا سليمان.

باختصار باختصار من غير ما عيد من غير ما زيد من غير ما عيد وزيد من غير ما عيد من غير ما زيد من غير ما عيد من غير ما عيد من غير ما زيد من غير ما عيد.

الاقتصاد الاقتصاد من غير مي من غير مزيد من غير مي من غير مي.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تم يوم أمس إمضاء صفقة إشغال تهيئة وتعبيد الطريق المحلي عدد 899 الرابطة بين معتمدية السند وعمادة الفج بولاية جفصة على طول 29 كيلومتر، وذلك بعد باعتمادات جمولية تقارب 59 مليون دينار. تضم مهرجان الشباب بولاية قبلي من غورة جويلة غاية 12 من الشهر نفسه بعدد من المناطق، حيث سيكون الافتتاح بمنطقة جنعورة. ويتضمن برنامج المهرجان جولات تنشيطية بالشوارع وعروض الكروسية وفقرات تنشيطية ومسابقات شبابية. سجلت عائدات صادرات التمور زيادة طفيفة بنسبة 4.8% خلال 8 أشهر الأولى من الموسم الحالي، وقدرت ب 770.7 مليون دينار وفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة. أعلن مركز المرأة العربي للتدريب والبحوث كوثر وصندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس عن إطلاق آلية يقظة موجهة لرصد وتحليل التناول الإعلامي الرقمي لمواضيع التربية الشاملة على الصحة بهدف تعزيز الوصول إلى المعلومات الموثوقة. دعت الوكالة التونسية للتعاون الفني كافة المتعاونين الذين طلبت منهم مؤسساتهم الأصلية إنهاء وضعية الإلحاق والالتحاق بمراكز العمل بتونس للالتزام بالقرارات المتخذة بشأنهم واحترام الإجراءات والترتيب. تعتزم تونس يوم 29 من الشهر الجاري المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان على إطلاق الجائزة الكبرى للنجاة الطاقية في مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني. تسببت موجة الحر التي تضرب بإسبانيا في وفاة 327 شخصا منذ الأحد الماضي حسب ما أفاد به معهد كارلوس الثالث للصحة في إسبانيا هذا اليوم.
2: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
3: معمارنا
2: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
4: الجالب سحر عمارة بلاد الجريد.

0: هي أصوات خلط الطين بالماء بورشة تقليدية لصنع القالب بعين مرزوقي، وهي منطقة خاصة بحرفي الآجر المحلي تقع أطراف مدينة توزر. تقدمنا نحو الورشة، فكان الحرفي عنتر الغربي الذي ورث هذه المهنة عن أجداده ممسكا بكلتا يديه كتلة من الطين يرشها بين الحين والآخر بالماء ليطوعها ويضعها في قوالب جاهزة. كان منهمكا في عمله، تحيط بورشته أكداس من الطين الأحمر والأبيض، ومن الجانب الآخر حوض مياه وفرن تقليدي.
1: نجيب الطربة اللي هي على عين المكان اللي هنا، نحكله هنا تحكير بالعين، معنا نحط ثلثين نتاع التربة وثلث نتاع الطين، خلوهم يتخمروا للكاملة، ومن بعد يتخلطوا باليدين يتمزجوا باش يولوا لون واحد، ومن بعد يتخدموا هكا بالقالب هذا. بعد ما يتخدم تو لازم نذروا عنها الرماد من اللوطة ومن فوق. علاش الرماد؟ أنا باش يقوم بعملية الامتصاص تاع الماء من اللوطة ومن فوق. وإحنا كي نخدموا القالب ما يلزمش الخشنة تاع اللوحة يفوت سنتي، علاش؟ بالسباس الصغير واللون تاع الرماد الكعبة تعمل الأخرى الظل، معناها تشيح متوازنة الكعبة. ومن بعد ينضاف بالسكينة كزاي، ومن بعد نحطوها حدا الفوق، نقولوا إحنا الكوشة. كي نحضروا 10,000 20,000 إحنا والحجم تاع الكعب نحطوه كله مع بعض ويطيب لمدة 20-24 ساعة. وهنا اللي جريدة كده الشايح فواضل نتاع النخل كل نتاع الواحة نتاع التوزر يتجاب اللي هنا اللي نستعملوه احنا للفوق. هنا يثم حسب التقريب 20 فرن، يمكن 40-50 بشر يخدم فيه.
0: وفي قلب المدينة العتيقة أولاد الهادف بطوزر التي شيدت بيوتها وجدرانها بالقالب، تستوقفك هندسة معمارية فريدة من نوعها، لها خصائصها ومميزاتها. التقينا صاحب كتاب ياجور طوزر والفنان التشكيلي عبد الحميد حدان.
2: الاستعمال نتاع الآجر إضافة إلى الوظيفة نتاعه نتاع تغليف الجدران، الجريدي الذكي عرف كيف يستغله، يعطيه وظيفة جمالية زخرفية فنية تشكيلية في واجهات المنازل والجدران، يعمل زخرف فيه برشا أشكال هندسية تالي الأشكال الزخرفية، إضافة إلى الجمالية نتاعها هي تخلق نسب من الظل في الجدار، وكل نسب الظل ذيك نقص من أشعة الشمس اللي احنا حاجتنا بالرفاهة الحرارية، وكل الظلال ذيك تتنقل مع تنقل الشمس، وبالتالي مساحات الجدار تتناوب على تحمل أشعة الشمس وتعطي الرفاهة الحرارية.
0: وأنت تتجول بين أزقة حي أولاد الهادف، حيث يأخذك سحر العمارة إلى دار بن عزوز التي يعود بناؤها إلى القرن 17، والتي رصعت جدرانها بأشكال هندسية مختلفة، حيث كان الآجر التقليدي يستعمل منذ مئات السنين بمدن الجريد خاصة طوزر ونفطة. وسط هذه الدار حدثنا ممثل المعهد الوطني للتراث مراد الشتوي.
3: لقد بدأ استعمال الآجر في بلاد الجريد حسب الوثائق الأرشيفية وحسب المصادر المكتوبة منذ نهاية القرن 15، أي وعيد بناء المدينة العتيقة أولاد الهادف. منذ ذلك التاريخ أصبح الآجر هو المميز لعمارة الجريد لمدينة طوزر ومدينة نفطة. ووجب تذكير أن بلدية طوزر وخاصة في عهد شريط قامت بتوشيح كافة مباني المطلة على الشوارع الرئيسية بالآجر، وأصبح منذ ذلك التاريخ الآجر هو مميز للعمارة في جهة الجريد.
2: استعمالات الآجر هي هوية أصبحت بطاقة تعريف الجهة، وهي اللي مكنتنا أنها نختص كجهة بفنون وإبداعات آجر. معناها كي نبنوا دار بالآجر، الدار دي نبدو مثلا بالسقيفة باش ما ندخلوش الطول في الدار، سقيفة ساعات أولى ساعات سقيفة ثانية، معناها اللي يتعدى على الطريق ما يشوفش داخل الدار لأنها يلقى الحاجز متاع السقيفة. بالنسبة للاستجابة، البناء بالآجر يفرض نمط من المثال الهندسي تلقى كما قلنا السقيفة وتلقى وسط الدار لباسيو هذاك اللي تم فيه الحركة كل. ثم البيوت المتقابلة ونلقوا في سقيفة نلقوا الدكاكين لأنها يقعدوا وساعات ينزجوا ساعات يستقبلوا الأصحاب كأن غرفة خارجة الضيف غير مجبور أن يدخل للدار الداخل. ثم بالنسبة لمتع العين نعرف أن قابلية الآجر للزخرف عظيمة جدا وتم الصلابة وتنجم تعمل به أمثلة هندسية تستجيب لحياة الجريدي نفس الشيء توزر والكوفة السخنة نفطة.
0: الزخارف المتنوعة للجالب لها أسماء متعددة ترتبط ارتباطا وثيقا بعادات أهل الجريد، ولفهمها عليك أن تتمعن كثيرا في أشكالها ودلالاتها. آسيا السعيدي حرفية من متساكن حي أولاد الهادف.
4: الجالب بالنسبة للهندسة المعمارية نتاعها والنقوشات اللي موجودة على واجهات المحلات والديار العربي في أولاد الهادف كلها كانت رموز كما الجريدة، جريدة اللي هي جريدة النخلة وتتوسطها العين رمزية اللي تبعد العين الشريرة. حاجة أخرى العين تمثل المرأة والحاجب متاعها، وإحنا الجريد بصفة عامة يرتكز على ثلاثة حاجات اللي هي المرأة والماء والجيال، والجيال اللي هو اللي يخدم الغابة اللي هو قائم عليه الغابة من أنه ينظف النخلة ويسقي الأرض ويستنى المحصول نتاعها من العام للعام. وحاجة أخرى فما رمزية في الجالب اللي تكون أسفل الهندسة المعمارية اللي هي القافلة ترمز لاستمرارية الحياة. عنا احنا نقوله الحنش لهجتنا المحلية يعني رمز للصحة. عنا خلية النحل اللي هي ترمز للتويزة، التويزة اللي هي انساء الجريد اللي معروفين باللفة ونسيج الصوف ترمز للعمل متاعهم اللي هو متواصل على كامل السنة. حاجة أخرى عنا بيوت صغار في آخر البنية متاع الجالب احنا نسموهم ديار بو حبيبي. ديار بو حبيبي هذا عصفور صغير معروف به منطقة الجريد يحط العش متاعه بعيد ياسر معناه قريب للسطح باش يبعد على الحنش باش ما يكلش البيض متاعه اللي يحطه. كنا نبدو نمشوا في المدينة العربية نلقوا الرموز هذه موجودة بينا، أما أغلب الرموز هذه دايما فوق الباب متاع الدار على حسب هم ما يعتقدوا باش تبعد العين الشريرة اللي هي جاي باش يدخل الدار يبعد العين الشريرة قبل ما تدخل لها الدارة باش ما تصيبش أهالي المنزل. هذا متداول.
0: منح الجالب المدينة العتيقة بطوزر طابعا معماريا فريدا جعلها قبلة للسياح من كافة أنحاء العالم للتمعن في جمالية وتفاصيل هذا المعمار الذي شيد بطريقة تتلائم مع الظروف المناخية للمنطقة.
2: الهوادف مبنية بالآجر عندها طبح، إذن الشوارع فيها ضيقة ومتعرجة لاجتناب هبوب الرياح. ثم المدينة هي عندها أبواب تقريبا 10 أبواب، والخصائص اللي ميزت المدينة متاع طوزر أصبحت محل متابعة واهتمام من الباحثين من كامل تراب العالم يجوا يدرسوا في الخاصيات وفي الحلول اللي تقدمها المدينة العتيقة للهندسة بصفة عامة. يعني ثم حلول راهو كي نقولوا مثلا برطال معناه راهو نشوفوا الظلال، خاصة احنا عندنا الطقس في الفترة تاع الصيف حرارة كبيرة. البرطال يوفر الرفاء الحراري وتنلقوا فيه سعد دكاكين يقعدوا فيها العباد ويظفروا السعف يحكوا يقدوا المراوح يتناقشوا راهي متكاملة الفن العمارة. نقول مثلا اليجور، ما ليس اليجور فقط هو الأسقف من خشب النخيل، معناه الجزئيات في الفن العمارة مهم ومهم جدا وعنده مكانته بصراحة. الآجر وكشوف الجدران واحد راي اللوحات راو متحف، متحف معروض للعموم، فنان البناء المعلم اللي يخدم معناها عمل بصمة تبقى عبر التاريخ لوحة فنية جمالية.
4: بالنسبة لاستعمالات الجالب مازالت إلى يوم من الناس هذا الزخرفة القديمة اللي هي عملوها جدودنا على أنها رموز تقريبا ما عادتش كيف ما هي، تبدلت الوقت هذا والمهندسين طوروا فيها شوية الخدمة، أما هو باقي موجود. أكثر حاجة اللي هي قاعدة الناس شادين فيها أكثر هي الجريدة، هذيك أغلبية الناس في وجهات المنازل قاعدين يعملوا فيها.
1: من حسن الحظ بعد مازالت حافظ على الطابعة على البلاد، نقولوا احنا هي 99% من الانتاج معناها يقعد هنا محليا. لا لا صعيب، الشباب الكل ما عادش يقبل عليها الصناعه هذه، باش تمشي باش تمشي وتندثر.
2: لازمنا نحافظوا على التراث هذايا، ولازمنا نحافظوا على المدينه نتاعنا، على الطابع المعمار نتاعنا، على الهويه، على الاجر، نعتني بمن يصنعون الاجر في الافران. لازمنا نخصوا امكانيات اكثر التراث هذايا، لازمنا نحاولوا نحافظوا عليه. معناها نشجعوا كل الدراسات اللي تهتم بالاجر المحلي، ونحاولوا كيفاش نطوروه.
0: الجالب المجفف في الأفران التقليدية إرث ثقافي متجدد له عبقه وقصصه وتاريخه.
5: كنتم مع
6: الجالب، سحر عمارة بلاد الجريد، وثائقي من إعداد وتقديم وحيد مبارك، الإخراج الفني الهادي غويل.
7: معمارنا،
5: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
8: إذاعة قفصة معك،
9: راديو قفصة.ان. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان.
0: عطر الكلام، عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام.

0: قيمة كل شيء هي قيمة الحاجة إليه، فتراب شبر من الساحل هو في نظر الغريق أثمن من كل ذهب الأرض، كما يقول مصطفى صادق الرافعي. علمتني الرياضيات أن لكل مجهول قيمة، فلا تحتقر أحدا لا تعرفه. إبراهيم أصلان. أندري مالرو يقول: لا شك في أن قيمة الإنسان تساوي ما يحدثه من تغيير في مجرى التاريخ. ويؤكد روجر فريتز أن أعظم قيمة للسكوت تكون عندما تسكت طويلة حتى تتعرف على الحقائق كلها قبل أن تتحدث.
1: عطر الكلام، عطر الكلام.
0: أما ليو تولستوي فيذكر أن ما نقوله لا قيمة له بالمقارنة مع ما نشعر به. التأثير الذي تتركه في حياة الآخرين هو أكثر الأشياء قيمة في الحياة. جيم كيري. الناس يقولون أنك لا تعرف قيمة ما تملك إلا حين فقدانه، والحقيقة أنك تعرف قيمة ما تملك ولكنك تعتقد أنك لن تفقده أبدا، كما في نظر ويل سميث. يذكر توفيق الحكيم أن المبادئ ليست بذات قيمة في نظري بغير الأشخاص الذين يطبقونها بإخلاص ويؤمنون بها ويحرصون عليها. من دواعي الاحترام بشكل عام ألا تخسر من أي شيء، لأن كل شيء يمثل قيمة لشخص ما. وهذا ما ذكرته شيماء فؤاد.
1: عطر الكلام، عطر الكلام.
0: ألبير كامو يرى أن كل شيء يبدأ بالوعي، ولا قيمة لشيء من دونه. ذكر جمال حسين علي أن الشخص المنضبط لا يثير الاحترام فحسب، بل والاهتمام أيضا، فطبيعته تفرض الموازنة بين أقواله وأفعاله، وهذه قيمة المرء. ومما كتبته مثل الحسبان: لا تعظم شيئا في جيبك وتستسخف وجوده في جيوب الآخرين، فشعورك تجاه أشيائك لا يقل قيمة وأهمية عن شعور الآخرين تجاه أشيائهم. وكما يذكر محمد الغزالي: ما قيمة التاريخ الإنساني بأكمله لولا أولئك الذين يشقون لنسعد، ويتعبون لنرتاح، ويموتون لنحيا. لا قيمة على الإطلاق. ختاما يقول عبد الرحمن العشماوي: قد يعشق المرء من لا مال في يده، ويكره القلب من في كفه الذهب. ما قيمة الناس إلا في مبادئهم، لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب.
1: عطر الكلام، عطر الكلام. مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري. عطر الكلام، عطر الكلام.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان. تجليات
2: من أشهر الطرق الصوفية المنتشرة في تونس يمكن أن نذكر الطريقة الأحمدية التيجانية وصاحبها إبراهيم ابن أبي القاسم الرياحي الذي ولد بتستور في القرن الثاني عشر الهجري وأخذ طريقته عن شيوخ أجلاء مثل الحاج علي براد الفاسي وأبي العباس التيجاني. ويوجد ضريح إبراهيم الرياحي حتى الآن في نهج الباشا بتونس العاصمة، وكان لطريقته تأثير بالغ إذ كانت تبين صلة الإنسان بنفسه وبأخيه وبأمته وخالقه. والحديث عن هذه الطريقة الصوفية يفضي بنا إلى القول بأن غايتها كانت تنبيه الناس إلى سلوك طريق أهل الله الأولياء والتمسك بعهد خاصته الأصفياء والاستضاءة بلوامع أنوارهم، إذ بذلك يتجلى العبد بملابس العرفان ويتحلى وبه يرتقي أعلى الدرجات من مقام الإحسان ويتهيأ لقبول الإمدادات القدسية. يقول الشيخ أبو الحسن الشاذلي: لكل ولي ستر وأستار نظير السبعين حجابا التي وردت في حق الحق سبحانه وتعالى، حتى إنه لم يعرف إلا من ورائها، فكذلك الولي. وتتلاقى هذه الطرق في الاعتقاد بأن هناك ثلاث درجات يجتازها العارف، وهي: الأولى نظرته إلى العالم باعتباره دليلاً على وجود الله، الثانية يكتشف العارف أن الوجود الحق هو الله فقط، الثالثة يكون الحق فيها عين الدليل على نفسه وعلى ألوهيته. وبخصوص صفات العارف الذي ينهج ذلك المسلك، ذكر تاج الدين السبكي في الطبقات بأنه ذاك الذي لا يكدره شيء ويصفو به كل شيء، وأضاف: إن شرط التوكل طرح البدن في العبودية وتعلق القلب بالربوبية والطمأنينة إلى الكفاية، فإن أعطي شكر وإن منع صبر، وليس ينال الرضا من للدنيا في قلبه مقدار، وذلك هو المتأدب بآداب ربه حقا، والذي قال فيه تعالى: عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق الله العظيم.
1: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تم يوم أمس إمضاء صفقة إشغال تهيئة وتعبيد الطريق المحلي عدد 899 الرابطة بين معتمدي تسند وعمادة الفج بولاية قفصة على طول 29 كيلومتر، وذلك باعتمادات جملية تقارب 59 مليون دينار. انتظم مهرجان الشباب بولاية قبلي من غورة جويلة لغاية 12 من الشهر نفسه بعدد من المناطق، حيث سيكون الافتتاح بمنطقة جنعورة. ويتضمن برنامج المهرجان جولات تنشيطية بالشوارع، عروض للفروسية وفقرات تنشيطية ومسابقات شبابية. سجلت عائدات صادرات التمور زيادة طفيفة بنسبة 4.8% خلال 8 أشهر الأولى من الموسم الحالي، وقدرت ب 770.7 مليون دينار وفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة. أعلن مركز المرأة العربي للتدريب والبحوث كوثر وصندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس عن إطلاق آلية يقظة موجهة لرصد وتحليل التناول الإعلامي الرقمي لمواضيع التربية الشاملة على الصحة بهدف تعزيز الوصول إلى المعلومات الموثوقة. دعت الوكالة التونسية للتعاون الفني كافة المتعاونين الذين طلبت منهم مؤسساتهم الأصلية إنهاء وضعية الإلحاق والالتحاق بمراكز العمل بتونس للالتزام بالقرارات المتخذة بشأنهم واحترام الإجراءات والترتيب. تعقد تونس يوم 29 من الشهر الجاري المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان على إطلاق الجائزة الكبرى للنجاة الطاقية في مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني. تسببت موجة الحر التي تضرب إسبانيا في وفاة 327 شخصا منذ الأحد الماضي حسب ما أفاد به معهد كارلوس الثالث للصحة في إسبانيا هذا اليوم.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان. من سحر البيان
2: مستمعين الأكارم، تحية ود عطرة. بالمشيئة الحرة، يقول شاعر الصوفية الأكبر جلال الدين الرومي إن الصنم الذي يعبده المشركون ليس مشكلة، إذ يمكن تحطيمه والقضاء عليه بسهولة، لكن المشكلة الكبرى في النفس التي صنعت الصنم، فتلك الإرادة تبقى مصدر المصاعب وأساس المشاكل كلها. ويقول أيضا ناصحا الإرادة الخيرة: لا تمشي في طريق اليأس، ففي الكون آمال، ولا تتجه نحو الظلمات، ففي الكون شموس. ومن كان غافلا عن الزرع والربيع فكيف له أن يدرك قيمة الحياة؟ وهذا الكلام يتعلق بمشيئة المرء الخيرة والحرة. وفي هذا الشأن هناك مثل يقول: كما تعد فراشك تنام. فهذا المثل يصور سلفا بحسب فهمه، ويناقش الأهداف والغايات بحسب إدراك المرء، وهو يصور إرادة المرء في التنفيذ الإرادي. لذلك فإن نتائجها ستكون وفق المخطط الذي رسمه، وبناء على المثال الذي حدده. ذلك أن لفظ كما يستبطن منهجا أو كيفية، ولفظ يعد يضمر تهيئ الذات وحضورها، واللفظان يحثان نوازع المرء التي هي في طور الممكن لتسعى إلى التحقق، بناء على نور العقل والشعور العميق بالمسؤولية تلقاء العواقب. فلكأني باللفظين يسعيان إلى الرقي بالتصرف الإنساني ليبلغ مرتبة القرار العقلي، ويتمثل المعرفة النظرية وتجارب الممارسة العملية، ويحولهما إلى إرادة تحرص على تحقيق ما ينفع صاحبها في صيغة من طلب الأفضل وحسن الاختيار، وهو ما يحقق راحة البال وطمأنينة الضمير. ذلك أن نشدان الأجدى والأقوم هو من جهة دلالة على الذوق الرفيع والحس السليم، وهو من جهة أخرى معبر عما بلغه إدراك المرء من تقدير لذاته والعالم. وهذا الرأي يتطابق تماما مع القول بأن المرء يتساوى مع تاريخه الذي هو حصيلة أفعاله وأعماله وخلاصة معاناته وتجاربه. وإن ائتلاف الشخصية الإنسانية وتناسق شتى نوازعها ودوافعها بأهدافها وانسجامها مع نتائج التاريخ والثقافة يجعلها قادرة على أن تؤسس لنفسها ثوابت في الأخلاق والعمل، تكون لها بمثابة التون الذي تنصهر داخله العناصر الجديدة من مستجدات البيئة والثقافة، وتخرجها للناس مواقف متسقة تشرق بقيم الصدق والأصالة والمسؤولية، وهو الوضع الوحيد الذي تستريح له الذات وتجد فيه أمنها وقرارها واستقرارها، ومن دونه تبقى قلقة ممزقة لا تقدر على شيء. إن المثل كما تعد فراشك تنام يريد أن يكون مرآة تعكس علاقة المرء بذاته حين تتسرب عبر التلقي الحدسي للعالم عناصر متباينة، ذلك أنها عند التجاذب تستمد عناصر التحابب والإقبال على الحياة، وعند التنابل الناجم عن التنافر تحجم عنها مشبعة بشعور الإحباط والانفصال، وهو ما يقتضي من الذات الفاعلة والمنفعلة معا الخروج من هذا المأزق بمعادلة قرار معرفي يلم بشتى عوامل التحرر الذاتي لتحقيق وضع التناظر مع الموضوع، وليس في الوقوف سلبيا على النقيض منه في التنافر. بذلك تستجمع الذات مقومات ماهيتها وتلملم عناصر وجودها الموضوعي مرة أخرى، وتخرج إلى الآخرين ممتلئة بها وبهم لتجاورهم وتحاورهم بعيدا عن الخواء والصلف في رحلة ما قد يكون هدفها تحويل الواقع إلى حلم محسوس مريح. يقول الألمان: الدراهم ثمرة يانعة وتبقى طازجة على الدوام. وقال الشاعر الفرنسي جيل رينار: كل ألم لا يصيبنا هو مجرد حلم. وقالت الروائية ساشا جيتري: من حق العدالة أن تلاحق أولئك الذين يعطون شيكات بدون رصيد، ولكن لا بد أن تلاحق أيضا أولئك الذين يسحبون أرصدة بدون شيكات. وقال تايلي روند: أنا مستعد أن أتسامح مع من لم يكن يؤيدني، ولكنني لست مستعدا أن أتسامح مع من لم يؤيد نفسه. وقال جيروم كي: رب بنك يمنحك مطرية عندما يكون الجو صحوا ويسحبها منك عندما تهطل الأمطار. وأخيرا قال برنارد شو: عندما تقرأ سيرة ذاتية منشورة لأحد الأعلام فتيقن أن الحقيقة ليست للنشر.
1: من طريف وقائع التاريخ:
2: أليسا. في القرن التاسع قبل الميلاد جاءت الأميرة الفينيقية جونو أو أليسا أو ديدون أرملة أسيربياس، رئيس كهنة مدينة سور اللبنانية، وحلت بسواحل تونس. وقيل إنها هربت من ظلم وتعسف أخيها بيغماليون، وأسست ببراعة ومهارة مدينة قرطاجنة، وهي باللغة البونية قرط حدشت أي القرية الحديثة. وما كاد خبر تأسيس هذه المدينة يشيع في الآفاق حتى نزحت إليها جموع غفيرة من بلاد الشام ومن شتى جزر البحر الأبيض المتوسط، حتى زاد عدد سكانها يومئذ عن المليون. ولامتزاج الفينيقيين بالبربر امتزاجا تاما، دخلت تونس يومئذ التاريخ من أوسع أبوابه، وأصبحت قرطاجنة عاصمة للعالم قبل أن تنشأ منافستها روما بقرون. وإليكم الآن الأسماء القديمة للملوك: فملك الفرس اسمه كسرى، وملك الترك اسمه خاقان، وملك الروم اسمه قيصر، وملك الشام اسمه هرقل، وملك اليمن اسمه طبع، وملك الحبشة اسمه النجاشي. وقد راسل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هؤلاء الحكام جميعا، وأول رسالة بعث بها كانت للنجاشي ملك الحبشة، ومنها: إني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، وقد بعثت إليك ابن عمي جعفرا ونفرا معه من المسلمين، فإذا جاك فقرهم ودع التجبر فإني أدعوك وجنودك إلى الله، فقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصحي، والسلام على من اتبع الهدى.
1: حكاية من التراث.
2: تزوج كثيف امرأة فقالت له يوما: لو كنت مبصرا ورأيت جمالي وحسن قدي لعجبت. فأجابها: لو كنت كما تقولين ما تركك لي المبصرون. تظلم أهل الكوفة إلى الخليفة المأمون من العامل الذي عينه عليهم، فأجابهم: إنه من أعدل عمالي، خصصته لكم. فأجابه أحد الحاضرين وكان من الأذكياء: يا أمير المؤمنين، يلزمك أن تجعل لسائر البلدان نصيبا من عدله حتى تسوي بين رعاياك، أما نحن فقد أخذنا نصيبنا من عدله. فضحك المأمون وأمر بنقله. ودخل يوما أسلم ابن الأحنف على هشام ابن عبد الملك، وكان من خاصته، وقال له: يا أمير المؤمنين، لو أن مناديا نادى يا مفلس ما بقي أحد من أصحابك إلا التفت. فضحك هشام وأمر بسلة أرزاقهم. وأخيرا عربد هاشمي على قوم فشكوه إلى عمه، فأراد أن يعاقبه جلدا بالصوت، فقال له: يا عمي، إني أسأت وليس معي عقلي، فلا تسأ إلي ومعك عقلك. فصفح عنه. ومن كتاب مباحث في رواية المغرب العربي للأستاذ الباحث بوشوشة بن جمعة، أستشهد بالصفحة 87 عن المزاوجة بين اللغة الشعرية واللغة السردية من خلال رواية رحيل البحر لمحمد عز الدين التازي، ومنها هذا المقطع: سيدي يا بحر الظلمات، أنت حاضر معنا، تمتد في دمنا من الميلاد إلى آخر الرمق، أتعبتنا كثيرا يا بحر، أعطني شيئا منك، أنشدني نشيدك، افتح لي صدرك، قدني إلى مراتع الجنيات.
1: من طريف الشعر.
2: الشاعر الروسي يعقوب كولاس ولد في مقاطعة منسك عام 82 و800 و1000، وتوفي عام 55 و900 و1000. لقب بشاعر الشعب، ومنح مرتين جائزة الدولة التقديرية. ومن قصائده اخترنا لكم هذه المقاطع من قصيدة عنوانها إلى شعبي، ترجمها عن الروسية مباشرة الأستاذ علي الحلي. أقول: إلى السهول، إلى الفضاء الفسيح، انطلق يا شعبي العزيز، فعبر 100 طريق جديد ملون تمتد الحياة لك لتعبر. إن مصيرك الجديد يبزغ الآن مع الفجر، انقرض الإقطاعيون، تلاشت أيامهم ولن يعودوا أبدا. انطلق يا شعبي العزيز بجماهيرك، فهناك الكثير من الدروب البهيجة، والحياة تمتد لك لتعبر.
1: مع مبدعي قفصة.
2: الشاعر محمد الصالح الدالي من مواليد مدينة قفصة عام 96 و1000، وتوفي بها عام 70 و900 و1000. زيتوني التكوين والثقافة، وهو من رجال القانون والقضاء، كان ينشر قصائده في الصحف والمجلات التونسية، ولكنه لم يعمل على تجميعها في ديوان. ومن شعره في رثاء الشيخ محمد النخلي نقتطف لكم هذه الأبيات، وهي من قصيدة عمودية على البحر الكامل: بكت السماء عليه وبلا هاطلا، وتقنعت شمس الضحى بلثامي. أمحمد النخلي فقدك مذهب عقل الحليم وهمة المقدام؟ فعليه تنتحب العلوم بتونس وبمصرها وعراقها والشام. في الختام وقبل أن نودعكم مستمعين الكرام، نقرأ عليكم من الصفحة 720 من كتاب أقوى من مسالك لخير الدين التونسي، يقول: إن لفظ الحرية عند الأوروبيين يطلق بإزاء معنيين. الأول الحرية الشخصية، وهو إطلاق تصرف الإنسان في ذاته وكسبه مع أمنه على نفسه وعرضه وماله. والمعنى الثاني الحرية السياسية، وهو تدخل الرعاية في السياسات الملكية والمباحثة فيما هو الأصلح للمملكة. وإلى سانحة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من سحر البيان مع تحيات الأستاذ خالد التومي. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان.
0: عطر الكلام، عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام.

0: المعرفة يمكن أن تكون قابلة للتوصيل، أما الحكمة فلا. قد يستطيع المرء أن يعثر على الحكمة، ولكنه لن يستطيع توصيلها وتعليمها للآخرين، كما يقول هيرمان هيسة. يؤكد محمد حامد الأحمري أن الذين أدمنوا القراءة سالت عليهم أنهار المعرفة، ويضيف: ولا يذوق لذة المعرفة إلا من كابد الكتب وأطال السير معها وإن طالت. ويذكر أوستر: أدركت استحالة الدخول إلى عزلة الآخر، وإن كان صحيحا أن بإمكاننا دوما التعرف على أي إنسان ولو إلى درجة بسيطة، فستكون تلك المعرفة محدودة، ستكون معرفة لا تتجاوز الحد الذي يسمح به الشخص المعني بها.
1: عطر الكلام،
2: عطر الكلام.
0: شعور الإنسان يجهله ضرب من ضروب المعرفة، كما يقول ابن خلدون. أما كونفوشيوس فيذكر أن المعرفة الحقيقية هي أن يعرف الشخص مدى الجهل الذي يعيش فيه. ويذكر أيضا أنه لا يمكن للمرء أن يحصل على المعرفة إلا بعد أن يتعلم كيف يفكر. وكما ذكر عبد الكريم بكار أن سؤالا واحدا قد يفجر من المعرفة ما لا يفجره ألف جواب. كتب لوقيان السميساطي أن البداية هي نصف كل شيء، والسؤال نصف المعرفة. يقول ميخائيل نعيمة: لا تهربوا من الجاهل واهربوا من الجهل، لأنكم عندما تهربون من الجاهل لا تهربون إلا من أنفسكم، أما هربكم من الجهل فهو اقتراب من المعرفة. وكما يقول عماد الدين خليل: أدهشتني ثلاث مسميات في سور القرآن: الحديد، الشورى، القلم. هي بوجه آخر القوة، الحرية، المعرفة، مقومات حضارية لأمتنا.
1: عطر الكلام،
2: عطر الكلام.
0: أعظم عدو للمعرفة ليس الجهل بل وهم المعرفة. ستيفن هوكينج. أفلاطون يرى أن المعرفة التي تكتسب بالإكراه لا تملك أي سيطرة على العقل. ومما كتب محمد الرطيان: ما أجمل الجهل المتسامح، وما أسوأ المعرفة المتطرفة. ومما قيل: لا يوجد معرفة ضارة ولا جهل نافع، إن كل الشرور مصدرها الجهل وكل الخير مصدره المعرفة. ختاما يقول ياسر حارب: إن معرفة النفس فضيلة في حد ذاتها، تدلنا إلى معرفة طريق الحياة الأنسب لها.
1: عطر الكلام،
2: عطر الكلام.
1: مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري.
2: عطر الكلام،
1: عطر الكلام.

وهم ينهون عنه ويناون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون

وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إن

ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى

ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية

0: إنما يستجيب الذين يسمعون. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. صدق الله مولانا العظيم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح في آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة. باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: مستمعين الكرام، صباحكم سعيد، أهلا بكم في عدد جديد من باقة الصباح.

الصباح ملهم لنكتب ونقرأ ونفعل ما نريد. حقا في الصباح تحلو جميع الأشياء، فلنتشارك معا في استقبال صباح يوم جديد ملء الثقة والتفاؤل. آمين.

حديثنا اليوم سيكون خاص بالثقة حتى تكون مبدعا. يقال إذا وثقت بنفسك ولم تطمع فيما لدى الآخرين وسامح عدوك لكن لا تثق به. الثقة بالآخرين لا تكتسب، إنما هي شيء يمنح، والذي يحيا بالثقة تحييه الثقة.

0: ورقة الصباح.
1: ورقة الصباح.
0: ورقة الصباح.
2: مستمعين الكرام، الثقة كلمة صغيرة معانيها كبيرة، حروفها قليلة ولكنها تحمل الكثير والكثير من المضمون. فالثقة تحفة تزداد قيمتها كلما مضى عليها الزمن، والثقة المزيفة كالطير المهاجر ترحل إذا ساء الجو. الثقة المزيفة كالعملة المزيفة، لا تكشف إلا عند التعامل.

نتواصل معكم مستمعينا الكرام في باقة الصباح، ونتحدث عن الثقة التي هي جسر الحياة الصحيح الذي نمضي عليه.

قد نتعرض مستمعينا لمواقف مؤلمة نتيجة ثقتنا الزائدة بالآخرين، ولكن عدم وجود أحد نثق به سنشعر ربما بألم أكبر. فعندما نمنح إنسانا ثقة فإما أن نمنح ثقة كاملة أو نحجبها عنه كاملة. ومن أصعب المواقف التي يواجهها الإنسان ويجعل منه وحيدا ومنعزلا هو فقده للثقة في كل من هم حوله. قد يتعرض لخيبة أمل في أقاربه في أهله الذين ابتعدوا عنه ولم يساعدوه في أشد الحاجة لهم.

0: عواقب الثقة مخيفة أكثر من عواقب الشك، فالثقة شعور ثمير بداخل كل إنسان منا، ومن المفترض ألا نهبه إلا من يستحقه. العلاقات البشرية لا تبنى إلا على الثقة، ولكن التعامل الإنساني في كثير من الأحيان ينجح في منح الثقة بناء على اعتبارات عاطفية يكون دور العقل فيها محدود، والاعتراض على هذا النوع من الثقة. فالإنسان في نهاية الأمر مجموعة من المشاعر والأحاسيس، والناس بخير ما دام هناك من يمنح الآخرين ثقته ويبادلونه ذلك بالوفاء والصدق والحفاظ على العهد.
1: باقة الصباح، باقة الصباح. باقة الصباح.

0: وختاما مستمعينا، الثقة بالنفس هي الأداة التي يعبر بها الشخص عن ذاته، فكلما كان الشخص واثقا في نفسه وفي قدراته كلما رأى الآخرون ذلك، فهنالك من يثق بنفسه أنه ذكي جدا، ومنهم من يثق أنه ذو وجه جميل وجذاب، ومنهم من يثق في أدائه البارع في عمله، وفي غير ذلك أشكال الثقة بالنفس. شكرا لكم، أجمل تحيات ريم حمد النوري.
1: باقة الصباح، باقة الصباح. الصباح. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواتي الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم نتحدث على عملية معالجة التبن باللوريا وتحسين القيمة الغذائية متاعها. التبن يتقدم للحيوانات وحده وإلا مع النخالة ولا الشعير. التبن قيمته الغذائية ضعيفة وفقير من البروتينات والفيتامينات والمعادن والأملاح، لكن يبقى عنده أهمية على خاطر علف يعبي الكرش ويجعل الحيوان يحس بالشبع. وباش نحسنوا الاستفادة من التبن ونرفعوا قيمته الغذائية، نقوموا بمعاملة التبن بمادة اليوريا، واللي هي طريقة ماهياش مكلفة. ومعالجة التبن باليوريا يؤدي لتحسين القيمة الغذائية متاعها ورفع نسبة البروتيين من 3 حتى 9 إلى 11%. بالنسبة لنا نجموا نتصلوا بديوان تربية الماشية على خاطر هم ينجموا يعاونونا ويقومونا بالعملية هذه. بالنسبة للمراحل متاع معاملة التبن باليوريا، هنا نوزنوا الكمية متاع التبن اللي يحبوا معاملوها باليوريا، ونحضروا كمية اليوريا حسب النسبة المقررة واللي هي تتراوح بين 2 و5%. نحلوا اليوريا متاعنا بمعدل كيلو في كل 10 لتر ماء، ويلزم التأكد من تمام الذوبان متاع اليوريا في الماء. لازم تثبتوا مليح، تحركوها مليح كي تذوب في الكذا. نختاروا بقعة متاع أرض تكون نظيفة ومرهدعة، ومن الأحسن نفرحوها ونفرشوا طبقة من البلاستيك، ونجموا زادة نفرشوا طبقة رقيقة متاع التبن الناعم تحت البلاستيك. ناخذوا ربع الكمية الباش يقع معاملتها، نحطوها طبقة واحدة بجنب بعضها، ونخلوا مسافة من الأطراف متاع الفراش متاع البلاستيك متاعنا من غير ما نغطوه بالبلاط، ونرشوا الطبقة الأولى بربع الكمية متاع المحلول اللوري. نحطوا الطبقة الثانية فوق الطبقة الأولى ونرشوها بنفس الطريقة ونفس الكمية من محلول اليوريا، ونواصلوا بنفس الطريقة بالنسبة للطبقة الثالثة والطبقة الرابعة. بعد ما نكملوا عملية الرشان، تتم التغطية متاع التبن متاعنا بالباش هذاك متاع البلاستيك، نحطوا له باش من فوق ونسكروه بشكل محكم، ونربطوا حتى البيشان في بعضهم. إذا كان عملنا ماش باللوتة وباش من فوق في بعضهم، ونثقلوا الكومة بتاعنا، نحطوا عليها أي حاجة مثلا حتى عجل قديمة ولا حاجة من اللي هي مش نثقلوا الكومة بتاعت بن بتاعنا فوق البلاستيك من فوق. ديما روك البلاستيك نأكدوا برشا ويتم برمانه، مش ما نخلوش الهواء يدخل بينات طروف البلاستيك. مدة المعاملة تختلف بحسب المواسم، في الصيف تستمر من 2 إلى 5 أسابيع، في الشتاء تستمر لمدة من 6 حتى 8 أسابيع. تو بالنسبة لطريقة التقديم تبن ذا وقت تاقة المعاملة بتاعها، بعد نهاية المعاملة نقوموا بالخطوات التالية. نحوك الغطاء متاع تبن المعامل بعد انتهاء الفترة المحددة اللي قلنا عليها، ويتم التهوية متاع الكومة تبن المعامل مدة على الأقل 14 ساعة قبل ما نقدموها للحيوانات. هنا التبن المعامل هذا قدموه تدريجيا للحيوانات متاعنا، نقصوا مك التبن العادي ونعوضه له بتبن هذايا حتى في حدود ربما 10 أيام، وحنا نبقوا نعوضه لين نستغنوا مرة واحدة على التبن العادي ونقعدوا نعطوهم كان في التبن المعالج. بالنسبة للحيوانات اللي يمكن باش تغذى على التبن هذا المعامل باليوري هي الغنم والماعز، أما ما نستعملوش لتغذية الأبقار والحيوانات الرضيعة. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.

0: www.idaha.com. السادسة صباحا، سعد الله يومكم جميعا بكل خير، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين إلى أولى موعدنا الإخبارية لنهار اليوم.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي بعد أن كان عين علي عباس رئيسا لها، وشدد رئيس الدولة مجددا على أن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي ولا مجال للتفريط ولو في مليم واحد هو في من حقه، مؤكدا في ذات الوقت على أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي بعد أن تعثرت أعماله السابقة. هذا وأدى رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وعضاؤها اليمين مما رئيس الجمهورية عملا بأحكام المرسوم الذي أحدثها سنة 22 و2000. شرعت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب أمس في النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وذلك من خلال جلسة تمهيدية خصصت لتدارس المحاور والمسائل ذات الصلة بمجال اختصاصها. أعلن البنك التونسي للتضامن عن إطلاق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات لغاية موفى ديسمبر الماضي، وذلك لتسجيل مطالب الانتفاع بهذا الإجراء الاستثنائي. أفاد الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة، قال إنه جاء ردا على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع داخل إيران، فيما نفت السلطات الإيرانية وقوع أي أضرار في ميناء سيريكا، مؤكدة أن الميناء يواصل عمله بصورة طبيعية. أعلنت أمس السلطات الصحية في أنحاء أوروبا حالة تأهب قصوى مع انتشار موجة حر شديدة تسببت في وفيات، مما أدى إلى تشقق أسطح الطرق في ألمانيا والتواء قضبان سكك حديدية في السويد. وتشهد أوروبا من بريطانيا وفرنسا إلى ألمانيا وإيطاليا والنمسا وصربيا منذ 20 جوان الجاري موجة حر شديدة، وصفها العلماء بأنها الأسوأ في أوروبا حيث يتغير المناخ بوتيرة أسرع من أي مكان آخر. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
3: نساء الصباح،
4: صباح الخير يا حلوين،
5: صباح الخير وكل الخير،
6: صباح الخير،
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس،
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
3: نسائم الصباح
10: صباح الخيرات، صباح الأنوار، أحلى صباحات لكم جميعا مستمعي مستمعات إذاعة قفصة في أولى الفضاءات المباشرة اللي تنطلق معاكم من توا 4 دقائق بعد 6 وحتى للتسعة جملة الأركان والفقرات القارة اللي سنسنا بها في الويكاند. مرحبا بكم، تعادلوا موجودكم مع إذاعتنا بطبيعة مختلف الفقرات في توقيتها العادي، وأيضا آخر الأخبار أهم المسجدات سواء معايا ومن خلال موجز الإخبارية ونشرة 8، تعرفوا أحوال الطقس، تعرفوا أخبار سبور وكل ما يهمكم جهويا وطنيا وحتى عالميا. أحلى الإيقاعات رفقنا، إن شاء الله أترك لكم كل الاختيارات الغنائية، عادي لكم نزار رويسي اليوم في الجانب التقني، الإخراج الرقمي لضمان وصول الصوت والصورة إليكم بطبيعة على صفحة رسمية لإذاعة قفصة وموقع إذاعة قفصة على اليوتيوب. إبراهيم مكملة اليوم معايا، وذي تحياتي إنس حمادي رويسي، مرحبا بالجميع ويومكم سعيد.

الله معانا إن شاء الله أيبتكم كل فرحة وهنا وسعادة، تستقبلوا يومكم بكل أمل وبكل محبة. الناس الكل، للناس اللي يحتفلوا اليوم بمناسبات سعيدة إن شاء الله ديما حين بخير، وإن شاء الله فرحكم دايما. اليوم السبت 27 جوان 2026، موافق لي 12 من محرم 1448 هجري. اليوم هو رقم 178 من عام 2026. احنا في الأسبوع 26 من نفس العام، 29 يوم من فصل الصيف. اليوم يميز طقسنا مع آخر تحيين صادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي ارتفاع في درجات الحرارة. بالطبيعة نعرفوا أكثر تفاصيل حول أحوال الطقس بالنسبة للجنوب الغربي والجهات المجاورة مباشرة بعد موجز أخبار السبعة. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة. 9 الصبح لليوم كانت في 3:25، صلاة الظهر إن شاء الله باش تكون مع نص نهار و7، صلاة العصر في 4:14، صلاة المغرب في 7:46، وبالنسبة لصلاة العشاء إن شاء الله باش تكون مع 9:31. ربي يتقبل صلاتكم جميعاً.

0: الأجندة الإذاعية. الأجندة الإذاعية مختلف المواعيد المباشرة اللي باش تسمعها اليوم في على موجة إذاعة قفصة بعد ما يوفى برنامج نسائب الصباح. الموعد باش يكون مع زميل أحمد عجوني في برنامج عن قرب من العشرة النص النهار. من نص نهار حتى للساعتين عنا برنامج الخيمة تأمنها زميلة لميا أبو النصر، الملف الرياضي مع زملائنا من قسم الرياضة من 3 وحتى للخمسة. مسيكم بالخير مع نهاد الديلي من 5 حتى للثمانية، والسهرية باش تكون مع سعيدة كريت من 9 للأحداش في برنامج مسك الليل. إذا نعاود فكرة حول البرامج اللي باش تسمعوها اليوم على موجة إذاعة قفصة، برنامج عن قرب الخيمة، الملف الرياضي، مسيكم بالخير، مسك الليل، متابعة رايقة للجميع.
1: في الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، موعدكم الليلة مع نقل مباشر لسهرة الفنان رؤوف ماهر. مسك الليل من 9 ل 11 على موجات إذاعة قفصة.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح
6: في أي وقت تسمع فيه نسائم الصباح. صباح الورد صباح الفل والياسمين ليكم الناس الكل. مجددا نوجه لكم التحية ونرحب بكم على موجة إذاعة قفصة في نسائم الصباح ليوم السبت 27 جوان 2026. اختيارات العيشة فن بطبيعة تعرفوا كيفاش نجموا تختاروا عن طريق الصفحة الرسمية للإذاعة الفيسبوك وإلا عن طريق التليفون. إن شاء الله مع 9 غدا جينا نستقبل تليفوناتكم 31 376 730. هذه اختيارات العيشة فن بالنسبة لليوم، اخترت للفنان محمد فؤاد.
0: العيشة فن.

0: مازلنا مواصلين معكم مشوارنا في نسائم الصباح حتى للتسعة مع مجمل الفقرات أكيد والآخر الأخبار والمستجدات. توا تسمع موجز أخبار السبعة معك نبيلة ناصري. صباح الورد.
1: شكرا. صباح الخير إناس وصباح الخير لكل السادة المستمعين.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: ينتظم بفضاء مركز التصميم بالمندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بقفصة معرض العارضات الجديدات في دورته الثالثة متضمنا منتوجات مجموعة من الحرفيات في عديد المجالات. ويمثل المعرض فرصة لترويج منتوجات الحرفيات والتعريف بها. أشارت مديرة التعاون مع إفريقيا في وزارة التجارة وتنمية الصادرات بشرى اللجمي أن الوزارة ستعلن قريبا عن إحداث منصة إلكترونية لإصدار شهادات المنشأ لفائدة المتعامل الاقتصادي، من شأنها أن تساعد في التخفيف من الإجراءات والأجل والوثائق الرسمية. تم أمس الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس الاستثمار بحضور وزيري الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات. وتعد المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين، مع العمل على حل كافة الإشكالات التي قد تواجههم. قال رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا أمس أن حصيلة قتل الزلزالين القويين اللذين ضرب فنزويلا يوم الأربعاء الماضي قد ارتفعت إلى 920 قتيلة، وفي الوقت نفسه ما زال نحو 50,000 شخص في عداد المفقودين وفق موقع على الإنترنت أنشئ لتلقي البلاغات عن الأشخاص المفقودين. نددت شخصيات مقربة من حزب الله اللبناني بتوقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان والكيان الصهيوني، وشددت على أن أي ترتيبات أمنية يجب أن تترافق مع انسحاب كامل لقوات الاحتلال الصهيوني من الأراضي اللبنانية، وأكدت على رفض أي مسار يؤدي إلى تطبيع العلاقات مع الكيان المحتل. أخيرا أعلنت حكومة بوركينا فاسو أمس قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، واتهمت باريس بعدم الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادلة وعدم التدخل في شؤون البلاد. نهاية هذا الموجز الإخباري، عودة معك إنس في نسائم الصباح، تفضلي.
0: شكرا لك نبيلة. نقابل إن شاء الله في 8 مع أكثر تفاصيل.
3: نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
3: نسائم الصباح.

0: التوقعات الجوية مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا على طرف ثاني الخط سياني ساتوري. صباح الورد.
1: صباح الفل والياسمين مدام ينس، تحية ليك والأوفياء إذاعة قصر.
0: شكرا ليك. يظهر لي ما يميز طقس اليوم هو ارتفاع درجات الحرارة وظهور رياح الشيلي. أكثر تفاصيل حول أحوال الطقس خاصة في قفصة والجهات المجاورة، تفضل سيدي.
1: وهو كذلك صحيح الملاحظة متاعك، يتواصل أهم عنصر في الطقس هو درجات حرارة مرتفعة نسبيا، لكن في الحقيقة هي في المعادلات العادية للعشر أيامات الأخرى من شهر جوان. اليوم الحرارة القصوى تكون بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات الغربية، بين 35 و 39 درجة بقية المناطق، تصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي، نقصد بذلك توزر مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة لقفصة اليوم ننتظر 39 درجة كحرارة قصوى، مع العلم أنه المعدل في الفترة هذه هو 37.3 درجات بالضبط. فيما عدا ذلك اليوم باش تكون سماء صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد، ثم تكون مغيمة جزئيا بعد الظهر بالمناطق الغربية. الريح شمالية شرقية بالشمال والوسط تكون من القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب. البحر عامة باش يكون هادئ إلى قليل اضطراب على كامل الشريط الساحلي، يصبح متموج في فترات ما بعد الظهر في منطقة سيرات. يوم الغد طقس تقريبا بنفس الخصائص، يكون يعني الحرارة ممكن تكون في ارتفاع طفيف فارق درجة مقارنة باليوم. يتواصل ظهور الشهيلي محليا وارد خاصة في فترات ما بعد الظهر، ثم يومي الاثنين والثلاثاء يرجع الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في جهات الوسط الغربي. يوم الاثنين تشمل مناطق حتى الجنوب الغربي. يوم الثلاثاء أمطار إن شاء الله باش تكون مؤقتا رعدية. فيما عدا ذلك البحر كامل الأيامات هذية عموما قليل الاضطراب، ملائم لممارسة مختلف الأنشطة البحرية بما في ذلك السباحة، ودرجة الحرارة تقريبا في نفس المستويات. هذا هو اختناس طقسنا. شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: قبل ما نقول لك إلى اللقاء سيانيس، ما زلت أسمع فينا موجة الحر اللي حاليا تدور في أوروبا، برشا أسئلة قاعدة تدور وخاصة من عند المستمعين، باش تشملنا وإلا لا؟
1: في الحقيقة لا، احنا من حسن الحظ يعني هو مرتفع الأسور وقت اللي يعني طلع ولا يعني متمركز أكثر في الشمال، خلينا تقولوا القارة الإفريقية. احنا من حسن الحظ في المنطقة الشرقية من مرتفع الأسور هذا، بالتالي يعني احنا تشملنا التيارات كما كنت نقول لك شمالية شرقية، تخلي والله الحمد درجة الحرارة ما ترتفعش برشا. هو ممكن حتى الأخبار الإيجابي بالنسبة للمواطنين بالخارج، مواطنين يعني سكان خاصة أوروبا الغربية، إن شاء الله بداية من يوم الغد باش يكون فما انفراج في درجة الحرارة، يعني من 40 باش تعاود ترجع مجددا 30 29 نحكيو على باريس وإلى غيره.
0: نعم
1: هذا هو في الأثناء. احنا الحمد لله يعني درجة حرارة في المعادلات العادية، حتى الأيامات القادمة ما ننتظروش باش يكون فما ارتفاع ملحوظ، وإن شاء الله يتواصل هكا طقس صيف
0: إن شاء الله. شكرا ليك على كل هذه التفاصيل، يومك سعيد، تجي إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: استقبلوا يومكم على موجة إذاعة قفصة، إن شاء الله نهاركم مزيان وبالخير، مليان صباح الخيرات والمسرات لكم وسمعين الكل. زينب بتخيلي صباح لكم بالورد محرز عباسي، كيف كيف بالنور والسرور والورد والياسمين والسعادة والفرح والأمل. كل الشكر وتقدير والاحترام لكم جميعا، شكرا سي محرز. ناصري ناصري نهاركم مزيان وبالخير مليان زير، شكرا لك الشاعر سالم بن هدية، صباح الأمل والنجاح المتواصل، تحياتي للجميع ولأهالي قفصة الجميلة. شكرا لك سيدي سميرة عليمي، صباح الورد والفل والياسمين، تحية لكم ولكل الفريق اللي معكم، نهاركم من أسعد الأيام. علوي ويداد من عندك توصلنا بطاقة جميلة، من عند سي فتحي بشتنية أحلى العبارات، صباح الخير نهاركم زين. حبيت نذكركم باختيارات العيشة فن بالنسبة لليوم، محمد فؤاد اخترت هذا الفنان المصري يغني لكم، تختاروا أنتم أغنية نختموا بها لمحمد فؤاد، القلب الطيب وإلى الحب الحقيقي، باش تكون في ختام حصة اليوم من برنامج نسائم الصباح. سينوتا ونخليكم مع آخر أخبار التكنولوجيا في فقرة إنوف تيك، روبوتات المساعدة في المنازل، حلم كل مرأة يظهر لي روبو يعاونها في الدار. هذه فقرة إنوف تيك تقدمها خبير معتمد لدى ميكروسوفت عالجي أبو زيان.
2: إنوفتك معكم علجية أبو زيان، أستاذة مدارس ابتدائية متحصلة على شهادة الأستاذية في اللغة والأدب الإنجليزية وشهادة معلم خبير مجدد لدى مايكروسوفت وسفيرة لعدة منصات مثل ويكلت، جينيلي، كيلوكود وغيرها. اليوم باش نحكوا على الروبوتات المساعدة في المنازل. اليوم شركة سامسونج أطلقت روبوت منزلي اسمه بالي آي روبو. الروبو صغير ويتجول في الدار، يراقب الأجهزة، يشغل التلفزة، يطفي الضوء وحتى يبعث لك إشارات على الهاتف إذا صار خلل. الفئة المستهدفة هي العائلات والناس اللي يحبوا مساعدين ذكيين في حياتهم اليومية. الفائدة متاعه هي تنظيم أكثر، راحة أكبر، وحياة يومية بلا تعب. تخيل إنك ترجع للدار تلقى الروبوت حضر لك الجو، الضوء مناسب، الموسيقى شغالة، وحتى المكيف مضبوط. التكنولوجيا هذه تخلي منزلك يولي ذكي بحق.

0: هذا سعد المجرد السبعة واربعة على موجة إذاعة قفصة. تحية لكل من اختار مرافقتنا وهو في ثنية إن شاء الله ثنية آمنة ثنية زينة لكل مستعملية الطريق. وأكيد كما العادة نصيحتي لكم قووا في الراديو باش تسمعوا أحلى الإيقاعات آخر الأخبار أهم المستجدات، وكذلك تستمتعوا معنا رفقة إذاعة قفصة وخفضوا من السرعة وإن شاء الله توصلوا آمنين يا ربي. خليكم توا مع فقرة الكلام الزين، شنو تقول كوتش سعادة فدوى الحريزي اليوم على الصبر، ومن بعدها نسمع رملة تغني صبرك مكتوب على موجة إذاعة قفصة.
1: الكلام الزين الكلام الزين الكلام الزين
2: عسلامة ومرحبا بكم في الكلام الزين. الصبر مفتاح الفرج، المثل هذا يختصر الدنيا في كلمة أصبر. ما فماش طريق سهل وما فماش حلم يتحقق بلي لو نهار، اللي يصبر يوصل حتى لو كان الطريق طويلة ومليان عثرات. الصبر ما هوش استسلام، الصبر قوة هادئة كي تكون في عز تعب وتقول ما زلت النجم، راهي هذه الشجاعة. ربي سبحانه ما ينساش الصابرين، يعطيهم فوق ما يتمناو وفي الوقت اللي يكون الأفضل ليهم. هذاك علاش ما تستعجلش النتيجة، كل حاجة عندها وقتها. انت تخطط وربي خطط، وخطة ربي هي الخير والأفضل. الحاجة ما تجيك كان في الوقت الداعم ليك وفي الوقت اللي راه ربي مناسب. وما تنساش زادة، الحاجة ما تجيك إلا ما تكون أنت مستعد لها، وربي يعرف هذا الكل وأنت ما تعرف. أذك علاش ما تستعجلش النتيجة وكل حاجة تجي في وقتها، خاطر اللي يزرع شجرة ما يخصهش قبل ما تثمر، يصبر يسقي يعتني وبعد يفرح بالفاكهة. أذك علاش نقول ونعاودو راهو الصبر مفتاح الفرج. أصبر توتني أيا برو نهاركم زين.

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري رفية زينة،
1: معاكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقيت مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وترانز، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة الأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
1: معاكم تضوى المراية.
3: فلاش سبور،
4: فلاش سبور.
5: مستمعينا الكرام، نهاركم زين، مرحبا بكم في فلاش سبور. أعلن المدير الرياضي المساعد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم خليل شمام استقالته من منصبه، وقدم الاستقالة رسميا إلى الإدارة الفنية للجامعة التونسية لكرة القدم اللي رفضتها. إلا أنه خليل شمام تمسك بالاستقالة، وآخر الأخبار تقول أنه شمام باش يلتحق بالإدارة الرياضية لفريقه السابق الترجي الرياضي التونسي. تحول ظهر أمس وفد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم إلى مدينة مكناس المغربية للمشاركة في تصفيات المنطقة الإفريقية الأولى الترشيحية لبطولة أفريقيا بالكونغو الديمقراطية. التصفيات تشارك فيها منتخبات تونس والجزائر والمغرب وأعلن المنتخب الليبي عدم مشاركته فيها. وفد المنتخب يضم 14 لاعب، هم خالد سليمان، علي لشعل، علي بنجي، محمد بن يوسف، إلياس القرمسلي، حمزة حفيظ، الهادي الخزري، اسماعيل بن رمضان، مهدي بن طاهر، احمد القاضي، سليم المباركي، كريم فريخة، الطيب القرمسلي، ومحمد ريحان. إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حيث دارت البارحة زوز مقابلات ضمن الجولة الثالثة للمجموعة التاسعة. في المباراة الأولى انتصار المنتخب الفرنسي أمام منتخب النرويج 4-1، والمباراة الثانية فاز فيها المنتخب السنغالي بنتيجة عريضة أمام المنتخب العراقي 5-0. هذا ما يعطينا الترتيب التالي في المجموعة. في ختام الجولة الثالثة، فرنسا في المركز الأول عندها 9 نقاط، مركز ثاني للنرويج 6 نقاط، وزوز فرق ضمنوا ترشحهم. مركز ثالث للسنغال 3 نقاط، وإمكانية كبيرة أنه كذلك يترشح صاحب مرتبة ثالثة والمرتبة الرابعة والأخيرة للمنتخب العراقي ب0 نقاط. كذلك فجر هذا اليوم دارت مجموعة أخرى من اللقاءات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة والمجموعة الثامنة. في المجموعة السابعة، مصر فجر اليوم تعادلت مع إيران 1-1، وبلجيكا بنتيجة عريضة تفوز أمام نيوزيلندا بنتيجة 5-1. هذا ما يعطينا الترتيب التالي في المجموعة. المجموعة السابعة، مصر في كمركز أول عندها 5 نقاط وضمن ترشحها طبعا، وإيران مركز ثاني هي وبلجيكا ب3 نقاط، ومركز رابع لنيوزيلندا بنقطة واحدة. في المجموعة الثامنة كذلك فجر اليوم في نفس التوقيت 4 صباحا، المجموعة الثامنة، جمهورية الرأس الأخضر تتعادل مع منتخب المملكة العربية السعودية 0-0، والأوروغواي تنهزم أمام إسبانيا 1-0. الترتيب في ختام هذه الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة، منتخب إسبانيا مركز أول 7 نقاط ويترشح، منتخب جمهورية الرأس الأخضر هذه المفاجأة الطيبة، منتخب إفريقي مركز ثاني عنده 3 نقاط كذلك يضمن ترشحه، مركز ثالث للأوروغواي ب2 نقاط، والمركز الأخير للمملكة العربية السعودية كذلك ب2 نقاط. ختام هذا الموعد من فلاش سبور قدمه لكم اليوم مراد بوغرة، اللي يقولكم نهاركم زين.

سعد المجرد محمد فاضل شاكر 42 دقيقة بعد السبعة حرفيون تونس نقول لهم مبروك يسلموا جوائز اليونسكو في إطار مشروع دعم دور الثقافة في التنمية المستدامة. كان أمس تسليم جوائز اليونسكو في إطار مشروع دعم دور الثقافة في التنمية المستدامة واللي منحت لسبعة حرفيين متميزين في اختصاصات تقليدية مهددة بالانتثار تقديرا بطبيعة لإسهاماتهم في المحافظة على الموروث الوطني ونقل معارفه ومهاراته إلى الأجيال القادمة. هذه حسب بلاغ صادر على وزارة السياحة. منحت الجوائز لكل من فاطمة صامت في اختصاص تريزة قرقنة، منير السقال في اختصاص فخار جلالة الجفة، ومحمد سليم الحسني في اختصاص صنع السرج وما شابها، شكري بن علي في اختصاص النحت والنقش على الجبس نقص تحديدة. شملت قائمة المكرمين زادة سي عصام الصغير في اختصاص البريق وتذهيب، لسعد الشلادي في اختصاص صنع منتوجات من العود الرقيق يعني صنع الحصير، سي حسين حسن الدين جبيس في اختصاص القرمود التقليدي بتستور. الموكب موكب تسليم الجوائز أشرف عليه وزير السياحة سي صوفيا النطقية بحضور شرف حميمد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لدى الدول المغاربة، إلى جانب صادق بسرور مدير مؤسسة صادق بسرور والمديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية وممثلي المؤسسات والهياكل المعنية والحرفيين. سيد الوزير أكد في كلمة بالمناسبة إنه مشروع دعم دور الثقافة في التنمية المستدامة في تونس يندرج في إطار استراتيجية وطنية متكاملة تقوم على تثمين التراث وتحويله إلى مورد اقتصادي مستدام وتعزيز مساهمة الصناعات التقليدية في خلق الثروة ودعم التشغيل وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة. استعرض زادة أمس أبرز الجهود اللي تبذلها الدولة للنهوض بالصناعات التقليدية من خلال تطوير منظومة التكوين والتأهيل، إدماج القطاع ضمن مسارات التكوين المهني والأكاديمي، وأحداث اختصاصات جديدة تستجيب لمتطلبات الأسواق والتوجهات العالمية، إلى جانب دعم الابتكار وتصميم وتثمين المواد المحلية. كذلك أكد أن الوزارة تواصل ديما العمل على حماية المنتجات التقليدية التونسية عبر مختلف آليات الملكية الفكرية، سواء من خلال تطوير تسميات المنشأ وعلامات الجودة المطابقة للمعايير الدولية. الشيء هذا بطبيعة يعزز القيمة المضافة للمنتوج الوطني ويدعم مساهمته في تنمية الصادرات. برنامج التكوين والتأهيل والمرافقة في الصناعات التقليدية مكنت خلال سنة 2025 عام نول من تسجيل أكثر من 13,000 منتفع بزيادة بلغت 20% مقارنة بسنة 2024. أوضح أمس أنه هالجيل الجديد من المستثمرين الشبان ساهم في إضفاء ديناميكية جديدة على القطاع من خلال تطوير التصاميم وتعزيز الابتكار وتوظيف المعارف الأكاديمية والتكنولوجيات الحديثة. أشار زادة أنه الدور اللي تطلع به مراكز الابتكار والتصميم في مختلف الجهات في دعم الحرفيين في تعزيز الإبداع وتطوير المنتوج التقليدي، أكد مواصلة إحداث مراكز جديدة تدعم المراكز القائمة على غرار مركز ابتكار وتصميم بالقصرين اللي تم افتتاحه مؤخرا. 46 دقيقة بعد السبعة لكل من يسأل الوقت، مشوارنا متواصل في نسائم الصباح حتى للتسعة.

0: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين. ظهيرة أصيل والليل
1: مازال الليل مازلت نقول مواويل خل تحصل
0: معاكم 24 على 24
2: مثل ما بكتب سيدي.
3: زين نهاركم بأروع الألوان وبأزهاها بطبيعة أحلى الإيقاعات. كنت تسمعوا في بحرية شيرين ومحمد حمائي. بحرية يذكرنا بالصيفية وذكرنا بالمهرجانات الصيفية اللي تو باش نحكي عليها. البلاغ هذا صادر عن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر بلاغ حول فتح باب الترشح لإنجاز المهرجانات الثقافية الصيفية. وين تعلم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر الجمعيات الناشطة في مجال الثقافة والفنون بولاية توزر واللي تستجيب للشروط الواردة بالأمر عدد 5183 مؤرخ 18 نوفمبر 2013 وعلى الأمر المنقح له عدد 3607 لسنة 2014 مؤرخ 3 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات عن فتح باب الترشح للمشاركة في تنظيم وإنجاز المهرجانات الثقافية الصيفية المزمع تنظيمها خلال شهري جويلية وأوت 2026، ذلك في إطار دعم الحركية الثقافية بالجهة وإثراء المشهد الفني والإبداعي. نقولكم ونعطيكم فكرة على مهرجانات المعنية بالترشح اللي هي المهرجان الصيفي الدولي بتوزر في دورتها 41، المهرجان الصيفي بدقاش الدورة 38 سنة، ومهرجان الحمام بحامة الجريد الدورة 31. الملفات تودع وجوبا عبر تسجيل بالمنصة الرقمية للتصرف في الدعم بالمجال الثقافي عن طريق رابط المنصة اللي هو mac-subvention.gov.in، ثم إدراج المعلومات المطلوبة بالاستمارة الإلكترونية بعد إنشاء حساب والولوج للفضاء الشخصي للمستخدم عبر الرابط candidat.mac-subvention.gov.in. بالنسبة للوثائق المطلوبة تعملوا طلع على الصفحة الرسمية لإذاعة قفص على الفيسبوك وين تعطيكم فكرة حول الوثائق على خاطر برشا بطبيعة للي حبوا يشاركوا من الجمعيات لإنجاز المهرجانات الثقافية الصيفية في ولاية توزر. وكذلك تعملوا طلع على كل ما هو مستجد أيضا من أخبار ومتابعات في مختلف البرامج المباشرة على موجة إذاعة قفص اللي تلقوها على الصفحة الرسمية للإذاعة. احنا ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا في نسائم الصباح حتى للتسعة، خليكم معنا.

موسيقى على الدوام، مهرجانات تضيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة. الحملة الوطنية للنظافة بكامل تراب الجمهورية التونسية، حماية وتحسين المشهد البيئي بمختلف مناطق البلاد مسؤوليتنا.

0: الثامنة صباحا أسعد الله يومكم جميعا بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم، تقدم لكم إيمان إبراهيم، والبداية مع العناوين.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: على مدى 3 أيام فضاء مركز التصميم بقفصة يحتضن معرض العارضات الجديدات ومنتوجات حرفية وتقليدية متنوعة تميز التظاهرة. المجلس الجهوي المنتخب بتوزر يشرع في عقد جلسات مع مكونات المجتمع المدني بالجهة لتحديد أولويات العمل التنموي للفترة المقبلة. رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائري وأعضاؤها يؤدون اليمين أمام رئيس الجمهورية. والحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مواقع عسكرية لواشنطن ردا على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع داخل طهران. على مدى 3 أيام ينتظم بفضاء مركز التصميم بالمندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بقفصة معرض العارضات الجديدات في دورته الثالثة، الذي يتضمن منتوجات مجموعة من الحرفيات في عديد المجالات. نادية خلف الله عن المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بقفصة تقدم فكرة عن المعرض.
2: دورة ثالثة لمعرض البعثات الجديدات اللي يتواصل معنا لمدة 3 أيام. المشاركين اللي عنا عددهم 20 من خريجي التعليم العالي ومن خريجي مراكز التكوين، وفما زادة حرفيات اللي هما كانت لهم أول تجربة المرة هذية. المعرض هذية فيه اختصاصات مختلفة من نسيج يدوي، معلقات حائطية، اكسسوارات نسائية، تقطير الأعشاب والزيوت، التطريز اليدوي، الخياطة الرفيعة، الزرد اليدوي. عنا برشا منتوجات مختلفة، برشا منتوجات تميز الجهة. المشاركات اللي معانا في الدورة هذه عنا مشاركة متوجة على المستوى الوطني بالجائزة الثالثة في أحسن فكرة مشروع. عنا زاد كيف كيف بعثات جديدات منتفعين معانا في برنامج تونس الإبداعية. عنا زاد حرفيات اللي هما مكنين من الحرفة واللي هما عندهم منتوجات مختلفة.
0: هذا المعرض يأتي بدعم من مؤسسة تونس الإبداعية والمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية، ويسجل مشاركة عدد من العارضات في اختصاصات مختلفة بهدف ترويج منتوجاتهن والتعريف بها. عدد منهن تحدثنا لهني عزيزة.
3: حنان معمري من قفصة، خريج فنون جميلة. بروجي نتاعي القديم فرحة العمر، البداية نتاعي فيه كفوف، فيه كنسترويت، فيه دي اكسسوار زادة عاديين ونحاس العادي. وحاضرة في بروجي جديد اللي هو سميتها طعمة، باش تكون مجموعة نتاع اكسسوارات عصرية انطلاقا من موروثنا القفصي النسيج تاع المرحوم حميدة وحادة. حاولت نخرجه من الإطار السائد والقديم اللي هو مجرد معلقات حائطية أو مفروشات أرضية، إنه يكون دي اكسسوار حولي مرافق للمرأة في كل مراحلها. وثم مفاجأة أخرى اللي هي بنوتي صغيرة حاضرة معايا اليوم كعارضة زادة.
4: اسمي فاطمة الزهراء درغوثي، عمري 9 سنين، وعملت منتوجات البراسليات والذكريات، ومثلا كاكا منتوجات يحطوا فيهم اللونادات والتليفونات، ومنتوجات يحطوا فيهم الفلوس، وديما مش نبدأ رعب. وقلت لي ما تنشجع كذي المرة، وقلت لي ناحية التليفون والترمز هذه أهم شيء، وولت النجم نبدع يعني نشغل وقتي في الصناعات لحويش السمحة.
5: زهور خالدي، صفا عميرة، مشروع بديناها جديد متاع الشمع، كل ما يخص شمع البرفيمي بوكيات، وبدينا مشروع جديد متاع الصابون، معاه صابون حوايج طبيعية.
6: أنا عهد خبر، دكتورة في البيولوجيا وصاحبة مشروع حرفية في مجال تقطير الزهور. اشتركوا عنا كل ما يتعلق بالمياه المقطرة للنباتات، زيوت معصورة على البارد، مواد تجميل طبيعية.
7: سمحة شهود حرفية في التطريز ومنبه في مجمع العقيلة. عندنا التطريز، عندنا الفستق البيو، عندنا خل التفاح، عندنا الزيوت معصورة على البارد، عندنا التقطير، الزهر، الورد، العطرشية، الكليل، عندنا العسل ومنتوجات العسل. فرصة نعرفوا بالمنتوج متاعنا.
0: شرع المجلس الجهوي المنتخب بتوزر في عقد جلسات مع مكونات المجتمع المدني لتحديد أولويات العمل التنموي للفترة المقبلة بالجهة. سفيان شرف الدين رئيس المجلس الجهوي بتوزر يتحدث.
8: الجلسة بإطار توحيد الرؤى حول الأولويات التنموية وفتح المجال لتبادل المقترحات. كنا في المجال البيئة، في المجال الفلاحي، دورات معناتها تحسيسية داخل الوسط المدرسي وخارجه، وإن شاء الله باش تكون ثم بادرة مشتركة بين مجلس الجهو ومكونات المجتمع المدني. مازلنا باش نزيد نعاود جلسة أخرى معناتها تكون حملة نظافة داخل جميع المعتمديات بالتنسيق مع بعض مؤسسات الدولة اللي هما البلدية ولا التجهيز والفلاحة والتطهير والبيئة. وإحنا حددنا الأولويات، إحنا كمجالس إحنا فقط كمقترحات طرقنا لها، معناتها تحسين الوجهات وتشجير وتزويق يعني في المناطق السياحية. يكون تم عمل مشترك إن شاء الله على قريب بعد جلسة أخرى إن شاء الله بحضور مؤسسة الدولة، يعني باش نشوفوا مع عمل مشترك يعني باش يكونوا يساهموا معنا في المقترحات اللي باش نقوموا بها.
0: أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبيلية عن طلب عروض دولي لإنجاز 4 آبار عميقة جيوحرارية مع الإغلاق التام والردم 4 آبار أخرى، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الموارد المائية ببعض المشاريع الفلاحية، وفق ما أكده رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية سفيان العيدي في تصريح لمجد عمارة.
9: ولاية قبيلية عندنا جملة من الآبار تستوجب التعويض، المندوبية ارتأت أنها تعلن عن طلب عروض دولي اللي هو تم بتاريخ 25/6/2026 لإحداث 4 آبار تعويضية عميقة جدا جوحرارية وصدم 4 آبار قديمة. الأربعة الآبار إن شاء الله التي تم الإعلان فيها طلب العروض الدولي هي كالآتي: بير الاعتلات، بير راس العين، بير الاعتلات على عمق 2100 متر، بير راس العين على عمق 2600 متر، وبئر دوز المركز على عمق 2000 متر، وبئر سليماجس على عمق 1800 متر. كذلك سيتم صدم 4 آبار اللي هم شهدوا ارتفاع في الملوحة، تم الإعلان عن طلب العروض، وسيتم إن شاء الله التنسيق مع الإدارة المركزية ومع سلطة الإشراف يعني لحث المقاولين المتواجدة بالبلاد التونسية أو غير المتواجدة والتي هي بصدد إن شاء الله برمجة دخول للبلاد التونسية للمشاركة في هذا طلب عروض هضايتي إنجاز هذه الآبار إن شاء الله في المدة القريبة القادمة.
0: تم مؤخرا توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس ومكتب سيدي بوزيد والإدارة الجهوية للصحة، وذلك في إطار معاضدة جهود الدولة في المجال الصحي وحرصنا على تعزيز الرعاية الصحية والوقائية للأطفال والشباب بقرى الأطفال سواس. التفاصيل مع حباب طهري مكلف ببرنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال بسيدي بوزيد.
10: حاليا عندنا 736 مستفيد من كافة معتمديات الولاية. الهدف بتاعنا اليوم مع العائلات انه منخلو حتى صغير يعيش وضع تهديد ونخلوه يعيش احسن الظروف وسط عائلته كما اي صغير في انحاء الجمهورية. اليوم ما نشتغلوش كان على الصغير، خاطرنا نامنوا اللي الصغير مكانه الطبيعي هو عائلته، نخدموا على العائلة ونوقفوا معها باش تكون في يوم من الايام مستقلة وتقوم بصغيرها. وعلى هذا كثفنا اتفاقيات الشراكة مع مؤسسات الدولة، واخرها برمنا اتفاقية شراكة وتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد باش نوصلوا أكثر من مواطن. والاتفاقية هذه تنص على 3 محاور كبرى، أولهم الحملات التوعوية بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة النجم ونقوم بقوافل صحية لفئة المواطنين في أي منطقة بمعية طلب السفراء، إضافة للحملات التحسيسية اللي يقوموا بها في كافة معتمديات الولاية. وهذا ما يستفيدش منهم كان العائلات المستفيدة، يستفيدوا منهم كل المواطنين. بالنسبة للمحور الثاني هو توفير التجهيزات الطبية الضرورية في كل دور الصحة بالولاية، وعلى هذا بعد اتفاقية هذه مباشرة وفرنا القسط الأول من الدفعة الأولى من تجهيزات المستحقات في المستشفى، وهذا كل يهزنا المحور الثالث من الاتفاقية وهو المسؤولية المجتمعية للمواطنين ومؤسسات سيدي بوزيد لدعم قرى الأطفال السواس. وتضافر مجهوداتنا باش نحقق الهدف نتاعنا اليوم، واي مواطن يجي المستشفى العمومي ويتلقى العلاج اللازم في الوقت المناسب.
0: تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر أمس الجمعة بقصر قرطاج تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي بعد أن كان عين علي عباس رئيسا لها. وشدد رئيس الدولة مجددا على أن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي ولا مجال للتفريط ولو في مليم واحد هو من حقه، مؤكدا في ذات الوقت على أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي بعد أن تعثرت أعمالها السابقة. كما ذكر شكر رئيس الجمهورية على أن هذه الفرصة أخرى تتاح للمعنيين سواء في الداخل حتى يغادروا السجون أو في الخارج حتى يعودوا إلى أرض الوطن بعيدا عن كل أشكال المزايدات أو المغالطات أو إطالة الأمادة. هذا وأدى رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائية وأعضاؤها اليمين أمام رئيس الجمهورية عملا بأحكام المرسوم الذي أحدثها سنة 22 و2000. تم أمس الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار. وتعد المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين مع العمل على حل كافة الإشكاليات التي قد تواجههم. شرعت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب أمس في النظر في مشروع القانون عدد 42 لسنة 26 و2000 المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2000 30 و2000، وذلك من خلال جلسة تمهيدية خصصت لتدارس المحاور والمسائل ذات الصلة بمجال اختصاصها. تعقد لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب يوم 29 من جوان الجاري جلسة تخصص للنظر في 5 مشاريع قوانين، ومن بين هذه المشاريع مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26 و2000 30 و2000. وسيخصص جزء من الجلسة لمواصلة النظر في مقترح قانون يتعلق بإحداث الشركة الجهوية للنقل بولاية سيدي بوزيد. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم استهداف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة. قال إنه جاء ردا على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع داخل إيران، فيما نفت السلطات الإيرانية وقوع أي أضرار في ميناء سيريك بمحافظة هرمزغان، مؤكدة أن الميناء يواصل عمله بصورة طبيعية. هذا ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن مدير موانئ شرق هرمزغان تأكيد أن الضربات الأمريكية لم تلحق أي أضرار بميناء سيريك وأن الميناء يعمل بصورة طبيعية، فيما أكد مسؤول محليا الأوضاع في المدينة طبيعية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن إيران أطلقت 4 طائرات مسيرة هجومية على الأقل باتجاه سفن كانت تعبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن إحدى المسيرات أصابت سطح سفينة شحن وألحقت بها أضرارا لكنها تمكنت من مواصلة رحلتها، فيما أسقط القوات الأمريكية 3 مسيرات أخرى. ووصف ترامب الهجوم بأنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. على صعيد آخر، شهدت عدة مناطق لبنانية احتجاجات واسعة رفضا لإعلان توقيع الاتفاق الإطارية بين لبنان ودولة الاحتلال، وجاب مناصرون لحزب الله شوارع في العاصمة بيروت سيما في مناطق قريبة من مجلس النواب وعلى طول الطريق المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي، فيما أقدم بعضهم على قطع طرقات. وردود الأفعال المتباينة في المواقف السياسية اللبنانية في النظرة إلى الاتفاق تتواصل بين ترحيب رسمي من جانب الدولة اللبنانية وأخرى رافضة أو متحفظة ترى أن نجاحه سيبقى مرهونا بآلية تنفيذه على الأرض. على مدى 3 أيام فضاء مركز التصميم بقفصة يحتضن معارض العارضات الجديدات ومنتوجات حرفية وتقليدية متنوعة تميز التظاهرة. المجلس الجهوي المنتخب بتوزر يشرع في عقد جلسات مع مكونات المجتمع المدني بالجهة لتحديد أولويات العمل التنموي للفترة المقبلة. رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وأعضاؤها يؤدون اليمين أمام رئيس الجمهورية. نقطة نهاية نشرة 8. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحيات إيمان إبراهيمي. إلى اللقاء.
11: إذاعة قفصة. مراية تتكلم. أحوال الطقس.
12: صباح الفل والياسمين مدام ينس، تحيه ليك والأوفية إذاعة قفصة.
13: شكرا ليك. يظهر لي ما يميز طقس اليوم هو ارتفاع درجات الحراره وظهور رياح. شيلي اكثر تفاصيل حول احوال الطقس خاصه في قفصة والجهات المجاوره. تفضل سيدي.
12: وهو كذلك صحيح الملاحظة متاعك يتواصل أهم عنصر في الطقس هو درجة حرارة مرتفعة نسبيا، لكن في الحقيقة هي في المعادلات العادية للعشر أيامات الأخرى من شهر جوان. اليوم الحرارة القصوى تكون بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات الغربية، بين 35 و 39 درجة ببقية المناطق، تصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي، نقصد بذلك توزر مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة لقفصة اليوم ننتظر 39 درجة كحرارة قصوى، مع العلم أنه المعدل في الفترة هذه هو 37.3 درجات بالضبط. فيما عدا ذلك اليوم بشكون سماء صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد، ثم تكون مغيمة جزئيا بعد الظهر بالمناطق الغربية. الريح شمالية شرقية بالشمال والوسط تكون من القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب. البحر عامة باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي، يصبح متموج في فترات ما بعد الظهر في منطقة سيرات. يوم الغد طقس تقريبا بنفس الخصائص، يكون يعني الحرارة ممكن تكون في ارتفاع طفيف فارق درجة مقارنة باليوم. يتواصل ظهور الشهيلي محليا وارد خاصة في فترات ما بعد الظهر، ثم يومي الاثنين والثلاثاء يرجع الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في جهات الوسط الغربي. يوم الاثنين تشمل المناطق حتى الجنوب الغربي. يوم الثلاثاء أمطار إن شاء الله باش تكون مؤقتا رعدية. فيما عدا ذلك البحر كامل الأيامات هذية عموما قليل الاضطراب، ملائم لممارسة مختلف الأنشطة البحرية بما في ذلك السباحة، ودرجة الحرارة تقريبا في نفس المستويات. هذا هو اختناس طقسنا، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
13: قبل ما نقول لك إلى اللقاء سي أنيس، ما زلت تسمع فينا موجة الحر اللي حاليا دور في أوروبا، برشا أسئلة قاعدة تدور وخاصة من عند المستمعين، باش تشملنا وإلا لا؟
12: في الحقيقة لا، احنا من حسن الحظ يعني هو مرتفع الأسور وقت اللي يعني طلع ولا يعني متمركز أكثر في الشمال، خلينا نقولوا القارة الإفريقية. احنا من حسن الحظ في المنطقة الشرقية من مرتفع الأسور هذا، بالتالي يعني احنا تشملنا التيارات كما كنت نقول لك شمالية شرقية تخلي والله الحمد درجة الحرارة ما ترتفعش برشا. هو ممكن حتى الأخبار الإيجابي بالنسبة للمواطنين بالخارج، مواطنين يعني سكان خاصة أوروبا الغربية، إن شاء الله بداية من يوم الغد باش يكون فما انفراج في درجة الحرارة، يعني من 40 باش تعاود ترجع مجددا 30 29 نحكيوا على باريس وإلى غيره.
13: نعم
12: هذا هو في الأثناء، احنا الحمد لله يعني درجة حرارة في المعادلات العادية، حتى الأيامات القادمة ما ننتظروش باش يكون فما ارتفاع ملحوظ، وإن شاء الله يتواصل هكا طقس الصيف
13: إن شاء الله. شكرا لك على كل هذه التفاصيل، يومك سعيد، تجي إلى اللقاء.
11: أحوال الطقس.

0: إشهار.
1: سيف سنين عارفين بروغرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
0: إشهار
2: نسائم الصباح.

0: تنور شمس اليوم في نسائم الصباح.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
1: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح. متابعات
6: في كل وقت تسمع فيه نسائم الصباح. صباح الورد صباح الفل والياسمين لكم من جديد مستمعينا الكل على موجة إذاعة قفصة. موصين معكم مشوارنا حتى للتسعة. المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية في الحقيقة هي هو نداء وإلا دعات الإدارة إدارة المهرجان كجميع صناع المحتوى من مخرجين طلبة مبدعين من مختلف دول العالم باش يشاركوا في دورة اللي هي الدورة السادسة. حابين ناخذ أكثر تفاصيل حول مسابقة السنة وشروط المشاركة وكذلك آخر أجل التسجيل مع سي وليد بن أحسن مدير المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. صباح الخيرات سي وليد. أهلا وسهلا.
7: صباح الخيرات إناس. تحية ليك ولكل مستمعين قفصة.
6: الله يخليك. 6 سنين ما شاء الله هذه الدورة السادسة للمهرجان. برشا أصداء برشا مشاركين والمهرجان من دورة لدورة قاعد يتطور حتى من خلال نسب المشاركة.
7: صحيح والحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. هو احنا سنة معنا إلى حد الآن عنا 54 دولة مشاركة وهي حاجة مشرفة. والمشرف الأكثر هو أنه برشا معناتها مشاركين أجانب يعني مش يجيوا على حسابهم الخاص ويحضروا فعاليات المهرجان نظرا لل معناتها النجاح الباهر اللي حققه المهرجان في السنوات الفاضلة.
6: نعم
7: احنا ان شاء الله المهرجان مش يكون يوم 28 29 اوت مساحه المنظر المطاق مع سوسة جوهرة الساحل. وعنا مسابقه هي الدوليه وما زوج مسابقات دوليين. مسابقه المواطنه والتنميه المستدامه مسابقه بالكاميرا والعادي ومسابقه بالذكاء الاصطناعي في نفس المحور. هو الهدف بتاعنا انه تهذيب الذوق العام يعني والمواطنة نقول المواطنة هي تجيك الأخلاق الأحسان العديد معناتها من الحاجات النظافة الاقتصاد في الطاقة بر الوالدين غير معناتها عديد من الحاجات اللي هي معناتها اللي عندها دور في أنه التعايش السلمي ما بين الناس معناتها عديد من المواضيع كبيرة.
6: سي وليد هي المواضيع كبيرة ومتعددة بطبيعة لمختلف المشاركين. تبقى زوز أصناف تقريبا حسب ما فهمت من كلامك للمسابقات بالنسبة للإبداع البشري وباعتماد الذكاء الاصطناعي هكا.
7: صحيح يعني واحدة بالإبداع البشري واحدة بالذكاء الاصطناعي. احنا فما تو كما تعرف انه الواحد الدنيا الكل قاعدة تتطور والذكاء الاصطناعي عنده دور في معناتها توصيل المعلومة. هذا كيفاش نشجع العباد اللي مثلا ما عندهاش الإمكانيات وكذا أنها في بلاصة أنها مش تقعد تضيع الوقت في حاجات على اليمين ولا على اليسار. هي عندها مسابقة مميزة بالذكاء الاصطناعي لا يقدر يشارك فيها الناس الكل ينجموا يخرجوا حاجة مميزة. كيفاش نهذبوا الناس هذيكم باش أنهم يعملوا أخراج في التوعية.
6: نعم
7: يعني احنا المهرجان الدولي للفيديو التوعوي. يعني هو كيفاش باش يعمل فيديو توعوي على حسب
6: الموضوع
7: البوزيسيون على حسب الموضوع على حسب البوزيسيون اللي عايش فيها. نجم الانسان يعيش مثلا مشكل ما يعيشوش واحد اخر.
6: واضح.
7: واحد يعيش جفاف واحد يعيش عدم وجود الاخر التنمر في المعاهد. كل واحد كيفاش يعيش كل واحد كيفاش يحب يوعي اكل حاجه سلوكيات السيئه اللي يراها في الشارع كيفاش انه يعمل فكرة باش أنها تكون سلوكيات سيئة تكون سلوكيات إيجابية. كيفاش معناتها الواحد الإنسان اللي عمل لك السلوك السيء كي تفرج على الفيديو يبدل من الطبيعة متاعه يعني ويقول أني اللي عملته وقالت لي حاجة بغمة برشا.
6: نعم سي وليد، توا أي إنسان يسمع فينا ويحب وعنده فكرة نتاع فيديو وإلا عنده فيديو قاعد يخدم فيه ليامات، لازم شريطة أنه يكون الفيديو معد خصيصا للمهرجان ولا مثلا يكون نعم. شارك بيه قبل
7: لا لا. احنا بالنسبة لنا معناتها كما قلت لك احنا هدف بتاعنا نشجع العباد باش أنها تخمم في فيديو توعوي وتخرج فيديو توعوي وتنتج فيديو توعوي وهذا من أهم أهداف المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. احنا عنا عباد تسجل وتشارك وتصور وتكون عندها معناتها مشاركة، فما عباد حتى كي تخمم ما تخلطش باش تنجز الفيديو. احنا نسمه نجحنا لانه العبد حتى كي يخمم انه مثلا في فكره في الاقتصاد في الماء مثلا ولا حاجه كي يخمم في الفكره هذيك يقعد يعيش بها وهذيك هي الهدف نتاعنا معناتها اللي هو حاجه مهمه. بالنسبه للمشاركين احنا اللي يحب يشارك يدخل على الصفحه الرسميه او الموقع الرسمي فيستيفال فيوس ويلقى معناتها كل شروط المشاركه. لازم يسجل الفيديو من دقيقة إلى 6 دقائق ويكون معناتها فيديو أول مرة وأنجز خصيصا للمهرجان الدولي للفيديو التوعوي.
6: نعم اللي حب يشارك إذن الدعوة مفتوحة، ينجم يدخل للصفحة الرسمية للمهرجان فيس هكا FEVS صفحة رسمية للمهرجان الدولي. وبالنسبة لآخر أجل للمشاركة،
7: آخر أجل المشاركة هو 13 أوت.
6: 13 أوت
7: وهو آخر أجل المشاركة تقديم الفيديو.
6: نعم إذن كل التوفيق لكل المشاركين من صناع محتوى مخرجين طلبة مبدعين في مختلف دول العالم. اليوم عندكم فرصة باش تشاركوا في مهرجان تحتضنه جوهرة الساحل سوسة. أي نعم، لكن المشاركات راهي تكون حتى وطنية جهوية وأيضا دولية. شكرا لك سي وليد، إن شاء الله باش نكونوا في المتابعة كما العادة. الله يخليك، شكرا، يومك سعيد، إلى اللقاء.

0: فنجان قهوة مع
1: قلت لي جاي زيارة حتى يترك ويعن
2: زيارة اليوم هي كما قلت لكم الأسبوع اللي فات باش نركزوا خاصة الأيامات هذه وآخر الحصص الأخيرة من برنامج نسائم الصباح على الحاجات اللي تهم بالأساس الطفل. يعني اليوم العائلة خاصة في العطلة الصيفية شغلها شاغل، كيفاش صغيري باش يعدي وقته، شنو نجم نعمل، شنية مختلف النوادي اللي نجم نهز لها صغيري، شنية مختلف المشاريع اللي قاعدة تتعمل وإحنا ربما ما نعرفوش في ديارنا اللي من نمشو بالضبط. هذاك علاش إذا قفصة قاعدة في كل مرة تعرفكم ببعض المشاريع، ببعض المدربين، مختلف الحاجات والنوادي اللي تخدم عليها. اليوم باش نحكو على المطالعة الإبداعية الذكية والتخيلية. يا أخي هي فما مطالعة مش تخيلية، فما مطالعة شنو معناها مطالعة ذكية؟ سعيدة باستقبالك على موجة إذا قفصة المدربة نبيها قراوي، أهلا وسهلا ومرحبا. صباح الورد.
3: صباح النور أختي إيليس،
2: قربي الميكرو.
3: أه.
2: أي المدام نبيها مش أول مرة دي للإذاعة، وما هيش باش تكون آخر مرة
3: إن شاء الله،
2: على خاطر الخدمة اللي قاعدة تخدمي عليها لصالح
3: الأطفال.
2: قربي لي شوية للميكرو.
3: أوكي.
2: ونحكو على المطالعة الإبداعية الذكية وهدهود ولا الهدهد، وين وصل بالضبط؟
3: أي الهدهد حلق. بهي صباح الخير لكل متابعي إذاعة قفصة.
2: مرحبا،
3: شكرا أختي ناس على الدعوة.
2: به
3: معكم
2: نواصلوا الحديث.
3: نبيها قراوي أستاذ مدارس ابتدائية ومكونة مدربة مدربين في مجال المطالعة.
2: اي جينا لك الميكرو باش صوتك يتسمع ونفهموا بالحق شنو هي، على خاطر الحاجه اللي باش نحكوا عليها مهمه برشا. المطالعه الابداعيه الذكيه مدام نبيه.
3: المطالعه الابداعيه هي قطع مع المطالعه الروتينيه، المطالعه العاديه المجانيه اللي يحسها صغير تعذيب وقت اللي نمدوله جذاذه عقيمه اقرا ولخص ما نعرفوش حتى كيفاش يلخص، ما نعطوش طريقه كيفاش يلخص. وقت تكون المطالعه مفروضه على الطفل يكره.
2: نعطيك انا طريقه للطفل كيفاش يلخص. يقرا من الاول، يقرا شوي من الوسط ويقرا من الاخر ويلخص.
3: صحيح. ومرات الام هي اللي تقوم بالتلخيص معناها الصغيره. المطالعة الإبداعية حاولنا نقطعه مع الطرق التقليدية للمطالعة. حبينا نجذب الأطفال لعالم الكتاب بالألعاب. وعلم الأطفال وهم يلعبوا. لذلك بحثنا على مطالعة ممتعة معززة بالألعاب، وما هيش ألعاب مجانية وإنما ألعاب بيداغوجية. مش غايتنا أنه يقرأ فقط، غايتنا صناعة طفل قارئ ومبدع. لذلك خدمنا على تطوير مهاراته الإبداعية وتطوير ذكائاته من خلال برامج. مثلا وظفنا برنامج ديبونو، قبعات التفكير لتطوير أنماط التفكير، واستعملنا زيادة المفاتيح التفكير. معناها مش قراءة سطحية عادية يخرج منها الطفل من غير حتى فايدة، إنما باش نصنعه، لأنه القادة يصنعه، باش نصنعه طفل قارئ وقائد يفكر. حاجتنا بالتفكير النقدي، التفكير الإبداعي. طيب كما تعرفي أختي إيناس، الأطفال تو استعبدتهم الشاشات.
2: طبعا
3: تغول الشاشات الذكية معناها راهي أزمة مجتمع، مش أزمة أطفال فقط. كل المعلومات متوفرة في الأنترنت والذكاء الاصطناعي بضغطة زر. لذلك حاجتنا بتفكير نقدي، تفكير إبداعي، بطفل يفكر. كفانا سذج معناها على الكوكب. حاجتنا بأطفال يفكروا يتخذوا قرار. منين انطلقنا؟ انطلقنا من القصة. الطفل وقت يقرأ القصة وهو مستمتع راهو معناها تولي له شغف، يفعل كل شيء عن طواعية، يولي هو يحب يقرأ، مش مفروض عليه فعل القراءة،
2: ولي رغبة ماهوش فرض. يعني اليوم اللي يهز قصة باش يقراها راهو ماهيش مفروض عليه، خطر كيهز القصة كأنه يقرأ في كتاب.
3: فعلا
2: يحس كأنه ماهوش قاعد يعمل في نشاط هكاية، يحس روحه كأنه مفروض عليه اللي هو باش يقرأ القصة ولا باش يلخص.
3: واجب ممل. يولي فد. كنت
2: خاصة كي يبدأ في فضاء مغلق.
3: فضاء مغلق.
2: أي كي يمشي الفضاء مغلق مثلا مكتبة وإلا وإلا نادي ويمدوا له قصة، يحس روحه ديما مازال في القصة.
3: هذيك علاش بحثنا على طرق الطفل يستمتع، هو يحب يجي باش يقرأ. جاذبة. أحسنتي. صحيت معناها هو جاي عن طواعية، هو حاب يجي يقرأ. هذيك علاش حكينا على مطالعة ديناميكية معززة بالألعاب. هو حاس روحه جاي يلعب، نجذبوا فيه العالم مطالعة باللعب، لكن ألعاب قرائية باللعب التربوي البيداغوجي. يعني
2: بدنا بشخصية الهدهد
3: أيه؟
2: اللي دارها مش شمال للجنوب، مش شرق للغرب، ولاية أيه؟ الجمهورية الكل دارها الهدهد. أيه؟ عندها عودة في الصيف
3: إن شاء الله. هاي ستنطلق إن شاء الله في جويلة، كنا أخرنا يعني الدورات الحضورية نكملوا في الدورات عن بعد، باش ننطلق إن شاء الله بداية الأسبوع القادم في تونس العاصمة إن شاء
2: نعم
3: الله.
2: نعم.
3: هدهد إلى الكتاب ينعو
2: يعود.
3: شخصية معناها خيالية تقود الأطفال إلى عالم المطالعة. كما نعرف الناس الكل يعني في المخيل العربي الهدهد عنوان البصيرة، عنوان التعلم، نقل الرسائل، معناها عنده قدوسية سواء للكبير ولا للصغير. وقد ذكر في القرآن أيضا، حملناه رسالة نحن تو إنه يرغب الأطفال في المطالعة، باش يأخذهم إلى عوالم المطالعة الإبداعية والتخيلية.
2: الهدهد عنده أطفال أوفياء قاعدين يستنوا أيه؟ في المواعيد نتاع
3: أيه؟ عندنا نوادي مطالعة إبداعية كما قلت من الشمال إلى الجنوب في عدة ولايات. يرتدها معناها الأطفال عندنا حتى في المكتبات العمومية، وعنده مشاركة إن شاء الله في مصيف الكتاب في عدة ولايات إن شاء الله، ينطلق ابتداء من جويليا. عنده أحباء وعنده مسابقات وينتظروه الأطفال معناها في المكتبات العمومية في تظاهرات.
2: ملف الصيف شنو جاب لهم من جديد؟
3: إن شاء الله جديد، عنده العلاج بالقصة، باش نحاولوا ندمجوا منه في المطالعة الإبداعي. أي. وما أحوجنا إلى العلاج بالقصة، مش نقصوا العلاج بالقصة باش نولوا طب نفسانيين، وإنما بطرق إبداعية باش نختموا الورشة القرائية بعد نكملوا الفهم القرائي والألعاب التربوية. سنوظف القصة كوسيلة لتعديل الميول والسلوك لدى الأطفال، خاصة نحن تو نلاحظوا في الوسط الاجتماعي وحتى في الوسط التربوي انتشار عدة مشاكل بين الأطفال وعدة ظواهر اجتماعية، معناها يلزمنا نضع الأصبع موضع الداء، معناها التنمر، العنف.

0: علاجية للقصة وإلا للنادي اللي بيش يقوم به الهدهد من جديد اللي هو العلاج لبعض هالمظاهر اللي احنا نجمو نستهنوا بها وتكون بسيطة في حياتنا. راهو اليوم كي نقول حتى كلمة بسيطة راني تنمرت على صديقي ولا على صديقتي راهو فما برشا علاجات ومن بينها المطالعة الذكية مذكاها المطالعة مذكاها حقيقة
1: عصا سحرية القصة أقرب شيء أنا نشوف فيه معناها النفوس البشرية
0: للواقع
1: فما بالك بالأطفال ربي سبحانه وتعالى خير أنه يخاطب البشرية بالقصة لما لها معناها من
0: عبرة
1: وموعظة وتوجيه فما بالك بالطفل الطفل يحب المطالعة نحن نقوله الأطفال ما يحبوش المطالعة وما عندناش وقت للمطالعة لكن الأطفال يحبون القراءة ويحبون الروايات ويحبون المطالعة لكن وقت لي
0: وأظهروا عكس ذلك الأطفال تميزوا في البطولة الوطنية للمطالعة
1: القراء
0: خلينا نقوله العربيين العالميين زاد الأسامي واسم تونس راهو قاعد يشاع خاصة من خلال ما نحبش نقول استثناءات لك راهي موجودة موجودة وموجودة بكثرة اليوم أعطوا الفرصة لصغاركم خليهم يعبروا بطريقتهم وكل صغير عنده طريقة خاصة للتعبير
1: والمطالعة تساعده على التعبير كسر حاجز الخوف من التعبير معناها سواء شفوي ولا كتابي ولا طفل يعبر تو طفل حتى في القسم مثلا تخرجوا باش يعبر على بون ديسيني ما يملكش اللغة باش يتكلم منين باش تجيه الحصيلة اللغوية من المطالعة من القصة لابد معناها من إعادة
0: تحسين حتى المستوى الدراسي على خاطر برشا مواد كيما الإنتاج الكتابي اللي
1: معضلة الأطفال
0: معضلة الأطفال الكل تنطلق من القصة
1: حلها في المطالعة حلها من حلها القصص لذلك عملت معناها مبادرة أطلقت على صفحات التواصل الاجتماعي خاصة تو في العطلة فرصة ذهبية للبناء ساعة قصة ولا قيلولة قصص معناها هو الطفل كما يحتاج للطعام وللراحة وللماء يحتاج 14 ساعة أسبوعية للمطالعة 14 ساعة به مثال شحال نعملوا 7 ساعات ساعة قصة ساعة مطالعة يومية معناها لها دور هام في النهوض بالأطفال نملوا لهم وقته وما هيش أي مطالعة زادة ما هيش قصص مجانية وإنما يجب الانتقاء في مجال القصص نختار قصص ليست للتسلية فقط وإنما الهدف تربوي هدف بيداغوجي وأيضا لتعديل الميولات ولا السلوكيات الخاطئة الموجودة عند أطفالنا
0: نعم نعطوا شوية مواعيد وين باش تكوني متواجة في مختلف الدورات التدريبية مدامنا بها
1: إن شاء الله الأسبوع القادم في تونس العاصمة 4 أيام إن شاء الله الأسبوع اللي بعده موجودين في سوسة والأسبوع اللي بعده سيدي بوزيد وسيدي بوزيد ومنستير ثم إن شاء الله أوت لنا عودة للجنوب للجابس وقبلي وجربة وقفصة إن شاء الله عنا
0: إن شاء الله عدة سفرات كما العادة في المتابعة وين ما تكونوا إن شاء الله الدورات الكل تكون مثمرة وتكون إيجابية لصالح خاصة الطفل اليوم أخذنا نصيحة مهمة برشا ساعة في اليوم مثالش نحاول هك الصغير اللي ما يجيلش
1: نقروا معه
0: إحنا ماشينا راكدين نعطوا قصة ونقروا معاه ونحاولوا معناها نخرجوه حتى من الإطار الضيق يعني حتى كي نبدو نحكوا حتى في حاجات وجودية ولا حاجات
1: تربوية
0: أي مثالش تولي تهمة وقتها تولي تهمة على خاطر كي طالع معناها الحس يتنمى وذكرى تقوى ويساعد كل شيء على التخيل وعلى الانطلاق على والاكتشاف نكتشف صغارنا شكرا لك سيدة نبيها قراوي يعطيك الصحه على الحضور واحنا ما زلنا مواصلين معكم مشوار عندك في مع الفن الفنان محمد فؤاد محمد فؤاد اليوم اخترنا زوز اغنيات لمحمد فؤاد عنا فقره اسمها العيشة فن نختم باغنيه يختارها المستمع ويختارها الضيف اللي يكون حاضر معانا ما بين القلب الطيب قلب حنين والا الحب الحقيقي لمحمد فؤاد
1: القلب الطيب
0: القلب الطيب شكرا ليك يومك طيب يومك سعيد الى اللقاء احنا ما زلنا ماشيين معكم مشوارنا حتى للتسعة تسمعوا فينا 31 376 730 بتشاركوا معنا في العيشة فن

0: مازلنا مواصلين معكم مشوارنا في برنامج نسائم الصباح. نستقبل دفعة من المكالمات الهاتفية باش يشاركوا معنا في العيشة فن ما بين القلب الطيب والحب الحقيقي. اليوم اخترت زوز غنيات لمحمد فؤاد، انتم تختاروا الغنية اللي باش نخدموا بها حصة اليوم. اولى الاتصالات الهاتفية، صباح الورد.
1: صباح الورد والفل والياسمين اختينا.
0: مرحبا، اهلا وسهلا نورا، شنو الاحوال؟
1: وين
0: الحمد لله، لاباس الحمد لله. يلا نور،
1: نحيي الطاقم اللي عمل معاك وزينه على اخلاقها العاليه، والاغنيه الثانيه
0: الحب الحقيقي
1: والطاقم اللي عمل معاك وكل مستمعين او في اذاعه دفه كول ودمت متالقه.
0: شكرا ليك نورا، الى اللقاء. اتصال موالي، الو.
2: صباح الورد نوسه.
0: صباح الفل والياسمين، مرحبا.
2: شنو
0: حوالك؟ الحمد لله. انت لاباس؟ ميار ولا رؤى؟
2: لا ميار، اقعدي تم.
0: ميار مرحبا. القلب الطيب ولا الحب الحقيقي؟
2: الحب الحقيقي نديالك لك انت وزينه.
0: الله يخليك، شكرا ليك، دمتي وفيه بالاستماع. اتصال موالي، الو.
3: السلام عليكم.
0: مرحبا، شكون معانا؟
3: معك عائشه.
0: مدام عائشه، اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: لبيس حالك؟
0: الحمد لله. الحب الحقيقي اي اي
3: برنامج كوينت ورياض مع بعض ولا
0: ان شاء الله؟ ان شاء الله نلتقوا الاثنين القادم بدايه الشبكه البرامجيه، منها الاثنين حتى نهار الخميس. كيفك على كيفك، هاني قلت لكم سكوبا من الخمسه حتى الثمانيه نتاع الليل كيما العاده، من الاثنين حتى للخميس. كيفك على كيفك، انسكم رياض دبوبي وينس حمادي، وفي الاعداد الزميله سمير جاب. بيه القلب الطيب ولا الحب الحقيقي؟ اتصال موالي، الو.
4: الو عسام.
0: صباح الورد، مرحبا.
4: صباح الخير،
0: نهارك سعيد. شكون معانا؟
4: فتحي من قبلي.
0: مرحبا سي فتحي، شنو احوالك؟
4: الله يعيشك لاباس.
0: الحمد لله. قبلي اهلنا في قبلي، الله يخليك، شكرا ليك. يلا سي فتحي، القلب الطيب ولا الحب الحقيقي؟
4: القلب الطيب.
0: القلب الطيب، توزوز أصوات للقلب الطيب وزوز أصوات للحب الحقيقي. اتصال موالي، ألو. مرحبا، صباح الخيرات.
2: صباح العنبر والياسمين، صباح القلب الطيب. يا قلبي يا طيب يا نوسة يا غالية.
0: ما لا قلتي القلب الطيب.
2: القلب الطيب معك تحتي وش المتلوية.
0: مرحبا بيك، الحمد لله، يعطيك ألف صحة. شكرا ليك على المتابعة،
2: عليك وعلى كافة الفريق اللي معك، وعلى زين أختي اللي أنت علي التليفون زين حالك أنت وهي.
0: الله يخليك،
2: الفريق أنت عايز عدد.
0: شكرا جلبي. شكرا ليك، يومك سعيد يا للا، يعطيك الصحة، صوتك وصل للقلب الطيب. القلب الطيب هو نغم اللي باش نختموا به الحصة. نسلم عليكم الكل مستمعينا الكرام، شكرا لكل الضيوف اللي كانوا في الموعد، الفريق اللي رافقني زينة حادي اليوم استقبلت المكالمات الهاتفية، مكالمات الضيوف الكرام، وتأمين مداخلة المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم الطقس في درجة الحرارة في ارتفاع لكن تبقى ديما في المعدلات العادية. هذا يا مجال علي سياني ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. بالطبيعة المواعيد، نذكركم بالمواعيد المباشرة باش تسمعوا على موجة إذاعة قفصة، من العشرة نص نهار برنامج عن قرب مع أحمد عقوني، من نص نهار لساعتين الخيمة مع علمي أبو النصر، الملف الرياضي من ثلاثة حتى للخمسة، من الخمسة للثمانية نتاع الليل مسيكم بالخير مع نهاد الدالي، والختام مسك وختام في السهرية مع سعيدة كريت في مسك الليل من التسعة للأحداش. تحيات نزار الرويسي، إبراهيم كمالة، ينس حمادي الرويسي، نتقابلوا غدوة كان عطانا ربي العمر في نفس الفضاء وعلى نفس الموجة. إلى اللقاء.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.
1: إشهار صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
2: إشهار
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: التاسعة صباحا
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تواصل بلدية سند من ولاية قفصة تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالبيئة بمختلف العمادات، وشملت التدخلات أمس عمادة تعليم ومنطقة القوسة، وذلك بالشراكة مع إدارة المياه العمرانية وبمساهمة عاملة الحظائر التابعة لخلية الإرشاد الفلاحي بسند. وتمثلت أهم تدخلات موجزة في تنظيف الأودية ورفع مختلف أنواع الفضلات المتراكمة بها وجمع الفضلات البلاستيكية ومخلفات البناء والهدم. أشارت مديرة التعاون مع إفريقيا في وزارة التجارة وتنمية الصادرات بشرى اللجمي أن الوزارة ستعلن قريبا عن إحداث منصة إلكترونية لإصدار شهادات المنشأ لفائدة المتعامل الاقتصادي، من شأنها أن تساعد في التخفيف من الإجراءات والأجل والوثائق الرسمية. أفادت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أمس بأن مصالح الهيئة نفذت إلى موفى شهر مايو الماضي أكثر من 27 ألف عملية مراقبة رسمية بالسوق المحلية، وأنجزت ما يزيد عن 5400 تحليل مخبري أسفرت عن حجز نحو 865 طنا من المنتجات الغذائية غير الآمنة أو غير المطابقة للمواصفات وإتلافها، وذلك في إطار حماية صحة المستهلك والتصدي لمختلف الإخلالات الصحية. يواصل جيش الاحتلال الصهيوني خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة المحاصرة، حيث شهدت مناطق عدة اليوم قصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثفا في وقت تتواصل فيه الاتصالات السياسية بشأن استئناف المفاوضات حول تثبيت الهدنة. تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لموجة حر شديدة قد تضرب مناطق واسعة شرق ووسط البلاد الأسبوع القادم في ظاهرة تعرف بالقبة الحرارية. أخيرا، تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن اقتراب عاصفتين في فيضانات واسعة وأضرار كبيرة في أجزاء من غرب وجنوب غرب اليابان، وقد أصدرت السلطات اليابانية أوامر بإجلاء أكثر من مليون شخص في مناطق معرضة للخطر. في أمان الله.
2: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم. في الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، موعدكم الليلة مع نقل مباشر لسهرة الفنان رؤوف ماهر مسك الليل من 9 ل 11 على موجات إذاعة قفصة.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: مرحبا بكم في فلاش سبور. تحول ظهر أمس وفد المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة إلى مدينة مكناس المغربية للمشاركة في تصفيات المنطقة الإفريقية الأولى الترشيحية لبطولة إفريقيا بالكونغو الديمقراطية في الكرة الطائرة. طبعا نتحدث تصفيات تشارك فيها منتخبات تونس الجزائر المغرب، وأعلن المنتخب الليبي عدم مشاركته في هذه البطولة. وفد المنتخب ضم 14 لاعب، هم خالد سليمان، علي لشعل، علي بنجي، محمد بن يوسف، ياسر القراموسلي، حمزة حفيظ، الهادي الخزري، اسماعيل بن رمضان، مهدي بن طاهر، أحمد القاضي، سليم المباركي، كريم فريخة، الطيب القراموسلي، ومحمد ريحان. أعلن المدير الرياضي المساعد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم خليل الشمام استقالته من منصبه، وقدم الاستقالة رسميا للإدارة الفنية للجامعة التونسية لكرة القدم اللي رفضتها، إلا أنه خليل الشمام تمسك باستقالته. وآخر الأخبار تقول أنه شمام باش يلتحق بالإدارة الرياضية لفريقه السابق الترجي الرياضي في خطة مدير رياضي. إلى كأس العالم، حيث دارت فجر اليوم مقابلات الجولة الثالثة للمجموعات السابعة والثامنة. في المجموعة السابعة منتخب مصر يتعادل مع إيران هدف مقابل هدف ويمر إلى الدور الثاني. وفي المباراة الثانية في نفس التوقيت الأربعاء تاع الصباح بلجيكا انتصرت على نيوزيلندا 5-0. وفي المجموعة الثامنة جمهورية الرأس الأخضر، هذه المفاجأة الطيبة، الفريق لأول مرة يشارك في كأس العالم ويتمكن من العبور إلى الدور القادم. جمهورية الرأس الأخضر تتعادل مع السعودية 0-0، وإسبانيا تفوز على الأوروغواي 1-0. هذا ما يعطينا الترتيب التالي بالنسبة للمجموعة السابعة. مصر مركز أول 5 نقاط، إيران مركز ثاني 3 نقاط، بلجيكا 3 نقاط، ونيوزيلندا عندها نقطة واحدة. في المجموعة الثامنة إسبانيا مركز أول 7 نقاط، جمهورية الرأس الأخضر 3 نقاط، زوز منتخبات يمروا للدور القادم. مركز ثالث للأوروغواي 2 نقاط، ومعها منتخب المملكة العربية السعودية. ختام هذا الموعد من فلاش سبور، قدمه لكم مراد بوقرا. نهاركم زين.
0: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان، نرافقكم في جولة بين أبرز التظاهرات الثقافية والفنية
2: في البرنامج. حافلة مختلفة ومتنوعة من
0: نحكو على العروض، نلتقي بالنجوم
3: بالرسمي. نعرفكم أراكم جمهور خطير وذواق، عجبتكم ولا؟
4: شرف كبير لي أن يفتح مهرجان،
0: وننقل السهرات في مختلف الجهات. ليالي المهرجانات
5: نحكي على اللي عشقتها
0: معايا وسيلة الغولة. معاك تضوى مرايتنا.
6: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليديت. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كان تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بو في حادث حيته معاه راح يمشي.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: إشهار. يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة.
10: إشهار. إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
11: تمام الساعة 10 صباحاً. إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
12: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. أعلنت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتوزر عن انطلاق قبول مطالب الترشح للانتفاع ببرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة للفترة القادمة من سنة 2026، علما أن هذا البرنامج يخصص تمويلات لإحداث مشاريع صغرى لفئات الأسر محدودة الدخل أو ذات الوضعيات الهشة. أفاد المدير الجهوي للتجهيز والأسكان بتوزر ثابت نصيبي أن الجهة تشهد تنفيذ مجموعة من المشاريع المتعلقة بتهذيب الطرقات والمسالك على غرار مشروع تهذيب الطريق الوطني عدد 16 على طول 7 كيلومتر من عين الكرمة إلى مدخل قرية ميدس، ويشمل تغليف الطريق بالخرسانة الإسفلتية. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تنظم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تظاهرات تحسيسية وتوعوية وتثقيفية، وذلك إلى غاية 6 من شهر جويلية القادم، كما تقدم خدمات الدعم والإحاطة النفسية والاجتماعية إلى جانب التوجيه نحو الهياكل المختصة بالعلاج والمرافقة. أكدت مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرة أن سجون الاحتلال الإسرائيلي تحولت إلى أحد الساحات المركزية لتجليات الإبادة الجماعية بممارسة التجويع والإذلال والحرمان من العلاج وإلحاق معاناة جسدية ونفسية بالأسرة والمعتقلين. جاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الموافق لـ 26 من شهر جوان من كل عام. تبذل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزارة الدفاع البنتاغون جهودا كبيرة لمعالجة التراجع في مخزونة الذخيرة وتعويض النقص، وسط تقديرات بأن سد الفجوة الحالية لن يكون ممكنا على المدى القريب حسب ما أوردت صحيفة نيويورك تايمز. هذا الموجز انتهى، إلى اللقاء.
13: إذاعة قفصة، مراية تكلم.
14: تبعوا في الحيوان هني،
15: نخرجوا من الاربعه بتاع الصباح
16: عن قرب.
15: نعم
16: عن قرب.
15: بلاصتنا صعيبه برشا برشا برشا.
17: هما جنجوكم ومش نعملوكم ومش ناقصين
18: خويا، ماذا بين تكلموا.
19: احنا لهنا انقى معزول
18: عمري وقال 62
20: مين حب نقعد هاني قاعد هاني بطاقه
21: المستوصف هذا الوحيد في المنطقه.
22: احب سو غادي خلي غادي انا نتفاهموا بالمعقول.
15: كيس ما نحكي لكش،
23: اجينا ساعه ساعه يجيو الستيك تحبس الكهرباء غادي ويتعدوا لنا على رجلي.
24: لكن مشات الغدوة.
25: أولا
16: عن قرب،
25: ثانيا
16: عن قرب عن قرب.
13: إذاعة قفصة
25: زوركم وتقعد معاكم وتسمعكم وتوصل لكم أصواتكم.
13: إذاعة القرب، إذاعة القرب.
25: هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب.

صباح الأنوار، صباح المحبة، تحية لكل المستمعين الكرام في عن قرب. موعدكم مع البرنامج الأكثر قربا من مشاغل المواطنين والمستمعين. نتنقل حيثما كنتم، نواكب كل الأحداث في الجهة. مرحبا بالجميع، اليوم معكم مفيدة أبو ملاسة في تعويض لزميلتي سوار عميدية، يرافقني في هالرحلة الإذاعية كل من كوكب برامي في الإخراج التقني، إبراهيم كمالة في الإخراج الرقمي، وزينة حدي في تأمين التواصل مع ضيوفنا الكرام. اليوم من استوديو إذاعة قفصة معاكم باش نعملوا حوصلة أو عودة على أهم ما جاء في المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية اللي احتضنته ولاية قفصة على امتداد يومين 24 و 25 جوان الجاري. مخرجات هذا المنتدى، آفاق هذا المنتدى، تكون حاضرة مع ضيوفنا اللي باش يكونوا سواء كان بالحضور أو الاستضافات الهاتفية أو جملة الروبورتاجات والتسجيلات اللي أمنها زميلنا أحمد عقوني اللي حاضر معنا في إعداد عدد اليوم من برنامج عن قرب.

0: تبعوا في الحيوان هني.
1: نخرجوا من الاربعه بتاع الصباح
2: عن قرب.
1: نعم
2: عن قرب.
3: بلاصتنا صعيبه برشا برشا برشا.
4: هما جوجوكم ومش نعملوكم ومش ناقصين
5: خويا. ماذا بين تكلموا؟
6: نحن لهنا انقى معزول
5: عمري وقال 62
7: نحب نقعد. هاني قاعد. هاني بطاطا
8: المستوصف هذا الوحيد في المنطقه.
9: حبسوا غادي خلي غادي انا نتفاهموا بالمعقول.
10: كيس ما نحكي لكش.
11: اجينا ساعه ساعه يجونا ستاك تحبس الكهرباء غادي ويتعدونا على رجلي.
4: لكن مشات الغدوة.
8: اولا
2: عن قرب.
8: ثانيا
2: عن قرب. عن قرب.
12: اذاعه قفصه
8: زوركم وتقعد معاكم وتسمعكم وتوصل لكم اصواتكم.
12: اذاعه القرب. اذاعه القرب.
8: هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب.
13: مرحبا. 13 دقيقة بعد العشرة نبدأ في موضوعنا اليوم، عودة على المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية اللي احتضنته مدينة قفصة يومي 24 و 25 جوان الجاري الأربعاء والخميس اللي فاتوا. جملة من الأنشطة، أيضا جملة من اللقاءات والتوصيات انبثقت على هذا المنتدى في هذا العدد. مش نرجع على كل هذه التفاصيل، في حصة نجم نقوله نقدموا فيها المستمعين الكرام أهم جائحة اللي فاتوا، ربما متابعة الفعاليات سواء كان في المنتدى اللي احتضناته إحدى الوحدات الفندقية في قفصة وإلا من خلال برامجنا اللي فاتوا. هذا كل هذه الحصة تحوصل كل ما جاء في المنتدى. ضيفي سعيدة جدا باستقباله في الاستوديو سي محمد عرفة، عضو لجنة الشراكة والتواصل والعلاقات العامة بالمنتدى التونسي. مرحبا سي محمد.
14: بارك الله فيكم وشكرا على الاستضافة.
13: بعد أي حدث وإلا أي تظاهرة نهارين تقريبا توا بعد المنتدى تنفستوا السعادة وبديتوا تحوصلوا شنية الحاجات اللي مشيت، شنية الحاجات اللي كانت نجم تكون خير. أنا باش نرجع معك لتفاصيل فعاليات المنتدى. كما قلنا جملة من المشاريع الكبرى كانت تم الحديث فيها وإن شاء الله تتبرمج من خلال هذا التعاون الثنائي بين ولاية قفصة التونسية وولاية بس الجزائرية، وهذا هو الهدف متاع المنتدى.
14: بالضبط، وهذه إن شاء الله مشاريع كان يتم تجسيدها، معناها باش تخلق لنا 1500 موطن، هي قيمة تمسيس استثمارات 1500 مليون دينار وتنجم تخلق 6000 موطن شغل. معناها هذه مشاريع تنجم تربط معناها تونس والجزائر، معناها على قاعدة صحيحة نقولوا احنا، معناها قاعدة اقتصادية صحيحة. وتعرفي انت معناها الشعوب رأي كيف كان نشوفوا في أوروبا، معناها يعملوا قاعدة اقتصادية بعد يعملوا
13: العلاقات
14: السياسية والعلاقات دونك معناها حتى الوحدة بين الشعوب نورمال تصير كان بالأمور الاقتصادية.
13: طبعا
14: فما مصالح اقتصادية تربط بين شعبين باش ينجموا يكونوا مع بعضهم، هم معناها في يعني يتربطوا معناها ربط صحيح نقول.
13: وسي محمد هذا هو اللي بقى ينقص ربما الاتحاد المغاربي اللي سياسيا تم تركيزه، لكن بقات ديما العلاقات المتينة، لأنه فما بعض العلاقات الاقتصادية لكن هذه العلاقات المتينة الاقتصادية اللي تربط بلدان المغرب العربي هي اللي بقت مش متينة بما يكفي من أجل اقتصادات مترابطة تواجه حتى الأزمات العالمية.
14: احنا كنشوفوا التجارة البينية بين الدول العربية في بعضهم تلقاها ضعيفة برشا بارابور مثلا احنا مثال كنصدروا لأوروبا، مثال ديما الوجهة نتاعنا أوروبا
13: للشريك التقليدي.
14: الشريك التقليدي ماذا بينا احنا تكون علاقاتنا أقوى معناها مع جيراننا كسوى الجزائر ولا ليبيا وباقي الدول العربية. وإن شاء الله ثم برمي لي بروجي هذون الكبار، فما منطقة لوجستية ذي تنجم تطور حتى التجارة البينية مع أفريقيا ومع أوروبا. شي باش تولي معناها تربط قفصة، تولي كما نقولوا هي عقدة، معناها تولي معناها مايون في التجارة الدولية.
13: هي النواة متاع
14: النواة ولا نجم
13: اللي منها تنطلق إلى عديد الدول.
14: منصة تاع هي ديجا اسمها منصة اللوجستية.
13: خلنا نبدأ معاك. 7 مشاريع حكيتوا فيهم، إن شاء الله احنا نتمنوا يروا النور. المنتدى صار في قفصة، فما منتدى مماثل إن شاء الله في جانفي باش يصير مبدئيا في تبسة. هذه عمليا شنو صار؟ خلنا نرجع بيك للمشاريع الكبرى في مجال، نبدو بالمواد الإنشائية.
14: به هما سمى سبعة مشاريع كبرى في المواد الإنشائية. مشروع فما كوم معناها نتاع جبس، احنا قفصة راهي تزخر بالجبس، عندنا برشا معناها جيزمون قوي برشا، معناها تنجم تقول معناها من دوزيام لو بلو غران ريزيرف مونديال في الجبس، معناها قفصة
13: ثاني اكبر احتياطي عالمي في الجبس
14: في السود التونسي موجود اللي هو عندنا لهنا. دونك كي نعملوا احنا كومبلكس تاع برودكسيون تاع جبس، معناها مش كان استخراج جبس، معناها نعملوا منها معناها دي برودوي كيما البلاتر كيما معناها يولي توت ان كومبلكس. هذا معناها نجمو نستخرجوا منها
13: استخراج وتحويل،
14: اخراج وتحويل وتحويل البرشة يعني
13: منتوجات اخرى
14: باش يصير لافالور اجوتي، معناها تصير القيمه المضافه العاليه. ما نقولش كيما مثلا نخرجوا ونبيعوا فيه براك هكاك بودر و...
13: ماده اوليه اللي هي حتى اقتصاديا ما يكونش المردوديه نتاعها كيما وقت يتم تحويلها اولا، وثانيا حتى التشغيليه. أنا كي نخرجوا مواد أولية حدي المقطع نقولوا احنا نتاع المواد الأولية، لكن كي تم تحويله فما مهن أخرى باش تعيش على التحويل والتثمين المواد.
14: معناها لاش احنا توا كان نبقوا كيما ناخذ حتى مثلا حتى في لي برودوي اغريكول مثلا كي نعملوا احنا مثلا بيستاش ونبيعوه كيما نقولوا
13: اون فراك
14: وسير بيه، معناها اش ما تبقاش اضافه قويه في قفص. نفس الشيء في الفوسفات كيما نعملوا له شيء معناها ترانسفورماسيون في كاونغري وكشيميك وكل وتبيع فوسفات، معناها تنجم تشري دول الاخرين تعمل بيه تخرج منها دي برودوي رار،
13: يكون المنتوج نتاعك انت لكن القيمه المضافه للبلد
14: اللي زيت زيتونه في يز وطلع يمشي يعملوا لها اضافه ويبيعوا في امريكا واللي
13: اسمه زيت ايطالي وزيت اسباني.
14: بما انك عملت عليه اكل لمسه نتاع ترانسفورماسيون على باش نقولوا احنا باش تكروا باش تحطوا في في في دبوزه وباش تعمل لها يعني عملت لها الاضافه وسمتها باسم طلياني معناها، بينما هو معناها البرودوي تونسي.
13: هذا المشروع الاول الانشائي.
14: المشروع هذا ينجم يخدم 350 ديريكت و1200 انديريكت. فيه معناها الاستثمار نتاعه معناها تقريبا 185 مليون دينار. ومعناها والكاباسيتي دو برودكسيون معناها 100,000 معناها طرناطة في الشهر، معناها مقابل 1.2 مليون طن في العام. وهذا معناها باش الصناعات اللي باش نعملوهم باش ما تبداش صناعات نقول واحنا ملوثة، معناها صديقة البيئة ما يلزمش معناها في ايكولوجية، وباش تستعمل الانرجي سولير باش ما نبقوش زادا نستهلكوا في الطاقة للمشاريع اللي شديد تستهلك برشا طاقة، يكون فما زادا نستعملوا الانتليجنس ارتيفيسيال والاندستري 4.0 معناها نحكوا على التكنولوجيا
13: والتكنولوجيا متقدمة في
14: الروبوتيزم وكل شيء. ويكون ثم معناها حتى لومبرانت كربون نقولوا احنا معناها كي باش نصدروا غدوة مثلا لي برودوي نتاع البلاتر وكل كي يبدا فاب الامبرانت كربون كي تستعمل انت الانرجي ميكست مثلا سولير ومعها كيما نقول ايوليان يعني وتعمل معها فهمت تولي وقت انت ما استعملتش الضوء اللي هو جاي من البترول واللي انت حرقت البترول باش يعني
13: مشاريع صديقه للبيئه
14: واللي هي معناها تعطينا فافور في الاكسبور.
13: ونعرفوا احنا التوجه العالمي نحو الاقتصاد الاخضر غير الملوث
14: بالضبط، معناها حتى معناها كي تبدا في ليزاندستري هذونا تبدا ثم شمينيه باش تخرج
13: انبعاثات غازيه
14: يعاود يرجع ويدور كيما نقولوا التوربين ولا يدور معناها فهمتي يخلق الطاقه نتاعه معناها منها فيه. وهذه معناها نقولوا احنا نسموه ميكس انرجيتيك معناها فما معناها شمس ايوليان كما نقولوا كل الريبرودكسيون تاع الريبريز نتاعك الشمينيه وهكاك معناها تبدا معناها مشاريع صديقه للبيئه بالضبط ونسموه هذا ليكونومي سيركيلير.
13: واضح. نمشوا للمشاريع.
14: المشروع الثاني معنا نتاع سيمون توري في قفصة. هذا الطاقة الإنتاجية نتاعها 1.5 مليون طرناطة سيمان في العام. بقيمة استثمار 840 مليون دينار تونسي. ينجم يخدم 450 ديريكت و 1500 انديريكت. هذا زاد يستعمل الانتليجنس ارتيفيسيال، يستعمل الفالوريزاسيون انرجيتيك كما قلنا سولير وكل و لي زيليكتروفيل دو بوينت الكتروفيلتر دو بوينت اللي ما يخلوش معناها كل بوليسيون. اوكي كي نشوفوا احنا لي سيمونتري اللي ولوا في تونس معناها كانوا قبل ملوثين كما في جبل الجلود ولا في زغوان، تو ما عادش فما تلويث. كي تدخل تونس داخل جبل الجلود ما عادش تشوف في حاجه بوليسيون. دونك هذاك كي نعملوا كلي الكتروفيلتر هذوكم باش يعاودوا ريكوبيرو
13: المصفات.
14: قبل كانت كي تجي داخل تونس تشوف شمينيه معناها مسيبه بوليسيون كبيره برشا. دونك احنا باش نعتمدوا هالتكنولوجيا في المشاريع الكل. وبالتالي معناها باش عندنا المشروع الثالث هو بريكاتري في قفصة. البريكاتري هذه زاد قيمتها معناها الكاباسيتي دو برودكسيون تاعها 1200 طرناطة في النهار، معناها مقابل 400 ألف طن في العام. بقيمة استثمار 840 مليون دينار، تخدم 450 ديريكت و 1500 انديريكت. لا سامحني هذيك سيمون توري، تو احنا نحكوا على البريكاتري. دونك قيمتها هي
13: الاجر
14: فوالا نعمل ياجور 139 مليون دينار، يعني 139 مليار بالمليمات. ينجم يخدم 50 ديريكت و 200 انديريكت. عندنا زاد لونيتي ديكس، هذول كلهم لي جيزمون تاعهم موجودين. وفما حتى شركات قبل حبت تعمل، يعني معامل مثلا كيما بولينا قبل حبت تعمل في المظيلة، معمل وقتها ب 30 مليار في ضيف في عام 2009.
13: ميكروسي محمد تفضل.
14: دونك تو احنا ماذا بينا نشوفوا احنا حتى شركات تونسيه معناها تتبنى المشاريع كيكا وتولي معناها مع تصير في شراكه مع الجانب الجزائري. وعندنا معناها نفهم لي بايور دو فون انترناسيونو معناها يقدوا يمولوا، وفما زاد فون في في في في الجزائري معناها باش لتنميه المناطق الحدوديه قد يمول زاد من المشاريع هذه. وبالتالي نوصلوا معناها باش نجسدوا. لونيتي الرابعه هي الاكستراكسيون دو تريتمون دو دولومي بلانش، هذه معناها ماده اللي هي يستعملوا معناها هي بيدها كيما كربونات وكالسيوم كيكاكا، اللي هي معناها هذه القيمه الاستثماريه نتاعها 52 مليون دينار، معناها 52 ديما نقولوا بالمليمات مليار.
13: اسهل
14: ربما مش ما ننطقوهاش 52 مليار دينار، تولي حساب اخر ديمونسيون اخرى. لا نقولوا 52 مليون دينار، احنا العمله هي الدينار التونسي، وانا باللهجه نتاعنا معناها ولا لحظه نقولوا 52 مليار يعني من المليمات.
13: من المليمات
14: هذه تنجم تخدم 120 ديريكت و 300 انديريكت. هذه زاد فيها اوتو كونسوماسيون سولير، معناها فيها انرجي سولير، كل واحده تبدا فيها سا بروبر يونيتي دو برودكسيون سولير. علاش كان تبدا معناها ما يبداش على الاقل 80% ماك المعمل هذاك يبدا يعني من طاقته هو، معناها
13: من الطاقه
14: اي معناها يعملوا له لي بانو فوتوفولتايك سونترال سولير اللي يعطيه الطاقه. فما كانش باش يولي معناها زدنا احنا عندنا عجز طاقي في تونس نزيدوا نكملوا عليه، نولوا ماذا كل واحده باش ينجحوا هذونا وحتى اقل يولي الكو نتاع فيه البروياج انتيليجون، فيه معناها دي فارياتور دو فيتاس، فيه زيرو روجي ليكيد، معناها فماش دي روجي في الطبيعه. احنا اكثر مشكله عندنا راهو كما نشوفوا في الفوسفات، كيف يسيب لك انت في مثلا اذا كانك الماء يغسل به مثال الفوسفات وما يعملش ريكوبيراسيون الكل يعاود يرسكله يولي سايبه
13: في الطبيعه،
14: يولي يضر يولي يلوث يلوث الناب، يلوث ياخذ على الانسان وياخذ على الحيوان
13: الغطاء النباتي.
14: احنا يزينا منها التلوث هذا، نحبوا كي نعملوا حاجه نعملوها معناها ايكولوجيك وفيها معناها المقومات نتاع الانتليجنس ارتيفيسيال. احنا في عصر الانتليجنس ارتيفيسيال هذاك يخولك باش تعمل برودكسيون معناها مثلا الانتليجنس ارتيفيسيال تفيق باللي بان قبل ما يصيروا مثلا، ما تبقاش انت معناها حتى تطيح اشياء وبعد تبقى تصلح وبعد يزم كل شيء يبدا يعرف هلا بونس، معناها يعطيك ما ديزانديكاتور شنو اللي باش يطيح بان ما يزمش يطيح بان، شنو وقتاش تدخل في هذه وقتاش كذا. في زاد دي فيلتر مونش هذونا باش لابسوربسيون دي بوسيير اللي هما يخرجوا معناها 99.9% يعاود تصير ريكوبيراسيون تاعهم، وبالتالي عاد ثم لا ايميسيون تاع اير في الاير لا في الماء لا في كذا. عندنا زاد فايونسوري زاد هذه ب 97 مليار من المليمات
13: سيراميك ولا بدرجة
14: الفايونس فايونس معناها كيما سيراميك
13: سيراميك
14: دونك هذه اندستري زادت تستعمل 4.0 دونك هذه تنجم تخدم 220 ديريكت و500 انديريكت هذه فيها تستعمل الاندستري 4.0 كي نقول الاندستري 4.0 يعني اخر ما ثم في الاندستري روبوتيزم وكل كي نقولوا زاد فيها بالإيميسيون دو كربون معناها ديما معناها ما نخرجوش ديجاجمون دو كربون دو غاز كربونيك مقصود
13: صناعه نظيفه
14: وهذه باش تصير في بارتنيريا في معناها مع جامعه قفصه في شراكه باش توسكي بحث علمي معناها يدخلوه في الموضوع وفما معناها يطور السوتريتونس نقولوا احنا معناها فما برشا باش يخدموا انديريكتومون هذيك راهي مهمه برشا معناها تخلق لك كي تبدا معمل كبير يخلق لك دي بي ام بجنبه ولا اللي في اللوجيستيك واللي في معناها في الترونسبور وفي
13: الشركات نتاع الشركات
14: اللي هم
13: معروف اكثر بالمناوله هو
14: المناوله باش ما ناخذوهاش في سونس نيجاتيف اما يخلق لك هو ريتي كل جرون بروجي يخلق لك معاه دي بي تي بروجي اللي باش يخدموا مثلا يا اخي واحد باش يستعمل مثلا اللي يعمل الانستالاسيون دي فوتوفولتايك ما باش يخدم ولا ماي بي ام هذيك تسمى ما بيتي تي موين انتربريز مثلا واحد باش يعمل كليماتيزاسيون ما باش في المعمل ما يسحق كليما ما يسحق انترتيان
13: مشاريع صغيره
14: يسحق حراسه يسحق اي حاجه معناها ينجم يسحقها ترونسبور مش بالضروره كل شيء الانتربريز تعملها وحدها تنجم الانتربريز الكبيره تركز كان على الدومين نتاعها
13: ولا ويتم تسليم الحاجات الاخرى
14: للشركات الاخرى ما كنتش يعمل كل شيء وحده
13: مقاولات اخرى مش مقاولات
14: كمقاولات ممكن خير عندنا زاد معناها دونك حتى ذي زاد الفايونسوري زاد تستحق معناها سيستم ميكس انرجيتيك معناها كما قلنا طاقة ايوليان وطاقة نجم تكون زاد شمسية
13: هي تنتج الطاقة اللي باش تستهلك
14: فوالا يبدا عندها سا بروبر يونيتي دو دو دو معناها تعمل
13: الطاقه
14: فوالا لاستخراج الطاقه فوالا يونيتي ديكستراكسيون دو تريتمون دو شيرت هذه الشيرت هذه زاد ماده هي موجوده زاد في تصل عندها برشا استعمالات قيمه الاستثمار نتاعها معناها 48 مليون دينار
13: 48 مليار
14: 48 مليار مليمتر
13: تشغيلية
14: طاقة تشغيلية معناها 100 ديريكت و 200 انديريكت وهذه زادة تستحق زادة سنترال سولير فوتوفولتايك يبدأ انتجري في وسط المعمل دي فارياتور دي فيتيس انرجيتيك دي ريكوبيراسيون دي شالور بور معناها بريسيشي لا ماتيير بريمير ميت معناها كانت المادة الأولية ذيك كي تبدأ عندك أنت السخانة اللي تخرج من الفور يولوا يعاودوا هذيك يبرد معناها يشيحوا
13: بها
14: الماتير بريمير الماده اللي بتخدم بها
13: الماده الاوليه
14: كي تبدا انت على شيء كل معناها باش تعمل فايونس مثلا باش تعمل اي في ولا اي حاجه لازمها تشيح كي تشيح ماكش تتعمل كان على الشمس والا تبقى تعمل كان على الفور والفور اذا كان يبدا الكتريك معناها باش توي باش يكلف
13: معناها تنتج طاقه كي تبدا تستهلك طاقه
14: فوالا كل الشالور هذاك كي تعاود ترجع انت باش
13: يشيح
14: لك تربحك برشا وقت معناها ولو ان احنا قفصه رانا بلاد شمس ديجا هو معناها معمل سوموسان كي جا القفصه قال انا جيت على جال فما البرودوي في سما قد يشيح معناها هذيك راهي معناها ميزه كبيره
13: من بين الميزات
14: دونك زاد يستعمل ليكونومي سيركيلير زيرو ديشي ليكيد معناها ديما
13: الاقتصاد الدائري
14: معناها ديما ثم كروسيكلاج تاع الماء باش ما يبقاش في واحد يتصب في الناب ولا في الريزو تاع الناس وكل الكونترول دو بوسيير زاد ما يبداش ثم انبعاثات ولومبرانت كربون نجمو نربحو حتى 24 ألف طن معناها كنا نستوردو فيها معناها نولو نجمو صدرو هذه الكربون اشتوى تم ديفون في العالم يعطوك معناها قد ما تربح انت استهلاك الكربون يعطوك سيبونسيون لها
13: دعم
14: فوالا وعندنا فما ديروجي جرو معناها في ريت انت لي لابري نتاع سي بي جي معناها يخرجوا لي بو نقولوا احنا كلي ريجي هذاك ماهوش قاعد معناها فما ديروجي قاعد يبقى كاك متستوكي ماهوش قاعدين يستغلوا فيه تو فما بروجي نتاع امكانيه استغلالك
13: المخلفات
14: هذاك فوالا هذا مشروع تقريبا قيمته 100 مليون دينار 100 مليار ويخدم 400 ديريكتومون ويعمل كل ما هو تريتمون ايفالوريزاسيون دي ديشي دي لافري اللي يخرجوا من لافري بور اتاندر زيرو ديشي ماذا بينا احنا توا ديما يبدا لونفيرونمون تاعنا من سي بي جي يبدا نظيف أنا توريت أنت فما حتى مثلا الجبس زادت نجم نلقوا الجبس احنا توفاك أكل كوش سوبريور هذيك اللي تنحى السي بي جي باش توصل للفوسفات فما هاللي شارت والدولومي وكل تنجم تلقاها زادة فك الكوش سوبريور اللي هي كانت معناها ما هيش مستغل
13: تطيش
14: تولي نستغلوهم هذونا كل دونك هالمشاريع هذه الكل تنجم قيمة استثمار معناها معناها 1500 مليون دينار معناها 1500 مليار وتنجم تخدم لنا حتى 6000 موطن شغل
13: 6000 موطن شغل
14: بين ديريكت ان ديريكت مباشر وغير مباشر
13: مشاريع هامه جدا معناها ان شاء الله نشوفوها
14: ان شاء الله اقتصاد الجهه ما لازمش يبقى معمل كان على سي بي جي راه لازمنا نكون ديفيرسيفي الايكونومي تاعنا معناها
13: هي الدول تنوع اقتصاداتها في بالك الجهات وما يكونش كما ذكرت ربما السي بي جي فما جانب معناها بيئي جانب من
14: مسؤولية بيئية
13: مسؤولية
14: مجتمعية
13: اليوم فما حبينا ولا كرهنا فما تلوث البيئة من استخراج الفوسفات في قفصة احنا ماذا بينا نطوره نحو الأفضل الاقتصاد الأخضر ما هوش مجرد شعارات اليوم نجمه ومش فقط وقائي ليرا يبني اقتصادي حللنا مشاريع أخرى معناه أنا كيفاش نثمن الحاجات اللي كانت تضر في البيئة ثمنها في مشاريع تجيب لي قيمة مضافة اقتصادية تخدم اليد العاملة هذايا الكل يدخل في المسار الاقتصاد الأخضر وتنويع المشاريع وتنويع القطاعات أيضا
14: بالطبيعة ريت انت معناها تو احنا كذلك نستهلكوا احنا تو بلاد راهو عندنا عجز طاقي في تونس 60% من الطاقه نستوردوا فيها
13: بين الناس اللي نستوردوا منهم الجزائر كي يكون عندنا شراكات يبدا ثم
14: فوالا ينجم يكون ربما نهار اخر نعملوا دي بري بريفيرونسييل معناها كي تبدا شراكه نجم ربما يولي يبيع لك الغاز الغاز يولي مثلا كيما عندهم هما تو مثلا في تبسه تلقاها معناها فما خمسه تقريبا قال لك 85% معناها من الشيء مدعم معناها من الغاز ومن البترول احنا تلقانا معناها غالي معناها الحق معناها اذا كان ما نبدوش في شراكه مع الجزائريين اخواننا رانا ماناش باش نكونوا كومبيتيتيف معناها غدوه الحي نجموا نصنعوا برودوي ويكلفنا غالي مالاش
13: المنطقه اللوجستيه
14: المنطقة اللوجستية هي المشروع الثامن في المشاريع الكبرى ذي اللي هي ذي باش تربط قفصة تولي معدش زنقة حادة كتو تولي محلولة تولي محلولة على أفريقيا كاملة على الجزائر ومنها أفريقيا وعلى أوروبا وعلى حتى الغرب والشرق علاش؟ علاش احنا تو كي نعملوا احنا منطقة لوجستية في قفصة هذه منطقة نجم تكلف كدراسة أولية تو معناها 67 مليون دينار معناها 67 مليار نجم توصل حتى 300 مليار معروف به شنو فيها هي عبارة بورت بورت في البورت موجي في الماء هذا بورت شايح معناها نجو في قفصة كي نعملوا احنا زون لوجيستيك شنو معناه غدوة الحي مثلا وتو ديجا بدت البارح نقرا في ارتيكل في صفاقس مثلا ثم زوز بابير كبار نتاع السلعه على شركه المانيه باش يعودوا يجيبوا سلعه من اسبانيا يتعدوا لمالطا ويجوا يصبوا في صفاقس السلعه نتاعها باهي ناخذوا الكام تاع هذونا باش يعملوها مرتين في الاسبوع تصوري انت معناها لي كونتينر اللي يجوا لصفاقس كي يجوا مثلا من اسبانيا مثلا ولا من مالطا وباش يهبطوا لافريقيا يقدوا يتعدوا على على على على تونس على قفصة يولي علاش احنا عندنا 16 تران يتعدوا معبين بالفوسفات ويرجعوا فارغين كن نجموا اونشمين معهم كل لي كونتينر هذوك وصيروا لهم دي دوان مو في قفصة لهنا وبعد يمشوا بالكماين للجزائر على طريق يعني مثلا معبر بوشبكة في في في في الحدود مع الجزائر في مع تبسة مع القصرين وتبسة وإلا معبر حزوة اللي هو بين اللي يربط بين
13: معبر الطالب العربي
14: بين حزوة ويعني من شير التوزر وبين لا بين واد سوف هذه ثم أروقة اقتصادية على شي قاعدين معناها تونس فما دراسات عملت وفما بدو في الإنجاز حتى في مشاريع اللي هما فما ثلاثة أروقة اقتصادية كبار يسموهم دي كوريدور إيكونوميك الكوريدور الأول يربط بين بوشبكة يتعدى يعني بوشبكة نقوله القصرين معنا بعد يتعدى على سيدي بوزيد وصفاقس هذاك يربط مع بينا صفاقس به وفهم الكوريدور الثاني بوشبكة فريانة قفصة جيبس الثالث هو حزوة طازر قبل لي جبس. ريتي تو احنا تو كأنه ولينا النجم ونبيعوا معنا نخرجوا سلعة بارتير من وادسوف ونخرجوها من تبسة ونخرجوها من ونوصلها حتى لك الطريق السيب سهريان اللي تعمل ذاك بين بين بين اللي مشاركة في تونس عملت معنا الجزائر معناها واصل حتى المالي والنيجر والنيجيريا والكامرون غدوة حية ذاك انت سلعة مثلا باش تحبتها اكل كونتينر اللي جابتها اكل اكل
13: الشركة الألمانية
14: باش تحطها في صفاقس مثلا نقولوا جابتها من مالطا مثلا ولا من اسبانيا مالطا نقولوا عدى نهار في البحر ونهار مثلا من جاب من صفاقس خذات ترى حتى وصل زون لوجيستيك صارت لها دي ديوان مون تاعها ولا اذا ترانزيت موش باش يبقى يحل في السلعة دونك باش تعدى طول تصوري معناها باش يوصل يتعدى حتى للحدود مع الجزائر ومغادي يدخل على الروت سيب سهريان باش يمشي مثلا الشمال مالي مثلا قاو هذه في شمال مالي من هنا حتى الغادي فما 3600 كيلومتر وقد يعمل في 7 أيام يعني تصوري انت نهار في البحر مثال ونهار اخر في الدي ديوان مو معنا في السكه وكل مثلا 10 ايام البردوي نجم يكون غادي تصوري تو ياخذ الطريق الاخر اللي هو تاع البحر ماشي من اسبانيا ماشي هابط ماشي المالي وماشي للنيجر ونيجيريا يضرب شهرين شوف انت تربحها معناها من 60 يوم تعملها في 10 أيام
13: الأروقة هذه هي تثمين موقع قفصة في الخارطة في حوض البحر الأبيض المتوسط معناها احنا ديما نقولوا بلادنا منفتحة على حوضي المتوسط بلادنا موقعها استراتيجي هات نستثمروا الموقع من خلال الأروقة هذه هذا كيفاش جات صياغة الأروقة
14: والاستثمار اللي عملوه في الروت سيب سهريان هذه اللي تربط مع أفريقيا راهو عندها أكثر من تواجي 40 سنة يعني تونس مشاركة فيه راهو هي والنيجر والجزائر الكل وكملتو حاضر وباش يعملوا وسكه زاد معاه يعني تصوري انت بالسكه بركه انت احنا كي نحطوا معناها النجم ونربطوا خط مع سكه مع تبسها وكل ونولوا نربطوا زاد كذا وتعدى معناها يجري في تران معناها مش كما حتى كاميون وهذا كان ناس الكونتينر هذا تران ينجم يكون تران يهز لك حتى من عرشه حتى 100 كونتينر
13: مشاريع مهمه جدا
14: واللي كان تعرفي انت عندك معلومه مثلا احنا معبر مثلا ابو شبكه قاعد يدخل كل يوم في 7000 بين كماين يعني
13: سيارات
14: 7000 انسان تعدى كماين وكراهب وكل واكثر معبر في تونس هو يدخل في العباد اكثر حتى من معبر يعني ملوش نقولوا احنا في تبرقه وكل كي نعملوا هزون لوجيستيك غدوه حي النجم نعملوا 20000 تصوري انت السياحه اللي تنجم تطط معناها والنشاط
13: الاقتصادي الجزائر بين 3.5 ل 4 ملايين سائح جزائري كي تكون فما معامل
14: اكسي سامبل وسهله
13: في الواحد اكسي وفما حتى تتربط اقتصاديا اكثر
14: بالضبط
13: تكون
14: احنا مشينا تعرضنا لخيان في تبسة في الجانب التونسي في ابو شبكه يعلمونا معناها الأخيان غادي حارس حدود والديوانة قالوا نحن يحضروا تو تونس في معبر حدودي كبير غادي ب 99 مليار معناها تصوري انت معناها باش يولي معبر فيه لي كوموديتي كل معناها واكثر فلويديتي في السكانير وفي الخدمه وفي وكي نزيدوا نعملوا احنا منطقه لوجستيه لهنا ونحقوا هذا الربط هذايا بينا يتسمى لو كوميرس ملتي مودال وراه هذه سيتيون شان دو فالور اوروبا فيها مصلحه واحنا عندنا فيها مصلحه والجزائر عندها فيها مصلحه والناس كل عندها فيها مصلحه مع افريقيا اوروبا تولت كي تجي باش تعمل فينونسمون دي شان دو فالور فنحنا تو برنامج انا تو زاد خبير في برنامج اراده ممول من الاتحاد الاوروبي باش يعملوا مثلا اراده 2 ولا مشروع اخر يسموه حاجه اخرى يقول لك انا شنو مصلحتي انا نحب كي نعملوا شان دو فالور شنو مصلحتي انا اوروبا كي نعمل له انا نقول له راهو انا مصلحتك انت كونتينر
13: شن ربحك الزمن
14: 50 يوم راك انت باش توصل كونتينر نوصله لك في 10 ايام يولي هو معناه مصلحته معناه ديركت اوروبا تولي تربط مع افريقيا وافريقيا تربط كي تجي تصدر زاد باش تصدر
13: الاوروبا
14: واللي جاي مثلا من الصين وهابط كيما نقولوا احنا في مالطا ومالطا مو هكا ولا متعدى على الشرق ومجا على كيما نقولوا قناه السويس وهكا ولا باش يحط في مالطا راه عندها برد في المياه العميق ودو الحيز هذا باش هكا الفلو هذاك الكل باش يتعدى باش يمشي لافريقيا زاد في عود يعمل في دوره كبيره على على على افريقيا الناس كل تطلع عليها
13: المنتدى مش كان للاستثمار والتجاره البينيه حتى الاستثمار في الذكاء البشري سي محمد لانه كي يكون ما عندكش انت حتى كبلد ما يكونش عندك. احنا ما شاء الله ذكرت المشاريع الاستثمارية في المواد الإنشائية، ما شاء الله وبلادنا غنية بذلك، لكن مع هذا نجم بخلاف المواد اللي عندي تستثمر ذكاء البشري باش نكون أنا حلقة ربط بين أوروبا وأفريقيا. معناها ما يكونش المواد مش من عندي أنا، لكن يكون عندي فائدة، عندي كان ذكاء يكون عندي فائدة
14: مثلا نحن الفوسفات نحبوا نوصل توا حسب الحكومة توا نحبوا نوصل 9.5 مليون طن آخر مرة قالوا بعدها. باه احنا نجم نوصل حتى 30 مليون راه كيما المغرب. شنو اليمنى كان تدخل استثمارات يعني

0: سيون اد سور مزور بيرسوناليزي ويبيع حالك معناها اونغري اللي كنت بالذات نقول انت في كينيا الاخر في السنغال الاخر في الكامرون الاخر في كذا ايماجين انت افريقيا الكل تحت دمتك كنت مستغله ساتيليت ومستغله الذكاء معناها الكومبيتونس وهذه نجم نعملوها احنا مع اوروبا كي تبين لها مصلحتها في هذا هو يجي يستثمر معك في الفوسفات علاش يغدو باش يبيعها في افريقيا كامله اش خير منك
1: يعطيك الصحة سي محمد تقريبا حكينا على المشاريع السبعة الإنشائية والمنطقة اللوجستية والأروقة
0: الاقتصادية
1: الأروقة الاقتصادية احنا ان شاء الله نتمنى نشوفوا هالمشاريع ترى النور في القريب العاجل
0: وتعرفي زينا من الحديث زينا نمشوا للفعل رانا لينا تعرفي هذونا سي بي جي مثال اللي بروجي دو سوبستانس يوتيل درستهم من 89 معنا عندهم 36 سنة كان جد كل 5 سنين نعملوا مشروع واحد رانا تعملوا 7 مشاريع هكا ولا
1: صحيح
0: واحنا باقيين نحكوا ما نعملوا حتى شيء في الاخر لازمنا تو نتعدوا للفعل
1: ان شاء الله تجاوزنا
0: مرحله العالم تطور برشا واحنا معناها مستوانا راهو معناها يوصل ينجموا نعملوا ما اش بينا ما نعملوش هذا معناها يلزم خدمه ناس كل ويلزم تضافر ريتي ربما تونس احنا كي نربطوا مع الجزائر نولوا ربطنا معناها ربطنا المصالح هم عندهم مثلا الطاقه وعندهم الهاك الروت سيب سهريان وعندهم واحنا عندنا مثلا سيبسونس وريتي ثم دي سيبسونس يوتير جيت بين الزوز مثلا تلقى فيهم العرايس ويربط بين تونس والجزائر مع جيزمو معنا طويل يقدروا يستغلوا مع بعضهم علاش معناها فهمتي كيفاش
1: صح شكرا لك سي محمد عرفه عضو لجنه الشراكه والتواصل والعلاقات العامه وخبير في التنميه والاستثمار معك حكينا على زوز نقاط مهمة هي المشاريع الكبرى في مجال المواد الإنشائية وعددها 7 والمنطقة اللوجستية والأروقة الاقتصادية مشاريع عندها قيمة مضافة كبيرة برشا 6 مليارات من المليمات هكا
0: لا 1500
1: مليار 6000 موطن شغل ان شاء الله كما قلنا بالمنتدى هذا نتجاوز مرحلة التصور والحديث والتخطيط المرحلة الإنجاز الفعلي شكرا لك سي محمد
0: عايشك بارك الله فيك

0: نتبعوا في الحيوان هني.
1: نخرجوا من الأربعة بتاع الصباح.
2: عن قرب.
1: نعم.
2: عن قرب.
3: بلاصتنا صعيبة برشا برشا برشا.
4: ومش نجوكم ومش نعملوكم ومش ناقصين.
5: خوي ماذا بين تكلموا.
6: نحن لهنا أنقى معزول.
5: عمري وقير 62.
7: مين حب نقعد هاني قاعد هاني بطاقة.
8: المستوصف هذا الوحيد في المنطقة.
9: أحب تغادي خلي غادي أنا نتفاهمه بالمعقول.
1: كيس ما نحكي لكش.
6: أجينا ساعة ساعة يجونا ستيك تحب السكرها بغادي ويتعدونا على رجلي.
4: لكن مشات. الغدوة.
8: أولاً
2: عن قرب.
8: ثانياً
2: عن قرب. عن قرب.
10: إذاعة قفصة
8: زوركم وتقعد معاكم وتسمعكم وتوصل لكم أصواتكم.
10: إذاعة القرب. إذاعة القرب.
8: هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب.
1: مرحبا بكل مستمعينا الكرام، واصلين في هذا اليوم من برنامج عن قرب اللي فيه نرجعوا على فعاليات المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية اللي احتضنته قفصة يومي الأربعاء 24 والخميس 25 جوان الجاري. قبل قليل كان حاضر معنا السيد محمد عرفة، عضو لجنة الشراكة والتواصل والعلاقات العامة وخبير في التنمية والاستثمار. حكينا على المشاريع الكبرى في مجال المواد الإنشائية وعددها 7، المنطقة اللوجستية والأروقة الاقتصادية. نذكر المنتدى هذا هو بتنظيم من غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي ونظيرتها من ولاية بسة الجزائرية. زميلنا أحمد عقوني كان واكب كل فعاليات أشغال المنتدى وأمننا مجموعة من التسجيلات. نرجع بكم للقائه مع سيد يوسف سالم رئيس غرفة التجارة والصناعة بالجنوب الغربي، يتحدث في هذه العينة الصوتية على المشاريع الكبرى.
11: تم تداول في الملتقى منتدى الاستثمار بين تونس والجزائر في قفصة، تم تقديم 7 مشاريع كبرى في المواد الإنشائية، ونحب نأكدوا أن المشاريع هذه مهمة ياسر بطاقة استشغالية كبرى باستثمار يقابل 1500 مليار. المشاريع هذه هو معمل إسمنت، معمل أجر، معمل دولومي كربون دو كالسيوم، معمل الشرت، معمل الجيبس، وبعمل انتاع الفيوس. كذلك ايضا ثم المشروع انتاع تثمين الفواد الفوسفات في الحوض المنجي. هو توصيات من اللجنة العليا التونسية الجزائرية لتنمية وترخيص المواد المناطق الحدودية، انه طلب منا كغرفة التجارة والصناعة تقديم هذه المشاريع على مستوى بسة وعلى مستوى الجزائر ككل، ونحن في اتفاق بين شومبر دو كوميرس تاع بسه لاقامه. نحن قدمنا لهم المشاريع هذه قبل ما يجوا عند شهر، معناتها دونك هم قاموا بالواجب نتاعهم. تم التعريف على مستوى وطني في الجزائر وعلى مستوى الغرفه الوطنيه في الجزائر بهذه المشاريع لايجاد معناتها شركاء من الجزائر، ونحن من ناحيتنا باش نقوموا بحمله كبيره ياسر على مستوى غرف التجاره التونسيه معناتها الوطنيه وغرف التجاره والصناعه المختلطه.

0: خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة. شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.
1: تبعوا في الحيوان هني
2: نخرجوا من الاربعه بتاع الصباح
3: عن قرب.
2: نعم
3: عن قرب.
2: بلاصتنا صعيبه برشا برشا برشا.
4: هما جوجوكم ومش نعملوكم ومش ناقصين
5: خويا. ماذا بين تكلموا؟
6: نحن لهنا انتقى معزول
5: عمري وقير 62
7: مين هب نقعد هاني قاعد هاني بطاقه
8: المستوصف هذا الوحيد في المنطقه.
9: احب تغادي خلي غادي انا نتفاهموا بالمعقول.
2: كيس ما نحكي لكش.
6: اجينا ساعه ساعه يجونا ستيك تحب السكرها بغادي ويتعدونا على رجلي.
4: لكن مشات الغدوة.
8: أولا
3: عن قرب،
8: ثانيا
3: عن قرب. عن قرب
0: إذاعة قفصة
8: زوركم وتقعد معاكم وتسمعكم وتوصل لكم أصواتكم.
0: إذاعة القرب. إذاعة القرب
8: هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: إذا تقفص مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
2: الحادية عشرة صباحا باستديوهات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. نظمت أمس شبكة مبادرة تونس بمدينة قفصة ملتقى إقليميا لولايات الجنوب الغربي حول تعزيز الشراكات من أجل إدماج مالي وتقني أفضل لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة. التظاهر انتظمت بمشاركة عدد من باعثي مشاريع وهياكل التمويل وممثلين عن عدد من الإدارات الجهوية. من المنتظر أن يصل عدد الأبار العميقة جدا التي سيتم حفرها بولاية قبليس وضمن مشروع البنى التحتية المائية وخارجها إلى 11 بئرا تلبي حاجيات الواحات من المياه بنسبة تتجاوز 70%، مما سيساهم في تعزيز الموارد المائية والرفع من مداخيل الفلاحين بالجهة. تم مؤخرا التباحث بين وزير الصحة وممثلة عن الحكومة الفرنسية حول سبل تعزيز التعاون التونسي الفرنسي في مجالات الصحة الرقمية والمستشفى الرقمي والطب عن بعد وتوظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحية، بما يدعم مسار إصلاح المنظومة الصحية في تونس ويرفع من نجاعة وجودة الخدمات الصحية. تتراوح اليوم درجات الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات الغربية وبين 35 و39 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 41 درجة بأقصى ولايات الجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا وفق توقعات للمعهد الوطني للرصد الجوي. في أخبار العالم، قالت الولايات المتحدة الأمريكية أنها نفذت غارات على جنوب إيران الليلة الماضية مستهدفة ما قالت إنه مواقع لتخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية، ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: معك غزوة مريتنا
3: عن قرب.

0: نتابعوا في الحيوان هني.
1: نخرجوا من الاربعه بتاع الصباح
2: عن قرب.
1: نعم
2: عن قرب.
1: بلاصتنا صعيبه برشا برشا برشا.
3: هما جوجوكم وما نعملوكم واش ناقصين
4: خويا؟ ماذا بينا تكلموا؟
5: احنا لهنا انقى معزول
4: عمري وقير 62
6: وين حب نقعد؟ هاني قاعد هاني بطال
7: المستوصف هذا الوحيد في المنطقه.
8: احب تقعدي خلي غادي انا نتفاهموا بالمعقول.
1: كيس ما نحكي لكش.
5: اجينا ساعه يجيو لنا ستيك تحب السكرها بغادي ويتعدونا على رجلي.
3: لكن مشات الغدوة.
7: أولا
2: عن قرب.
7: ثانيا
2: عن قرب. عن قرب.
9: إذاعة قفصة
7: زوركم وتقعد معاكم وتسمعكم وتوصل لكم أصواتكم.
9: إذاعة القرب. إذاعة القرب.
7: هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب.
1: من جديد بكل مستمعينا الكرام مواصلين معاكم في عن قرب ومواصلين في مواكبتنا في الحقيقة مش مواكبتنا لأشغال عودة على أهم التوصيات أهم من بثق على المنتدى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية. في الحقيقة في الجزء الثاني كان برمج معنا السيد عادل طاهر المدير الجهوي للتنمية وعضو لجنة الشراكة والتواصل والعلاقات العامة بالمنتدى تعذر عليه الحضور بعينه إن شاء الله نعرفوا المشاغل. يواصل معنا سي محمد عرفة عضو لجنة الشراكة والتواصل والعلاقات العامة والخبير في التنمية والاستثمار. من جديد سي محمد مرحبا بك.
10: بارك الله فيك أختي.
1: رجعناك معنا.
10: بك فيزير.
1: مرحبا.
10: احنا كنا لجنة واحدة رونا سي عادل ما أنا أهم فهم حتى مشكلة.
1: المهم المعلومة توصل
10: المعلومة
1: للمستمع.
10: المعلومة توصل للمستمع.
1: في الجزء الثاني باش نحكو على الشراكات واللقاءات البي تو بي
10: ثنائية
1: لقاءات ثنائية معناها شنو انبثق عليها أهمية اللقاءات الثنائية اللي صارت في المنتدى. اللقاءات هذه قبل ما تبدأ اللقاءات كانت فما معارض للإخوة الجزائريين اللي كانوا ضيوف خصصوا لهم مكان للعرض. أحمد عقوني زميلنا اللي نسق هذه الحصة وواكب في الحقيقة كل أشغال المنتدى كان له لقاء مع مجموعة من الحرفيين الجزائريين ورجعنا بهذه الجولة نسمع من بعضنا.
11: جيت للمنتدى في قفصة عرض منتوج محلي منتوج جزائري مادة أولية صنع تقليدي يدوي جزائري 100% عنا نحاس نخدمه إلا النحاس نحن نخدمه إلا ننقشوا على المعادن نعود نشبه النحاس نعود ننقشوا النحاس نعود حتى الأشياء القديمة نعود نجدها كما موجود هنا عند خوتنا هنا في تونس كما عمنا ثاني في قسنطينة في عاصمة النحاس في قسنطينة عمنا في بليدة عمنا في تلمسان والبركة انتشرت هذه سكرية
12: مش منحاس
11: نحاس نحاس نحاس نحاس نحاس أبيض نحاس مثلي وعنا نحاس الحر نحاس مش مثلي نحاس أصفر يعني نحاس الأصفر عنا المرش هذا منصوم بمثال المرش هذا تستعملوه في العريس ياس يديروا فيه الماء ورد تاع العريس عنا للبورتيرفيت هذه صنع عنا راي جي شغل المنصوم هذا عنا ناس سكرية ثاني جنة سكرية
12: كله من
11: نحاس أصفر هذا أما عنا سنين مثلي مثلا نحاس مثلي السنين تاعو سنين مثلي عنا في هذه تاع الشمعة تاع شمعدان عنا زوما لي بورت جاتو عنا لي بورت جاتو هذوما عنا في النحاس المثلي وعنا في النحاس الأصفر
13: هذا في صناعة الفخار للدولة الجزائرية اليوم أنا في المنتدى الوطني بين الدولتين الشقيقتين الجزائر وتونس وبالضبط في ولاية قفصة اليوم رانا عارضين المنتوجات متاعنا اللي هي اللي متكونة في هذا طاجين تاع اللي يخدم به كسرة المعروف طاجين هذا مكاش عائلة ما عندهاش في الدار هذه وهذه بالنسبة هذه قلة تاع الماء هذه نخدموا فيها القلة تاع الماء كما هذه نخدموها بملاسة باليد من مات الأرجيل وكي كملوا نخدموها تعاود تشيح ونطيبوها ومن بعد نديروا لها الكتان هذا كتان هذا باش يقعد حكم البرودة تاعها البرودة تاع نسمو ومن طول احنا زدنا لها السيبور هذا ديكوراسيون تاع السيبور هذا، ومعها الكاس تاعها اللي يشربوا فيه، معها الريبوني تاعها، وعندنا هذه القله بالكاس وحدها، هذه كما نقول ما فيهاش ريبوني، هذه تاع استعمال تاع شخصي، هذه تاع إطرة، وكما هذو ما يهزوا 13 حتى 15 إطرة.
0: السلام عليكم، العموري سفيان من ولايه تبسه، متخصص في صناعه التحف الفنيه. عندنا شويه نحاس، عندنا شويه ديك ليزاتراب غير تاع ديكوراسيون، يجيو ديفيرون موديل ديكوراسيون ميرال، كاين ديكوراسيون يجيو في لي فواتور، ولا كاين لي بورتوكلي صغار يجيو في لي كارطابل ولا في لي ساك، نخدموهم انا ونخدموهم بحب ونخدموهم باحسن كاليتي وباحسن فينيسيون.
14: مختصين في الزيوت الاساسيه، استخلاص الزيوت الاساسيه والنباتيه، جيناكم من الجزائر خصيصا من مدينه تبسه. هذه الزيوت اللي عندنا كما هذا زيت الشال، زيت شوك الجمل، زيت القرنفل، جميع الزيوت نخدموها. نخرجهم من النباتات، من النباتات كما راك تشوف عندنا حتى المياه المقطره، اعشاب مقطره.
15: اليوم جيت باش نمثلوا اللباس التقليدي تاع ولايه تبسه وهو الملحفه التبسيه. الملحفه التبسيه تكون من هذه الملحفه، يعني احنا نسموها بكري ملحفه العبون. علاش ملحفه العبون؟ انها كيف قالت لازم مثلا بكري كانت المراه تحشم كامل، تعد الملحفه طويله الحاجة تخبها في العبون سموها، وكذلك أنها باش ما تغطي ساعات تغطي بها، قلت كنا فاتك طويل بالحمل كانت تحشم بكرية المرأة كامل بالحمل والحاجة. هذه الملحفة تكون من 7 ذروع، يعني كانت بكري يقولوا 7 ذروع كبيرة يعني باش تغطي كل جسم المرأة. كذلك أنه الملحفة أنه كاين الحلي، حلي هو حلي فضي، كاين الجبين، كاين الخراس، كاين هذه الكتينه يسموها، كاين السخاب، كاين الخلخال، كاين مقياس من جبناء، مقياس دق حجر، كاين واحد المقياس يسموه نحن في تبسه دق حجر، كاين قلت لك الخلخال بوراتلين نحن عندنا، كاين الخلخال تاع كنا احنا تاع الحنش، كيف احنا تاع الحنش، كاين الملحفه، كاين قلت لك السخاب، كاين كيف نسموه نحن الحجر، هو الحجر كان يتكون من خمس وكامل، وكاين الحزام، كانت بكري الحزام المرات تحمل فيه المفتاح، مفتاح في الحزام وتربطه في الحزام، وهذه الملحفه التبسيه. وشكرا
1: سي محمد، الختام كان بالملحفة التبسية اللي قريبة شوية للملية ولا الملحفة ولا الحولي التونسي، هي قلت 7 أذرع وفي تونس 400 ومعناها تقريبا نفس الكيل. حكيت على العبون زادة اللي احنا بيدنا في تراثنا موجود، العبون كانت المرأة تخبي فيه زادة الحاجات. حكوا الحرفيين على النحاس، النحاس الجزائري مقابل النحاس التونسي. سي محمد زيدا احنا عنا حرفيين ممتازين برشا في النحاس الفخار، كيف استخراج الزيوت ومن بين المجامع التونسية مثلا اللي كانت موجودة، مجمع النور بالقصر كان حاضر وموجود، وعديد الحرفيين والتوانسة واكبوا أشغال هذه المنتدى وهذه المعارض. العرض كان فقط للجزائريين لأنهم هم ضيوف، وهذايا خيار من لجنة التنظيم أو لجنة الشراكة والتواصل العلاقات العامة، ضيوفنا بجلتهم بالعارض، أما كان الحضور أيضا للحرفيين التوانسة. هل المعارض وأيضا فعاليات المنتدى كانت فيها إلى جانب المداخلات والكلمات اللي تم التداول عليها خلال اليومين والجلسات، كانت فما لقاءات ما يعرف بالبي تو بي، لقاءات ثنائية،
10: بزنس تو بزنس،
1: بزنس تو بزنس. ناخذ فكرة معاك على اللقاءات هذه، أولا الفعاليات متاع اللقاءات، وتم بعد شوية عنا تسجيلات على أهم التوصيات، لكن اليوم أهمية هاللقاءات الثنائية.
10: شوفي الاقتصاد فيه تروا نيفو. فما نيفو ميكرو انتربريز تري بيتيت انتربريز،
1: مؤسسات صغرى
10: حتى متناهية الصغر، الصغرى ومتناهية الصغر. وبعد ثم اللي بنقولوا صغرى أقل من 10 خدامة نسموهم في تونس متناهية الصغر، صغيرة متناهية الصغر تنجد تكون واحد بركرة
1: من واحد لعشرة
10: واحد راسها راس راحة. وفما اللي هم اللي بي ام متوسطة في تونس من 10 يخدموا حتى 50 وفما لي جروند انتربريز كما كنا نحكي عليهم قبالة سيمونتوري بريكاتري كذا ذاكم من 50 حتى 200 وحتى أكثر. وثلاثة مهمين في الاقتصاد اللي كان ينقص واحد ما تنجمش تعمل انت مثلا كما قلنا مثال انت عندك معمل كبير وما عندكش شكون يعمل السوتريتونس، شكون يعمل لك
1: الاوتوماتيزاسيون،
10: شكون المقاولات، شكون يعمل لك الضوء، شكون يعمل لك المانتونس،
1: حتى النظافه نتاع المكان، الحاجه كلها مرتبطه ببعضها لانه الاقتصاد نعرف هو حلقات اذا نقصت حلقه راه تكسرت الشين الكل.
10: بالضبط كما في الانفورماتيك يبدا عندها مثلا لوجيسيال او ار بي مثلا يجيري له الواحد مش باش يحط هو انفورماتيسيان له بالحكايه دي يبدا يتعامل مع سوسيتي انفورماتيك بالطبيعة لازم منها بنا وكذا واللي تعمل المانتونس مثلا سيت ويب يا اخي نجم يكون مش بالضروره يلي مونتي هو نجم يكون معناها عن طريق بواط انفورماتيك تعرف تعمل هي الويب هي اللي عملت له سيت وسبديت مثلا سيت تاع كوميرس الكترونيك ولا حاجه هو ما باش يخدم لها الخدمه ذيك باش يلي مونتي ياكتواليزي يهبط له واحد فما خدمه بروفيسيونال تتكتب على لي برودوي وكذا وكيفاش زاد باش يبيع اون يورو اون دولار اون دينار ين ين وفك ولا دونك لازم التيسو يكون متنوع. كان يبدا التيسو قائم كان على لي غروند انتربريز ما نوصلوش
1: حتى الديمومه نتاعو ما يدومش.
10: وهذاك الموديل اللي قامت عليه حتى لي غروند انتربريز في تونس وفي الجزائر. اختي يجي يعمل لك معمل كبير مثلا في كل هضبه معمل مثلا هذا شعار خذات تونس قبل صحيح يخلق لك بروجي كبير مثلا سليلوز في القصرية ولا سي بي جي في قفصة ولا ما نعرفش أنا الفولاذ في منزل بورقابة هي تعمل انت مونت انتربريز كبيرة وما يبداش عندك توتام تيسيو ايكونوميك داير بيه دي بي بي ام او اي دي تريبيت اي دي بيتيت انتربريز ما تنجمش ما يقومش الحارة الكل مربوطين ببعض فوالا دونك الاقتصاد لازم يكون متنوع. احنا هاو في قفصه شنو يا خطاو كي صارت لنا كريز في السي بي جي يا اخي مش يتسمى قفصه دخلت في كريز كلها كي تحبس السي بي جي مش تحبس قفصه الكل. يلزم الفلاحه يلزم الصناعه يلزم الخدمات يلزم الصناعه
1: اللي هي قفصه بالاساس فلاحيه قبل ما يكون
10: وشوفي انت تو مثلا اقتصاديات الدول اقوى اقتصاد في العالم هو امريكا. امريكا عندهم 27 مليون بي ام، الصين بعدها عندهم 14 مليون بي ام. فهمتي مهم برشا باش تقوم انت لو بي بي نتاع بلاد شنو معناها هو سي لونسومبل دي فالور اجوتي هذاك شنو معناها بي بي الفالور اجوتي هي القيمه المضافه كل مؤسسه اش قدمت اضافه. انت المعامل مثلا تاع الخياط شوفي انت ياخذ مثلا برودوي مثلا تيسيو بعد يعمل له فالوريزاسيون ولا مثلا
1: لبسه
10: هذيك اضافه في كل قطعه بعد تالي تضرب على برودكسيون انويل تاع معمل وبعد تضربها في السيكتور الكل نتاع تونس الكل باش تلقى انت البي بي نتاع السيكتور نتاع الكونفيكسيون ومن بعد ثم جلود والاحذيه ومن بعد ثم كذا ومن بعد ثم فهمت كل قطاع وكيفاش لونسومبل دي فالور اجوتي هذاكم يكونوا البي بي. اذا كان البي بي متكون كان من لي غروند انتربريز معناها ما يكفيش
1: الدخل الخام
10: البي بي هو البرودوي انتيريور بروت معناها نقولوا احنا المنتوج القومي الخام
1: المنتوج القومي
10: الداخلي الخام
1: الداخلي الخام
10: القومي واللي معناها كي تدخل فيه زاد لي ترانسفير درجون معناها مثلا كيما احنا توانسه يجيبوا لنا
1: العمله
10: صعبه واحنا اش نخرجوا معناها علاش مثلا لي زونتربريز اللي خدموا في تونس مثلا عندنا جي 1000 مؤسسه فرنسويه كي خرجوا فلوس هذيك تسمى اكسبور معناها خرجوا فلوس واش دخلوا واش دخلنا من عمالنا مثلا بالخارج هذاك الفرق هذاك ندخلوه في البي بي البي ام بي تسمى برودوي ناسيونال بروت معناها بالعربي مدخول القومي الوطني
1: الخام
10: هذا الفرق. دونك مهم برشا شوفي انت مثلا دول كامله مثلا فما بنغلاديش كانت دوله فقيره كانت تعاسه مكربه تو بنغلاديش دوله قريب تولي دوله عظمى علاش خدموا على لي تري بيتيت انتربريز المؤسسات المتناهيه الصغر هذه شكون بداها بدا محمد يونس هذا محمد يونس هذا هو اقتصادي ومصرفي في بنغلاديش ابتكر نظام كامل تاع التمويل الاصغر يتسمى تمويل الصغير $27 معناها عائلة فقيرة يعطيها $27 تحل لها مشكلة متاع مثلا كما العائلات المنجة نقولوا احنا قبل وكذا تعطيه مثلا بعض الدجاجات باش يربي الدجاج ويخرج لك العظام ويبدأ كذا وكوفاز وحاجات كيكا يخلقوا مثلا في عود طبقة المرأة ذيك وكلي هي في الجبل كونسوماتريس نجم تخلق لك الثروة تعمل لك العلة تعمل لك تربية الدجاج تربية الأرانب تربية كذا فهمتي وفي الواحة مثال تربية أرانب تصوري كل فلاح عنده سورس دو ريفوني آخر معناها ها كيما احنا عندنا البي تي اس وعندنا البي اف عندنا البي تي اس وكل
1: الاخرين الخاصة
10: التمويل الخاص
1: الصغرى والمتوسط
10: يعطوا لحد 20,000 دينار ولا حتى 40,000 دينار
1: حتى
10: 40,000 دينار تعمل مشروع اللي باش يعمل مطحنة صغيرة واللي باش يعمل كذا دونك يخلقوا
1: مشروع تربية نحل تربية ماشية زراعات صغرى هذا الكل
10: هذا يا محمد يونس خذا جايز نوبل في 2006 وبنغلاديش وقراس اللي هو فما الرئيس نتاع بنغلاديش يعني امرأة تصوري ولد بنغلاديش دولة عظمى معناها ملي تري بيتيت انتربريز دونك احنا نقاط الشراكه هذه فاش مهمه برشا ريت احنا حكينا قبل على لي بروجي الكبار
1: نحكوا على الصغار
10: نخلوش الدوله وحدها تعمل ونجيبوا احنا مؤسسه اجنبيه تعمل وهي مع مؤسسه كبيره في هي وك الناس الاخرى كيفاش باش تعمل هاكي زمنا نربطوا زاد لي تيسيو بي ام او من قفصه وبي ام او من تبسه تري بيتيت انتربريز من قفصه تري بيتيت انتربريز من تبسه مهم برشا مثلا ناخذوا مثال احنا مثلا في الـ في في في البارمي هي كيفاش صارت العمليه احنا طلبنا من جانب الغرفه التجاريه والصناعيه في قفصه طلبت من الهومولوج نتاعها اللي هي غرفه الممشى في تبسه شكون هم اللي باش يجونا وشنو هما لي بارتنيريا سويتي شي حب من البارتي تونيزيان من الاخوه اللي لور هومولوج من قفصه مثلا فما شكون طلب عنده يحب على مثلا منبت نتاع بيستاش احنا عندنا في قفصه لهنا مثلا عندنا منابت نتاع بيستاش برمي المنابت اللي موجوده مثلا عندنا احنا كبرنامج اراده مولنا بيبينير في ولاد احمد بن سعد
1: شمال قفصه
10: في شمال الولايه تاع قفصه مثلا اسمها الاشعاع
1: المعلومه تاع
10: نتاع لوريونمون بالفرنسي سي تي سوسيتي ميتيوال دي سيرفيس اغريكول احنا في البرنامج تاع اراده اعطيناهم عملنا لهم بيبينير نتاع مشاتل
1: منبت
10: تكنولوجيا مثلا في الصيف في كي تسخن البيبينير تولي تسيبك الرذاذ تاع الماء باش ترجع تبرد شويه وكي تبدا بارده تخرج لارشو باش تبدا البيبينير هذه قيمتها 100 مليون به تكنولوجيا معناها وما اديستانس يقدر يتحكم فيها يبدا في قفصه هو في ولاده بالتليفون يقدر يبدلها الكليمان نتاعها هذه الكاباسيتي نتاعها 120,000 شتله في العام بينما هو سي عثمان احمدي هو المسؤول على البيبينير عنده هو منبت نقولوا احنا
1: تقليدي
10: فوالا يحب له عامين باش يخرج شتله معناها باش تبدا طولها كيما نقولوا 70 سنتي باش تنجم انت تشريها تغرسها لكن يحب له عامين باش تتوصل لك الواحد هذاك توا في عام يقد يعمل في عوض معناها اولا يعملها في عام وفي نفس الوقت يعمل 120,000 معناها
1: 120
10: شفتي الكاباسيتي نتاعها كيفاش سيبوزون جي كوموند من الجزائر نتاع حابه مثلا باش يغرسوا مثلا في تبسه كيما نقولوا 30,000 شجره يولي كي كوموند يقد يحضرها له تو موجود عنده
1: موجود
10: هاي. بينما قبل ما كانش موجود هذا كي تطور انت ليش هو ولا يصدر كمجمع كيعني كشريك تعاوني للخدمات الفلاحيه شركه تعاوني انتو احنا مثلا عطينا زاد يونيتي ترانسفورماسيون تاع بيستاش معنا تريتمون دو بيستاش كيما نقولوا كلي بليشوز يتنحي القشره وبعد يتشيح في سيشوار وبعد سيشوار اندستريال ايه. وبعد يتعدل الديكورتيكوز باش ينحي الكوك وبعد يتعدل الامبالاج سوفيد باش يولي امبالي باش يصبروا كل هذيك مثلا زاد متكلفه 100 مليون يا خاوك يبدا 100 مليون وما يقدرش يدورها عندش يفون دور فون قوي كيبيع هو مثلا لي بيس لي بلون يولي عنده ريفوني باش يقد يشري من الفلاحه السلعه باش الاصابه فوالا خير من يشري القشاره ويجوا يهزوها والفالور جوتي تصير في بلاصه اخرى ولايه اخرى كيف رقاب وفي صفاقس فهمتي كيفاش رقاب مثلا باش يعملوا لها ترانسفورماسيون ولا بليتو الديكورتيكاج وكل وبعد في صفاقس كل معامل تاع الحلوى والشاميه وكذا والبيس والحلو دونك علاش احنا كي نعملوا الفالور جوتي هذيك في قفصه لهنا ريت يعني كي يصدر هو مثلا الواحد دخلش فلوس ولاش يقد يدورك للسامسا عشان تعرفي انت اللي سامسا ولي جي دي ا راه اللي ريفيني تاعهم ضعيف شي هما مجموعه نتاع فلاحه مع بعضهم في هيكل وبعد كدي تعطيه ماتريال لكن ما يقدش يدور عليه ديما
1: نحكوا على الديمومه
10: ديمومه ما عندهاش فوندر المال يقد يدور لونيتي دونك يبدا عندك كي تربط له شريك انت مع تبسه في الكان تاع سيم تاع هذه بالذات مثلا يولي حليت الاجوان حاجه اخرى مثلا النحاس يخمو عنا احنا دي بيجوتيه يعملوا في الـ
1: في
10: الـ
1: في النحاس في النحاس
10: وفي الفضه وهكا ولا والذهب وكذا واحد كي يلقى بارتنير معاه ما يجيش يتعامل معاه سوا يشري ما عنده نحاس ما غادي يثمن لهنا علاش يبقى يجيب فيه من الصين نحاس نحاس راه ميتور ميتور ماتير رار ولد في العالم ريتي في الصين هي محاول مساحوا على اكثر انتاج تاع نحاس طور في امريكا ولوا يلوجوا على دي جيزمون اخرين معناها في بوسطن وطلع وين باش يولوا يعاودوا يستثمروا فيهم باش يخرجوا نحاس علاش يولوا مربوطين بالصين بحكم توا هالمشاكل اللي قاعده صايره القوه البراد فير بين الصين وامريكا والتما ديميتورار ما عادش تحب تسيبهم الصين ودونك امريكا ما غادي ما قد يعمل طياره اللي قد يعمل حتى شيء كان بهذاك فهمتي ما النحاس ما ماده معناها مهمه برشا حبيت نقول لك اللي هي معناها كي يبدا النحاس مثلا موجود في الجزائر ما يشري ما غادي اسهل علاش يجيب فيه من الصين هو بحذاك دوبا مثلا ويبدو يتعاملوا بعضهم هذا كاين نجم يبيع له وهذاك والبرودوي فيني والاخر يكمل البرودوي وينجموا حتى يخدموا حاجه ويكملها الاخر وتتصدر فهمتي أي. مثلا عندك الفخار يا اخي احنا معنا الفخار مثلا في قفصة عندنا في الرواشد مثلا ولا عندنا
1: قرية
10: حرفية كاملة قرية حرفية تعمل في البوترين تاع الرواشد نتاع قفصة وعندنا الهوب ديزاين اللي هو اللي موجود في
1: التصميم
10: مركز التصميم والابتكار اللي عملتها
1: في المندوبية الصناعة التقليدية
10: المندوبية الصناعة التقليدية ولوني دي هي اللي حطتها مع منظمة الأمم المتحدة
1: للتنمية الصناعية
10: في تونس برنامج تونس الإبداعية هذاك يولي معناها يربط حتى تعمل فخار وانا نعمل فخار هاي نتعاملوا مع بعضنا حتى نجموا نزيدوه فالور اجوتيه في قفصة لهنا على شيء الهوب ضايرة وحاجة دوكاليتية كبيرة برشا وفي لابوراتوار وفي خدمة في كذا نجموا نزيدوها كيما جوز ذا كيف في نابل مثلا في انا مشيت شفت حتى نتاع نابل معناها نابل يشد لك سيراميك يعمل لها فما دي ريشيرش تصير وفما ماتريال اللي هو باش
1: هذا في القصرين مثلا تثمين المنتوجات المحليه
10: بالضبط اي
1: سي محمد هذه من منتوجات اوب ديزاين قفصه
10: ما شاء الله هاي هاي
1: معناها حاجات جميله جدا منتوجات محليه فيها ابتكار المنتوج محلي بالاساس
10: ما شاء الله
1: لكن فيها الابتكار فيها الاصاله لانه هذه كلها منتوجات حرفيه فيها الرمز نتاع الحوته نتاع الجهه والالوان نتاع الجهه معناها هذم الحاجات اللي فيهم قيمه مضافه
10: قيمه مضافه وعندنا كلانسيتي دو بوزار في قفصه معناها شباب قاعدين يمشوا غادي ويعملوا دي بي اف نتاعهم ويخدموا ويخرجوا في دي كرياسيون ريت انت تو مثلا حتى الغناء اللي تعدي فيه مو لازمك تجده انت القديم تعطيه لمسه جديده باش يولي يقبل الشباب ويسمعوه حسب العصر وكل نفس الشيء تصين على التقليدي
1: خلنا نواصل معاك وخلنا نتفاعلوا مع المجمل حتى التسجيلات اللي عندنا خلنا نرجع بيك لأهم التوصيات اللي انبثقت على المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية التوصيات نسمعوا السيد يوسف سالم رئيس غرفة التجارة والصناعة بالجنوب الغربي
16: أهم التوصيات ومخرجات منتدى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية اتفق الطرفين على ما يلي بعد الاجتماع والتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة تبسة اتفقنا على بعد اللقاءات الثنائية اللي هي قرابة 180 هناك قرابة 35 تفاهم من طرف غرفة التجارة في جنوب الغربي وغرفة التجارة تبسة لإيجاد الحلول وتجسيدها على الأرض الواقع أما في خص المشاريع الكبرى اللي نحن ذكرناهم 7 مشاريع كبرى في مواد إنشائية تم الاتفاق على أن الغرفة التجارة والصناعة بالتبسة باش تقوم الترويج بها لإيجاد الترويج لها بالجزائر لإيجاد مستثمرين لها وتعهدت غرفة التجارة والصناعة من الجنوب الغربي على التنسيق مع الغرف التجارة والصناعة التونسية والغرف التونسية المشتركة لإيجاد وحث المستثمرين على دعم هذه المشاريع والمشاركة بها أما فيما يخص النقطة الثالثة اللي هي اللي تم الاتفاقية بين غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي، تم رفع بنود الاتفاقية اللي باش نمضوها إن شاء الله بروشان مو إلى وزارتي التجارة البلدين لمناقشتها وإتمام الإجراءات اللازمة بها.
1: هذا كان السيد يوسف سالم رئيس غرفة التجارة والصناعة بالجنوب الغربي. نسمع السيد بازاو مبروك عن غرفة التجارة إن ما مشات بس الجزائرية.
17: الملتقى في يومين، يعني في هذا اليومين كان مثمر، يعني خاصة في ما يتعلق بتنظيم لقاءات شراكة اللي رونكونتر بي تو بي، يعني وان فيه كما لاحظت في التوصيات أكثر من 180 حوالي 180 يعني لقاء شراكة بين مختلف الفاعلين في مختلف القطاعات، المناجم، صناعات البي تي بي اش، الصناعة خاصة الصناعة التقليدية والحرف إلى غير ذلك من الآخر. يعني تم هناك تفاهمات بين مختلف الفاعلين، يعني الجزائر تفاهمات حوالي 35 تفاهم، يعني اللي كان تفاهموا انهم ان شاء الله باش ينجزوا في المستقبل شراكه، يعني في سواء تبادل الخبرات او شراكه فيما يخص الاصدارات الى غير ذلك بين مختلف المتعاملين. يعني هذه بصفه عامه التوصيات اللي خرجنا منها في هذا اللقاء، وشكرا.
1: هذا كان الجانب الجزائري. سيد بازاو مبروك، غرفة التجارة نما مشات بس الجزائرية، هذه التوصيات المنبثقت عن المنتدى. سؤال يجينا سي محمد وإحنا نتفاعلوا حتى مع المستمعين اللي تبعوا في برنامجنا، سي محرز العباسي يقول كيفية تبادل السلع بين قفصة وتبسة خاصة على مستوى الديوانة؟
10: احنا توك تونس تشجع التصدير بصفة عامة، ما فما حتى مشكل باش يبيع في الجزائر، ما فما حتى مشكل، وزيرو دروا دو دوان،
1: صفر معاليم ديوانية.
10: علاش يراو رتي بين تونس والجزائر؟ اولا ثم عندنا احنا اتفاقية نتاع غدير، هذه نتاع الدول العربية، هذه ديون بار يعني بين البلدان العربية في بعض، وزاد تونس دخلت في اتفاقية متاع مع أفريقيا، فكوميزا وفمزليكا فمزوز، يعني تونس ولت في ماشي في في في
1: تشبيك
10: في, في, في, في معناها في بارتنريات، معناها
1: تشبيك شراكات، معناها تعدد.
10: أي معناها باش تولي ديوانة صفر، معناها بين الدول الأفريقية، معناها الكل. وريتي حتى كي نجو باش نبيعوك اللي كنا نحكو فيها ذاك مثلا، باش نزو نبيعو سلعة مثلا تبدأ دوريجين من تونس، تبدأ ماخذ شهادة المنشأ من غرفة تجارة وصناعة، تمشي تتبعها باش تباع في الكامرون ولا كذا، تمشي ما غير ديوانة غادي تتباع. وكي نجيبو زادة باش نجيبو ما غير ديوانة، سلعة ما غادي كسوة ماتير برمير ولا برودي فيني ولا اللي هو. دونك هو كان باش يصدر ما فهم حتى مشكل، تونس بالعكس سجع التصدير، وكان باش يستورد يولي معناها جيست يعمل أغريمو، إذا كان باش كان هي تجارة كان هي تجارة معناها بير معناها تاجر، هذا
1: تاجر
10: يولي يعمل معناها اغريمون، نقولوا احنا نتاع نتاع نتاع توريد، رخصة توريد مؤكل برودوي معين، مثلا نقولوا مثال هذا يعمل في النحاس، يثمن في النحاس باش يجيب النحاس، يولي يعمل فيه رخصة نتاع توريد، هنا يعطوه كم فك النحاس، ما يجيب شيء حاجة، شو بده يجيب الكتروميناجي بده يجيب في كذا. فما عندهم قلم واحد مثلا ولا زوز قلام اللي هو ماذا يعطوه فيهم وزارة التجارة للديوان التونسي للتجارة، يعطيه فيهم رخصة باش يقدي ورد، وما فهم حتى مشكل.
1: خلنا نمشي حكينا على المشاركة،
10: وبربي اللي السيدة ذا قد يتصل بالإدارة الجهوية للديوانة في قفصة باش يفيدوه بالمعلومة الصحيحة.
1: به واضح. من بين التوانسة اللي كانوا حاضرين، مجمع النور للتنمية الفلاحية بقفصة كان حاضر في المنتدى وحاضرة معنا ضيفتنا على خط البرنامج، سيدة مباركة خوالدية. مرحبا، أهلا وسهلا مدام مباركة.
18: مرحبا ومرحبا بكيف مستمعين إذاعة قفصة. نحن كمجمع النور كلمة حية بقفصة كنا حاضرين في المنتدى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية. الحقيقة كانت فرصة يعني كما قلنا فرصة ثمينة برشا باش نتعرفوا على التبادل الخبرات خاصة مع الإخوة الجزائريين، وخاصة باش نعرفوا بالمجمع متاعنا ونعرفوا بالمنتوجات التونسية والمنتوجات الفلاحية مع الجانب الأشقائنا الجزائريين. كان فرصة خاصة باش نتعرفوا على خاصة من ناحية الإخوة الأشقاء الجزائريين شنو المنتوجات اللي هما يخدموا فيهم اللي عندهم علاقة بالسلاح أو تسكي تثمين المنتوجات السلاحية. الحق نسمنا المبادرة هذه وخاصة نطلب يعني إن شاء الله تتكرر مش تكون يعني تتكرر وتكون أكثر لقاءات وأكثر يعني هي فرصة خاصة عندنا مشكلة في المجال السلاحية خاصة في التسويق. أنت باش تلقى يعني سوق جديدة باش تلقى باش نجم تسوق المنتوجات متاعك خاصة الفلاحات اللي عندهم المنتوجات السلاحية. يعني هي فرصة للتسويق وفتح أفاق جديدة لتصدير المنتوجات الفلاحية التونسية.
1: من بين الحرف سيدة مباركة خلينا نتفاعل معاك استخراج الزيوت، وانتم اليوم خذيناك في ورشة تكوينية في استخراج الزيوت. اليوم نعرفوا احنا خصوصية كل منطقة، كل الأعشاب الطبية والعطرية الموجودة اللي تم استخراج الزيوت منها، مناخنا قريب لكن ديما تبقى فما فرق.

0: لتبادل الخبرات. وكما تعرف هو المناخ يعني بوا متشابه شوي، اما مش كما خاصيه التربه وخاصيه الارض مش كيف كيف يعني، يعني حتى الجوده مخطر النبته كي تطلع مش كما في جبل مش كما في الصحراء مش كما، يعني الخصائص الجغرافيه والمناخيه تاثر برشا خاصه على نوعيه المنتوج وخاصه الزيوت الروحيه والزيوت النقيه. بوا هي كانت فرصه للتبادل الخبرات لا لا لا لا يعني في المجال هذا، مجال استخراج الزيوت والتقطير النباتات الطبية والعصرية. وكان فرصة قلنا على أساس حكينا وقت في البي تو بي يعني لقاء المباشر ما بيننا والإخوة الجزائريين، حتى في كافية التعاون إذا كنا مثلا في تونس جيني أمرشي يطلب كونتيتي كبيرة نولي نولي أنا مثلا ما عنديش الكونتيتي هذيك نولي نتعامل مع الإخوة الجزائريين
1: مع الشريك الجزائري
0: على الشريك الجزائري. ونفس الحكاية إذا كان هما بطبيعة الحال أنا تجيهم طلبية كبيرة برشا هما يعني ما نجموش كما احنا نقولوا هي وصواهي ديجا تكون عنا اتصالات يعني ما بيناتنا يعني يكون تعاون مشترك. الحق أنا نتمنها برشا المبادرة هذه، وهي فرصة يعني للفلاحة وللعارضات يعني خاصة الفلاحات باش ينجموا تسويق المنتوجات وفتح أفاق جديدة للتصدير، خاصة تصدير المنتوجات المنتوجات اللي تسمن المنتوجات الفلاحيه.
1: سي محمد تفضلي تفضل.
0: وكان فرصه ثانيه لتعريف نحن ثانيه تمتعنا بمشروع اراده بالمنتوجات بالشان دو فالير نتاع تقشير الفستق. نفس الحكايه ثانيه حكينا مع الاطراف الجزائريه بامكانيه خاطر وقت سالتهم على اساس هم قاعدين يجيبوا من القيع الاخرى يجيبوا في الفستق من دول اخرى، قلت لهم معليش لا نحن في قفصه كاول منتج للفستق ونحن عندنا شان كامل دو فالير نتاع تقشير وتكسير والامبلاج الفستق، يعني بو علاش تبي باش تمشي باش تعمل توردها من بقعه
1: من ايران
0: ترانسبور وكل كلفه تاع الترانسبور وكل ولي لان دول شقيقه بحداك نجم توفر لك يعني توفر لك باقل تكلفه اقل
1: واسرع يعني وقت
0: واسرع وقت وكما نقولوها تعاون الاشقاء فيما بيننا، يعني تكون هذه فرصه باش يلقوا منتوج خاصة هالجودة متاعنا جودة
1: نعم.
0: في قفصة معروفة جودة عالية. حقيقة حكينا في الموضوع ذا وعملنا على أساس مش نعملوا الببليسيدي متاع الشان دو فالير متاعنا متاع تأثنين الفستق وعليش لا نلقوا كما نقول احنا نلقوا كليون كما نقول احنا الجزائر المستثمر في الميدان هذا ان نصدروا له الفستق ونفتحوا سوق في شقيقة الجزائر.
1: نعم سي محمد احنا حكينا بكري نظريا على شنو ينجم يصير، مدام باركة خوالدية عن مجمع النور بقفصة حكيتنا فعليا شنو صار. عندك سؤال السيدة مباركة؟
2: والله مباركة ما شاء الله عليها هي بيدها ناشطة يعني كهيكل. حبيت باركة نبدا معناها متاكد اللي يقدوا على الاقل فماشيين كوموند احنا على ابواب تو
1: الفزدق
2: وكل باش نبدا في الصابه نتاع الفزدق فماشي يعني بادره نتاع هكا نتاع شراء على الاقل باش على شي تعرف لو مارشي راه هو الاساس. انت كي تعطيني مارشي نعطيك تو احنا ليكيبمون موجود الغرس موجود باقي باركة فماش إن كوموند مثلا ريتي انت مثلا لو كان الجانب الجزائري واحد برك يقول انا حاجتي باش نشري 70 طرناطة مقشرين مثلا يزم تنطلق من 200 طرناطة في فريق اخضر يعني انت 200 طرناطة معلش كان تخدمها مثلا يقدوا يخدموا حتى خمسة ولا ستة الوحدات الموجودين نتاع قفصة الكل مع بعضهم على شو مع عاملين بلاتفورم كولابوراتيف. حبيت تشوف مع باركة فماش بوادر من نوع عظام. انا
0: والله نحن كحكينا وقتها مع الأشقاء في الجزائر حكينا على البوسيبيليتي نتاع التصدير ونتاع بون نحن هزينا للكونتاكت وهزينا للكارت فيزيت وعلى أساس قعدت الإشكال اسكو التكلفة مثل كما نحن نقولوا اسكو التكلفة كما نقولوا احنا نتاع الفستق في قفصة يعني كما نقولوا نحن التكلفة اللي هما قاعدين توا يصدروا فيه من بلدان أخرى نحكي على الفري وعلى خاصة مشكلة الديوانة المعاليم الديوانية ذيك المشكلة بالحق يعني إذا كان الكو خاطر هو كمستثمر يحب يربح هكا ولا دونك يحب يشري بأقل
1: أسعار تفاضلية هو عنده مرشي حاليا
0: أي هو ديجا قاعد كما احنا قاعد ينفرتي من بلدان أخرى فهمت هو اش قال لي نحكوا في يعني بومش

0: نحكوا معاه في القوة التكلفة. وإذا كان هو الجاج نقول نحن السوم يساعد إنه هو يتم مناسب نقول من ناحية الثمن البري. قال لي علاش لا نقولوا نعطيس نتعاملوا مع بعضنا.
1: ثم تواصل ثم بادرة متاع تعامل معناه.
0: إن شاء الله نحن نقول
1: إن شاء الله. شكرا لك.
0: هو عايشك ربي يبارك لك.
1: شكرا لك سيدة مباركة خوالدية عن مجمع النور بقفصة. فقط الوقت بدأ يزرب فينا. تحياتنا لك. تحياتنا لكل الفلاحات المنضويات تحت مجمع النور بقفصة وكل المجامع الفلاحية وغير الفلاحية اللي احنا مبكري حكينا على الميكرو انتربريز. هذا هو المقصود
2: بالضبط.
1: النسيج الاقتصادي الصغير جدا مش نقوله ضئيل.
2: ولازمنا نطوروهم لميكرو انتربريز اللي عندنا في قفصة. مثلا ناخذ مثال توا المجمع مثال كما تحكي مباركة متاع النور. احنا جبنا طلعنا حبوا يشروا البيستاش وقعدنا مع المجمع ومع المجمع اللي يعني يحبوا يشروا 19 أورو الكيلو مقشر يعني تقريبا يجي 65 دينار تونسي. ما يخلصناش احنا باش نبيعه ب 65. علاش؟ هم يقروا حسابهم هم كي يجيبوا من إيران يجيبوا أرخص ولا في سوم ذاك سوم العالمي علاش باش يشروا ولا كي يجيبوا مليونة ولا كي يجيبوا من سوريا. فهمتي علاش احنا علاش البيستاش ما كان مهملينها ماناش يعني تلقى الهكتار مثلا فيه كما نقولوا
1: احنا
2: 50 شجره 100 شجره
1: فلاحه تقليديه
2: صحتي. كيف باش نجموا احنا نطوروا في الروندومون تاع الهكتار نجموا نعملوا اكثر اشجار ونتولهوا بالشجره بالباهي معناها فك التلقيم نتاعها وفي في الطاي الزبيره نتاعها وفي لي زونغري وقتاش تزقاها وقتاش فما دي بون براتيك كولتورال. احنا هذايا في برنامج ايراد خدمنا عليه باش نطوروا الامكانيات نتاع الفلاحه باش يعود البيكتاري يولي الروندومون تاعها باهي. كي يولي الروندومون كبير يولي سوم يطيح. فهمتي ونجموا نفسه الدول هذيك توا ما نجموش نفسه. هو الحق اوروزمون هو البيستاش معناها مطلوب في المارشي التونيزي غير هاتش عندك برك علاش احنا نستورد وراه. كي نولوا معناها غدوه نولوا لا كاباسيتي شوف انت قفصه راهي الاولى تو في البيستاش رانا نعملوا معناها علاش ناسيونال غدوه الحي نزيدوا نطوروا في الروندومون يولوا نزيدوا نقوا في امكانياتنا تو الفلاح راهم قاعدين يعملوا يغرسوا في البيستاش شويه يتاقلم مع الطبيعه نتاعنا مع يعني المناخ شبه جاف وكل وغدوه الحي نجموا معناها نفسه ونجموا نبيعوا. هو تو مثلا كلوبيراتور الجيريان باش يعمل حساباته باش يقول لك نجيب انا من مستورد من ايران يكلف لي ارخص من تونس هكا ولا يولي يمشي بالبسوة. كي يولي غدوه عندنا انتاج كثيف وتولي عندنا يولي سميتو
1: اسعارنا
2: تطيح.
1: سي محمد الوقت مازال عندنا تقريبا 3 دقائق اقل شوي حتى دقيقتين. في دقيقتين نختموا حول المنتدى وبشنو اخرجنا كتوانسه كاهالي قفصه من هذا المنتدى.
2: والله اول حاجه ساعة بخلاف العدد نتاع اللي هو مشجع نتاع اللقاءات ونتاع معناها النتائج اللي خرجنا بهم اللي قال عليهم سي يوسف وكل الاهم هو ربطك العباد ببعض راه مهم برشا. معناها تعالش احنا رانا ثقافه واحده كيف رانا احنا بس في التيسيو ايكونوميك في البوبيلاسيون في التفكير في كل شيء. هاي تصوري انت تبسها راي كانت تابعة قفصة تابعة كبسة حضارة كبسية حضارة كبسية كانت قفصة وصبيط لو تبس هاي تصوري عنا واد بياش يجي من من
1: من
2: الجزائر يدور بقفصة عاود يرجع للجزائر معناها من تبسها يرجع تبس. معناها شفتي كيفاش احنا رنا جغرافيا ثقافيا حضاريا كل شيء مع بعض تحسي روحك تحكي مع الجزائري تبسها كيما انك تحكي مع قفصي. فما هذاك الربط هذاك النسيج هذاك راه مهم برش هذاك نبنوا عليه هذاك اللي باش نجموا يخلينا نتواصلوا ونجموا التكثيف اللقاءات هذه المره الجايه كيما نقولوا في الجزائر بعد نعاودوا نرجعوا في تونس واحنا ماشيين هذاك لو باش يخلق النسيج ونطوروا من فيرسيون لفيرسيون. معناها
1: واللي اهم من هذا الحاجات اللي كانت في التجاره الموازيه تدخل في التجاره البينيه المقنه بين البلدين ونقضوا على كل مخاطر التهريب وما ينجر عنها مخاطر اخرى لانه ما تقفش عند حد تهريب المنتوجات والسلع فيها مخاطر اخرى. اول خطر هو حوادث المرور اللي تمثلوا السيارات التهريب بخلاف المنتوجات اللي تنجم تكون هي موجودة في مسار التهريب وهذا موضوع كبير برشا. تولي تجارتنا البينية داخلة في اقتصادنا الوطني مش الاقتصاد الموازي
2: بالضبط.
1: سي محمد عرفة شكرا لك يعطيك الصحة رافقتنا اليوم في عن قرب وحكينا على كل تفاصيل المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية اللي صار يومي الأربعاء 24 والخميس 25 جوان الجاري. شكرا بتوفيق لكم وإن شاء الله في لقاءات أخرى نرجع نحكو عمليا كما ذكرت سي محمد عرفة عضو لجنة الشراكة والتواصل والعلاقات العامة وخبير في التنمية والاستثمار. تحيات كل الفريق أحمد عقوني في إعداد هذا العدد وتأمين التسجيلات كوكب رامي في الإخراج التقني إبراهيم كمالة في الإخراج الرقمي رفقة طهر الجبالي زين حدي في تأمين التواصل مع ضيوفنا الكرام. قاني كنقول لكم إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم في هذا الموعد من فلاش سبور. فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد وسط يد على منتخب الصين تايبي بنتيجة 30-17 فجر اليوم السبت، وذلك لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السابعة ضمن الدورة التمهيدي لبطولة العالم المقامة بالصين حتى من 28 جوان حتى 5 جويلية المقبل. وكان منتخبنا انهزم في الجولتين الأولى والثانية أمام بولونيا 26-22 والمجر 32-14. يستهل المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة مشاركته في تصفية المنطقة الإفريقية الأولى المرشحة لبطولة إفريقيا بالكونغو الديمقراطية من 7 حتى 21 سبتمبر 2026 بملاقاة المنتخب الجزائري غدوة الأحد 28 جوان، ثم يلاقي منتخب المغرب يوم الاثنين، ثم يوم 29 جوان يلاقي الجزائر مجددا، ويختتم اللقاءات بلقاء المنتخب المغربي يوم 1 جويلية. أكيد فهمتوني أن البطولة هذه باش تدور بنظام الذهاب والإياب. تتحدث بعض الأخبار غير الرسمية أن المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم قد يغير نظام بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الموسم الرياضي 2026-2027، وذلك بالترفيع في عدد الأندية من 16 حتى 20 فريق وتغيير نظام البطولة بحيث تصبح بنظام المجموعتين ألف وباء. أخري الشمام المدير الرياضي المساعد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم قدم استقالته للإدارة الفنية للجامعة اللي رفضتها، إلا أن آخر الأخبار تقول أنه شمام باش يلتحق بفريقه السابق الترجي الرياضي التونسي في خطة مدير رياضي. ختام هذا الموعد من فلاش سبور قدمه لكم مراد بوغرة. شاهية طيبة.
1: إشهار يا ولاد الدار، خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
2: اشهار شارع الفن، ممر بلا حدود وسفر بلا قيود.
3: كيف بدأت جوائز الأوسكار؟ بدأ توزيع الجوائز عام 1928.
2: شارع الفن، تتويجات عالمية، مهرجانات عريقة ومحطات فتية.
4: السعفة الذهبية، أعلى جائزة ممكن يأخذها فيلم في مهرجان كان السينمائي.
2: شارع الفن، جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
5: 75 عاماً من الأضواء، 75 عاماً من السينما،
2: مشاهد شغف وإبداع بهية. أرسمها معكم أنا سمية.

0: معاك تضمن رؤيتنا.
1: إذا تقصى مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: انتصف النهار في تونس من إذاعة قفصة، هذا الآن موجز الأخبار.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم. تنظم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقفصة يوم 30 من شهر جوان الجاري حفل اختتام الموسم الرياضي المدرسي والمدني. هذا الحفل الذي سيشرف على فعالياته وللجهة سيحتضنه المركب الشبابي بقفصة. خصصت جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية قفصة مؤخرا لإمضاء صفقة أشغال تهيئة وتعبيد الطريق المحلي الرابطة بين معتمدية سناد وعمادة الفج على مسافة تقارب 30 كيلومترا، وذلك باعتمادات جملية تقدر ب 59 مليون دينار. تم مؤخرا توقيع اتفاقية شراكة والتعاون بين الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS مكتب سيدي بوزيد والإدارة الجهوية للصحة في إطار معاضدة جهود الدولة في المجال الصحي وحرصا على تعزيز الرعاية الصحية والوقائية للأطفال والشباب بقرى الأطفال SOS. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار التعاون والشراكة بين الطرفين في المجال الصحي والاجتماعي. سجلت عائدة صادرات التمور زيادة بنسبة 4.8% خلال 8 أشهر الأولى من موسم 2025-2026، ويعود ذلك إلى زيادة الكميات بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم المنقضي وفق معطيات صدرت أمس عن المرصد الوطني للفلاح. حذرت نائبة المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف من أن الأطفال في السودان يواجهون خطرا متزايدا مع استمرار النزاع واتساع رقعة القتال، مؤكدة أن البلاد ما زالت تشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم وأنه تم التحقق من أكثر من 5700 انتهاك جسيم ضد الأطفال منذ بداية النزاع في السودان. أدانت مملكة البحرين الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضيها فجر اليوم بعدد من الطائرات المسيرة، وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن هذا العدوان يشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا فاضحا للأعراف والمواثيق الدولية. في تمام الواحدة تقدم لكم هنية عزيزة ثانية نشرات الأخبار لهذا اليوم، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، مراية تكلم.
4: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا الزاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
0: الخيمة

مستمعينا الأعزاء وين ما كنت، أهلا وسهلا بكم في موعدنا الأسبوعي الخيمة على موجة إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما الخيمة. عاداتنا وتقاليدنا وكل الأجواء هذه كلها طبعا باش نحكوها في لمتنا اليوم اللي رافقني فيها في الجانب التقني كوكب إبراهيمي، إبراهيم كمالة وطار جبالية في مراقبة البث والبث الرقمي، كمال التومي في غرفة الهاتف. هذه صديقتكم لمي أبو النصر تحييكم وين ما كنتوا.

0: معاك نظمة مرايتنا.
1: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا في الخيمة. اليوم باش نحكو على الأخوة في مجتمعنا التقليدي، كيفاش كانت علاقتهم ببعضهم، ما كانت الخو الكبير، الخو المتوسط، الخو الصغير، زادة علاقة الخو بأختها، كل أنواع العلاقات هذه كلها باش نحكوها اليوم في موضوعنا في الخيمة. وطبعا برشا أغاني اللي تغنت بالأخوة، وبرشا أغاني وبرشا أشعار أيضا اللي تغنت بالأخوة أكيد باش تسمعوها معنا اليوم. طبعا باش يكون ضيوفي عم صلاح فلفول وعم علي بالقاسم. في الحقيقة اليوم حبيت الزوز يكونوا حاضرين معنا، لأن الأخوة ما هيش كان بالحم والدم، الأخوة راهي زادة تكون من قوة الصداقة وقوة العشرة، تولي فما نوع من الأخوة اللي عندها خصوصيتها زادة. هذا علاش اليوم باش يكونوا حاضرين معايا بعد شوية في مشوارنا. وطبعا كما تعودنا اللغز وبيت الشعر نعطوه لكم في آخر الجزء الأول، وجزءنا الثاني نستقبلوا مختلف مكالماتكم إذا عندكم إضافة، تعطونا محاولاتكم بالنسبة للغز وبيت الشعر. دائما تحية متجددة لكم وين ما كنتوا، تحية خاصة لكل مستعملي طرقات، إن شاء الله طريق السلامة للجميع. الناس اللي تسمع فينا خارج حدود الوطن، إن شاء الله ترجعوا لتونس، وإن شاء الله ترجعوا لك لما الحلوة، لما العائلية والمناسبات العائلية اللي تميز صفتنا في تونس بالأفراح والمسرات وكل النجاحات.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: مرحبا بكم مرة أخرى الخيمة على موجتي إذاعة قصة وإذاعة بانوراما. اليوم نحكو على الأخوة, نحكو على الأخوة وعلاقتهم خاصة في مجتمعنا التقليدي اللي كانت عنده خصوصية واللي تفرض نوع من العلاقات ما بين الخو وخوه, الخو وأخته, وطبعا العلاقة ما بين الخو الكبير, الخو الصغير, الخو المتوسط, وبرشا كما أحكينا تفاصيل أكيد باش نحكوها مع ضيوفنا عم علي بالقاسم وعم صالح فلفول طبعا اللي باش يكونوا حاضرين معنا اليوم في الخيمة, وهما زادة أخوة لكن الأخوة من نوع آخر, أخوة عشرة وأخوة محبة, وطبعا اللي جمعتهم الخيمة. عم علي حاضر بعد شوي يلتحق بينا عم صالح. مرحبا بك عم علي.
2: أهلا وسهلا بمستمعيك ومستمعي بانوراما, وتحية لك وكل إذاعة قفصة كاملين وكل الطاقم الفني. مرحبا بك لمية, ومرحبا بكل المستمعين في كل بقعة من بقاع الأرض.
1: مرحبا بيك وشكرا لك.
2: اللهم يكونوا بخير وتهانينا للناجحين, وإن شاء الله العقبة للي مزاله, وإن شاء الله يلحقوا بخير بجاه النبي البشير.
1: إن شاء الله يا رب العالمين, إن شاء الله إن شاء الله يا ربي ديما كالزغروطة هذيك تملى كل البيوت التونسية بنجاحات كل صغيراتهم في مختلف المستويات. راهو عم علي حتى السنة الأولى حتى معناه في نحكوا على الجانب الدراسي, حتى السنة الأولى راهي عندها طعمتها وعندها جوها وعندها فرحتها زادة, والنجاحات في مختلف المستويات.
2: هي كلمة نجحت.
1: أي.
2: حتى في أي محلها. حاجة نجحت نجحت.
1: فعل فعل فعل محلاها في كل مجالات. نعم.
2: كل شيء في كل شيء.
1: إن شاء الله يا رب.
2: اسمها نجاح, وإن شاء الله ناجحين ديما.
1: إن شاء الله.
2: وإن شاء الله يكون كل مؤمن بخير وصحة وعافية.
1: إن شاء الله.
2: ما يحلاش من الصحة.
1: أكيد. ومحلاه الأخو وقت لي يفرح بنجاح خوه, واليوم نحكو على الأخوة خاصة في مجتمعنا التقليدي. عم علي خلينا ننطلقوا بالخو الكبير في مجتمعنا التقليدي اللي كان بمثابة الأب, معناها البقية أخواته, وكان زادة هو الواسطة ما بين بقية الأخوة والأب والأم. كان عنده دور وكانت فما خصوصية في علاقة الخو, العلاقة بالخو الكبير خاصة.
2: شو كيفاش احنا خاصة في مجتمعنا هنا في دوز اكثرنا معناها ثم ياسر يقولوا سيدي في عود باش يقول بابا يقول سيدي
1: في برشا بلايس, في برشا بلايس يقول سيدي
2: يقولوا سيدي, والخو الكبير يقولوا له بابا. فهمتي يعني وصل لدرجة ان يقولوا له بابا معناها. فهمتي
1: هذا هو
2: يعني معاش بعد المكبة هذه. وحتى في التراث الشعبي قبل من اللي يغني النسوين على الرحاء يقولوا كدوارتك يلب نمي بسلك الحرير خيطوها ووصلت الليل بيت مكة وما نجموا يلبسها. شو كيفاش معناها بسلك الحرير يتمنى بش خيطوا له الجبة متاعها. شوش يتمنى معناها الأخرى تغني تقولها يا قصعة العود رني يا مخض باب الحناني ويا دمعة العين ذري وخي من أم جفاني. شفت قديش تتألم وقت اللي جفاها أخوها بعد أمر تطلش عليها. هذه قصعة العود لحظة خليني نفسره لهم, برشا من الناس ما يعرفوش كيفاش قصعة العود ترن. هي هو وقت اللي يجيبوا شعملوا عرس قبل يجيبوا قصعة عود كبيرة متوسطة لها كبيرة ياس ولا صغيرة ويلكسوا عليها جلد ويحنوها. هذاك علاش قلت لها يا مخض باب الحناني, ويدرها طبل تبدأ تضرب فيها المرأة بززع صيات ساعات بعصاتين وقت الظل تلالي كما كانت الغنية تمشي تو. فهذيك يسموه نهج الملالاه اللي كان تو يمشي هذيك والشوق.
1: نعم.
2: الشوق الحنين هذه كانت ملالاه. وقتها تبدا تضرب المراه بعصاتين.
1: نعم.
2: يقول لك اضرب بعصاتين. وكان هي بدات تغني مرتاحه بالعديله ولا كل المياحي تبدا تضرب بعصا واحده هذيك.
1: نعم.
2: تقول لها يا قصعه العود رني يا مخضبه بالحنان يعني الطبل ويا دمعه العين ذري وخي من ام جفاني. علاش يعني شفت كيفاش ما كانوا ما يتقوش في الخو يبعد على اخته ولا كذا ولا كذا.
1: نعم.
2: وهي اكبر محبه كانت صايغه الحقيقه تقال ما بين الخو واخته. خاطر كان الأب كما قلت أنت كل مدة معناها كنا هارين من عجبتين من قلت الأب يمثل دور الهيبة والوقار. فهمتي كان كانت الخو الكبير هو اللي يديرينا معناها الوزير الأول يشكله بالهم قليل توصل لسيد السلطان. فهمتي كانت الحكاية لها دور تكون البنت تسير أخوها تقول له راني كلمني فلان ولا كذا وكان الخو يسير أخوه يقول له راه كذا وكذا وكذا معنى يعني دائما هو الواسطة
1: به هو الواسطة وما كانش قليل معناها في مواضيع تولي مواضيع مهمة مهمة برشا باش يكون في علاقة مباشرة مع البابا الوالد كان في علاقة مباشرة مع الأم الأم اللي تسمع واللي تكون صندوق أسرار أولادها وتسمع أولادها الكبير وقت اللي يحكي لها معناها مشاكل أخواتها الأخرين وإلا إذا حاجتهم بموضوع يحكم مع أخوهم الكبير والخو الكبير يحكي مع الأم والأم هي اللي توصل لزوجها لكن بطريقتها الخاصة كما حكينا في حصص سابقة اللي كانت المرأة عندها أسلوبها الخاص وقت اللي توصل المعلومة وإلا تحب رأي زوجها زادة كانت كالرسائل المشفرة كانت حتى عن طريق الشعر كانت حتى عن طريق معناها حركات يفهمها زوجها أي
2: بعد ثلاثة أيام توصل له كلمة راح بعد ثلاثة أيام لأن الكبير قبل البابا قبل كين يعني مثابة سيد السلطان كما قلت لك هنا معناها كما مثل الإنجليزي يقول إذا تحب تقابل السلطان بوص الجيران فهمتي يعني شكون باش يوصل له يقدر يكلم باباه ولا يقول له راني ندور في بنت فلان ولا ولا ولا لا لا لا هذه من المستحيلات السبعة ولا قبل يعني الأول معناها قبل من أنا صغير وقت تجي غنيت لليلي يما ولا حاجة خضرة شوي نسك الراديون ولا نهرب جري
1: من الحشمة
2: يعني كان وقار وكانت حشمة كبيرة ياسر
1: نعم
2: رغم لأني مانيش في الجيل القديم القديم اللي عاشوه هما معناها كذا يعني من مواليد 64 فهمتي معناها كانت حاجة كبيرة معناها عندنا وقت اللي تحل الراديون يغني قفلة تصير قدام بابا كذا ما يجيش وكانت كما قلت أنت يعني يكلموا الأم والخو يكلم من الخو الاخر والاخر تمشي واسطه من واسطه ويا ربي توصلش البابا
1: نعم
2: بعد اسبوع بعد اسبوعين بعد شهر ساعات
1: اي به ولا
2: تفسد صغير حاجه
1: اي
2: تفسد صغير حاجه تقول لهم درت هنيك صرت هنيك الحاجه
1: باش صغتي باش صغتي على صغارها وساعات تبدا هيك تحايل زاد الام شوي ديما مع الصغير والا مع الكبير هيك تبدا تتقي والا الحاجه الباهيه تخليها له وطبعا هذا موضوع اخر عم علي
2: هذه في حاجه لحظه بالله هني قدام ما ننسى قبل الام كانت دائما محايله بصراحه ما نقولوها يا عمل كبير يا عمل صغير هكا الوساطه معنا نقول احنا مشوف الهندي
1: هي هو قلب الام راهو حنين مع الكل اما راهي هيك تسخف على صغيرها ساعات يبدا
2: ما اقول لك اللي خلى بدريه الاخير فيه والصغير مصاص الكرشة مص كل شيء
1: طبعا به نواصلوا عم علي حديثنا على علاقة الأخوة خلينا نحكو على علاقة الخو الكبير بأخواته الأولاد بعد باش نحكو على علاقة الخو بأخوات البنات وأهمية الأخوات البنات زاد اللي عندهم دور كبير برشا الخو الكبير مع أخوات الأولاد مثلا في خدمة وقبل كما نعرفوا أنهم يخدموا في الواحة أكثر والنخل أكثر ويخدموا خرج وقت الرحال كان الخو الكبير هو اللي مهتم بالشؤون هذيك كلها والبابا علاقته كان بولده الكبير اللي يمثلهم الكل واللي يحكي باسمهم وإذا فما ربح إذا فما مشروع إذا فما خدمة إذا فما سفر زادة كان الخو الكبير هو اللي وحتى إذا عندهم رأي آخر مثلا مخالف على رأي البابا يوصلوا لخوهم الكبير والخو الكبير يوصل للبابا ويستشير بطريقته الخاصة ساعات يتبناه عم علي حتى الرأي ذاك باش البابا ما يكونش عنده موقف من أخواته معناه من صغار الأخرين
2: ساعات هذيك تقع حتى تدخلات تصل حتى ما بين الجيران مثلا يجي يطلب من جاره باش يدخل له باش يتكلم له بابا يقول لك السفرة ما عندناش فيها ولا حاجتنا به هو الراجل ولده تاجر يخدم عجبه معناها ولده تاجري تاجري تاجر نهار جاب له القمح
1: نعم
2: جاب القمح حمول كاشين هذا قال له شنا في التجاره من قد الصبح ولا بعد نهارين ثلاثه لو ان الراجل جي يبيع في القمح معناها جي تاجر اخر باع لولده القمح
1: نعم
2: تغش الشيباني معناها كو ما عجبتهاش الباب هذا قال له فقد امراته وقال له يا لندرا ويا لندرا واللي باع القمح واش اشترى فهمتي هكا زي بتحذير معناه يا اللي اندرا ويا اللي اندرا واللي باع القمح وش اشترى يعني بعد القمح شنش مازال حاجة أخرى. قال له هو جاب 100 وفوقها 100 وتحتها 100 والربح يبدأ على 300 يعني شنية هذه جاب شريت 100 نعجة وفوق منها 100 زوز صوف وتحتها 100 علوش يعني نبيعوا الصوف ونبيعوا العلوش ونبيعوا النعج وحده. فهمتي تو كيفاش؟ باع 100 فوقها شري 100 وفوقها 100 وتحتها 100 والربح يبدأ على 300.
1: نعم
2: كيفاش معناها
1: ثم
2: كانت
1: ولا الخصوصيه عم علي حتى فك الاسئله وفي الاجابه ديما فما رسائل مشفره ديما ما يجيش السؤال مباشر
2: جي اقتصاد في الكلام اقتصاد يقولوا قبل اللي يتكلم بالنحو قبل اللي يسموه نحو هذي فهمتي معناها زيك
1: بالالغاز
2: بالغاز يعني المرأة جت بطيع عليها رجلها قعد مدة مع الغنم وواحد وكذا ما قداش تقول لهم ولدي راني ما انا كذا حاجتي براجل وكذا معناها جت ترزق للشباني على الحصان وركباته وقت ضربت الفرس على كفلها وقالت له ها سلم على ها ويا ها قل له يجينا عامين يا برد القلب والثالث يسر علينا فهم هذاك الرسالة وتعدى يجري جيل ولده هبط هو من فوق الفرس قال اركب عليها وذا بروح
1: هذا هو
2: يتكلموش بسياسه راه
1: انا بروح ديما فما اسلوب خاص للحديث وخاصه مع الاولاد البابا خاصه مع صغاره ديما فما اسلوب خاص اللي ديما باش يحافظ من خلال عليك الوقار ذاك وكالهيبه نتاعه وديما باش تبقى كلمته هو تمشي حتى اذا هو تنازل عم علي الطريف معناها يبدا البابا متنازل راهو في معناها فكره اولاده عجباته لكن ما يحب باش يبين بك الاسلوب هذاك القوه والا بالطريقه نتاع الغاز كما حكيت عم علي هذا هو
2: القذر يضربوا على الخيل يدرب فيهم خوم كبير ويدرب فيهم معش باش التدريب نتاع ولده هكا شوي معناها يدرب فيهم هكا بالسياسه معناها عندهم فرص عنيفه هو عندهم فرص عنيفه ركب عليها الباب ويجي كذا ولده وجي لهدهم كي شق على وسطهم قال له شي شق وسيل الدفور قال له تشد الخنق والحدور وشركة بالخيل نزور قال له تركبها رجال ذكور نقز وقال لها كركب انت
1: نعم هذا هو
2: شد كيفاش معناها وقت اللي معناها عرفه هو اللي معناها شركة بالخيل نزور قال له تركبها رجال ذكور قال له ما لها كركب انت
1: نعم
2: يعني هم يعترفوا راه بالحق ولكن كان ديما كل ما قلتي انت
1: ما يبينوش
2: كلمتك الكبيره معناها كان عندهم وقار فكل حكمه وكل وكانت سياسه متبعه معناها انها بلا الغاز الاخر جيل جي ولده مسافر قال له كل اللي الدرع كل اللي يجرى فيك جري في رفقك غير اللي دخلت لك حجره في بلغتك احبس على البلاصه نحا ايوه خاطر هذيك دقاتك كان انت انما جوعت حتى رفقك جاعوا عطشت حتى رفقك عطشوا تعبت حتى رفقك تعبوا ما تتكلمش كانش لحبسة الناس كل
1: نعم
2: إنما قال له حجرة أخرى في بلغتك قال له بط انت نحر هذيك دقتك كان انت
1: نعم
2: كيفاش ماذا من حكمة فيهم
1: أكيد عم علي هذايا بالنسبة للمواضيع معناها اللي تتحكي مع البابا مع صغارة زاد حتى وقت الفطور مثلا وإلى وقت الغداء فما طقوس معينة يلزم البابا هو اللي يبدأ الأول يلزم الناس كل تتلم الأولاد كلها تتلم هذايا الكل يدل على الوقار متاع البابا مع قيمة زادة كما نعرفه بما أننا حكينا على الحيلة هيك شوية متاع اللوم قبل اللحمة الكبيرة للبابا الحاجة الحاجة السمحة للبابا والولاد كانوا يعرفوا هذا الكل ما يمسوش بلاصة باباها ما يمسوش الحاجة متاع بابا
2: سجل مرأة قفعة وتحط الغناجي كلهم رقدات على جنب شوي اللي مغرفة باباها ما تحطها مطنشة لفوق تحطها مستندة على اللحمة إذا كان فيها لحم
1: معناها ذيك بلاصة باباكم
2: أيوة هذيك بلاصة باباكم حتى يغلط صغير منهم يجي ثماك يدور الآخر القصعة بأدب شوي ما قولاش نوز لا يدور القصعة من قد باباه فهمتي
1: هذه
2: حاجة وثانيينها أول ما يبدأ باباه يقول لك القصعة يبدأها زعيم ولا كريم ولا كريم ولا خايب طبع قديم. إذا كان بدي قدام باباه يسموه خايب طبع قديم. شفت كيفاش ولا قصعة يبدأها زعيم معناها البابا، ولا كريم معناها سان طعام عيش باباك، باباك هو اللي يعطي، باباك هو اللي كذا، ولا خايب طبع قديم. وقبل كانت عندهم طقوس معينة، الضيف ما يعرضش، يقول لك الضيف لا يعرض على حد ولا يعطي لحم الكلب، لا يعطي لقمة الكلب حشاك.
1: نعم
2: يجي يضيف قد الناس لا تاكل لا تعرض على حد. انت من قال لك انت بالك تقول لك تقول لي هاي تفضل اني وهم معادين ما يحبوش ياكلوني طعامهم، خاطر اذا كانت اكلت طعامنا عهدناك السما امنت تشرنا به وما يعطيش لحم الكلب. علاش ما يعطيش لحم الكلب حسب رايك؟ على خاطر اذا كانت صاحب الكلب من قدوه نجم تسرق حاجه.
1: نعم هذا هو،
2: ما تنجم ما ينجمش ينبح عليك خاطر عطيته وكلت.
1: عم علي أكيد باش نواصلوا مشوارنا، وبعد شوية زادة باش يلتحق بينا خونا عم صلح فلفول، زادة باش نحكوا معاه في نفس الموضوع، وباش نحكوا زادة على علاقة الأخوة البنات بأخواتهم الأولاد، لأنها عندها خصوصية مميزة جدا وعندها تفاصيل حلوة برشا. بعد أذان صلاة الظهر مواصلين معاكم المشوار في الخيمة.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدان زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مواصلين معكم المشوار. إذن اليوم نحكي على الأخوة وما أدراك ما الأخوة، خاصة في مجتمعنا التقليدي اللي عنده خصوصيته. وفي الحقيقة راهي القيم هذه ما زالت موجودة لليوم، والعلاقات هذه ما زالت موجودة لليوم. ممكن تبدلت شوي مع تغير المحيط، مع تغير نسق الحياة، لكن ما زالت القيم هذه موجودة، وما زال الخو الكبير عنده قيمته، وعندنا علاقتنا الخاصة به، الخو الصغير، الخو المتوسط، الكلها ما زالت. لكن قبل كانت فما خصوصية في التعامل، كما اسمعنا مع معلي، خصوصية مع العلاقة الأخوة بوالدهم بوالدتهم مع بعضهم. كما قلنا الطبيعة زادة كانت تفرض نوع من التعامل أيضا، وكان فما ممكن شوية صلابة في التعاون، لكن التعامل، لكن الصلابة هذيك اللي وراها برشا محبة وبرشا خوف وبرشا احترام كبير برشا، خاصة ما خلالك الرسائل هذيك اللي تكون مشفرة كما حكينا عم علي ما بين أفراد العائلة. رحبوا بك مرة أخرى عم علي. مرحبا. مرحبا بك عم علي. ده عم صالح تقريبا موجود. مرحبا يا عم صالح.
1: اهلا وسهلا اخت لميا، تحيه ليك وتحيه لكل العاملين باذاعه قفصه وبانوراما، وتحيه لكل الساده المستمعين. موضوع شيق ياسر، واليوم خاصه على الاخوه، كيفاش كانوا الاخوه قبل، كيفاش كانت هكا الرابطه هذيك الاجتماعيه العميقه اللي تقوم خاصه على المحبه وعلى التضامن، وتكون زادك كيف هو راى الأخوة هذه، إما تكون مرابط نسب وإلا من الاشتراك ما بين خاصة الوالدين، ولا يكون من أم بركة، ولا يكون من أم وبابا، ولا يكون مثلا من بابا بركة يقول مثلا ولد أمي ولا كذا، هي علاقة إنسانية عامة.
0: نعم.
1: وهني الخو هو السند، هو العضد، وهو الشريك في الحياة، خاصة منذ الطفولة. وكيفاش كان، كيف ما كنت تحكي أخت لميا، كيفاش كان الخو قبل يسد على أخوه، وإذا كان تعارك هو واحد مثلا يمشي يحز عليه. وتتذكر هكا القصة معناها الموجودة اللي تعارك أو زوز أخوة مع بعضهم على قطعة متاع أرض، وقت اللي سمع الولد مشي قتل العمة، هي قال لها هذا ريحتك منها، قال لها كيفاش ريحتني منها، قال هاني قتلت أخوه، قال النهار كل انت وياه في العراق، قال له برجيب المقرون تعالى، مش جاب المقرون وقتل ولده على خطر أخوه. معناها الأخوة راهي ما سمش معناها ما خير منهم، وخاصة من الأخوة من النسب نقوله مثلا، هي الرابطة، رابطة الدم اللي ناتجة على الاشتراك في صلب واحد، في رحم واحد. وخاصة وقت تكون الأخوة أخوة أشقاء من البابا والأم، راهم يدخلوا على بعضهم كما أقول لك حتى للبحر. وعندنا خاصة الأنواع أنت الأخوة، زاد أخت لميا، عندنا الأخوة من الرضاعة، وعندنا مثلا الأخوة من في الإنسانية، وعندنا الأخوة في الدين. هذوما كل يعتبروا أخوة، خاصة وقت يقف معاك فئات واحد، وهوش مثلا من خوف من صلبك ومن دمك، يكون مثلا رفيق سمح ياسر، يجي يقول لي يا أخويا، ما عادش ينادي فيه يقول لي يا ولد عمي ولا يا صديقي ولا يا رفيقي، يقول لي يا أخويا.
0: نعم. هذه هي الأخوة كما حكيت عم صالح. أحكينا مع عم علي على العلاقة الخو الكبير بأخوات الأولاد، فما علاقة زادة مميزة وعندها خصوصيتها، علاقة الأخوات البنات بأخواتهم الأولاد، اللي خاصة الأخت الكبيرة اللي هي صندوق أسرار أخواتها الكل، واللي يحكوا معها من غير حتى حدود، واللي هي تعاونهم في مشاكلهم في برشا مواضيع، تكون هي الواسطة وخير واسطة ما بين الوالدين. إذا عندهم موضوع مثلا، موضوع زواج، موضوع مشروع، أي حاجة، تكون الأخت الكبيرة هي واسطة الخير، والواسطة اللي ما تجيب كان الخير، زاد وقت اللي جاها يجي متهني ما كان الموضوع ذاك، لأن عندها طريقتها الخاصة باش توصل الموضوع وتهز القرار اللي حاجتها به الخاها. هذه زاد الخصوصية اللي كانت موجودة قبل.
1: صحيح، كانت الأخت الكبيرة كانت هي الكل، هي اللي تحضر حتى الجهاز نتاع أخوها مثلا، وقت اللي يجي باش يعرف، هي اللي تحضر له الفراشية، هي اللي تحضر له البرنوص، هي اللي تحضر له أكل غسيل متاع الدار، تحضر له الفراش متاعه، تلقى تأخذ حتى في التراب والدسلة، معناها باش نهار يدخل دار متاعه يلقاها عامرة الكل، وتختار له هي الزوجة الصالحة، ما يخذش واحدة تقول له لا شنو رأيك في فلانة. وحتى إذا كانت مثلا العروسة

0: ألين، تكون لينة هيك وتعاون أخواتها. ساعات الأم هيك تكون قراراتها حاسمة وتكون صعيبة شوي، يلتجئ الخو الأخت لأنها تفهم وتنجم تعاونه في أي موضوع حاجته بيه.
1: صحيح ما يلزم الناس ما تتدخلش مديناتهم الأخوة، خاصة إذا كان دخلوا بعض ناس من الأخوة توا الأخت مثلا تقوم بدور كبير والخو الكبير زي كيف حتى يقوم بدور، لكن ساعات ثم الشياطين الإنس هذيك تلقاها تدخل مديناتهم ويدخل مديناتهم ويفسدوا كل العلاقات هذيك متاع الأخوة. ثم المثل اللي يقول لك خو خوك لا يغرك صاحبك، معناها يأكد هنا على الأولوية متاع الأخ والوقوف الجانبة وقت الشدايد خاصة.
0: نعم.
1: مثلا الإنسان يمرض كذا يلزم خوه يقف معاه يقول له في المثل هذايا يقول له خوك خوك ليغرك صاحبك. وفي أهمية في أهمية الاستمرار زاد كيف والتواصل زاد، الخو يقول الخو للخو رحمة وليد بالليد نعمة. إيش معناها هذايا هنا؟ يحثوا على التعاون والمحبة ما بين الأخوة، راهي محبة الأخوة ما كيفهاش راهي.
0: نعم باهي.
1: هذا كيف كيف ثم ناس بكري، ثم ناس بكري قالوا ياسر أمثلة خاصة على مثلا على العلاقة متاع الأخوة يحذروا فيها من الخلافات هذيك.
0: نعم.
1: يحذروا في الأخوة من الخلافات، يقول دم الأخوة ما يصير مي ردوا بيتكم تتعاقوا، خاصة الأخوة تلقاهم ينصحوا فيهم، خاصة الأخو الكبير وقت ينصح أخوة يقول من ذاكم تعملوا ذاكم تعملوا، ثم بعض ناس تلقاها تتدخل باش تفسد ما بين العلاقات هذيك ما بين الأخوة.
0: نعم.
1: أخوك من لحمك أخوك من لحمك ودمك، لكن الزمان يغيره. إيش معناها الزمان يغيره هنا؟ ماهوش مثلا يكسب بشوي فلوس يتغير على أخوه، إذا كان مثلا هذاك ولا موظف والآخر مثلا خدام حزام نقول إحنا، وإلا مثلا تلقيها فلاح ضعيف ما عنده حد شيء، يلزم الواحد يرد باله هاك الفلوس هذيك راهي تفنى بكلها وتبقى كان العلاقات ما بين الأخوة.
0: نعم هذا هو. باه عم صالح باش نسمع أغنية وبعد رجعين ومواصلين معكم مشوار في الخيمة.

0: خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا ودا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة

0: إذن مواصلين معاكم الخيمة. كما أحكيت عم صالح، الأخوة اللي عندهم علاقة مميزة خاصة في مجتمعنا التقليدي، كنا تحدثنا على علاقة الأخت بأخواتها، وطبعا كما الخو محتاج لأخته لصندوق أسراره وفي باش تعاونه في برشا مواضيع، زاد الأخت محتاجة الخوها يسمح يعرف مشاغلها، يوصل حتى طلباتها الوالدها ويعاونها وتستشيرها زادة في المواضيع الكبيرة والصغيرة كما نقولوا. عم صالح
1: صحيح، خاصة في الحكمة بتاعت الأجداد من تراثنا حتى، هي يقول الخو في الضيق، إذا كان مثلا الخو وقع في حاجة زعم يلقى خوه ولا لا، ويمشي يدخل عليه حتى للبحر. الأخت كيف زادة هي السر متاع الأسرار متاع أخوها، اللي مثلا أي حاجة ينقصها يقول لها شمي رايك أشي بحالي أمي بربي عندها شي حواجة، ولا شي بحالي بابايا، ولا كيف. والخو زادة كيف راهو يدخل على خوه للبحر كما يقول لك، ولا يدخل للشوك حافي. ثم مثال شيء أربعة ولا خمسة بيات النجم نقولوهم، يقول خوك ودمك حليبة صافي ويمشي معاك البر حتى حافي.
0: نعم.
1: لا من يخونك. وقت المحك يفزع يدافع دونك، وإن كان ردة العون يبدأ عونك ما يسيبك، ولا بالجميل كافي وما يطعنك ويحفظك ويخونك وما يقاطعك ولا يسيبك لا تجافي. هنا ثم بعض خاصة الأبيات هذية تشبه مثلا الخو قديش حنين على خوه، نخذ زي كيف قديش حنين على خوها، تلقاها الليل كامل تلقاها مسكينة وهي تمسك فيه مثلا وقت اللي يكون صغير ويمرض ولا جهة سخانة، نخذ عندها دور كبير ياسر زي لمه، خاصة إذا كانت لمه مهيش موجودة، لمه مفقودة، وتلقاها تركب وتحط وتلعب مسكينة معناها باش خوها ما يفيدها حتى شيء.
0: نعم هذا هو به. تقريبا ما عادش عنا برشا وقت على نشرة الأخبار. شكرا ليك عم صالح على مختلف هذه التفاصيل، مشكور جدا. تقريبا هذه اليوم آخر حصة في البرمجة الخريف الشتاء 2026. شكر كبير عم صالح اللي رافقتنا طيلة هذه البرمجة بالنسبة للخيمة. نقولوا لك إن شاء الله كل التوفيق لي، وإن شاء الله تكون لنا لقاءات أخرى في الخيمة على موجة إذاعة قفصة. يعطيك ألف صحة عم صالح.
1: شكرا لك، وإن شاء الله يتبدلنا البرنامج الآخر ونولي معاك على طول إن شاء الله.
0: إن شاء الله مرحبا بك. شكرا لك، يعطيك ألف صحة إن شاء الله بطول عمرك. عم علي أقيد باش نعطوا للمستمعين لغزنا لليوم.
2: بالنسبة للغز اليوم ساهل مهل. إذا كنت قاري وفهيم وتقرأ حروف البرية، آش اللي ذي متعلق بالإنسان وما تطهرهاش المية.
0: نعم.
2: إذا كنت قاري وفهيم وتقرأ حروف البرية، آش اللي ذي متعلق بالإنسان وما تطهرهاش المية.
0: بيت الشعر؟
2: بيت الشعر سهل مهل. اليوم اخترت لكم وحيدة سهلة.
0: أي.
2: يا بكرة المراس يا خد النجمة الفريدة، سايقها الراس كملوا البقية.
0: به 31-376-730 موعدنا معاكم بعد شوية.
2: نحبكم ياسر بالتليفونات. نعم. نحبكم ياسر بالكومنتات. البيت الشعر ساهل واللغة سهل.
0: باهي برشا عم علي، شكرا ليك. نلتقي بعد شوية في جزءنا الثاني من الخيمة.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
5: الواحدة ظهرا باستديوهات إذاعة قفصة.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: تحية لكم متجددة مستمعين الكرام في نشرة الظهيرة. بداية هذه عناوينها. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بقفصة ينطلق في تنظيم سلسلة من الأنشطة التوعوية تحت شعار نعم للحياة لا للإدمان. بولاية قبلي دار وشباب بمعتمدية سوق لحد تنظم أكاديمية روبوتيك تحت شعار شباب يبحر في عالم التكنولوجيا. ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز تصل إلى حوالي 7356 مليون دينار حتى 23 من جوان 2026. الحرس والثوري يقصف مواقع أمريكية في المنطقة ردا على ضربات أمريكية داخل إيران. تفاصيل هذه النشرة. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار بها الموافق للسادس والعشرين من جوان من كل سنة، ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري انطلاقا من أمس الجمعة وإلى غاية السادس من جويلية القادم سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية. وتنتظم هذه التظاهرات بمختلف المندوبيات الجهوية وهيكل الديوان المنتشرة بكامل ولاية الجمهورية تحت شعار نعم للحياة لا للإدمان. وبولاية قفصة ينظم اليوم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالتعاون مع المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بقفصة يوما توعويا بنادي الطفولة بحي السرور حول مضار المخدرات على الأطفال والشباب. تليه أنشطة متنوعة أخرى تشمل مختلف معتمديات ولاية قفصة، وتحدثنا عنها بأكثر تفاصيل سعاد علياني منسقة الأنشطة التثقيفية وتحسيسية بالديوان.
7: طلقت الأنشطة بمركب الطفولة بحي السرور اليوم نشاط فيه عديد الفقرات تراوحت بين المسرح والتصوير ومباريات في الكورة. بالنسبة للجمهور اللي حاضر اليوم هو جمهور من الأولياء اللي قدمنا لهم ورشة تحسيسية وتوعوية حول أهمية الحوار داخل الأسرة وكيفية التوقي من المخدرات بالإحاطة بالشباب، كذلك الأطفال والمراهقين في سن تتراوح بين 12 و17 سنة. هذا هي النشاط الافتتاحي وسيتبع بمجموعة من الأنشطة الأخرى اللي باش تكون موزعة بين قفصة المدينة وبين المعتمديات التابعة لولاية قفصة، وين موجودين الفرق الصحية التابعة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. الحقيقة موضوع المخدرات هو موضوع فيه عديد الإشكاليات، وكما نعرفوا معنا المخاطر الصحية المختلفة والمخاطر الاجتماعية والمخاطر بجميع أنواعها اللي تنجم تسببها هذه الأسرة. على المجتمع ككل. وللأسف الشديد من أكثر الناس اللي هم مستهدفين هم الشريحة ما بين 15 إلى حدود 32-35 سنة، وخاصة في الأحياء الشعبية وذات الهشاشة وذات الكثافة السكانية العالية، اللي هم تقريبا الشريحة المنتجة اللي باش يتبنى عليها معناها المجتمع ككل.
5: في أخبار الجهات أيضا، وبولاية قبلي تنظم اليوم دار الشباب بمعتمدية سوق لحد بالإشتراك مع جمعية الخوارزمي ومعهد المنشية مشروعا تكوينيا بعنوان أكاديمية الروبوتيك تحت شعار شباب يبحر في عالم التكنولوجيا. هذا النشاط يتواصل على مدى يومين ويأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق سنة 2035 التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، ومن بين أهدافها التشجيع على الإبداع والابتكار والتجديد وتحفيز الشباب على الإبداع الرقمي. نورة عبد المولى منشطة بدار الشباب سوق لحد، ومزيد من التفاصيل في متابعة لسعد كيلاني.
8: المشروع التنشيطي أكاديمية روبوتيك تحت شعار شباب يبحر في عالم التكنولوجيا، أهم الأهداف نشر ثقافة علم الروبوت لدى الشباب، تنمية تعزيز مهارة التفكير الإبداعي لدى الشباب في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تحفيز الشباب الإبداع الرقمي والابتكار والتجديد. كذلك من أهم الأهداف متاعها تمكين المشاركين في فهم المصطلحات الأساسية للذكاء الاصطناعي، الاطلاع على أحدث الأدوات والتقنية المستخدمة عالميا في هذا المجال، تعلم كيفية جمع وتنظيم وتحليل البيانات، إضافة إلى إنجاز نموذج مصغر لإشارة مرور ضوئية باستعمال الريدينو أو المتحكم الإلكتروني بهدف تنظيم حركة المرور آليا من خلال تعاقب الأضواء الأحمر البرتقالي والأخضر وفق تسلسل زمني محدد. كذلك التعرف على مبدأ عمل أنظمة الأتمية والتحكم الآلي، تعلم برمجية المتحكمات الإلكترونية مثل أوردينو، اكتساب مهارات ربط المكونات الإلكترونية ليد مقاومات أسلاك، فهم أهمية الإشارات المرور في ضمان السلامة المرورية وتنظيم حركة العربات والموشيت.
5: هذه هي الدورة التكوينية حول الرقمنة والذكاء الاصطناعي من شأنها أن تساهم في تنمية قدرات الشباب في مجال التكنولوجيا وتحفيزهم على الإبداع الرقمي. عدد من المشاركين في هذا المشروع يتحدثون، والمتابعة دائما لسعاد كيلاني.
9: بشير الصالح ممثل جمعية الخوارزمي، جينا اليوم في شراكة مع دار شباب سوق لحد باش نأثوا 3 دورات تدريبية إن شاء الله، دورة خاصة بالسكراتش للصغيرات اللي من 6 سنين إلى 12 عام، ودورة خاصة بالذكاء الاصطناعي، ودورة أخرى إن شاء الله باش تكون غدوة في كيفية تصميم وطباعة مجسمات ثنائية وثلاثية الأبعاد. الهدف أساسا من شركتنا هو إبراز أهمية دور الشباب والحث على ريادتها وزيارتها، وطبعا الجانب الثاني هو توعية الشباب بأهمية الجانب التكنولوجي في عصرنا وتحسين المستوى اللي موجود في الجهة متاعنا. من الأهداف زادة اللي رسمينها خاصة مثلا في وقتنا تو الذكاء الصناعي، حسن توظيفها واستغلالها ومعرفة الطرق السليمة لاستخدام الذكاء الصناعي فيما ينفع التلميذ والشاب بشكل عام.
10: معكم محمد، عضو من جمعية توني بليس. بحكم أن العالم في الوقت الحالي متوجه العولمة والرقمنة، باش يكون أي شاب متأطر في الحكاية هذية فورماتيك بصفة عامة وفي الذكاء الاصطناعي بصفة خاصة، وأي إنسان باش يسحقها في مستقبل حياته الفورماتيك.
11: ليلى بروبا، منسقة جهوية جمعية توني بليس. اليوم كانت لنا مشاركة بدورة تكوينية للذكاء الاصطناعي بدار الشباب سوق لحد. اليوم جينا شاركنا بحكم الذكاء الاصطناعي هو توا لغة العالم، معناتها لغة العصر، كلاش واحد يحب يطور روحه. ودي جاني في إطار خدمتي معناتها كمعلمة، ماذا بيا معناتها ديما اللي واحد يطور روحه يسعى على الأفضل ونسعر أكثر خبرة في المجال هذايا.
12: بروكا نقوصي من دوز، شاركت في الورشة هذه متاعت الذكاء الاصطناعي بحكم إن هي حاجة معناتها ماشية للعولمة معناتها، وحبيت أن نجاري التطورات المؤخرة هذه. علاش لا، واحد يطور من روحه ويشوف الحاجات شنو فهمة جديدة يستنفع به، هو يحاول يفع به حتى صغارة معناتها، نجم نستغلوه في تطوير طرق الدراسة.
13: إكرام شعبي، سيفتنا اليوم نعيش في عصر التكنولوجيا والرقمنة وذكاء الاصطناعي، حبيت من خلال التجربة هذه إنصاف الفكرة اللي واخدينها على الذكاء الاصطناعي وتغيير النمط، الفكرة السلبية إن الذكاء الاصطناعي يحرق الإبداع ويحرق التفكير. من خلال المشاركة هذه حبيت نبين اللي فما استعمالات إيجابية للذكاء الاصطناعي، منها ربح الوقت، التركيز على المعلومات الرئيسية، البحوث.
5: في الجهات أيضا وبولاية سيدي بوزيد من المنتظر أن يشمل مشروع الحزام الأخضر معتمديات النصف الجنوبي من الولاية بكلفة إنجاز تقدر بـ30 مليون دينار على أن ينطلق المشروع خلال السنة القادمة. ألفة خصخصي في التفاصيل.
14: قدرت كلفة إنجاز مشروع الحزام الأخضر بولاية سيدي بوزيد بـ30 مليون دينار بتمويل من صندوق التأقلم مع التغيرات المناخية ومرصد الصحراء والساحل. ويأتي هذا المشروع استجابة للضغوطات البيئية وتداعيات التغيرات المناخية حسب ما ورد ضمن المخطط البيئي لولاية سيدي بوزيد. وسيشمل المشروع النصف الجنوبي للولاية خاصة معتمديات المكنسي والمزونة ومنزل بوزيان وسيدي بوزيد الغربية وسوق جديد وبير لحفي وسيدي علي بن عون في ظل ارتفاع مؤشرات حساسية التربة للتصحر. ويهدف المشروع إلى استعادة واستصلاح الأراضي المتدهورة بالوسط والجنوب خاصة ولايات سيدي بوزيد والقصرين وجابس وقفصة وصفاقس والقيروان عبر مشاريع مناطقية مدمجة تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمتساكنين. هذا ومن المنتظر أن ينطلق المشروع خلال سنة 2027 على أن يمتد إنجازه على 5 سنوات. والفقس خصي سيدي بوزيد إذاعة قفصة.
5: في الشأن الوطني بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز 7356 مليون دينار حتى 23 من جوان 2026 في حين نهزت مستحقاتها غير والمستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6061 مليون دينار. وأكد ممثلو الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال جلسة استماع في لجنة المالية والميزانية بالبرلمان أن هذه الوضعية تفرض تعبئة موارد مالية واستثمارات إضافية لضمان استمرارية المؤسسة وقدرتها على إنجاز المشاريع المبرمجة. هذا وخصصت الجلسة التي انعقدت يوم 24 من جوان للنظر في مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمتين لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الأولى مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة تقدر بحوالي 1269 مليون دينار فاصلة ثمانية، والثانية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المعتمدة من طرف صندوق التكنولوجيا النظيفة بقيمة تقدر بحوالي 87 مليون دينار. وأوضح ممثلو الشركة وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لمجلس النواب الخميس المنقضي أن تمويل موضوع مشروعي القانونين يندرج ضمن عقد برنامج للفترة 2024-2028 أبرم بين الدولة التونسية والشركة بتاريخ 5 فيفري 2025، ويتضمن جملة من الإصلاحات والأهداف الكمية الرامية إلى استعادة التوازنات المالية للمؤسسة وتحسين أدائها الفني والتجاري وحوكمته. ينظم مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية في تونس اليوم السبت بالعاصمة ينظم ندوة وطنية تشاورية تقدم خلالها بجملة من التوصيات الأولية لمشروع مشاركة الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في الحياة العامة ومعالجة محدودية تمثيليتهم في مواقع صنع القرار في تونس، وذلك بعد مرور 8 أشهر عن تاريخ إطلاقه. وتنص هذه التوصيات المنبثقة عن أعمال 5 ورشات تشاركية تم تنظيمها بعدد من ولايات الجمهورية، تنص أساسا على ضرورة اعتماد المقاربة الحقوقية للإعاقة كأساس مرجعي في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ونشر ثقافة حقوق الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة ومراجعة وتنقيح الإطار القانوني المتعلق بحقوق هذه الفئة، فضلا عن تعزيز الشراكة مع البلديات والمؤسسات العمومية وضمن النفاذ الشامل لهم للخدمات وتنفيذ برامج تهيئة البنية التحتية. كما تضمنت التوصيات دعوة لضمان المشاركة الفعلية للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في إعداد السياسات والبرامج وتكثيف برامج التوعية والتحسيس الموجهة للأسر وتطوير المناصرة كآلية استراتيجية للدفاع عنهم وضمان النفاذ الرقمي لهم ولتخصيص نسبة ما لا يقل عن 5% من طاقة الاستيعاب بمراكز التكوين المهني من أجل تمكينه اقتصاديا واجتماعيا. في أخبار العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت استهداف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة، وقال إن هذا الاستهداف جاء ردا على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع داخل إيران، فيما نفت السلطات الإيرانية وقوع أي أضرار في ميناء سيرك بمحافظة هرمزغان، مؤكدة أن الميناء يواصل عمله بصورة طبيعية. ولم يحدد الحرس الثوري في بيانه المواقع التي قال إنها تم استهدافها وحجم الأضرار، وجاء ذلك بعدما نشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية في وقت سابق بيانا منسوبا إلى الحرس الثوري الإيراني يفيد بأن الرد على أي هجوم أمريكي جديد سيكون سريعا وحاسما. وفي المقابل، نقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن مدير موانئ شرق هرمزغان تأكيده أن الضربات الأمريكية لم تلحق أي أضرار بالميناء، وأن الميناء يعمل بصورة طبيعية، فيما أكد مسؤول محلي أن الأوضاع في المدينة طبيعية. وجاءت هذه التطورات بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية أمس الجمعة أن قواتها نفذت ضربات ضد مواقع إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية أثناء عبورها لمضيق هرمز. إلى ذلك، قال التلفزيون الإيراني أن سفنا تسعى للحصول على تصريح من إيران لعبور مضيق هرمز بعد أن واجهت سفن غير مصرح لها طلقات تحذيرية. هذا وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن واقعة في مضيق هرمز لتعرض ناقلة للاستهداف. في الجانب اللبناني، حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من الفتنة في لبنان بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في ختام نشرة الظهيرة، نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بقفصة ينطلق في تنظيم سلسلة من الأنشطة التوعوية تحت شعار نعم للحياة لا للإدمان. بولاية قبلي، دار والشباب بمعتمدية سوق لحد تنظم أكاديمية روبوتيك تحت شعار شباب يبحر في عالم التكنولوجيا. وديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز تصل إلى حوالي 7356 مليون دينار حتى 23 من جوان 2026. نقطة والنهاية لنشرة الظهيرة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية تهنية عزازة في التقديم، وكوكب إبراهيمي في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا، وأيضا في إخراجه رقميا إبراهيم كمالة. إلى اللقاء.
15: إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0.
16: يا خيمة العز، يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا ما فخرة برجالها لجواد، يا بيت الأصالة من قيم مسيرة، يا معطرة بريحة همم لجداد، يا بدا الزاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
15: الخيمة

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا في جزءنا الثاني من الخيمة على موجتي إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما. نذكركم برقم الهاتف 31 376 730. اليوم نحكو على الإخوة وعلاقتهم ببعضهم وخاصة في مجتمعنا التقليدي. حكينا برشا تفاصيل حلوة وأكيد باش نسمعوا معاكم تفاصيل أخرى وحكايات وبرشا محبة منهم صديقتنا ياسمين المغزاوي اللي تقول نقدم تحية من كل قلبي لأختي لأخواتي الكل وبالأخص لأختي الكبيرة صابرين. نحب نقول لها ركي أمي الثانية باللي نعمل ما نفيكش حقك ديما معايا في الفرحة والحزن وإن شاء الله ربي يفتحها في وجهك. أخواتي الأخرين ربي يفرح قلوبكم ويتمم فرحة صفصوفة أختي الصغرونة على خير ويعطي لأخواتي الخير الكل الأخرين كل ما يتمنوا وربي يفرح قلوبهم. إن شاء الله ربي يخليكم لبعضكم. أحلاها المحبة راهي كما قلنا المحبة ما بين الأخوة ما عندهاش لمكان ولا زمان, ولكن ديما رانا نحكو على قبل اللي كانت عندها خصوصية خاصة في التعامل في المحيط. ممكن كانت عندها خصوصيتها مختلفة شوية على اليوم, لكن تبقى المحبة هي المحبة. إن شاء الله وصلت كل المحبة يا ياسمين المغزاوي لكل أخواتك وخاصة أختك صابرين. أيضا صديقنا علي من جرسين اللي يطلب أغنية يا والدة أكيد إن شاء الله باش تسمعها معانا اليوم يا علي, ويقول نحب نهدي الغناية هذه لأمي مبروكة. إن شاء الله ربي يخلي لك الوالدة يا علي وإن شاء الله تبقى ديما تاج فوق راسك وإن شاء الله ربي يطول في عمرها. صديقتنا أيضا خالتي خميسة إزنيدية من الأصدقاء الأوفياء اللي ديما تسمع فينا في الخيمة, إن شاء الله ربي يطول في عمرها وإن شاء الله ربي يخليها وديما تبقى صديقة وفية للخيمة. طبعا برشا محبة عم علي اليوم وبرشا كلام حلو ما بين الأخوة رانا باش نسمعوا سواء من خلال رسائلهم على صفحتنا الرسمية لإذاعة قفصة أو المكالمات الهاتفية على الرقم 31 376 730. عم علي نذكرهم باللغز
1: على محبة الأخو والأخت والأخت أخوها والأم البابا والولاد.
0: طبعا أفرد العائلة الكل بصفة عامة راهي فما محبة وفما قيم ما زالت راسخة لليوم, لكن فما حاجات ممكن تبدلت شوي. عم علي نذكروا باللغز.
1: اللغز يقول كانك قاري وفهيم وتقرأ حروف البرية, ايش الذي متعلق بالإنسان وما تطهرهاش الأمية. بيت الشعر يقول يا بكرة لمراس يا خد النجمة الفريدة سيقهت الراس ثم البقية.
0: نعم 31 300. باي خلنا نذكروا بالمكالمات. عم علي عم علي عم علي لحظة نذكروا بالرقم الهاتف ونشوفوا إذا فما مكالمات ديما نتفقوا أن الأولوية للمكالمات الهاتفية. 31 376 730. كوكب عنا مكالمات باي في انتظار مكالماتكم. نرجع لك عم علي. نعم
1: فما مثل قديم قلت لك يقول الأخوة يتعاركوا في الطاجين وما يكسروش. هو الطاجين طينة فش في تعاي معناه على ما وعركتهم معناه ما يقول لك تعاركة البنت وامها فرح العدو من هبالة. فهمتي؟
0: نعم.
1: يعني هذوما مثلاش تشوف البنت متعاركة وامها ما هيش حاجة كبيرة يس. تعاركة البنت وامها فرح العدو من هبالة والأخوة الاثنين يتعاركوا في الطاجين وما يكسروش.
0: نعم هذا
1: كانت العلاقات مبنية.
0: نعم نمشي للمكالمات. ألو ألو
1: مرحبا.
0: ألو عسلامة.
2: مرحبا بك وصحة وتحية لكامل الفريق العامل معك في هذه الخيلولة.
0: مرحبا بك شكرا لك. من شكون التحية؟
2: محمد سعد من البوزيان.
0: محمد سعد
2: نعم.
0: مرحبا بك. مرحبا
2: وبيك أكثر
0: يعيشك اليوم. أي نعم نسمع
2: اليوم آخر حصة في
0: في هذه الشبكة أي أما باش نواصلوا معاكم سي محمد باش نواصلوا معاكم طبعا باش نبقوا نهار السبت من 10:30 إن شاء الله باش نقدموا الوقت نولوا من 10:30 وإن شاء الله محتوى جديد في الخيمة. طبعا باش نحافظوا على أساسيات الخيمة عاداتنا وتقاليدنا, لكن إن شاء الله فما محتوى جديد للخيمة وضيوف جدد إن شاء الله.
2: والله يا أختي دمية
0: نعم
2: لا دائما من متابعين الخيمة ديما
0: مرحبا نعم.
2: والغالبية أني ما نستعملش التليفون على خاطر نحب نطلق المجال، نطلق المجال لغيري، لأن أنا ديما نكتب على صفحة رسمية وغيري ما نجمش نكتب على صفحة رسمية.
0: نعم.
2: لكن أختي دائما وبدل نحن متابعين.
0: مرحبا.
2: نحب باش نعمل نداء القسم البرامج في ذاعة القصر. مسموح به؟
0: تفضل.
2: أختي احنا دائما وبدل البرامج التراثية، واحنا ديما ندخل في البرامج ديما نقول البرامج التراثية راهي ناقصة. البرامج اللي فاتت هذه احنا نطلب من إدارة الإذاعة قسم البرامج باش يعاودوا النظر في البرامج التراثية اللي هي كانت ما شاء الله وكان المستمع وفي
0: باهي برش. معناها تحب أكثر برامج تراثية على إذاعة قفصة إن شاء الله.
2: أختي برامج التراثية ما بقى منهم إلا الخيمة.
0: نعم واضح واضح.
2: برامج أخرى أختي
0: بكل رحابة صدر نتقبلوا إلا
2: برشا مرات في الصفحة الرسمية الإذاعة نطلب ديما البرامج إعادة النظر في البرامج التراثية، لأن البرامج التراثية هي تشد دائما وبدل المستمع أكثر خاصة كبار السن.
0: باهي برشا. يعطيك الصحة سي محمد سعد. طبعا شكرا ليك على الملاحظة هذه، وهذه طبعا راهي من نتيجة المحبة لإذاعة قفصة والمتابعة الوفية للمختلفة برامجها. سي محمد سعد نحكوا على الأخوة اليوم. عندك ما تقول؟
2: أختي لا، عندي الخو الأكبر مني وعندي الأخت الأكبر مني وأنا الوسطي. أختي أخوي الأكبر مني يتوى نقول له دائما وبعدين كان عايز نقول له صديقي.
0: نعم.
2: وأختي دائما وبعدين كان عايز لها نقول له راك صديقتي. بلاش، لأن ثم محبة كبيرة بين الخو والأخت.
0: أكيد.
2: وبين الخو والخو.
0: نعم.
2: لأن ناش هذا أختي مصطفى القلب. والعادات والتقاليد ومضطربية الأخلاقية ومضطربية العائلية، هذه هي راهي اللي تولد المحبة.
0: هذا هو هذا هو. باهي برش. عندك محاولة في اللغز سي محمد؟
2: اللغز يظهر لي الضمير.
0: الضمير، الكلمة الناقصة في بيت الشعر.
2: تبعتش.
0: باهي شكرا ليك شكرا ليك ويعطيك ألف صحة. شكرا ليك. نواصلوا مع مكالماتكم. ألو.
3: أهلا وسلام.
0: عسلامة. مرحبا
3: أختي لما مش حالك بس عليك على السلامة.
0: الحمد لله. سي
3: محمد صالح.
0: سي محمد صالح طبعا.
3: أهلا بس علي. بس سيد محمد شنو أحوالك؟ لبس عليك
1: يا خير. الصيف مبروك والدنيا باهية.
3: مرحبا بيك في هذه اللحظة.
1: ينورك إن شاء الله ومنورين بك أنت.
3: بارك الله فيك. الحمد لله يا رب. اليوم جبت لنا البرنامج على الخول كبير
0: على الأخوة بصفة عامة.
3: أي المطبيعة حال الأخوة بصفة عامة، ويعني ويكون يقول يصرف عليهم الخول كبير. يعني الخول كبير هو نعم
1: البل على الأكبر.
3: أنا عم أتوه من أحكي لك على قبل. قبل الخول كبير، قبل الخول كبير كان عنده معنى صحيح، ما لا تلقاه أحيان حتى ظلم الباب حي ويعطيه تكليف، معناه يعرف هو صالح ومعناه ويهميه يعطيه تكليف، خاصة إذا كان الباب كبير وشوي وعاد عاجز يعطيه تكليف، معناه يقول وراك كنت في بلاصتي وكذلك خيرته، معناه يقدروه ويعطوه قيمة ويأخذوا رأيه. وأحيان حتى يموت معناه الباب يكتب وثيق قبل ما يموت، معناه الود الكبير معناه هو البش بس يقصب عليه من الارث بتاعه.
0: نعم.
3: فعلا هذه كل معناها شهدتها وموجودة.
0: لكن
3: نعم، وخاصة تور الود الخو الكبير تلقاها حتى من ناحية القدر ما ينادوش باسمه، معناها إذا كان اسمه معناها يقرب للميم يسموه حمى، وإذا كان معناها اسمه يقرب للسين يسموه سيدي.
0: أي سيدي.
3: هذه كل معناها بالنسبة معناها للخيوة يقدر الخو الكبير ويعطوه القيمة ويعمل له قدر.
0: هذا هو.
3: ويأخذ رأيه.
0: نعم.
3: وهو اللي يسير العائلة ومعناها وتنجام الناس كل معناها والعائلة كل تنجام قدرته.
0: نعم باهي باش. باهي. عندك محاولة في اللغز؟
3: والله محاولة نقول العرض.
0: الكلمة ناقصة في بيت الشعر.
3: نعود
0: عمالي.
1: يا بكرة المراس، يا بكرة المراس، يا خد النجمة في ريدة سيقهة الراس.
3: ومعاد ميدة. معاد بيد على كل
0: معاد بيد محاول.
3: تحية ليك وتحية لعاد جغصة وتحية لجماعة الأهلين المدينة بصفة عامة، تحية لكل الناس من محمد صالح. شكري وإلى اللقاء وبارك الله فيك.
0: شكرا لك سي محمد الصالح، يعطيك ألف صحة. نمشوا للمكالمة اللي بعدها. ألو
4: أهلا وسهلا أخت لمي.
0: عسلامة، مرحبا بيك.
4: أحمد عباس يم متلوي.
0: سيد أحمد مرحبا بيك، شنو أحوال المتلوي؟
4: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله الحمد لله يا رب. سيد أحمد عندك ما تقول في موضوعنا؟
4: أنا غبت على الساحة شوية، كنت لم يكن وعكة صحية وجريت أنا عملية وكل
0: نجاح
4: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله الحمد لله على سلامتك إن شاء الله لباس و... وطبعا سيد أحمد من الأصدقاء الأوفياء وأوفياء جدا لإذاعة قفصة، إن شاء الله بطول عمرك سيد أحمد.
1: نتمنى له الشفاء وطول العمر
4: إن شاء الله. والله كنت ما أنا غبت برش على ما رابع عيد ما أنا وجرت عير عملية والدور الصحي، والحمد لله رب العالمين. على كل حال تحية ليك كل أخ صالح وأخويا الخوي الخوي صالح أخويا علي، نتعامل معك في إذاعة قفصة المؤسسة الحبيبة، وإن شاء الله إن شاء الله ان شاء الله يا ربي حني ان شاء الله تجيب في المراتب الاولى.
0: يعيشك سيد احمد. سيد احمد من الاخوه الروحانيين لينا للاصدقاء الخيمه، وليا شخصيا سيد احمد ان شاء الله ربي يشفيك، وان شاء الله ديما هكا نسمع هالسويطه ذايا لباس وديما لباس ان شاء الله.
4: الحمد لله ربي يبارك وسع الاصحاب سهلوا علي ما في اذاعه قفصه، والحمد لله
0: الحمد
4: رب العالمين. نجول الأخوة، أنا أبي تجوز 4 عام نساء وجاب منها من الذكور والإناث، ولكن الحمد لله رب العالمين حشنا منها حلقة مثل ديرة حلقة واحدة. الأخت الكبيرة هي اللي تقود السفينة
0: ما شاء الله،
4: وعلى خاطر أختي امرأة من المرأة الأولى عمرها 84 سنة، وفي معناها من المرأة الثانية عمره معناها 75 سنة. هذوما هم اللي معناها يتداولوا علينا، والحمد لله معناها ربنا على الصحة الوالدين وحطونا على السكة الصحيحة.
0: إيد واحدة كما نقوله سيد أحمد، إيد واحدة قلت لك إيد واحدة معناها أخوات إيد واحدة ورأي واحد، وهذا اللي يخلي سر التفاهم والناس كلها تكون متفاهمة مع بعضها وتحب بعضها خاصة مع الأخو.
4: وصدقني حتى تم عنا شوية ورث خلاها الوالد معناها في 2024 ما أنا أتكلم عليه، والله يكلف الأخوي الصغير هذا كله رفيق من مبيناتنا، هو اللي قام بالإجراءات كلها الرغم من الكبير والأخر، والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله
4: هاني من المهملين المتدهور شوية لعبنا منها بالمشاركة.
0: الحمد لله يعطيك الصح، شكرا لي
4: وفرحان اليوم هذاك عدد مركز.
0: مرحبا ان شاء الله ديما فرحان سيد احمد، شكرا لك يعطيك الصحه.
1: ربي يعطيك الشفي
0: ان شاء الله. باه نمشي للمكالمه اللي بعدها. الو
1: الو عسلامه لم
0: عسلامه مرحبا حياه لباس
1: عليك لباس، تحيه لك انت، تحيه عم علي من قديم من قدود وعم صالح واللي يخدم تاع
2: الدار
1: وينك عم يا بس علي
2: في نعمة يا حياته، إن شاء الله ديما حيين وبخير وسعادة إن شاء الله.
1: حافلة دوز ديما حافلة إن شاء الله ديما باب وما ليها سماح البهين حبا برشا إن شاء الله.
0: عايشك يا حياة
2: بروتك وبدعاك
1: عايش في دولة في علي اللي خليك ينورك إن شاء الله.
0: حياة أنت الأخت الكبيرة صغيرة أحكينا ترى
1: حب أن نتمنى الشفاء اللي حب سيدة حب العباس المتلاوي الله يشفيك
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله.
1: وعايشوش أختي، عندي أخت واحدة في الدنيا يكبر مني هي اللي حبها برشا، أنا وياها هي اللي صديقة والأم والدنيا كل في الدنيا.
0: محلاه محلاه العلاقة.
1: لمية الغالية الإخوة قبل وتوقف حتى فارق ما بين الإخوة. كل من متربين من الصغر على الوالدين ربي حقيقية على المحبة وعلى الصدق وعلى الثقة وعلى الكلمة الباهية، رغم الإخوة يكبروا معناها كأن سبحان الله الصداقة والإخوة والمحبة تجمعهم الكل. راي الأخوة راي هي الحنينة، هي بتمثل الأم، هي تمثل معناها العائلة كاملة، تشكيلها معناها تشكيلها الخايب والسمح والفرح والكل معناها الأخوة هي السند في الدنيا هذا حتى الحنانة.
0: نعم
1: من القلب من أما أنا حب أنا عندي أختي أخي اللي من الدنيا الكل في الدنيا
0: الحمد لله يا رب إن شاء الله ربي يخليها لك إن شاء الله.
5: عمي خليك انت لما خلي عائلتك ان شاء الله. نقول للاخوه اللي ربوهم والديهم على قاعده وما يجوش ما بين الاخوه
0: نعم.
5: ويكون الثقه كانت طيبه
0: اما لو
5: اخوه ما
0: هذا الله. هو هذا هو
5: الدنيا.
0: في كل مكان وزمان راهو يا حياة إذا يتربوا على القيم الصحيحة ما يتخافش عليهم في حتى وقت وتبقى القيم هذيك
5: وقت المرض وقت الشدة وقت كل شيء يكون بعضهم
0: هذا هو
5: عمي علي تربية الصحيحة وكما قال عمي علي في السماء يكونوا هما منا أول قدوة تابع عظم يجدوا بعض في الشدايد في الكبر في كل شيء التربية الصحيحة والكفة الطيبة الوالدين ما يزوش
0: نعم. هذا هو هذا هو عندك محاولة في اللغز حياة
5: نقول يا كما قال محمد يا دامير يا حبة الإخوة عندي حبة الإخوة محاولة
0: الكلمة الناقصة في بيت الشعر
5: ما فيك لا فكرة
0: شكرا لك يا حياة
5: لمية وربي يتمنى لك من كوكب
0: أي
5: كان الدم قتال وقتلني عبد الحبيب خليفة الدريد خليفة الدريد لذلك ما يتم الكل
0: خليفة الدريد
5: حتى مقطع يا لمية
0: إن شاء الله نحاوله اليوم إن شاء الله شكرا لك
5: وكل يا لمية الغالي وكل سلم عليك بكل
0: نعم شكرا لك طبعا باش نواصلوا مع مكالماتكم الهاتفيه وباش نواصلوا معك المشوار عم علي نسمعوا غنايه ومن بعد راجعين يا والده اذا حاضره كوكب

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدال زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة إذن مواصلين مع مكالماتكم الهاتفية على الرقم 31-376-730. ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام سي العفيف.
2: الله يسلمك، الله يبارك لك. اش نحوالكم واش نحوال سيدي علي؟
1: الحمد لله. شني أحوالك أنت؟
2: الله في نعمة، سألوه اللطف والعفو. دقيقة خليني نسلم على سيدي علي ونرجع لك أختي فاطمة.
1: مرحبا
2: علي. السلام عليكم.
1: عم علي.
2: سيدي علي ما شو اسمع فيه؟
3: يسلمك ربي إن شاء الله، معدول إن شاء الله.
2: إن شاء الله الله يسلمك،
3: الله
2: ينصرك، الله
1: يسمع فيك،
2: يسأل عليك كل خير. أهالي ماجور يسلموا عليك ويحبوا يشوفوك سيدي علي.
3: نشوفكم الأيام الطيبة، ونشوفكم الربح والسعية، ونشوفكم النبي محمد إن شاء الله
2: عليه الصلاة والسلام يا رب.
1: صلى الله عليه وسلم.
3: الله عليه وسلم.
2: الحمد لله. الله
1: سي العفيف. يا نعم.
2: نعم سيدي.
1: اليوم الأخوة. وربي يخلي لك أخواتك. أي
2: الأخوة.
1: أي
2: حلاوة العيلة جاملين، حلاوة العيلة جاملين. الأخوين والأخوات يبدو متفقين وكلمة واحدة.
1: أي
2: أول حاجة الناس تحترمهم، اثنين يربحوا قدورهم قدام ربي سبحانه وتعالى، الخاطر العيلة كي تبدأ مترازم والمومين وكلمتهم كلمة واحدة ورايهم راي واحد.

0: هاشم من الحاجات الممتازة جدا.
1: نعم.
0: بابا كبرنا مش نحن باليوم، نحن أختي كنا تو عنا إيش مدة جامدين في البرنامج البين بالمومين وكل شيء وكذا، لكن هذه سمعت كلام أبويلة يقولوا لي راهو البرنامج عاد للأبواب، كيف تخليني أختي من غير خيمة السبت الجاي إيش تنعمل؟
1: لا بقدرة ربي ماهيش باش تخليك الخيمة سي العافي، بقدرة ربي باش نرجعوا لتوقيتنا العشر.
0: اسمعني، نتعامل مع برنامج
1: اي
0: البرنامج لا راني نفهم ويفهمني نكلمه ويكلمني، اما كي ولا البرنامج اخر اليوم ونقول له بالله يا برنامج الخيمه برا في الامان وعلاش تنتفرقوا بعد ما كبرت العيله وتتفرق الاحباب من غير اسباب، انا اليوم هب علي وحش فراق ما فيه ما ينطاق على برنامج في اذاعه بوهرتها كل ورده فتحت ما طيب ريحتها، قديش اخوايق لمتها عرفتها حبتها خير صفي موجبتها تبع شر اياه ما طيب ريحتها. والسلام عليكم وعليكم إيه. اربع دوالي اصحابي نسلم عليهم في البرنامج ونشوف ربي العمر مزاد فيه بقيه
1: ان شاء الله ربي يطول في عمرك ان شاء الله
0: نتاع الخيمه ولا لا. نحيي محمد الهادي الزويدي صديق وفي لي لعب قفصه
1: محترم
0: بشير الزويدي وعمي العدود يا كراجل الطيب وعمي مصباح بن طاهر سليماني الطهار سي عبد العزيز العيوني سي عبد الله معجوب وعمي سيد من وجب العباس وسي العشيري وسي يعيش وسي العربي جراد وسي الحبيب سليماني وسي محمد صالح شكري الراجل الطيب وسي علي الطباب وسي نور الدين الرداوي وكل عام بخير ونشكركم ياسر وهذا برنامجنا حافظونا عليه ورانا معكم
1: أكيد.
0: والسلام عليكم ويحيى يا
1: اكيد سي العافي الخيمه راهي باش تبقى معاكم ان شاء الله باش نبقوا ديما نهار السبت من العشرة النص نهار ان شاء الله باش نكونوا معاكم مباشر ان شاء الله. وعلاش لا عم العفيف ممكن نجوب حداكم في الشبكة الصيفية نعملوا طلع لمجورة نحكوا معاكم وتكون خيمتنا بحذاكم.
0: اسمعني راني في زهراويه المجوره عدد نسيد علي بن عون المنطقه اللي نسكن فيها هنا ما فيهاش الريزو
1: يا سيدي نشوفوا بلاصه فيها الريزو ونجو ننصبوا خيمتنا وعد بقدره ربي
0: نام هنيتني لي
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: واصل بقياده فاتن الهنشيري وعدتني قالت لي الريزو
1: ان شاء الله ان شاء الله يا رب
0: ليها مدبر كريم صديقي محمد الهادي الزويدي يستنى في البرنامج
1: ان شاء الله يا رب
0: سمعني علم الخير ونشكركم ياسر والله برنامج سمح قوتي عنه جاري بحذايا راحل من بحذايا ومخليني ورب ان شاء الله
1: لا لا ما نخلوكش بقدرة ربي ما نخلوكش ان شاء الله بطول عمرك وديما الخيمة معاكم ان شاء الله ان شاء الله بالعكس بالعكس
2: ربع اخين لم تلده امك
1: الخيمة باش تجي في حلة جديدة حلة صيفية تراثية ديما باش نحافظوا على اجواء صلى الله عليه وسلم يعيش يعيشك سي العافية
2: نورك
1: شكرا ليك ان شاء الله بطول عمرك محلاها محلاها طاقة الإيجابية وبرشا محبة وبرشا عشرة راهي معاكم مستمعي الخيمة في كل مكان سواء في الجنوب في الشمال في الوسط
2: شوفي لميا العشرة تخلف الخوايا
1: هذا هو هذا هو فعل
2: العشرة تخلف الأخوية
1: أكيد أكيد كلنا عائلة واحدة
2: تلده أمك
1: أي ومحلاها محبتكم والخيمة راهي مواصلة بمحبتكم مستمعينا وين ما كنتم مواصلة بالكلام الحلو بالطاقة الإيجابية وأكيد الخيمة باش تواصل معاكم في حلة جديدة إن شاء الله باش نتعمقوا أكثر في التراث في مواضيعنا باش نقربوا لكم باش نقربوا للجهات وباش نبينوا زادة تراث مختلف الجهات وطبعا أكيد باش نكونوا في حصص من الحصص باش نكونوا في الجهات هذية وباش نكونوا معاكم سوى مستمعينا سوى زادة المختلف في التراث الكل طبعا هدفنا ديما في الخيمة هو إحياء تراثنا المحافظة عليه وأيضا الاستمرارية في تراثنا في عاداتنا وتقاليدنا في كل المجالات الموروث المادي ولا مادي أيضا. تقريبا وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم عم علي نقول لك ألف شكر على الرفقة الطيبة هذه وأكيد باش تواصل معنا إن شاء الله الشبكة الجديدة عم علي وإن شاء الله تكون حاضر معنا في الاستوديو على شلاوة وإلا نكونوا بحذاك زادة في قبلي طبعا الشبكة جديدة بقدرة ربي إن شاء الله الخيمة باش تكون معاكم وتكون أقرب ليكم كما كانت على طول سنوات وسنوات إذاعة قفصة قريبة لمستمعينها وديما تبقى إذاعة القرب عم علي
2: اللغز
1: نعم
2: هذا
1: شكرا لك يعطيك الصحة عم علي نعطوا اللغز عم علي باش ما ننسوش الفك فك اللغز
2: اللغز يقول إذا كنت قاري وفهيم هو في الحل في هو إذا كنت قاري وفهيم وتعرف حروف البرية أشي الذي متعلق بالإنسان وما تطهر هاش الأمية قد ما ندوشه لكن شيء هو الحل الذنب
1: الذنب الله يسترنا من الذنوب
2: الله يسترنا
1: والله يغفر لنا إن شاء الله إن شاء الله يا رب
2: بيت الشعر يا بكرة الأمراس يا خد النجم الفريدة سيجهت الراس ساري وبلادة بعيدة
1: بلادة بعيدة يعطيك الصحة عم علي نخلي لك كلمة الختام
2: والله نحب نشكرك أنت أكثر ونشكر محبين إذاعة قصة والعشرة تخلف الأخوية أنا أكلم فيك عم العفيف وأنا هبط دماء على خدي لأنها معناها حسيت بنسان يحب حقيقة
1: حبة صافية
2: حسيت أنه ثم وقت اللي كلمك هو كلمتك على حياة والآخر يعني حسيت أنه كلها تحب ثم حب ثم خلقت مدنات مودة إن شاء الله ربي يديم المودة ربي يديم المحبة وهذا عمل الإذاعة وهذه المذيعة اللي حاجتنا بها وانت قعدت الحلقة المحورية اللي تدور حولك الحصة كلها وتمشي وتجي
1: شكرا لك عم علي عايش
2: شكرا لك وان شاء الله ديما طول العمر وان شاء الله حيين وان شاء الله متلاقين في الخير
1: ان شاء الله
2: وان شاء الله ما تنقطعش الحاجة الطيبة
1: ان شاء الله
2: لا يقطعنا عادة والله لا يقطعنا خير بجاه النبي البشير
1: ان شاء الله
2: وان شاء الله كل احبابنا بخير والناس كله بخير
1: ان شاء الله نتصور مع هذا الكلام بعد الكلام هذا اللي نختموا به حصتنا اليوم في هذه الشبكة وننطلقوا معكم الاسبوع القادم الخيمة ان شاء الله نهار السبت العشرة النص النهار متأكدة وعندي إحساس أنكم باش تكونوا في الموعد أصدقاء الخيمة في كل مكان شكرا لكم الناس الكل طبعا استمراريتنا راهي ديما معناها جاية منكم وجاية بمحبتكم وجاية بمكالماتكم وكل تفاعلكم معنا في مختلف برامجنا في الختام هذه أجمل تحيات كامل الفريق كوكب براهمي كانت معي في الجانب التقني إبراهيم إكمال وطهر جبالي في البث الرقمي ومراقبة البث كمال التومي في غرفة الهاتف عم علي بالقاسم وعم صالح فالفول أيضا شكر كبير ليه اللي كانوا معنا الامتداد هذه الشبكة أكيد باش يواصلوا معنا في الشبكة القادمة وأكيد باش تكون عنا محتوى جديد وضيوف جدد في الخيمة شكرا لكم ومتابعة طيبة لبقية برامجنا
3: الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني موعدكم الليلة مع نقل مباشر لسهرة الفنان رؤوف ماهر مسك الليل من 9 ل 11 على موجات إذاعة قفصة
4: ألو لا لا لا ما فما حتى قلق نجم نسوق ونتكلم معاك
5: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث
4: صعبالك يا خويا أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولا بس
5: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث
4: هذي ما نعرفهاش
5: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة وأي طارق مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث
4: يا خويا خوفتني من اليوم ما عادش نرد على الجوال حتى تقف السيارة ألو لا لا تو نطلبك نوصل المكتب
6: المرصد الوطني لسلامة المرور

0: الثانية بعد الظهر باستديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. توفي شخص وأصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور جد اليوم بالمظلة تمثل في اصطدام سيارة لنقل وبيع البنزين بسيارة عائلية خفيفة. وقد تدخلت فرق قوى الحماية المدنية بجفصة وقامت بنقل المصابين إلى المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بجفصة لتلقي الإسعافات الضرورية. وقد تولت الوحدة الأمنية فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار بها الموافق ل26 من جوان من كل عام، انطلق اليوم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بجفصة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبر السن بجفصة في تنظيم أنشطة توعوية وتحسيسية متنوعة. افتتحها بيوم توعوي بنادي طفولة بحي سرور حول مضار المخدرات على الأطفال والشباب، تليه أنشطة متنوعة تشمل مختلف معتمديات ولاية جفصة. أكد رئيس المجمع الوطني للنقل واللوجستيك بمنظمة الأعراف كونكت مالك العلوي اليوم أن مراجعة كراسات الشروط المنظمة لمهن النقل واللوجستيك أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها القطاع. ودعا مالك العلوي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء إلى تعزيز تنافسية المؤسسات التونسية واعتماد إطار قانوني وتنظيمي حديث يستجيب لمتطلبات السوق ويضمن جودة الخدمات المقدمة. استشهد 4 فلسطينيين من بينهم 3 من عناصر جهاز الشرطة جراء استهداف جيش الاحتلال الصهيوني مركبة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، فيما استشهد فلسطيني رابع إثر قصف نفذته مسيرة إسرائيلية في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالية القطاع إلى جانب إصابة عدد من الفلسطينيين حسب إفادة وزارة الداخلية في غزة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

موسيقى على الدوام، مهرجانات تضيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجة إذاعة قفصة.

0: القوافي والأوتار. ترانيم مع سمية رجب.
1: مرحبا بكم أصدقائي الأعزاء متتبعي موجة إذاعة قفصة. ترانيم على سلم الموسيقى وصدور أبيات الشعر وأعجازها ترحل بنا مرة أخرى. شخوص الروايات وأطرها، أحداث القصص القصيرة والقصيرة جدا، بستان فسيح متراس المعاني والصور نمزجه على هواكم في كل عدد. نتكلم عن المعاني ونعيش حيوات عديدة في أوقات نرجو أن تكون معكم بمذاقات السكر.
2: أوقاتي بتحلو

لا يليق بقلوبنا سوى الفرح بجبر من الله الجبار. نستأنس في دروب الحياة، الجبر لا يقابل إلا بجبر، ووعد الله حق، نهاية الجبر فرح أكيد. يقول شمس الدين التبريزي: لابد للفرح أن يزور قلبك مهما تأخر، لابد لقلبك أن يفرح حتى ولو بعد حزن. ابحث عن الفرح في ثنايا الحزن التي تلفك، فقط لأن لا شيء أزلي، ولأن الفرح سيأتي ولو بعد حين. بل حتى بعض ما كنا نظنه حزن هو فرح يتجلى فيه السواد من قلوبنا وترفع به الغشاوات عن بصيرتنا، فنرى بعده مباشرة العالم بوضوح أكبر.

إذن الحب بصر وبصيرة، مقالات ومجالات كبيرة للحقيقة للحقائق. وقد روي أنه كتب طه حسين ذات مرة إلى زوجته سوزان فقال: بدونك أشعر أني أعمى حقا، أما وأنا معك فإني أتوصل إلى الشعور بكل شيء، وإني أمتزج بكل الأشياء التي تحيط بي. وعندما رحل هو عن العالم كتبت هي تقول: ذراعي لن تمسك بذراعك أبدا، ويداي تبدوان لي بلا فائدة بشكل محزن، فأغرق في اليأس أريد عبر عيني المخضبتين بالدموع. حين يقاس مدى الحب وأمام الهاوية الكبيرة أتأرجح في كل شيء، أريد أن أرى تحت جفنيك اللذين بقيا محلقين ابتسامتك المتحفظة، وجهك المبهم، آراؤك الباسلة، أريد أن أرى من جديد ابتسامتك الرائعة. وعلى قدر ألم الحوار مع حبيب راحل يبدو عمق الحب في إحياء البصيرة.

يقول الأديب عبد الرحمن منيف في روايته الأشجار واغتيال مرزوق: يقضي الكثير منا حياتهم في الركض وراء النجاح والكسب المادي وينسون أن هناك لحظات جميلة لا تتكرر أبدا سرقت منهم بدون أن يشعروا. الخوف من المرض، الخوف من الغد والمستقبل، الخوف من غدر الحياة وخيانة الأحباب، الخوف من العوز والحرمان وصعوبة تأمين المستلزمات، كلها أسباب تجعل الكثيرين منا يغرقون أنفسهم في العمل والجهد لتأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم. لذلك يجب علينا أن نكون في كل مرة قادرين على الفرجة لأجمل سنوات العمر، لا يجب أن نجعلها تهرب منا، تفاصيل كثيرة تغيب عنا ونغيب عنا. لذلك أقول: فتشوا عن السعادة تجدوها، ابحثوا عنها داخلكم، اسعدوا أنفسكم، اقطعوا من الزمن وقتا ممتعا، لا تتركوا أنفسكم لدوامة الحياة تسرق منكم سعيد اللحظات حتى لا تندموا.

ختاما يقول نزار قباني عن جدوى القول في مواضيع عميق الشعور: فإذا وقفت أمام حسنك صامتا فالصمت في حرم الجمال جمال، كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال، حسبي وحسبك أن تظلي دائما سرا يمزقني وليس يقال.

0: إلى هنا تنتهي رحلتنا في ترانيم اليوم مع تحيات سمية شبع كرمي.
1: ترانيم ترانيم عناق القوافي والأوتار ترانيم ترانيم مع سمية رجب. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: معاك تضمن مرايتنا.
1: حوادث المترجلين كثرت في السنين الأخرى والأسباب عديدة، منها شق الطريق في الأماكن غير المحمية، عدم انتباه المترجلين وسرعة السيارات. السواق من واجبهم يلتزموا بالسرعة القانونية ويخفضوها أمام الممرات الخاصة بالمترجلين، وعلى المترجلين باش ما يشقوا الطريق إلا من بعد ما يتلفتوا على اليسار ثم على اليمين، ولما يتأكدوا من خلو الطريق يشقوه بأمام.
2: اللي يحب يبعد عن الضرر يبدل سلوكه قبل ما يجيه الخطر.
3: مرايا تتكلم. نلتقي من جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الثالثة.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: أسفر حادث مرور جدة بعد ظهر اليوم على مستوى الطريق الفرعية الرابطة بين المغسلتين رقم 2 و3 التابعتين لإقليم شركة وسط قفصة بمدينة المظيلة، عن وفاة شخص احتراقا على عين المكان وإصابة 6 آخرين بجروح أو بحروق متفاوتة الخطورة، حيث تم نقلهم في مرحلة أولى للمستشفى المحلي بالمظيلة ثم تباعا إلى المستشفى الجامعي الحسين بوزيان لتلقي الإسعافات وفق ما فاد به للإذاعة مدير المستشفى محمد رضا المحمدي. وتتمثل صورة الحادث في اصطدام سيارة معدة لبيع البنزين المهرب بسيارة خاصة. أكدت جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض بسيدي بوزيد أنه بعد إجراء دراسة حول جدوى أحداث مدرسة عليا لعلوم وتقنيات الصحة بالجهة، أكدت أن هذا المشروع يعتبر حيويا وذا أولوية من أولويات التنمية بولاية سيدي بوزيد. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب بكامل مناطق الانتاج 6.6 مليون قنطار لغاية 26 من جوان الجاري، من 6.3 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع، وأكثر 280 ألف قنطار من الحبوب من البذور الممتازة لدى شركات الانتاج. بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز نحو 7350 مليون دينار حتى 23 من جوان الجاري، في حين نهزت المستحقات غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة أكثر من 6060 مليون دينار. كان ذلك خلال جلس استماع بلجنة المالية في لقاء مع ممثلي شركة التونسية للكهرباء والغاز. قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أن اتفاق الإطار بين السلطة اللبنانية وكيان المحتلة يعتبر تفريطا بسيادة لبنان وحرمانا للبنانيين من العودة إلى أراضيهم، واعتبر أن ربط الانسحاب الصهيوني بنزع سلاح المقاومة طرح خطير جدا ويتجاوز كل الخطوط الحمراء. إلى اللقاء.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. الملف الرياضي.

0: الملف الرياضي.
1: أهلا وسهلا بالجميع في الملف الرياضي في حصة اليوم. ساعة من الآن من الثلاثة حتى الأربعة خصصناها لبعض المتابعات المختلفة، خاصة في مسألة التحكيم وآخر القائمات اللي تم إصدار النتائج الكتابية، قائمة الحكام في مختلف الرابطات في تونس كاملة. باش نتحدثوا على القائمة الكتابية، الحكام اللي نجحوا وتجاوزوا الاختبارات، خاصة بالنسبة لربطة الجنوب الغربي كرة القدم بقفصة، وكذلك ربطة سيدي بوزة القصرين. باش نتحدثوا بعد قليل مع ضيوفنا بالنسبة لربطة قفصة المتصرف الإداري والحكم منجي الحامدي، وكذلك سيد فيصل البناني رئيس لجنة التحكيم بربطة سيدي بوزة. قبل ذلك باش نكون في استضافة للبطلة عبير زعفوري اللي تحصلت على ذهبية القفز الطويل في البطولة العربية لألعاب القوى اللي دارت في الإسماعيلية بمصر. هذه ثلاثة فقرات الخاصة بحصة اليوم، وتدخلها كذلك الحديث عن كأس العالم لكرة القدم، النتائج وكذلك المقابلات، خاصة المنتخبات اللي ترشحت إلى الأدوار القادمة، بما أنه اليوم آخر جولة بالنسبة للمرحلة الأولى اليوم وغدا صباحا، المباريات اليوم في السهرية وغدا صباح وقتا تعرفوا على المنتخبات الكل اللي باش ترشح إلى الدور القادم من كأس العالم لكرة القدم. بالنسبة للمنتخبات العربية اللي ترشحت، اللي هي سبعة منتخبات أو أفريقية، تحديد المنتخبات الأفريقية سبعة منتخبات ترشحت إلى الدور القادم، تبقى زوز منتخبات عندها حظوظ كبيرة باش ترشح باش تلعب مباريات ثلاثة الليلة وغدا صباحا تحديدا، اللي هي الكونغو الديمقراطية وكذلك منتخب الجزائري. هذه المنتخبات اللي يمكن تترشح إلى الدور القادم، تولي تسعة منتخبات بما أن ثم منتخبات رسمية ترشحت إلى الدور القادم، تبقى تسع منتخبات إلى حد الآن، زوز منتخبات في انتظار ترشحها اللي باش تلعب اليوم الصباح مقابلتها، في انتظار كما ذكرت الترشح، وفما إمكانية كبيرة أن تترشح الدور القادم في الترتيب الثاني أو أفضل ثالث، وهكا يكون رقم قياسي للمنتخبات الإفريقية اللي تترشح إلى الدور القادم في هذه الكأس العالمية لكرة القدم، اللي فيها 48 منتخب شاركوا في هذه الكأس العالمية، منها 10 منتخبات إفريقية تشارك في هذه البطولة الكأس العالم، سبعة منها ترشحت رسمين إلى الدور القادم كما ذكرت، في انتظار زوز منتخبات كونغو ديمقراطية ومنتخب الجزائري. نرسلكم بعد قليل. ذكر الليلة الكونغو الديمقراطية في السهرية الفجر يعني الصباح الكونغو الديمقراطية، وكذلك الجزائر، يعني زوز منتخبات أفريقية باش تلعب مبارياتها في الجولة الثالثة من المرحلة الأولى، باش نتعرفوا عليهم ينجم يكونوا من المنتخبات اللي تترشح للدور القادم بما أنهم عندهم حظوظ كبيرة. وقتها يولي تسعة منتخبات ترشح إلى الدور القادم إفريقية ما عدا المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي غادر رسميا كأس العالم وعاد إلى تونس. يعني من عشرة منتخبات سبع منتخبات ترشحت رسميا وزوز إمكانية كبيرة باش ترشح، يعني إمكانية كبيرة يكونوا تسع منتخبات ترشح الدور القادم الإفريقية ما عدا المنتخب الوطني التونسي. في السهرية غانا مع كرواتيا في العشرة، غانا رغم المباراة هذه هي مترشحة إلى الدور القادم، الأرجنتين وبنما، وفي نص اليونس الكونغو الديمقراطية وأوزباكستان وبرتغال وكولومبيا، وفي الثلاثة الجزائر والنمسا والأردن والأرجنتين، ثم المنتخبات اللي باش تلعب مبارياتها في السهرية وفي الليلة، الإنجلترا والبنما في العشرة، وغانا كرواتيا في العشرة كذلك، وفي النص الليل ونص كونغو ديمقراطية وأوزباكستان برتغال وكولومبيا، وفي الثلاثة غدوة الجزائر والنمسا والأردن والأرجنتين. أرجع بعد قليل في مصافحة الضيوف.

0: نرجع مرة أخرى إلى هذه الحصة الرياضية اللي بتحثوا على الاختبارات الكتابية درجة ثانية موسم 2025-2026. الإدارة الوطنية للتحكيم صلب الجامعة التونسية لكرة القدم كانت أصدرت نتائج الاختبارات الكتابية كما ذكر درجة ثانية موسم 2025-2026 باش نصافحوا الأخيان اللي في ربط سيدي بوزيد القصرين. بعد شوية باش يكون معايا صديقنا فيصل بناني رئيس لجنة التحكيم بالرابطة. والآن باش نصافح صديقنا منجي الحامدي الغني عن التعريف المتصرف الإداري بربط قفصة والحكم اللي باش يحكينا على القائمة الخاصة بربط قفصة القائمة اللي تحصلت يعني على نتيجة النجاح في الاختبارات الكتابية درجة ثانية موسم 2025-2026. سيمون جرسالة بيك.
1: أهلا وسهلا بك خويا أحمد ودول مشاهدي إذاعة قفصة، مرحبا بك في إن شاء الله نكونوا بالإفادة على المشاهدين متاعنا ونعطوا المطلوب في ما يخص التحكيم.
0: القائمة متاعك فيها 8 ذر لي بنات تحصلوا على النتيجة النجاح، لو كنت تحكينا على الأسماء متاعهم وكيفاش وصلتوا للنتيجة هذه.
1: والله سيد أحمد هو الحقيقة احنا ترشحوا 12 مترشح للدرجة الثانية لا يتجاوز معدل العمر متاعهم 20 سنة. كان تغيبوا زوز حكام محمد فجراوي وآدم التعيدية اللي كان عنده بكالوريا واعتذر ما حضرش الامتحان كيف سي محمد فجراوي. قائمة فيها 10 من الناس، الشقيقتين شهد ساسية وشيمة ساسية، أدف أمان الله عبد الله، محمد علي بوزيان، حنين جامعي، أشواق بن علي، أشواق جديدي، ونزار بركان. الحقيقة الوليدات خضعوا لدروس تكوينية وحصص استمرارية بالزوم مع الإدارة الوطنية للتحكيم أو في الرابطة، وكنت اشتفت عليها أنا، وكنا أنت عيتنا حتى المكون مكرم سيفي اللي هو رئيس لجنة الامتحانات الإدارة الوطنية للتحكيم. الحقيقة العمل راه ماراثوني سيد أحمد، لم يتوقف، موسم ينتهي موسم ينطلق. احنا في العطلة الصيفية طول الخيان للاستعداد المشكورة الإدارة الوطنية للتحكيم اللي الاهتمام متاحها في التحكيم المدة هذه، إجراء الاختبارات الكتابية، وكان مشكورة الإدارة الوطنية اللي بسرعة البرق تم إصدار النتائج. من 10 مترشحين كانوا نجحوا 8،
0: ومن خلالهم أكيد سيمونجا باش يبدأ البناء من أجل أن نخرجوا النخبة من الحكام، خاصة ربط قفصة في هذا الموسم خرجت حكم دولي اللي هو باسم بالعيد بعد عمل كبير مضني قمت به، أكيد باش تبنوا على هذا المشروع مع الأجيال هذه.
1: والله انت جبت موضوع كبير ياسر راهو سيد احمد. هو موضوع انتداب الحكام راهو مشكل كبير، وكنت عرجت سابقا بحذاكم في البلاتو انه مشكله انتداب الحكام برشا صعيب. علاش؟ لانه اليوم عزوف كبير على انتداب الحكام، خاصه بربوع نقول ولايه توزر وقفصه كيف، لانه الصعوبات اللي قاعدين نواجهوا فيه احنا اليوم، الحكام عندهم عامين ما همش خالصين، الحكام اللي قاعدين ينشطوا ثم عزوف لانهم كلهم تلبى وتلامذه، وثم شكون سهل وربي التحق بالوظيفه العموميه، راهو العدد اليوم احنا غير قادرين على استيعاب كل المقابلات وتغطيتها، عندنا نقص كبير. واحنا على مستوى الفئه العمريه من 15 ل 25 سنه ساهرين على الانتداب، ولايه توزر ذات تبغى سياحيه صحراويه معناها صعوبه كبيره برشا في الانتداب. ما كل حاولنا بالرغم الطرق الكل والمحاولات، السيد مندوب الجهه والشباب والرياضه، الساده المعتمدين، الخيان في الجمعيات، هاو نداء عن طريق اليوم على المباشر، ماذا بينا نحاولوا يسهلوا لنا في الانتداب الحكام خاصه بولايه توزر وكيف قفصه، لانه احنا على الاقل يلزمنا العدد بين 70 و120 حكم لتغطية كل المقابلات، وحتى اختيار العدد اللازم والكافي للمقابلات اللي ذات رهان واللي تستحق التعيين اللازم.
0: بطبيعة الحال هي برشا أصناف موجودة يعني من الأكابر والأواسط والأصاغر والشبان
1: وحتى في الرابطة المحترفة الأولى اليوم شوفوا في باسم بالعيد. باسم بالعيد عندنا مساعدين ممتازين، جسم السحيمي، آدم هاشم سعيدية، شو اسمه زيد المبروكي، زيد النايلي، جاسر الخذيري إن شاء الله يشقوا الطريق وجاي عن جاي معناها يبقى خطا ثابته ان شاء الله في القريب العاجل. هو الحقيقه هو زاد كانت اصدرت الاداره الوطنيه للتحكيم الاختبار نتيجه الاختبارات التطبيقيه للدرجه الثانيه وكان مجهولنا كيف 8 من الناس من ان شاء الله نداركو لهم وان شاء الله هذه تكون بوابه باش نجم ندخلوا ندمج على الاقل المساعد والاثنين في الرابطه المحترفه الاولى. ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. العمل راه لن يتوقف الخيان كما قلت لك انطلقوا في الاستعداد للاختبارات البدنيه للموسم 2026-2027 كيف انطلقوا في الكشوفات الطبيه والاستعداد في مركز الطب الرياضي للاداره الوطنيه. كانت وجهت لنا مراسله وقائمه حكام النخبه الرابطه المحترفه الاولى والثانيه ان شاء الله وانطلقوا ديجا 22 جوان هو موعد انطلاق الاختبارات الطبيه بمركز الطب الرياضي. الاستعدادات كيف انطلقت البدنيه وتحت الاشراف سي ايمن مدرب نتاعنا اللي كيف ايمن بوعلي كيف نوجه له التحيه من افضل المدربين والمعدين البدنيين في تونس اليوم. خضعوا لاختبارات كتابيه وخضعوا على اختبارات تطبيقية. الحقيقة أيمن بوعلاج ودائما نفعناها حضور مكثف يشرف على الاختبارات البدنية للحكام الرابطة المحترفة الأولى والثانية وحتى السي آ والسي دو دائما يستحقونه. احنا راه اليوم عنا كفاءات عنا إطارات نفتخروا بهم إن شاء الله العدد الكافي احنا نوصلوا باش نغطوا ما يلزمنا في المقابلات الرياضية في جهة الجنوب الغربي.
0: الله. انا حبيت في ختام المداخلة معك سي موجي نعود نسمي اللي تحصلوا عن نتيجة النجاح في الاختبارات الكتابية درجة ثانية. كان غلط في اسم صلح لي خطر خاصة مسعي احمد مسعي هيك الاسم
1: حمد مسعي
0: حمد خاطر نقرا فيه قلت خيفش احمد وغلطوا في الالف
1: تصبح عندي
0: هاي تفضل
1: بوزيان
0: هاي
1: سي حمد مسعي
0: هاي
1: نزار بركان اسراء عمار اشواق جديدي حنين جامعي شهد تسيه امان الله عبد الله هذول هم اللي
0: ثم معنا عنصر نسائي ما شاء الله موجودين على الفتيات قبل على التحكيم
1: والله احنا الحقيقة احنا كنا ادمجنا 4 مساعدات في الرابطة الجهوية اكابر وحتى في المستوى الرابطة الثالثة مستوى 2 الحقيقة كان الاداء متاعهم منتظم وكانوا ابدعوا خلال كل المقابلات اللي تم تعيين وكان رضا تام على الاداء متاعهم وان شاء الله من الدعوة من هنا باش يستعدوا كما يجب للاختبارات البدنية لأنها هي البوابة اللي باش تفتح لنا النجاح والتعيين في المقابلات نتاع الرابطة الثالثة مستوى 1 مستوى 2 وكذلك الرابطة النسائية. غدوة باش يخضعوا الاختبارات التطبيقية لازم يكونوا ناجحين في الاختبار البدني. كيف عنا الشاب أمان الله عبد الله حكم يشق الطريق بثبات 17 سنة ان شاء الله ربي يوفقه. الحقيقه عنده امكانيات بدنيه مؤهلات حتى على مستوى التكوين الجسمي نتاعو ان شاء الله ربي يوفقه. ما المطلوب هو العمل ثم العمل ثم العمل ماهوش سهل انه باش تداوم باش تواصل العمل نتاعك يلزم الحضور الدروس التكوينيه الدروس التطبيقيه النجاح في الاختبارات البدنيه والنجاح على مستوى التعيينات في اداره اللقاءات اللي يتم تعيينها فيها.
0: واضح. يعطيك الصحه سي منجي الحامدي شكرا لك على المداخله نتاعك.
1: نجدولهم الخيان الكل اللي نجحوا في الامتحانات التطبيقيه الدرجه الثانيه الدرجه الثالثه وكيف الدرجه الثالثه كتابي ان شاء الله الدعوة مفتوحة لمزيد انتداب بعدد ممكن في رابطة قفصة والرابطة مفتوحة في كل على كامل التوقيت الإداري إن شاء الله ربي يوفقنا. كيف نوجه تحية لخويا فيصل البناني رابطة سيدي بوزيد الرابطة الناشئة الفتية اللي كيف تعج بعديد الأسماء الشابة والشابات إن شاء الله ربي يوفقهم ويوفق الجميع وإن شاء الله نكونوا عند حسن الظن وإن شاء الله إن شاء الله لما لا راو محكم مساعد دولي وألا حكمة ولا مساعدة دولية في رابطة قفص
0: إن شاء الله.
1: والباب مفتوح شريطة العمل ثم العمل
0: ثم العمل. يعطيك صحة سي مونجي حامدي المتصرف الإداري يعيشك المتصرف الإداري برابطة قفص. بعد شيء بشكون معنا سي فيصل البناني رئيس لجنة التحكيم برابطة سيدي بوزيد. شكرا لك سي مونجي.

0: نواصل معك في هذه الحصة الرياضية اللي تواصل حتى للأربعة على موجات إذاعة قفصة في متابعة للتألق والتتويج والانتصارات والفوز بالميداليات والصعود على البوديوم ومتابعة لأبطال تونس خاصة في الرياضة الفردية. في حقيقة تونس تحقق في نتائج جد متميزة في الرياضة الفردية عكس ما نشوفوه في الرياضة الجماعية والخيبات المتواصلة خاصة خيبة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. الأضواء كلها تتجه نحو كرة القدم فما نستخدم في الخفاء وتحقق في نتائج متميزة في الألعاب الفردية لتونس, والعلم التونسي ونشيد الوطن التونسي موجود في كل المحافل الدولية في الألعاب الفردية. مؤخرا البطولة العربية لألعاب القوى اللي دارت في الإسماعيلية بمصر تتويج كبير لتونس في العديد من الميداليات في مختلف المعادن الذهبية الفضية وكذلك البرونزية, من أهمها ذهبية القفز الطويل في البطولة العربية كما ذكرت لألعاب القوى بمصر مع البطلة عبير زعفوري بطل تونس في هذه البطولة عبير زعفوري اللي توجت بالميدالية الذهبية في القفز الطويل في هذه البطولة العربية اللي دارت مؤخرا في الإسماعيلية بمصر. سعيد جدا باستقبالها على الطرف الآخر من الخط لنحتفي بها في إذاعة قفصة. عبير مرحبا بك. مبروك عليك الميدالية الذهبية, لو كنت تعطينا أكثر تفاصيل فين الصنف هذه الميدالية وكيفاش وصلت حصلت عليها وقبلها شنو كانت مسيرتك الرياضية في خاصة في القفز الطويل عشان اخترت هذه الاختصاص؟ تفضل عبير.
1: السلام عليكم, أنا عبير زعفوري من ولاية سيدي بوزيد تحديدا منطقة الزعفرية, مارس رياضة ألعاب القوى اختصاص القفز الطويل. الحمد لله توجت بالمرتبة الأولى وكهو الحقيقة مسيرتي ما اخترت موهبتي الرياضة والكل اخترت الاختصاص هذا خاطر اني كنت متميزة فيه وأول مرة الحقيقة نشارك في بطولة انترناسيونال وكانت تجربة باهية والكل والحمد لله حققت المرتبة الأولى وفرحت عائلتي وفرحت مدربي.
0: يعطيك الصحة عبير. هو في الحقيقة يعني اللي لاحظته يعني عبير زعفوري ما تكلمش برشا لكن الإنجاز نتاعها هو اللي تكلم عليها. يعني عبير العمل فقط كما كان يحكي قبل شوية صديقنا منجي الحامدي, العمل ثم العمل ثم العمل اللي يخلي عبير زعفوري تحقق الميدالية الذهبية في القفز الطويل. ما تحكيش برشا حتى في الإعلام كلمتين تحكي فيها معنا لأنها فقط تخدم وتعمل باش تحصل على ميدالية ذهبية. عبير يعني الميدالية هذه اللي تحصلت عليها اللي هي الميدالية الذهبية في القفز الطويل, المنافسين اللي كانوا معاك في هذه البطولة اللي أنا بطولة عربية يعني كده بما برشا مشاركين كيفاش معناها وصلت تنتصر عليهم الكل وشكون اللي كانوا منافسين أكثر حاجة القراب اللي أنا يحقوا معاك نتيجة؟
1: منافسيني كانوا زوج مغاربة ومصرية وتونسية. الحقيقة المغربية كانت قريبة لي برشا في المتراج, هي 5 متر و91 وأنا 5 متر و98 والحمد لله حققت مرتبة الأولى وكان إنجاز باهي والحاجة الباهية أني شرفت تونس وشرفت بلادي وشرفت عائلتي مدربي.
0: هو فن الصنف هو عبير الوسطيات هكا
1: الكبريات
0: في الصنف الكبريات ميدالية ذهبية يعني حاجة متميزة برشا. باش تتواصل أكيد رحلتك مع التتويجات شنو برنامجك القريب اللي باش تتبعيه في المنافسات القادمة؟ مثلا باش منافسة قريبة باش تشاركي فيها باش إن شاء الله تحافظي على هذه الميدالية الذهبية وتدعمها؟ أكيد الطموح كله هو الألعاب الأولمبية لكل رياضينا في الألعاب الأولمبية, كيفاش تراه المستقبل إن شاء الله؟
1: إن شاء الله إحنا نحضر وتوى هذه خطوة جديدة وإن شاء الله نحضر المستقبل وفي إن شاء الله في إيقاد مستحققات إن شاء الله ديما نقولوا نعم لما خير ونقدم حاجة به ديما لتونس وكهو.
0: أقرب حاجة شنية توا منا باش تشارك فيها ولا باش تحضرها؟ أنت توا تتدربي مع المدرب متاعك، ثم برنامج أكيد، ثم برنامج مخطط على المدى القصير باش تتبعيه؟
1: والله الحقيقة نترينو واللي معايا اللي موجود بطولة عالم أي بطولة إن شاء الله نحن ديما نقولوا إن شاء الله موجودين فيها نكونوا موجودين في الميدان ذاك وكهو، وديما في كل معناها ديما نحضروا، نحن ديما نحضروا كان البطولة كان مش بطولة باش نلقوا روحنا ديما حاضرين
0: إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك صحة يا عبير، سعيد جدا كنت في استضافتك على مجلس ذات قفصة. عبير زعفوري المتحصلة على ذهبية القفز الطويل في البطولة العربية لألعاب القوى اللي أقيمت مؤخرا بمصر بالإسماعيلية، وإن شاء الله تكون موجودة خاصة في الألعاب الأولمبية، وعلش لا تهدي تونس ميدالية ذهبية في هذا الاختصاص، موش بعيد على التوانسة خاصة في الألعاب الفردية. يعطيك صحة يا عبير، تحية لك كبيرة.
1: يعيش، يعطيك الصحة وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك، إلى اللقاء عبير.

0: فيصل بناني رئيس لجنة التحكيم برابطة سيدي بوزيد. سي فيصل باش يحكينا كما كنا مع سيد موجي حامدي باش نحكوا على الاختبارات الكتابية الأخيرة اللي أصدرتها الإدارة الوطنية للتحكيم درجة ثانية موسم 2025-2026. باش نحكم مع سي فيصل على قائمة الرابطة رابطة سيدي بوزيد القصرين وكذلك واقع التحكيم في الرابطة. سي فيصل مرحبا بك.
1: مرحبا أحمد، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة قفصة، مرحبا بك ومرحبا بضيوفك وتحية أنجي، تحية حارة وتقدير لإذاعة قفصة صوت الجنوب النابض اللي كنا قائمين عليها، زادة تحية لهم من صحفيين وتقنيين ومناشطين،
0: يعطيك الصحة
1: مستمعيها ونحن رانا من مستمعيها زادة.
0: شكرا لك سفيس.
1: وهي ديما ملمة ومؤخرا عملت تغطية للبطولة الجهوية رابطة بوزيد القصرين، يعطيكم الصحة إن شاء الله عبر أثيركم نوجه تحية ليك ولكافة مستمعين.
0: شكرا لك تك صحة. سي فيصل البناني رئيس لجنة التحكيم برابطة سيدي بوزيد، أكيد عمل كبير قمتوا به في أنه بعد تخرج القائمة اللي بالنجاح قائمة الأخيرة الخاصة بالرابطة تاعكم، حكينا ساعة القائمة والناس اللي الحكام اللي نجحوا في هذه القائمة، تجي عليهم على الأقل نذكر أساميهم وبعد نحكوا على واقع التحكيم في رابطة تاعكم. تفضل سويس.
1: باهي من خلالكم مرة أخرى نوجه التحية لكافة الحكام والرياضيين بصفة عامة. كما كل موسم رياضي نعمل الاختبارات الكتابية الخاصة بالحكام درجة ثالثة ودرجة ثانية ودرجة أولى وفيدرالي. مؤخرا قامت الإدارة الوطنية للتحكيم بإجراء الامتحان الخاص بالدرجة الثانية وكانت نتائج مشرفة والحمد لله. نذكرهم عاد الوليدات.
0: اكيد اكيد
1: عن اي عن هما هما هما عملوا هما قديش هما عملوا 20 حكم وحكمة اجتازوا الاختبار ومنهم 11 شذا قاهري نور عمري آية دبياوي محمد طرشي لؤي طرشي مالك طرشي ألا بوزياني وائل سليمي محمد ضياء عليبي يوسف نصيري وشوقي العمري.
0: تحية لهم كل أكيد خدمة كبيرة معناها باش يوصلوا أنهم ينجحوا في هذا الاختبار. تفضلي.
1: والله يشوف أي قروب مالجري فما شكون فيهم باك فما شكون تصور أنت فما شكون الباك سوف أنت كونسونتري على الباك وكونسونتري على الزيام سيري ويستنى في الريزلتا والريزلتا نهار السبت وهم عدوا نهار الجمعة وتحس في عينيهم انه خويا هاني نعدي مالجري نعدي في الباك وفما شكون اللي يعدي في الستونونس نتاعو فما شكون معناها ايتيديون ويتيديون مالجري هذا ثم ناس تحب بالغرام نتاع التحكيم يحضروا ونقروا عبر تقنية الزوم مرات كي يبدا هو ماهوش بحذايا نعملوا فك المواجهة مع الإدارة الوطنية للتحكيم كيف كيف خاصة زوز حصص للمراجعة في قوانين كرة القدم والحمد لله معناها سهل لهم ربي 11 واحد معناها المستقبل مشرق ليهم معناها مازالوا صغار مازال قدامهم مستقبل إن شاء الله ربي يوفقهم في حياتهم التحكيمية وفي حياتهم الطلابية وان جنرال ربي يسهل لهم معناها نقطة أخرى ربي
0: تفضل سي فيصل
1: معناها في خضم النتائج هذه عمي والجوست رو فلاش معناها الدورة اللي فاتت هاو سيمون جي بحذيك معناها ربيت سيدي بوزيد 30 مترشح نجحوا 28 معناها الأولى وطنيا معناها قبل تونس شوف أنت تونس وش تلم معناها 28 حكم نجحوا في درجة ثانية معناها الأولى وثناء كان العمل علينا زادة برشا اش قلنا يصيرش منه عمناه ونجحوا 28 وثناء لا والحمد لله الأولاد والبنات حطوا في قلوبهم وحبوا يوصلوا وعندهم ليدوي هما بالاربيتراج وإن شاء الله معناها بالنومبر هذا وإن شاء الله الاستقطاب زادة عندنا إشكالية في

0: في التحكيم نحن نعمل في اجتهادات في
1: أكيد نحن باش نحكي على التحكيم معاكم فيصل كما حكيت مع سيمونجي سي فيصل حكينا على واقع التحكيم في الزوز ولايات سيدي بوزيد والقصرين واقع التحكيم تاعكم في الرابطة كيفاش تشوفوه وشنو الصعوبات تاعكم وشنو اللي مأمول من أنه الإدارة الوطنية للتحكيم توفروكم أو حتى الأطراف الأخرى اللي عندها علاقة بالتحكيم.
0: والله كي تشوف أنا قلت لك الغرام اللي موجود عند الأولاد والبنات في الجهة بوزيد والقصرين ونفس الشيء هو موجود زادة في قفصة وفي جل الجهات هم كلهم يتلقاهم إتديونات تلامذة فهمت يعيش في غرام يحب يعيش غرامه ويحب أما التحكيم يتطلب شوية مجهود وشوية معناها أمور مالية باش يديبلاسي الحكم باش يمشي باش إذا كان كل حد يديبلاسي وهو تلقيه ما هو معناها
1: ما يخلصش
0: وإلا تلميذ وإلا ما هوش يخدم ولا ما تخرج ويستنى معناها أبوه باش يعطيه مصروفه فما شكون يعطيه مصروفه وما يخبيه لآخر جمعة في الويكاند يعمل ديبلاسمو إلا أنه معناها فما معناها فما رتار في الخلاص فهمت إن شاء الله النقطة هذه يتم تفاديها مؤخرا معناها الجامعة التونسية كرة قدم والإدارة الوطنية للتحكيم معناها ساعين عامين مساعي انه يحاولوا يخلصوا ترانش كبيرة وان شاء الله هي النقطة نتاع جيس الفلوس تاع الوليدات يبدا كي عامل الغرام ويبطى شوية في الـ في الـ في الـ في الحكاية الخلاص
1: فهمتك
0: اما كي تشوف الناس معناها مالجري هالنقطة هذية وتحب تمشي لقدام وتحب تنجح وتحب ديبلاسي وتمشي معنا إن شاء الله نحن نقوله للمستقبل ليهم إن شاء الله نفس الشيء كيف ما توجدت عندكم أنتم ونديركوا الخونة باسم مؤخرا معنا ولو أني رتار شوية أما عبر أثيركم أخويا ما يصيرش نباركوا لنا باركت له فاس باركت له خيان
1: باسم بلايد
0: في دخوله القائمة الدولية أما هذا يكون تتويج ويكون حافز لبقية الحكام في جهة قفصة كما بقية حكام في جهة القصرين وبوزيد أنه عنا مثال أنه الحكام المجتهد ما بش يجيه نهار ويكون في العلالي يكون في الناسيونال يكون في الانتير ناسيونو وأكبر دليل وأكبر مثال هو أخونا باسم تحكيم زادة توا نوعا ما في المؤخرا ثم تطور في التحكيم ثم أفق محلولة التحكيم ولا قبل كان يعني حكم مارس هواية كاكا وتوا ولا لا توا هواية وغرام
1: صحيح.
0: وتضحية وانترينمون وسيسيون سبارسمان يعني تلقي روحك ترتاح في, في, في, في نهار وفي نهارين تحب توصل يلزمك تضحي ونحن المناطق الداخلية أحمد المناطق الداخلية نركب حكامنا تركب على الجهة معناها على الجمهورية الكل إذا كان تبدأ متميز سواء من القصرين ولا بوزيد ولا من قفصة
1: ولا
0: تزر تزفر للكيبات الكبار كالك سواء في الجنوب كالك سواء في الساحل في تونس في العاصمة معناها الكيبات الكبار ما يكون كان حافز أن الحكام تكون هي مغرومة وتكون في مستقبلهم قدامهم إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة سي فيصل بنان يعطيك الصحة هذا التدخل ومبارك لكم مرة أخرى وإن شاء الله مرة أخرى يكون معنا سي فيصل أنه يكون معنا شكون من رابط سيدي بوزيد يكون معنا في القائمة الدولية. يعطيك الصحة سي فيصل شجعوك
0: شد
1: على يديك إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة تحية ليك مرة أخرى تحية للخيان الكل وتحية للإذاعة قفصة يعني قلت لك عبر أثيركم يعطيكم الصحة تعملوا في تغطية في قطاع التحكيم وفي ميدان الرياضة مشكورين أخويا وفي كل وقت ويعطيك الصحة.
1: يعطيك الصحة شكرا لك السيد فيصل البناني رئيس لجنة التحكيم برابط سيدي بوزيد شكرا لك وإلى اللقاء. هكا نقولوا كملنا هذه الحصة الرياضية بما أنه مازلت 4 دقائق قبل موعد الأخبار قبل الأربعة هكا نقولوا كملنا معكم هذه الحصة الرياضية ونذكر أنه ابتداء من اليوم الاثنين القادم باش يكونوا معكم في برمجة جديدة برمجة الصيف 2026 على موجات إذاعة قبصة الخاصة بقسم الرياضة. أجمل تحيات كامل الفريق اللي معي إلى اللقاء.

0: معاك تضوى مرايتنا.
1: مسافة الأمان ضرورية في كل الحالات.
2: أنا ديما نخلي مسافة الأمان، لكن تجي سيارات وتدخل قدامي وتستغل الفراغ اللي خليته وتصبح ما فماش مسافة أمان.
1: في الحالات هذه من واجبك ولسلامتك تتنازل وتعاود تترك مسافة أمان جديدة هي ضمان ليك ولسيارتك ولكل مستعملي الطريق من المفاجآت. مسافة الأمان ضرورية تبعد الخطر عليك وعلى مستعملي الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: تمام الرابعة بعد الزوال، أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري. خصصت جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية قفصة لإمضاء صفقة أشغال تهيئة وتعبيد الطريق المحلية الرابطة بين معتمدية سند وعمادة الفج على مسافة تقارب 30 كيلومترا باعتمادات جملية تقدر ب 59 مليون دينار. تم مؤخرا توقيع اتفاقية شراكة والتعاون بين جمعية تونسية لقرى أسواس مكتب سيدي بوزيد والإدارة الجهوية للصحة، وذلك بهدف إرساء تعاون وشراكة بين الطرفين في المجال الصحي والاجتماعي. أكد خبراء في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والتكوين اليوم أن الشهادة الجامعية لم تعد وحدها كافية لضمان الاندماج في سوق الشغل، داعين الناجحين في امتحان البكالوريا إلى اختيار اختصاصاتهم الجامعية بناء على حاجيات المهن المستقبلية لا وفق مجموع النقاط أو اختيارات الأصدقاء. كشفت المؤشرات المتعلقة بنشاط الاستكشاف والإنتاج بقطاع المحروقات في تونس خلال فترة 2010-2025 عن تراجع ملحوظ في عدد الرخص المسندة والآبار المحفورة والإنتاج الوطني من النفط والغاز مقابل ارتفاع متواصل في العجز الطاقي، وفق ما تم عرضه خلال جلسة استماع عقدتها مؤخرا لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. تحت شعار توسيع آفاق التجارة البينية الإفريقية، الابتكار الرقمي كمحفز للنفاذ الشامل والمستدام إلى أسواق الكوميسا، تحتضن تونس يومي 29 و30 من جوان الجاري المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا، وذلك في إطار أسبوع الكوميسا 26 و2000. أخيرا تتأهب ألمانيا اليوم لموجة حر شديدة مع انتقال الكتلة الهوائية الحارة التي اجتاحت غربي أوروبا، حيث يتوقع أن تسجل درجات حرارة مستويات قياسية بعد تجاوزها 40 درجة مئوية في عدد من الدول. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
5: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.
6: إذاعة قفصة، مراية تكلم.
7: أنغام
8: وغنيت
7: أنغام أنغام

0: عسلامة ومرحبا بكم في عدد جديد من أنغام. ليلة باهية. عمل غنائي للفنان مصطفى علي لاقت شعبية خاصة بعد تصويرها في مخيم وادي الرمل بمدينة دوز من ولاية قبلي، مما أضفى على الأغنية طابع محلي مميز.
1: صلاة على النبي، صلاة على النبي، جيتك لقيتك فلنا، نجمك زهي وتعلى، وعرسك ضرب، نور النجع بكل الصلاة على النبي، الصلاة على النبي.

عليها أحلى جوز عيون. أغنية من أشهر أغاني الفنان اللبناني الراحل نهاد ترابية لاقت رواج كبير في العالم العربي.

0: شوز عيون من أجمل ما يكون. يا هيك تكون الستات يا عمرها ما تكون. يا هيك تكون الستات يا عمرها ما تكون.
1: من الأغاني اللي تمزج بين الطابع الفولكلوري اللبناني والإيقاع العصري نسمع اليوم في أنغام أغنية يا هويتا لك.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: معك كاظم رايتنا
2: كريم العراقي وألحان وغناء كاظم الساهر.

سيدي منصور، أغنية سمعناها بصوت صبر الرباعي، اليوم في أنغام نسمعها بصوت أحمد الرباعي، أغنية مزجت بين التراث التونسي الأصيل والتوسيع الموسيقي العصري مما أكسبها شهرة واسعة.

الكعب العالي. كلمات محمود صلاح، أداء مايا ذياب. تتميز الأغنية هذية بإيقاعها الحيوي اللي يعكس ثقة المرأة بنفسها وتعبر على الأنوثة بأسلوب عصري.

نوصل معاكم المشوار في أنغام ونسمعوا يا حلاوة أحدث إصدارات سعد المجرد، جمعت بين الموسيقى المغربية الحديثة والتقنيات الرقمية المتقدمة مما أضفى على العمل طابع فني مبتكر.

شيرين اللجمي نسمعها اليوم في أحدث أغانيها يلي يلي، أغنية تعكس مشاعر الفرح والحنين مما جعلها قريبة من قلوب الجمهور التونسي والعربي.

نواصل معكم في أنغام ونسمع لطيفة. نسمع لطيفة في أغنية تعبر عن مشاعر الحب والاشتياق وتتميز بلحنها المؤثر.

شيرين عبد الوهاب غنت ابتسمت. الأغنية هذه صدرت في أواخر 2024، تأليف أحمد حسن راول وألحان أحمد زعيم، وقام بتوزيعها توما.

في أنغام باش نسمع أغنية ذات إيقاعات حيوية وكلمات عاطفية جعلها تحقق انتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. ألو ألو، نسمعها بصوت سيف نبيل وهند زيادي.

0: شارع الفن ممر بلا حدود وسفر بلا قيود.
1: كيف بدأت جوائز الأوسكار؟ بدأ توزيع الجوائز عام 1928.
0: شارع الفن تتويجات عالمية، مهرجانات عريقة ومحطات فتية.
2: السعفة الذهبية أعلى جائزة ممكن يأخذها فيلم في مهرجان كان السينمائي.
0: شارع الفن جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
3: 75 عاماً من الأضواء، 75 عاماً من السينما،
0: مشاهد شغف وإبداع بهية. أرسمها معكم أنا سمية. شارع الفن.
4: معاك غزوة مريتنا.
5: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليدات. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كان تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي ما تبوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: الخامسة مساء، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موعد الأخبار. ينتظم مهرجان الشباب بولاية تقبلي من غورة جويل إلى 12 من الشهر نفسه بعدد من مناطق الولاية، وسيكون الافتتاح بجولات تنشيطية بالشوارع عروضا الفروسية، بالإضافة إلى فقرات تنشيطية مسابقات شبابية. أكد خبراء في مجال الهندسة والتكنولوجيا والتكوين اليوم خلال المشاركة في المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي الذي نظمته عمادة المهندسين التونسيين بالعاصمة، أكدوا أن الشهادة الجامعية لم تعد وحدها كافية لضمان الاندماج في سوق الشغل، ودعوا الناجحين في البكالوريا إلى اختيار الاختصاصات الجامعية بناء على حاجيات المهن المستقبلية. شرعت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب في النظر في مشروع قانون متعلق بالمصادقة على مخطط التنمية، وسيتم أيضا خلال الجلسة النظر في محاور أخرى متعلقة بمشاريع القوانين وخاصة أحداث شركة جهوي للنقل بسيدي بوزيد. اعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في ورقة بحث نشرها يوم أمس أن تسقيف الأسعار دون مراعاة حقيقية لكلفة الإنتاج أدى إلى فقدان منظومة اللحوم الحمراء للتوازن. واعتبر المعهد أن منظومة اللحوم في تونس تعيش حالة من التراجع الرصيد الحيواني نتيجة عدم توازن الكلفة مع الأسعار. تحتضن تونس يوم الاثنين المقبل المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني في العالم. نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول الأمريكي القول أن مسيرة إيرانية أصابت ناقلة نفط كانت تحمل 2 مليون برميل من الخام قرب مضيق هرمز. أعلنت الحكومة الإيرانية أنها تجري محادثات مع سلطنة عمان لتحديد إطار إدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلا. نهاية هذا الموعد الأخباري للساعة الخامسة، نلتقي من جديد.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. إذاعة قفصة، مراية تتكلم. مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

اهلا وسهلا عسلامة، مسيكم بالخير مسيكم بالهناء، اهلا بكل من اختار موجاتنا واختار ذبذبتنا في عشوية السبت في هذا الفضاء اللي باش يكون معكم حتى الثمانية امتع الليل، ونودعوا به بالنسبة لي نودع بها هذه الشبكة، وان شاء الله شبكة جديدة بمعايير جديدة بتقنيات جديدة بأسماء جديدة، ان شاء الله تكون حاضرة معكم ابتداء من نهار الاثنين غدوة. تابعونا وتعرفوا كل التفاصيل. مرحبا بكم مالا في مسيكم بالخير في هذا العدد الختامي حتى الثمانية، برشا ضيوف برشا موسيقى.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا
0: المسا. مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير، مسيكم بالهنان، عاود نسلم عليكم الناس الكل، مرحبا بكم. اليوم باش نبدو برنامجنا وباش نبدو موعدنا معاكم بصناع الفرح وصناع السينما، واليوم بالتحديد باش يكون العرض التجريبي لفيلم قطرة، وباش يكون في دار الثقافة بالمتلوي. سعداء جدا بهذا الفيلم، بهذه التجربة اللي باش نعرفوا تفاصيلها بعد شوية، وباش يكون حاضر معنا مخرج الفيلم سي زرقاني حمدي الزرقاني، ومعاه زيدا كيف ضيوف وتفاصيلها الكل باش تكون حاضرة معنا توا. أهلا وسهلا، مرحبا حمدي. أهلا وسهلا.
6: أهلا وسهلا.
5: مسائبك الخير.
6: عسلامة، مرحبا، لبس عليكم.
5: الحمد لله، إن شاء الله لباس. موافقين أول حاجة في هذا العرض التجريبي لفيلم قطرة، ومبروك هذا الإنتاج. وهكا معاك اليوم بالتجريبي، خلينا نبدأ نشوف في إحساسك أول كيفاش إحساسك توا هو بالتجريبي.
6: مرحبا بالناس كل اللي يسمعوا فينا، ويعطيكم الصحة إذا عاد كفر ديما تكلمونا وديما تشجعونا على مداخلتنا. احنا اليوم 27 جوان باش نعملوا عرض تجريبي اولي لفيلم قطره. وعندنا بعد الفيلم ديبا. عملنا معناها استدعينا مختصين بالسينما في الديكوباج تكنيك، استدعينا في السيناريو، استدعينا برشا نخبه مثقفه في الكوي وفي جربه، وجونا من زيان، جونا من قفصه. بعد باش ناخذوا احنا على الفيلم على كلامهم هما شنو باش يعطي العرض، يا باش نصلحوا مشاهد، يا باش نعرف سيناريو باش يبقى هكاك، يا فهمتي معناها قابل للتصليح. وان شاء الله احنا ربي يوفقنا كليكيب، فريق كامل مع سعاد عبود تكليف الفيلم، نزار خريف سيناريو تاع الفيلم، هنا سعيداني على اساس باش تكلمكم ما وصلش، وان شاء الله ربي يوصلها سالمه،
5: ان شاء الله
6: وان شاء الله تكون معنا ان شاء الله في ساعه اخرى ومعنا المصور ياسين.
5: اذا
6: هو موجودين في دار الثقافه المتلوي، نستنوا في الناس تجينا بعد جماعه، الدعوه مفتوحه للجميع. العرض ان شاء الله باش يكون 6:30،
5: هذا هو.
6: هو 25 دقيقه وبعد باش نعملوا ديبا.
5: خلينا نعطوا فكره للناس اللي تسمع فينا توا، واللي نجموا زاده كيف ما قلنا 6:30 نجموا يكونوا حاضرين في العرض اللي باش يكون في دار الثقافه المتلوي، وباش يتلوها نقاش. فكره على الفيلم، على السيناريو، شنو هي قصه الفيلم ناخذوها منا؟
6: هو باختصار السيناريو هو الصراع الجسدي والصراع النفسي مع البحث على قدرة من الماء في صحراء، في معناها هو باختصار البحث على الماء.
5: البحث عن الماء، يظهر لي السيناريو والفكرة وسكريبت نجمو ناخذوها أكثر من خلال السيدة سعادة عبود، حاضرة معنا زيدة.
6: حاضرة معنا.
5: أي مرحبا، أهلا وسهلا.
7: أهلا،
5: عسلامة، مرحبا بيك، وكيف كيف من جديد هذه التجربة، إن شاء الله مبروك وموفقين فيها إن شاء الله. إذا من خلالك خلينا نعرفوا أكثر على قطرة الماء اللي نبحثوا عليها.
7: قطرة الماء معناتها قاعدين نلوجوا عليها، لكن في الأخر باختصار لقينا قطرة، معناتها الحكاية كل راهو ما عندناش ماء، قطرة حياة، قطرة دم ديما نستحق، ومن قطرة هذيك تنجم تعطينا برشا حاجات باهية في الحل الحياة.
5: معناتها
7: إن شاء الله اليوم عندنا أول عرض هذا التجريبي في دار الثقافة المتلوي، مرحبا إن شاء الله بالناس الكل. وعندنا ديبا بعد إن شاء الله ما يوفى الفيلم نشوفوا شنو هو معناتها المشاهد، شنو
5: رايه،
7: ذا فكره ما اي، شنو رايه في الفيلم وكله، شنو عملنا احنا هذا في الاخر.
5: بطبيعه الحال يعني انتم سميتوه قطره، تنجم تكون قطره نتاع ماء اللي الناس كلها تلوج عليها توا، خاصه صيف وفما مشاكل تاع تزويد بالماء ولا، وتنجم تكون زيدا قطره دم اللي واحد ينجم بها ينقذ حياه عبد، خليتوها مفتوحه.
7: خلينا مفتوحه هكا.
5: هذا هو. إذا يعطيكم الصحة. اليوم كما قلنا هو البث التجريبي الأول.
7: أي كلها تحضر وتتفرج. والله أمي معناتها الجيلات كلها وتتفرج على الفيلم.
5: إن شاء الله الناس اللي تسمع فينا توا دعوة مفتوحة ليهم زيد خليهم يمشوا يتفرجوا توا عطلة. صغيرات كلها كملت الامتحانات. الناشئة الكل كملت الامتحانات. خليهم يمشوا ويشوفوا ويبحثوا معانا على قطرة الماء زيد ونشوفوا شنو هي من الدس كلها اللوجة على القطرة هذه. يعطيكم الصحة إن شاء الله موافقين. وتحية زيدة من خلالك إلى نزار إلى نزار خريف. إذا كيف كيف زيدة إلى هناس سعيداني
7: ويوسين بكري المصور. تحية كبيرة للمخرج حمدي الزرقاني.
5: هذا تحية كبيرة برشا ومحليه لفيش حلو برشا زيد. أنا نحب نعدم التحية للي خدم لفيش انت معناها متاع الفيلم. حلوة برشا الصورة ألوان متناسقة على الأخر. فتحية ليه زيد كيف كيف فرصة. يعطيكم الصحة. شكرا
7: الفكرة بتاعنا وإن شاء الله عمل
5: موفق
7: جيد وإن شاء الله يا ربي. غير بركة هي مشكلة المادية بصراحة ما تمش حتى دعم. المخرج معناها قاعد صراحة من عنده من جيبه.
5: إن شاء الله يلقى النجاح
7: وخدمنا الحمد لله يا رب.
5: الحمد لله إن شاء الله يلقى النجاح وإن شاء الله يروج الفيلم هذا ويتم عرضه في معناها في عروض خاصة وفي دور السينما. وإن شاء الله هكا اللي خسرته كله تربحوا وترجعوه إن شاء الله في كيف كيف قادم الأعمال تكونوا حاضرين معنا. شكرا لكم من خلالك زيدة تحية إلى حمدي. شكرا.

علامة وصلنا الأربعة وعشرين دقيقة بعد الخمسة بعد شوية باش نمشوا من سينما للفن. وجوهر السعيدي فنان قاعد يمشي بخطى ثابتة وحلوة برشا، والانتشار ما عادش انتشار محلي وانتشار وطني إنما انتشار عربي. تفاصيله كلها باش تكون حاضرة معنا إن بعد شوية. كيف باش نحكوا على الكاميرا، باش نحكوا على الكاميرا والرفاق. واليوم باش تكون زيدة ضيفتنا أول امرأة في العالم وهي تونسية، وقديش هكا نقولوها وإحنا فخورين برشا، وتحس روحك هكا فما برشا طاقة، فما برشا فرحة، فما برشا فخر إنه اليوم باش يكونوا في باش تكون في استضافتنا أول امرأة في العالم تونسية وعربية، وهي التونسية الوحيدة اللي تم اعتمادها في 2026 كمدربة المدربين في الطيران. برشا حكايات برشا تفاصيل باش تسمعوها معانا بعد شوية مع السيدة عزيزة صديق اللي باش تكون حاضرة معانا. في الحقيقة هو راه مش غريب على شي وقت اللي نحكو على التونسيات، نحكو على أول طبيبة، نحكو على أول قائدة طائرة وأول امرأة تقود طائرة حربية وما أدرك ما طائرة حربية. اليوم مدربة المدربين باش تكون حاضرة معانا، وهي كيف ما قلت استثناء واستثناء عالمي. كيف زادة باش يكونوا عنا ضيوف باش نحكوا سينما زادة. كيف مرة أخرى كان تم تصوير فيلم عالمي في قفصة، باش نعرفوا تفاصيله باش نعرفوا أثر الفيلم هذية خاصة على السياحة في قفصة. هكا إن شاء الله ما تكونش بركة فقط هكا منطقة عبور، إنما الفيلم هذا يكون زيدة فاتحة بارشة خير على قفصة وعلى الجنوب بصفة عامة. شوية آخر جوهر يكون حاضر، سعيدي يكون حاضر معانا بجديده.

0: تسمع غنيات وحكايات توصلك الأخبار وتفاصيلها. إذاعة قفصة ديما معك وين ما كنت. إذاعة قفصة إذاعتكم
1: وين ما كنتم. أهلا وسهلا مرحبا بكم، مسيكم الخير، مسيكم بالهنا. نبقوا ديما مع صناع الفرح وصناع الإيقاعات وصناع كيف كيف زيادة ترانديت على شي توا الفنان اللي بيشكون حاضر معانا توا، والصوت اللي حاضر معانا توا صوت عمل التراند مش في تونس فقط، إنما عمل التراند حتى وكان في المراتب الأولى بالغناية متاعه في حتى في الدول العربية. وخليني نقول هكا الغناية مثلا جاي على بالي اللي باش نسمعوها بعد شوية كاملة، لاقت نجاح جماهيري كبير برشا وكانت تراند حتى على تيك توك وبأكثر من 490 مليون مشاهدة، وعلى اليوتيوب يظل آخر مرة ريت أنها هي فاتت 8 ملايين. الشاب التونسي والفنان التونسي جوهر السعيدي فسعداء جدا باستضافته اليوم في مسيكم بالخير. أهلا وسهلا، مرحبا جوهر، نورتني.
2: أهلا وسهلا يا غالي، مرحبا بك نهاد، مرحبا، تحياتي ليك ولكل أهلينا في قفصة ولكل المستمعين في قفصة.
1: شكرا.
2: نحب نحييك برشا ونشكرك على المكالمة الحلوة هذه وتقديم الحلو.
1: عايشك ما تصورش أنا قديش نبدأ فرحانة، خاصة وقت اللي يبدأ الشباب هكا، شباب وصغير في العمر بأكيد لكن كبير برشا في الموهبة. علاش يتوى يا ذهلي جوهر الناس اللي ما تعرفكش 26 سنة مازلنا شباب،
2: مازلنا صغير. احنا ديما عندك الطاقه نتاع انه يعني الحمد لله مهما فما معناها كيما تصير النجاحات وكل شيء ديما نقولوا احنا بدينا واحنا تو حطينا سكينة على القاعة، وان شاء الله ديما جاي خير وديما اكل الغرام وكل نفحة هذيك متاع الموزيكا ما تتنحاش. وان شاء الله يا ربي نكونوا ديما عند حسن الظن ونكونوا ديما نقدموا في حاجة مزيانة تنور تونس تنور صورة الأغنية التونسية.
1: هذا هو دارس موسيقى ومتخرج من المعهد العالي للموسيقى ومتحصل على الإجازة الأساسية، معناها هذية حبيت فقط نزيد ونعطوا أكثر تفاصيل على جوهر السعيدي للناس اللي تسمع فينا ويمكن تعرف الغنية بالقداء. أما جوهر معناتها الغنية متاع خاصة الغنية الأخرانية اللي كيف ما قلت معناها نجاح منقطع النظير، مش في تونس بركة ما شاء الله، مش في تونس بركة إنما حتى على صعيد عربي تو بعد نحكوا عليها. شنو نجمو نعرفوا أكثر على جوهر؟ الناس تسمع فينا
2: جوهر. جوهر هو فنان تونسي، يعني بديت من أنا صغير بديت التكوين بشوي بشوي. كنت في تونس معني ناشط في الكونسوليست في كورال البحيرة اللي هو من أشهر الكورال الموجودين في تونس. كنت سوليست، اشتغلنا عروض كبيرة وحفلات كبيرة. بعد وصلت دراستي يعني في المعهد الوطني للموسيقى سيدي صابر، خديت الدبلوم موسيقى عربية بيان سور. بعد البكالوريا وبعدها مشيت كملت دراسة جامعية وكل شيء في معهد العالي للموسيقى بتونس، تحصلت على الإجازة وكملت ماجستير. وهذا هو معناها كنت مغروم بالموسيقى برشا، يعني حياتي موسيقى، استوديو موسيقى، أغاني. كنت ننتج مليانة صغير أول أغنية يعني كانت 17 سنة بديتها في الاستوديو معناها، وبشوية بشوية الحلمة بدت تكبر بشوية بشوية لين الحمد لله بديت نشوف النجاح وبديت نشوف محبة الناس والحمد لله. يعني الحمد لله ما شاء الله يا ربي ديما
1: إن شاء الله. من باب العرش وما يغلاش في 2015 حتى الجاي على بالي وجن جنوني، شنو اللي تغير في جوهر من 2015 من الغنيات هذوما باب العرش وما يغلاش للغناية اللي عاملة البوز واللي عاملة تراند وملايين مشاهدة؟
2: والله الحقيقة ما كتعرف، هي كل مرحلة وظروفها. يعني في فترة معينة أنا كنت ما زلت كيف تحت الباب يعني في الميدان الموسيقي في تونس، ما زلت كي كنت صغير ما زلت مانيش بالضبط يعني عامل ستايل متاعي وما زلت نتعلم بالضبط، يعني هو ديما نتعلمه لكن ما زلت ناخذ في برشا حاجات باش نجم نكون شخصيتي الموسيقية ونتميز. دونك هذه هو بديت من 2015 انتاجات، تعاملت مع أسامي كبيرة في الموسيقى في تونس، يعني تعاملت مع ناصر صمود، منصف البلدي، منير غضاب،
1: رضا شعير،
2: سيد لطفي بوسراغ. وبشوية اللي نجيك رضا شعير من هذية في 2015، يعني هذوما الأسامي اللي تعاملت معاهم. بعد نمشي ل 2019، كنت عملت ريبريز غنية العين السوداء اللي هي يعني تراثنا نتاع قفصة، واللي هي يعني نوجه تحية لخالتي اللي هي اللي عطتني الكلمات.
1: أي.
2: أنا بينصير أصيل قفصة يعني، وخالي الممثل القدير فاضل جلانزا.
1: معناه شيء من مأتيه لا يستغرب، معناها عائلة فنية بامتياز. ربي يحفظكم إن شاء الله الكل. أكيد فنانة
2: حبوبة أستاذ رضا شعير، واشتغلنا عندك نظرة، وبينصير الفرصة الكبيرة اللي فتحت لي يعني من عند خويا الموزع الكبير مختار كبسي يعني من 2019 بدينا نشتغلوا مع بعضنا. 2021 من عندك نظرة الجاي على بالي النجاحات الكل اللي عملناهم هو كولابوراسيون بيني أنا أميرة الميوزك ومختار الكبسي، يعني هذوما النجاحات والأغاني اللي تراند اللي ضربت
1: وخاصة جاي على بالي اللي لا كيف ما قلت في البداية، معناها راهي نسب المشاهدة بالملايين، ولقيت نجاح عربي كبير برشا. وهكا هكا خليني نثبت من عندك أنا، ونتصور أنه المعلومة راهي صحيحة، أنه الغنية هذية سمعوها برشا مطربين عرب، وصوتك وصل معناها لمطربين عرب عندهم قيمتهم وعندهم وزنهم، منهم عمرو ذياب وهكا، منهم زيدة كيف كيف فنانين أخرين. خلينا نعرفوا هي صحيحة الحكاية ولا لا، وفما تعامل عربي إن شاء الله في قادم الأيامات ولا لا؟
2: صحيح صحيح ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. وديجا حتى يعني كنت سالت عليها يعني في هيك مقابلات. الحقيقه هي معلومه ماهيش متاحه الحقيقه، هذيك كوزين انترن على الاخر، وخسرنا الحقيقه. ما صارت هي في وقت 2022 2023 اول ما ضربت غنيه جي على بالي، كان فما برشا تليفونات من مصر، الحفلات كبيره والتعاملات فنيه. ولليوم يعني ان شاء الله انا خاطر مستقر في تونس، تعرف وعنا حفلات وعنا مهرجانات وعنا التزامات في تونس، لكن ان شاء الله في القريب العاجل تكون فما هكا شوية جولة عربية، نمشي لمصر ونمشي للخليج، نعمل شوية تعاملات، وإن شاء الله ننور تونس يعني.
1: إن شاء الله إن شاء الله. أكيد أكيد احنا متأكدين من نجاحك، علاش يبدأ صوت مزيان وصوت عنده قيمته وعنده وزنه مع كيف كيف زادة توا. احنا حتى واحد ما ينكر أنه احنا زادة توا في عصر الصورة، فكتبدأ الصورة متكاملة أكيد إن شاء الله النجاح باش يكون موجود. خليني نسألك على جديدك وتحضيراتك زادة كيف كيف للمهرجانات الصيفية، علشان
2: نعرف
1: ان عندك برشا التزامات.
2: والله صحيح، هو بالنسبة للموسم الصيفي الحقيقة معناها عنا جولة صيفية باهية برشا. كما تعرف زادة أنا من ثم قدم جربة، ومليانة صغير يعني كانت عندي علاقة كبيرة بجزيرة جربة، اللي عندي العرض الحدث اللي هو جوهر والمحفل الجربي باي جوهر. هذا عرض كبير فيه شاركوني فيه طبيلة جربة، ويشاركوني فيه كونسيبت، يعني عاملين كونسيبت كامل فيه كوليغرافي وفيه عرض كامل موسيقي يحاكي العرس في جربة. وبيان سور فيه زاد الفقر في البارتي اللي هي فيها انتاجاتي يعني الفنية، واللي فيها يعني بريسك اكثر من 70% اغانية الخاصة. دونك باش تخاول العرض هذا موجود في برشا مهرجانات كبرى، نذكر منهم مهرجان نابل الدولي، مهرجان رادس، مهرجان الزهرة الدولي، كيف كيف مهرجان صفاقس، برشا العديد من المهرجانات. نستنيو زاد مهرجان قفصة ان شاء الله يكون
1: معنا. اي ان شاء الله. اي الدعوه المهرجان، يلا دعوه المهرجان قفصة باش يكونوا عايشين. احنا مستحقين بالحق معناها، وخاصه التراث الجربي جوهر في السنوات الاخيره ولا عنده زاده حضورها وحضور كبير برشا، والعباد تتبعه وبرشا معناها ايقاعات توا ولا حاجه يقول هي جربيه، بعد نثبتوا نلقوها ما هي جربيه. ففرصه من خلال العرض اللي باش تقوم به انه نعرفوا الجربي على اصوله معناه.
2: المحفل هو العرض، هو المحفل الجربي اصلا في جربة.
1: أي.
2: هو المحفل الجربي راه ماهوش 90% معناه ولا 100% اغاني جربيه فقط. أي. هو في المحفل في جربة في العراس تتغنى، يعني أنا مثلا نسمع أغاني قفصية قالوا لي زي برش أغاني ترى تسمعها في المحفل الجربي، تسمع أغاني قبسية، تسمع أغاني يعني قرقنية، يعني فما أغاني بنسبة فما 30-20% في المحفل الجربي أغاني ماهيش جربية. وفما زادة بيانسيور الشيلة والإيقاعات الجربية والأغاني الجربية 100% اللي هي التراث اللي باش تكون يعني هكا باش يفهم برشا جمهور باش يكتشفها. حبوها معايا في برشا عروض. البروجي هذا نخدم عليه عندي اكثر من عام ويعني برشا الحمد لله كنت ساهمت باش نعرف بالاغنيه التراثيه والاغنيه الجربيه والاغنيه القفصيه والقبسيه والجنوبيه بصفه عامه، خاطر انا يعني كما قلت لك معناها هذه من الأصول، يعني هذه ملي أنا صغير تربيت عليه الفن هذا وتربيت سمعته برشا وتقنته برشا والحمد لله. الحمد إن شاء الله يا ربي نجمو نوصلوه في صورة باهية مع أغنية جديدة مع إنتاجات إن شاء الله تكون فما عرض مزيان برشا يا ربي.
1: إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق وصدق الأمنيات بالنجاح، وإن شاء الله جولة تكون مميزة، وعلاش لي برشا مهرجانات أخرى زادة كيف كيف إن شاء الله نتصور
2: أنها جاية بإذن الله. ما إن شاء الله ما يبدأ فما مهرجانات تعقدنا معهم، فما مهرجانات يعني ما زلنا ما تعقدناش لكن بالكلمة صحيت إن شاء الله نمدكم بالتفاصيل على صفحتي الخاصة جوهر جوهر ولا جوهر سعيدي في الانستغرام ولا تيك توك جوهر كيف كيف تلقاو كل جديد وكل البرمجة متاع الصيف إن شاء الله يا رب.
1: موفق جوهر، يعطيك الصحة وبرشا نجاحات نتمنى هالك. صوت يستحق أنه يكون حاضر وحاضر بقوة وطنيا تونسيا وعربيا زيدا، وأكيد باش نشوفوك في معناها إيقاعات جديدة عربية وباش تلقى نجاح كبير برشا، هذه حاجة متأكدين منها. شكرا لك يا جوهر، نورتني اليوم.
2: عايشك عايشك، ميرسي بوكو، شكرا على حيرة ويكون هذايا وإن شاء الله يا ربي ربي يوفقكم إن شاء الله برنامج يلقى نجاحات أكثر وأكثر. تحية خاصة خاصة لأهلي في قفصة ولعائلتي ونحبكم برشا برشا والزدا اللي تبعوا في إذاعة قفصة الكل. شكرا. إن شاء الله يا ربي نكون عنا لقاء قريب إن شاء الله.
1: مرحبا بيك في كل وقت الدردارك، شكرا لك في أمان الله.

طيب عليكم، مسيكم بالخير من جديد، ومرحبا بكل مستمعينا كيف زاد مشاهدينا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. مازالت مشاويرنا، مازالت مواعيدنا مع الفرح حتى لثمانية، معاكم برشا ضيوف إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا في هذه الحصة الختامية. و كيف ما قلت لكم إن شاء الله نهار الاثنين باش نبدو معاكم شبكة جديدة بروح جديدة بآليات جديدة، وإن شاء الله بعناوين زيدة كيف تكتشفوها معنا تباعا، إن شاء الله نكونوا موافقين فيها. ما تنسوش غدوة إن شاء الله مع رياض زملائي إن شاء الله باش نكونوا حاضرين الكل، باش نعطوكم فكرة على هذه الشبكة البرامجية الصيفية اللي إن شاء الله من خلالها نخفوا شوية من وطأة الشمس ومن حرارة الشمس. وين ما كنتم مرحبا بيكم، وين ما كنتم أهلا وسهلا بهذه إذاعة قفصة، وهذا مسيكم بالخير. 49 دقيقة بعد الخمسة.

0: معاك نظمة مرايتنا. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي، تجرى يوم الثلاثاء القادم 29 جوان 2026 الجلسة العامة الانتخابية للواحة الرياضية بقبلية انطلاقا من الساعة 6 مساء بدار الشباب بقبلية. زياد الجزيري ينتهي العقد متاعه مع الجامعة التونسية لكرة القدم نهاية هذا الشهر، وأعلن عن مغادرته المنتخب الوطني التونسي بمن يشغل خطة مدير رياضية. الترجي الرياضي التونسي تعاقد مع المدير الفني البلجيكي جوال كرهاي ليتولى الإشراف على قطاع الشبان فنيا. البطولة العربية اللي دور الآن بتونس للشبان والشابات، بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي مباراته تنطلق الآن ضد المنتخب الليبي، بينما مباراة اليوم البحرين فازت على الجزائر 60-51، والمصر فازت على المغرب ب 84-41، وذلك في البطولة العربية للمنتخبات للشباب والشابات تحت 18 سنة في كرة السلة. بالنسبة لمباراة كأس العالم الليلة، كرواسيا مع غانا، البنما تلعب مع لارج لانجلتير، وفي المجموعة السابعة الكونغو ديمقراطي مع أوزبكستان، البرتغال مع كولومبيا، وفي الثلاثة متاع الصباح الجزائر مع النمسا والأردن مع الأرجنتين. نهاية الفلاش سبور، مع تحية فوز نصيب، إلى اللقاء.
0: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان، نرافقكم في جولة بين أبرز التظاهرات الثقافية والفنية
2: في البرنامج، حافلة مختلفة ومتنوعة من
0: نحكو على العروض، نلتقي بالنجوم
3: بالرسمي راس، نعرفكم راكم جمهور خطير وهو عجبتكم ولا
4: شرف كبير لي أني أفتتح مهرجان،
0: وننقل السهرات في مختلف الجهات. ليالي المهرجانات
5: نحكي على اللي عشقتها
0: معايا وسيلة الغولة.
6: السيارة هذه عندها مشوار تعطل فيها، فرصة باش نفوتها.
7: لا ما تدوبلش، ما ريتش علامة المجاوزة الممنوعة؟
6: ريتها، أما طريق فارغ يظهر النجم نتجاوزها بسهولة.
7: ما تعرفش إلي المجاوزة في الأماكن الممنوعة تمثل خطر كبير في أغلب الحالات ونتيجة الموت.
6: منين الخطر؟
7: الطريق إذا حطوا فيه علامة المجاوزة الممنوعة ممكن يكون ضيق، وإلا الرؤية فيه محدودة، وإلا فيه منعرج، وإلا أي خطر آخر. وإذا تتجاوز السيارة اللي قدامنا وتجي سيارة بقبلتنا، يولي حادث ما عندك فين تهرب منه، والحوادث متاع المجاوزة الممنوعة دائما يكونوا قاتلين.
8: السائق العاقل والحذر ما يخليش حياته وحياة مرافقيه في خطر.
9: رفيق الطريق.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، موعد نشرة السادسة مساء.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار،
0: وتتابعون في هذا الموعد الإخباري. وفاة شخصين وإصابة خمسة آخرين في حادث مرور بمنطقة برج العكارمة بمعتمدية المظلة بولاية جفصة. تجاوز الكميات المجمعة من الحبوب بكافة مناطق الإنتاج 6.6 مليون قنطار، وديوان الحبوب يدعو الفلاحين إلى اليقظة التامة لتأمين المحاصيل. تبادل الهجمات العسكرية بين الجيش الأمريكي وقوات الحرس الثورية إثر استهداف سفينة شحن في مضيق هرمز. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الأخبار. أسفر حادث مرور جد بعد ظهر اليوم على مستوى الطريق الفرعي الرابطة بين المغسلتين رقم 2 و3 التابعتين لإقليم شركة وصلات قفصة بمدينة المظيلة عن وفاة شخصين وإصابة خمسة آخرين بحروق متفاوتة الخطورة، حيث تم نقلهم في مرحلة أولى إلى المستشفى المحلي بالمظيلة ثم إلى المستشفى الجامعي الحسين بوزاين لتلقي الإسعافات، وكما أفاد به للإذاعة مدير المستشفى محمد رضا المحمدي. وتتمثل صورة الحادث اصطدام عنيف بين سيارة معدة لبيع البنزين المهرب وسيارة خاصة. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار بها الموافق للسادس والعشرين من هذا الشهر، ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري انطلاقا من هذا الأسبوع إلى غاية السادس من جويلية القادم سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتثقيفية. اليوم بمدينة قفصة انتظم يوم توعوي بنادي الطفولة بحي سرور حول مضار المخدرات على الأطفال والشباب، تليه أنشطة متنوعة تشمل مختلف المعتمديات. التفاصيل مع سعاد علياني منسقة الأنشطة التثقيفية والتحسيسية بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بولاية قفصة.
2: اليوم نشاط فيه عديد الفقرات تراوحت بين المسرح والتصوير ومباريات في الكورة. بالنسبة للجمهور اللي حاضر اليوم هو جمهور من الأولياء، اللي قدمنا لهم ورشة تحسيسية وتوعوية حول أهمية الحوار داخل الأسرة وكيفية التوقي من المخدرات في الإحاطة بالشباب، كذلك الأطفال والمراهقين في سن تتراوح بين 12 و17 سنة. هذا هي النشاط الافتتاحي، وسيتبع بمجموعة من الأنشطة الأخرى اللي باش تكون موزعة بين قفصة المدينة وبين المعتمديات التابعة لولاية قفصة، وين موجودين الفرق الصحية التابعة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. الحقيقة موضوع المخدرات هو موضوع فيه عديد الإشكاليات، وكما نعرفوا معنا المخاطر الصحية المختلفة والمخاطر الاجتماعية والمخاطر بجميع أنواعها اللي تنجم تسببها هذه الأسى على المجتمع ككل. وللأسف الشديد من أكثر الناس اللي هم مستهدفين هم الشريحة ما بين 15 إلى حدود 32-35 سنة، وخاصة في الأحياء الشعبية وذات الهشاشة وذات الكثافة السكانية العالية، اللي هم تقريبا الشريحة المنتجة اللي باش يتبنى عليها معناها المجتمع ككل.
0: إلى ولاية قبيلية اختتمت اليوم فعاليات الأيام الجهوي لجراحة العيون التي انتظمت من 25 إلى 27 من هذا الشهر بالمستشفى الجهوي بقبيلية، واستفاد منها حاملو بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة والمجانية، وذلك بجرى أكثر من 20 عملية جراحية ناجحة في اختصاص جراحة العيون. التفاصيل مع المدير الجهوي للصحة بولاية قبيلية الدكتور جوهر المكني.
3: نظم مستشفى جهوي بقبيلية قسم جراحة العيون بالتعاون مع قسم التخدير والإنعاش وقسم الصيدلة فعاليات أيام جهوية لجراحة العيون أيام 25-26-27 جوان 2026. استهدفت المبادرة هذه المواطنين حاملي بطاقات العلاج بالتعريفة المجانية والمخفضة في إطار دعم الفئات الاجتماعية محدودة الدخل. تم إنجاز خلال 3 أيام هذوما 21 عملية جراحية ناجحة في اختصاص جراحة العيون في ظروف تنظيمية وطبية جيدة. نأكد أنه التظاهر الجهوية لجراحة العيون تأكد على دور محوري للمستشفى الجهوي بقبيلية في دعم المنظومة الصحية العمومية بالجهة من خلال توفير تدخلات جراحية مختصة فئات محدود الدخل، والمجهود هذا نجمنا نحقوه دعم من سلطة الإشراف بتوفير التجهيزات والدعم بالموارد البشرية اللي سمحت لنا باش نعملوا نوعية هذه من العمليات. وتعكس هذه المبادرة نجاح تنسيق بين مختلف الأقسام المتداخلة بالمستشفى الجهوي وحرص الإطارات الطبية والشبه الطبية على ضمان أفضل ظروف تكفل بالمرضى اللي من شأنه أنه يساهم في تحسين مؤشرات الصحية وجودة حياة المنتفعين وترسيخ مبدأ العدالة الصحية وتكافؤ الفرص في الانتفاع بالخدمات العلاجية بولاية قبيلة.
0: نبقى بهذه الربوع. نظمت جمعية كنوز الصحراء بمنطقة بيشني بمعتمدية الفوارة بالشراكة مع المصلحة الجهوي للطب المدرسي يوما تحسيسين لفائدة الأطفال والأولياء تحت شعار الطفل والرياضة. عضو جمعية كنوز الصحراء الثقافية معز فريحة تحدث عن أبرز أهداف التظاهرة.
4: قمنا اليوم بحملة توعوية صحية لفائدة الشباب والأطفال في بشني موجهة للأكثرية للأطفال تحت إطار الطفل والرياضة. اليوم جونا الأخوة من الصحة قاموا بحملة توعوية حول أضرار التدخين كذلك أضرار الألعاب الإلكترونية والأجهزة الإلكترونية. كذلك قمنا بتقصي لمرض تسوس الأسنان لدى الأطفال. الأهداف من اليوم التوعوي هذا الصحي أنهم نحاولوا قدر الإمكان أن نأطروا الأولاد وفي نحطوهم في إطار معناه باهي يعرفوا كيفاش يغسلوا ايديهم كيفاش ينظفوا سنونهم كيفاش يحاولوا يبعدوا على الجراثيم. ان شاء الله المعلومه وصلت لهم.
0: إلى القصرين يطالب أهالي معتمدية فوسانة بإحداث فرع متكامل للحماية المدنية، ذلك بعد أن تم تخصيص مركز مؤقت طيلة الفترة الصيفية للتدخل في حال نشوب حرائق في انتظار توفير قطعة أرض لإنجاز المشروع. تفاصيل مع عادل النصراوي عضو المجلس المحلي بفوسانة.
5: الموضوع الأساسي في الحماية المدنية هو أنه عندهم إشكالية عقارية، ما عندهمش أرض باش يبنوا عليها مقر للحماية المدنية. ثم مواطنين مشكورين تبرعوا لنا بقطعة أرض فيها 3000 متر مربع، تبع أولاد محفوظ على جي بي 13، أعطونا عقد الهيبة وقالوا مستعدين بعد فك الإجراءات الإدارية الأخرى نقوموا بها وكذا، فهمتني؟ ما رعنا إلا ما نعرفش الوضعية وشنو، قالوا لا 3000 ما تكفينيش، وأنا قاعدين تو نسعوا على أساس أنه نشوفوا عقار في وسط المعتمدية معناها داخل المنطقة الحضارية.
6: كيفاش يلزم يكون العقار؟
5: معناه يلزم على الأقل 5000 متر. رحمة الله. أنا قاعدين نحن نسعوا كمجلس محلي وكمواطنين منا ومنا نحاولوا نوفروا العقار أكثر من 3000 متر إن شاء الله ربي يسهل. انترتون الدولة يرحم والديهم المسؤولين تفاعلوا معنا في الموضوع هذا وعملوا معناها إدارة صغيرة نتاع حماية مدنية فيها كاميون نتاع الحرائق وكذا لمدة 3 شهور هذوما نتاع الصيف، والحق تبشرنا بأخير وحلت علينا برشا بيبان الحق. موجود بشكل استثنائي طيلة الموسم الصيفي هذا حكم الحرائق توقع في الغابات ولا في الحصاد نتاع القمح والشعير، والحق دخلت في زول 3 وضعيات الحق في دقائق معدودات متعاملين مع الوضعيات. نحن تو باش نقترحوا عليهم اقتراح اخر. عندنا في شير المزارع فما اراضي دوليه تم 35 هكتار ارض الدوله باش نبعثوا لهم نحن مراسله بعيده على فوسان بريس 5 كيلومتر ولا 6، اسكو ينجموا باش نقترحوا عليهم نحن الاقتراح هذا نتاع اراضي الدوله وان شاء الله ربي يكون في عون. وعنا ثم مواطن سي ابراهيم العسيلي يرحم والديه قالنا نجم نتبرع ب 5000 متر للحمايه المدنيه. الحق ما نعرفش بالضبط وين، ان شاء الله يتفاعلوا مع الموضوع هذا ونحن مدين يدينا وماذا بينا فهمت الله حمايه مدنيه دائمه في فوسان.
0: إلى الأخبار الوطنية. في نشرة السادسة، بلغت الكميات المجمعة من الحبوب كامل مناطق الإنتاج 6.6 مليون قنطار إلى غاية 26 من جوان الجاري، منها 6.3 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع وأكثر 280 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركة الإنتاج. وأفاد ديوان الحبوب بأن لجان المراقبة المحدثة تواصل زياراتها الميدانية لمراكز التجميع ومخابر التعيير بهدف التثبت من أداء احترام شروط تخزين الحبوب. ودعا الديوان كافة المتدخلين لمواصلة اليقظة التامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازم لحماية المحاصيل وتأمين عملية التجميع والنقل والخزن في أفضل الظروف. بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز أكثر من 7350 مليون دينار حتى 23 من جوان الجاري، في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة ما يربع عن 6060 مليون دينار. وأكد ممثلو شركة تونسي الكهرباء والغاز خلال جلسة استماع في لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أن هذه الوضعية تفرض تعبئة موارد مالية واستثمارات إضافية لضمان استمرارية المؤسسة وضمان قدرتها على إنجاز المشاريع المبرمجة. تنظم عمادة المهندسين التونسيين اليوم فعالية المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي الذي يتواصل مدى يومين تحت شعار معا نبني مهندسي الغد بمشاركة 25 مدرسة مهندسية عمومية وخاصة. ويهدف المنتدى إلى مرافقة الناجحين في البكالوريا والمناظرات الوطنية الالتحاق بالمدارس الهندسية وأوليائهم عبر التعريب بمختلف مسالك التكوين الهندسي. إلى أخبار العالم في نشرة السادسة، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع أمريكية في منطقة الخليج بعدما شنت القوات الأمريكية ضربات على مواقع داخل إيران رد على هجوم استهدف سفينة شحن في مضيق هرمز. واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالوقوف وراء الهجوم واصفا إياه بأنه انتهاك للتفاهمات بين الجانبين في وقت أظهرت بيانات ملاحة تراجع حركة السفن عبر المضيق. قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إن اتفاق الإطار بين السلطة اللبنانية وكيان المحتلة هو تفريط بسيادة لبنان وحرمان للبنانيين من عودة إلى أراضيهم، واعتبر أن ربط الانسحاب الصهيوني بنزع سلاح المقاومة طرح خطر جدا ويتجاوز كل الخطوط الحمراء. من جهته اعتبرت حركة أمل اتفاق الإطار غير متوازن ويكرس واقع لمصلحة الاحتلال. في ختام نشرة السادسة هذا المساء نذكركم بعناوين هذا الموعد: وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث مرور بمنطقة برج العكرمة بمعتمدية لمظلة بولايتي قفصة. تجاوز الكميات المجمعة من الحبوب بكافة مناطق الإنتاج 6.6 مليون قنطار، وديوان الحبوب يدعو الفلاحين إلى اليقظة التامة لتأمين المحاصيل. تبادل للهجمات العسكرية بين الجيش الأمريكي وقوات الحرس الثورية إثر استهداف سفينة شحن في مضيق هرمز الحيوي. شكرا على المتابعة والمشاهدة وإلى اللقاء.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. تحية طيبة لكل مستمعينا وتحية طيبة لكل من اختار رفقتنا في مسيكم بالخير. مشوارنا معكم حتى لثمانية امتع الليل. الفقرة اللي باش مشولها توا هي فقرة تونسية، وانتم تعرفوا انه في فقرة تونسية نكون ديما سعيدة بكل النساء اللي يكونوا حاضرات معنا في مختلف المجالات، ونكونوا ديما هكا فخورين بهم. لكن اليوم سعيدة وفخورة جدا أنه في استضافتنا السيدة عزيزة صديق، أول امرأة في العالم تونسية وعربية في العالم تتحصل على اعتماد دولي في مجال الطيران المدني، شهادة مسلمة بطبيعة الحال من المنظمة الأممية التابعة للأمم المتحدة ضمن برنامج التدريب المتقدم اللي تشرف عليه المنظمة، وسعيدة جدا بهذا اللقاء وبهذه الاستضافة. أهلا وسهلا سيدتي الكريمة، مرحبا بك، نورتيني.
1: مرحبا بك نهاد دالي، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة قصة. شكرا. وخاصة نحب نقدم تحية كبيرة كبيرة لأهالي الجلوب وقصة وتوزر وجريد، خاصة لنا جريدية.
0: يعيشك، مرحبا بكم زيدة، يعطيك الصحة وشكرا، شكرا ليك، شكرا من القلب. معنا إذا كيف ما قلت ديما أنا نحبها برشا الفقرة هذه، علاش فيها احنا ديما نقوله في قفصة بلغتنا عنا المرأة التونسية حربية، المرأة التونسية هكا قدادة وعندها القليب، وحتى حاجة هكا ما تنجم تكون عائق قدامها كي تقول نحب نعمل الحاجة تعملها. فما بالك إذا كانت تكون امرأة وتونسية وعربية وأول امرأة، معنى هذا استثناء، علاش يتعادوا على أصابع اليد اللي عندهم الاعتماد هذا يا سيدة عزيزة؟
1: نعم، بالفعل أنا سيدة عزيزة صديق بالأساس، قبل كل شيء قبل ما نكون مدربة في مجال الطيران المدني وخبيرة في مجال أمن الطيران المدني معتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي، أنا ساعة بالأساس مديرة المركز الإقليمي للتدريب التابع لهذه المنظمة الأممية، وكذلك أنا مدربة وطنية في مجال أمن الطيران المدني.
0: وبالأساس أنت مجازة في القانون. حبيت نسألك كيفاش بدت الرحلة في الطيران؟ أنا زيدة هكا بربشنا شوية ونعرف أنه سيد الوالد ربي يحفظه زيدة كيف كيف في نفس المجال، وهو زيدة كيف كيف رئيس مدير عام لي معناها في نفس المجال. هل ترى هو تأثر بالوالد مشيت للمجال هذية، وإلا كانت هذه معناها كان هذا الغرام من البداية وكان هذا توجه من البداية؟
1: هو روحتي، هو أنا التحاقي بهذا المجال، مجال التدريب ومجال الطيران المدني، هو صدفة، وكذلك هو الوالد هو اللي حسني، هو ديك ما بوسيبش أنا نتبع هالمجال هذا. لكن ديما نقول راهو ديما حتى لو كان نحن نتبع المجال متاع والدينا ولا الاستثمارات اللي خليتها والدينا ولا أي إرث خلاوه الوالدين، لو ليس عندك الشغف ما تنجمش تواصل فيه، ولو ما عندكش هذا الحب للمهنة ما تنجمش تواصل فيه. فهما حاجتي أنا بالأساس كما أنت قلت متحصلة على الإجازة في القانون العام، بل من اتجه لاحقا إلى مجال الطيران المدني عبر دراسة طبعا وتكوين متخصص في المدرسة الوطنية الفرنسية للطيران المدني بتولوز فرنسا، وهي مدرسة معروفة جدا في فرنسا، نحن نقول سيون غيفيرونس أيرونوتيك، فهمت؟ كان الإجازة وتتبيعي للتدريب في أمن الطيران المدني كانوا أون باراليل، كانوا مع بعضهم. بالأساس أنا كنت حبيت نطلع محامية، شو علاش نطلع في مجال القانون وكذا، حبيت نطلع محامية، وبعد حبي للمجال وشغف وكذا خلاني أنه أنا نبعد تماما للخطة اللي أنا رسمتها، الكارير اللي أنا رسمته يعني أنا في مخي، وبعد اتجهت لمجال الطيران.
0: هذه ما هوش أول اعتماد، هذه ثاني اعتماد سيدة عزيزة. علاش كان الاعتماد الأول في عام 2018 كأول مدربة، اليوم ترجعنا باعتماد جديد زادة دولي جديد لأول مرة امرأة في العالم تتحصل على الاعتماد هذايا. شنو الفرق ما بين الاعتماد الأول والاعتماد الثاني، معناها ما بين 2018 و 2026؟
1: أي صحيح، مهم جدا أنه للسيدة المستمعين نحن نبين لهم الفرق. في 2018 صحيح تحصلت على شهادة تدريب وشهادة اعتماد كمدرب وخبير في أمن الطيران المدني. يعني الاعتماد الأولاني في التدريب هو يخص منظومة أمن الطيران المدني، ولما نقوله أمن الطيران المدني نقوله هم الحقائب القياسية التدريبية المصممة من قبل منظمة الطيران المدني في اللي هي صمتها للدول الأعضاء. لما نقول الدول الأعضاء هم سلطات الطيران المدني، المطارات، المتداخلين في منظومة صناعة الطيران. زي كل نحن من أجل بث الثقافة الأمنية وكذلك حماية صناعة الطيران ضد أفعال التدخل الغير مشروع والأحداث الإرهابية والإجرامية إلى آخره. الاعتماد الثاني اللي هو صار في لكن نحب نقول حاجة، رو في 2018 لما تحصلت على الاعتماد ما نجموش نحن نكون مدرب دولي من الأول، فهمت؟ ثم جملة من الشروط يجب على شخص تعبئتها، فهمت؟ تبليغ بكريتير اللي هم قبل ما تكون أنت مدرب دولي لازم تكون بلادك معترفة بيك، لازم تكون في الأول مدرب وطني معتمد من سلطة الطيران المدني التونسي. وصار هذايا من الأول، صار يمكن في الـ في الـ في 2012 في 2012، فهمت؟ يعني أنا راني في مجال التدريب مش في 2018، من 2016 2012، فهمت؟ بديت مسيرتي كمدرب وطني، ومن ثم تحصلت على هذه الخبرة الكافية وعبيت الشروط وأصبحت في 2018 خبيرة ومدربة ومدربة في أمن الطيران المدني معتمدة من هذه المنظمة. الشخص المعتمد في التدريب من المنظمة يعني هو شخص يستطيع أن يكون بمهمات خاصة أممية المنظمة في جميع الدول الأعضاء في العالم، يعني
0: في العالم الكل.
1: تستعملك المنظمة تقول لك راني في شبعتك في مهمة تدريبية أو مهمة تقنية لصالح هذه الدولة كخبير وكمدرب في أمن الطيران المدني. في 2026 نعم تحصلت على شهادة مدرب دولي اللي هي ما عندها حتى علاقة بأمن الطيران المدني، كمدرب دولي في مجال تدريب المدربين في الطيران المدني.
0: تدريب المدربين ايش معناه؟
1: هو التدريب هذا هو يساهم في تأطير وتكوين الخبراء الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم وخبرتهم في مجال تنمية القدرات البشرية والتدريب. وديما نقول راه التدريب هذا المعنيين به هم راهم اشخاص مهنيين، هم ديجا راهم يخدموا في المنظومة، يعني ليسوا باشخاص دخلاء على المجال.
0: اوكي،
1: ممنوع علينا أنه احنا ندربوا أشخاص يعني دخلاء على المجال. حتى لو أنت متحصل على شهادة دكتوراه ولا تنتمي إلى منظومة الطيران المدني، لما تكون المنظومة ماكش تابع مطار، ماكش تابع اون كومباني أيريان شركة ناقلة، ماكش تابع مثلا سلطة طيران مدني، لا تستطيع أن تتحصل على هذا التدريب.
0: معناه فئة مستهدفة.
1: المسمى الوظيفي. حتى نحن جبدنا ياسر كلمة الطيارين. نعم، الفئة المستهدفة فيما يخص الشركات الناقلة لكومباني أيريان أكثر ناس يجوا يتدربوا عندي ويأخذوا عندي هالتدريب هم كمسمى وظيفي هم الطيارين من ضمن مهنيين أخرين زي مراقبين جويين إلى آخره، أو أشخاص أو كوادر عليا من سلطات الطيران المدني، أو مدراء طبعا ديسيدور في المطارات.
0: ما شاء الله. كيفاش كان التتويج، معناه كيفاش صار التتويج، كيفاش صارت العملية؟ يا هل ترى فما مطلب هو يتم تقديمه باش يتم الاعتماد؟ كيفاش صارت العملية بالضبط؟ فما ملف معناتها يكون معناتها محط نظر ناس المختصة، يكون فما تدريب زيدة اللي كنتي لهنا، كيفاش صارت معناه الاعتماد؟
1: اي لا طبعا هذا الاعتماد صار في نسميه التاهيل، هو كاليفيكاسيون عمليه التاهيل. تتم الا ما منظمه الطيران المدني تقبل الملف نتاعك. وانا بعثت الملف لسوني اون دوموند اون 2023 وقعدت منظمه ما سميش كان انا زاد ثم ملفي عندها جمله من الخبراء اللي هم طالبين هالتاهيل هذايا من 2023 جاوبوني عام سنة 2026 يمكن عندي شهر ونص ولا شهرين قبيل الاعتماد يمكن بجمعتين قالوا لي هل انت جاهزه للتاهيل؟ قلت لهم نعم انا جاهزه.
0: وهل انت كنت جاهزه حقا للتاهيل معناه في الظرف علاش صغير؟
1: صراحه لا كنت جاهزه. نحن نحكيوا على المراه التونسيه راهي المراه مقدامه التونسية هي أول امرأة طبيبة، هي أول امرأة طيارة، هي أول امرأة قائدة طائرة، هي سباقة في المجالات الكل. وحتى المرأة التونسية ماهيش متحصلة على شهادة عليا وماهيش قارية، راهي مرأة فحلة بأتم معنى الكلمة، مرأة قوية، مرأة هي اللي تقوم السباح وتخدم وتجيب قوتها من عرفش بينها. المرأة بالحق عندها مكانتها في المجتمع العربي.
0: صحيح أكيد. معناتها ما كنتش حاضرة أما حضرت وكنت أول امرأة تونسية وعربية تتحصل على هذا الاعتماد. معناه لو كان
1: نعم
0: جيت حاضرة كيفاش؟
1: نعم قبول. والله هو توفيق من الله وكذلك سنوات عمل زدارة تنساش لأن مباشر في مهلة التدريب مني دخيلة على هذا المجال. فتم قبول ملفي ضمن برنامج التأهيل الدولي وخضعت إلى عملية تقييم دقيقة جدا بإشراف خبير بعثته لي منظمة الطيران المدني. ومن ثم هو عمل تقرير نهائي حول البروسيس نتاع الكاليفيكاسيون وبعثوا لمنظمة الطيران المدني. وبعد بشوية بعد ما درسوا التقرير لو رابور الحمد لله كان التقرير نتائج التقرير إيجابية وتم مراسلتي والحمد لله تم العملية بنجاح
0: والحمد لله
1: وبعثوا لي شهادتي والحمد لله
0: وكان تهنئة خاصة
1: أي. والتأهيل هذايا راهو نحن عندنا معايير وشروط خاصة تأهيل إنه لا يتم مثلا أنا ما عنديش الحق نقري باللغة العربية نقري باللغة الفرنسية والإنجليزية فهي صارت العملية دبل تأهيل مزدوجة بالفرنسية يعني تأهلت الكواليفيكيشن التأهيل صار بالفرنسية وبالإنجليزية
0: واضح
1: نعم.
0: هي نجاح استثنائي ونجاح كبير برشا والنجاح نعرفه أنه مسؤولية ومسؤولية مستمرة معناها ما هيش محطة نهائية. فسؤالي لهنا ليك سيدة عزيزة البعد ما بعد هذا التتويج ما بعد العالمية وين شنو حلمك شنو أنت معاملة باش تعملي بعد التتويج هذايا وبعد هذا الشرف اللي نال تونس الكل ولا المرأة العربية الكل بصفة عامة؟
1: صح كلامك صحيح. إن شاء الله كان ربي يعطينا العمر ويعطينا العقل ديما نقول أنا راني الهدف متاعي في الشغل هذا مدامي أنا عنصر فعال في مجال الطيران المدني وفي مجال صناعة الطيران المدني إن شاء الله نقولوا نحن جو سوي دون لا بروموسيون دو ليكسبيرتيز على شان انترناسيونال إن شاء الله نبث الخبرة اللي عندي أنا بجميع الدول وبالأمانة بالأمانة وإن شاء الله نكون عند حسن ظن منظمة الطيران المدني الدولي
0: إن شاء الله. سؤالي الأخير ليك وهو ديما نسأله لضيفاتي اللي يكونوا حاضرين عايشك شكرا. نعرف زيدة أنك أم والأم كيف زيدة مسؤولية وكيفاش تنجم توفق ما بين كونك أم وكونك مدربة لآلاف المدربين ما نش نحكو على معناه أنك تدرب في واحد ولا في اثنين ولا في عشرة ولا في مئة لآلاف المدربين كيفاش تكون هكا تنجم توفق ما بين دورك كأم ومدربة؟
1: نعم هو التدريب لا يقتصر كده على تونس وتونس يمكن
0: والسفر
1: تمثل 2 ولا 3% يعني من الناس اللي جوا يدربوا ولا نقولوا 10% يجوا يدربوا من عندي انا في تونس لكن انا ديما في الخارج ديما تلقاني في مهمات في الخارج والبنوتة عمرها 5 سنين ما زلت صغيرة
0: إن شاء الله.
1: فساعات نخليها الشكر يرجع طبعا للعائلة هم اللي بيسانديني هم اللي حثوني باش انا نقدم هم اللي خلوني نواصل في بث هالرسالة هذية هي عائلتي واقفة معايا بصراحة عائلة نص بأتم معنى الكلمة
0: احنا زاده فرصه باش نشكروا عائلتك. يعطيك الصحه، شكرا ليك، وشكرا لانك منحتنا هذا الكم من الفرح وهذا الكم من الفخر، وكنت صانعه سعاده بالنسبه لكل امراه تونسيه ولكل التونسيين ولكل العرب. وديما نقولوا انه راهي المراه التونسيه استثناء، والمراه التونسيه هي رقم صعب. شكرا من القلب.
1: وحدينا نحب نشكركم ونحب نقول زادة كلمة شكر، تحية كبيرة لعائلة الدالي
0: في قفصة،
1: راني نحبهم وخاصة كوسن صديقتي وحبيبتي والكل، وتحية لك أنت زادة بخصوص، تحية زادة لرحابة صدرك، وتحية لعائلة الصديق وللجنوب الكل. وإن شاء الله نكونوا شرفتكم، وإن شاء الله المرأة التونسية ديما تبقى في الصدارة
0: إن شاء الله. شرفتينا ونورتينا، كل الشكر وصادق الأمنيات بكل النجاح، وشكرا لأنك كيف ما قلت من جديد كنت صانعة فرح لتونس الكل. شكرا لك. شكرا،
1: الله يخليك. شكرا، ميرسي بوكو. شكرا.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
1: مسيكم بالخير.

0: 41 دقيقة بعد السبعة رجعنا لكم من جديد. تحية طيبة لكم الناس الكل. ما زلنا في الاستضافات وما زلنا في النجاحات. زادة وسعيدة جدا اليوم انه باش يكون ضيفي وضيفكم صانع محتوى رقمي اعلامي ممثل عنده فيديوهات توعوية. شنو نجم نقول آخر؟ ما شاء الله عبد الجواد دبابي مرحبا بيك. مرحبا.
1: نحب نهنيكم بالمولود الجديد.
0: عيشك.
1: الرقم أنا موجودة في راديو قرصة. حاجة تفرح بركة. إن شاء الله ديما موافقين وإن شاء الله ديما متميزين.
0: عجبك الاستوديو؟
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: ليك برشا أنت ما جيتش بحذانا.
1: أنا في بالك دخلت للإذاعة مازلت في الأول استوديو القديم. مع رؤوف العياري والأخت ريم المحمد وحنان عكروتي.
0: وحنان عكروتي.
1: أي تحية ليهم.
0: تحية ليهم الكل.
1: إن شاء الله يكونوا بخير.
0: إن شاء الله. أكا معناتها أنت في المجال أكا تجيك فكرة. أيه. كي دخلت الاستوديو جاتك أفكار مش فكرة.
1: أفكار.
0: إن شاء الله موفق ياسي. اليوم مع عبد الجواد باش نحكو على مشاركتك في الفيلم. كان فيلم عالمي بمقاييس عالمية وتم تصويره في قفصة وكنت مسؤول على الكاستينج. كنت مسؤول على الممثلين اللي كانوا زادة كيف حاضرين. كيفاش كانت التجربة؟
1: بالنسبة للفيلم اللي هو تحت عنوان تهمينة تم الاتصال بي من قبل الشركة المختصة باللي فيجيران اللي هو ليو كومبيرس. يحبوا على وجوه معناها تميل شوي لجماعة الأفغان. أول حاجة رفضوني أنا تماما باش نصور معناها ولا باش نمثل. أما كلفوني مهم التنسيق بين اللي فيجيران. نشكر كاظم عياري وعربي طرابلسي اللي أعطوني ثقة هذه. بصراحة ما
0: مسؤولية كبيرة.
1: مسؤولية كبيرة خاطر باش وصلنا نجيبه في 45 فيجيرو معنا في النهار.
0: وبتختاروا منهم معناها
1: تبقى ليه كم تختار ويلزمك غدوة يلزم يكونوا في البلاتو يلزم تكون معناها تحذيرات قبل معناها باش يدخلوا يصوروا. والحمد لله تعدى أيامات سمحة.
0: خدمة كبيرة. قديش شدت معناها ما بين التصوير وما بين اختيار الممثلين قديش معناها تقريبا قعدوا برشا لهنا في القفص؟
1: بدوا من ديسمبر عملوا معناها في التحضيرات وشافوا الأماكن باش يصوروا فيهم. بالنسبة للتصوير خذوا جمعتين معناها في قفصة نحي منها من نهار صوروا في توزر ونهارين نتاع العيد عملوا ريبور.
0: الفيلم هذايا معناها نعرفوا أنه احنا أي حاجة باش تنضاف لنا معناتها القفصة أكيد ديما نقولوا ماذا بينا راهي قفصة تولي هي في حد ذاتها وجهة سياحية ما تبقاش بركة منطقة عبور فقط. تشوف أنت من خلال تعاملك مع المنتجين من خلال تعاملك مع الممثلين اللي جوا المخرج السكريبت معناتها تشوف أنه باش تكون عندها إضافة على الجهة الفيلم هذايا يعني خاصة في اختيار الأماكن.
1: بكل صدق نحب نقول لك أقسم بالله روحوا معنا فرحانين كمخرجين كمنتجين حتى الناس الممثلين جايين من الأفغان وعندهم جنسية هولندية وكندية. شنو آخر كلمة قالوا قفصة بش تكون قطب سينما معناها بش تكون برشا منتجين ولا برشا مخرجين بش يختاروا قفصة. وهذه حاجة تفرح.
0: صحيح.
1: وهذا ما يخفيش عليك عندنا برشا ممثلين.
0: صحيح.
1: إن شاء الله معناها تتجسد هذه كلها على أرض الواقع.
0: وأنا ريت حتى في لقاء إعلامي مع المخرج قال إنه وقت اللي مشينا القفصة عرفت تونس من قفصة. المخرج هو
1: صنع محتوى بصراحة شيء كبير فخر للقفصة وهذا ما يخلينا كان باش نقدمه باش نعمل الحاجات الباهية وماذا بينا اللي عنده الحاجة ماذا بيحاول يوصلها وديجا وسائل التواصل كلها متوفرة ينجم كان كفيديو ولا ككتيبة ولا حاجة
0: وإحنا نحكو على الفيديو نعرف أنه زيدا فما الفيديوهات توعوية قاعدة تلقى في نجاح كبير برشا علاش تمس كل تونسي وتكون تمس كل عائلة تونسية. كيف جاتك الفكرة جواد متاع الفيديوهات التوعوية هذه؟
1: بالنسبة للفيديو التوعوية كل صدق باش نقدم تحية كبيرة لمروان مساوي اللي هو مكلف بالتصوير.
0: اي كان ضيفنا هو قبل.
1: للشيخ محمد صالحي اللي هو إمام. وللخيان اللي صوروا معنا باش من خاطر الناس
0: ما نستثنيت حتى حد.
1: خاطر لا جتنا منا ثلاثة. الفكرة كيف صارت احنا في جردة برقابل جردة الحرية قاعد نستنوا في مروان وقت انا ومحمد جاسي مروان في الفرزة داخل بها للجرد. قلت لحمد معقول واحد داخل بفرزة كيكا خزر له وقال والله عيب عليه والتليفون قاعد يصور. من غادي جت الفكرة ووصلنا معنا قلنا معنا باش برشا عباد نوعهم على النظافة على المحافظة على البيئة نفس المواضيع الأخرى الهامة تحكينا عن المخدرات، على بر الوالدين، قذف المحصنات، التسول اللي اصبح معناها صنعه عند ما عنده صنعه.
0: على الكريدي حكيتوا على كل حاجه.
1: بالنسبه للكريدي هو فكره جاء في الصفحه الخاصه اللي عندي من غير ما نذكرها باش نفلسش. فكره عملنا جي 5 حلقات، زرنا المضيل، خلصنا كريديات تاع ناس ما في حالهم، مش مشينا لثنيه القصرين، مشينا لبعض الاماكن في قفصه كما حي السرور، راس الكيف، حي الشباب، ولقت تجاوب واستحسان من برشا عباد. فما شكون زاد كلمتني عندها 4 سنين ما قابلتش باباها اللي هو ساكن هنا وهي والوالده نتاعها في الكويت. قالت لي اطلب شنو تحب، اما نحب نعمل كادو بطريقتي كنتي الخاصه، تمشي للوالد تهنيه بالعيد. وما صدف الوالد نهارتها عيد الحب، انا عيد الحب وعيد ميلاد. اللي ما بكاش في الفيديو هذاك ما مش مشى.
0: كان فيديو مؤثر برشا وكان فيغال، حتى الفيديو معناه في حد ذاته كان فيغال على الاخر. الفيديوهات التوعويه هذية كيفاش معناها مازال باش تواصلوا فيها؟ شنية الأفكار اللي مازلت معناها باش تكون حاضرة؟
1: بالنسبة لليوم

0: نحب نقدم برس هاي خطر برس تجي على فكرة برس زملائك لهنا نحترمهم ونقدرهم
1: وعندي معز
0: لشخصك زاد
1: شكرا يعطيك الصحة
0: للمسيو سي كمال
1: شكرا
0: بارك الله فيك من السكون
1: عايشك وشكرا ليك علاش روى احنا مانيش نحكو على معناه صانع محتوى فقط انما نحكو على ممثل زادة نحكو على مسرحي نحكو على منسق نحكو على رياضي زادة بامتياز معناه ما شاء الله ما عطى في اي مجال نجم نحكم معه فيه
0: معك سألتم الله فاسألوه البخت
1: هكا.
0: انا كنت مسؤول رياض لمدة 4 سنين مع جمعية الملعب الرياضي قفص دخلت في الجمعيات دخلت في الأمور الإدارية قدمت في الانتخابات في ما نعرفش موسم في الانتخابات ما نعرفش رئاسية ولا تشريعية على أساس باش نخدم في بيرو من حسن الصدف عطوني رئيس مركز مرجع سألتم الله
1: يعني يمكن حتى التجارب نتاعك الرياضية والتجارب عندك برشا مشاركات هي في حد ذاتها كانت عندها دور كبير حتى في الفيديوهات التوعوية علاش فيها برشا احتكاك بالعباد وفيها برشا احتكاك بالناس بالكبير وبالصغير فالأفكار وإحنا توا مستحقين خاصة معناها في الوقت هذا اللي هو محفوف برشا مخاطر والناش أنتعنا تحسها برشا يلزم شكون اللي يرجعهم للطريق الصحيح ساعات فيديو صغير راهو برشا ناس تشوف ان ديتاي اما بالنسبه للصغير وقت اللي يشوفه ولا ناشئه وقت اللي تشوفه وتتفرج عليه تنجم تبدلها حياتها راهو
0: تنجم تبدلها فكرتها موضوع السلف كيفاش تسلفت من عند شكون مبلغ 1000 دينار وصارت بعد وبعد في الاخر توفيت اما غدوه كلمني شكون قال لي راهو كلمني شكون رجع لي عندي فلوس نسالها لك قال لي يرحم والديك هذا
1: اللي
0: حابين نوصلوه احنا اعطينا توصل الرساله
1: يعطيك الصحة شكرا على حضورك ونتمنى لك برشا نجاحات أخرى سواء معناها في المجال الأعلامي وإلا في المجال الفني وإلا في المجال الرياضي وين ما أنت كل صادق الأمنيات إن شاء الله بالنجاح في كل مرة تنورنا عبد الجواد مرحبا
0: بارك الله فيك مرحبا. والله استضافة برشا في الأخير نحب نشكر الحجام الحجام هذه خصيصا للبرنامج وليد ساعي بارك الله فيك
1: يعطيك الصحة شكرا شكرا ليك ونورتنا اليوم شكرا
0: عايشك.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام وسابعة مساء.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري. خصصت جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر ولاية قفصة لإمضاء صفقة تشغيل تهيئة وتعبيد الطريق المحلي الرابطة بين معتمدية سند وعمادة الفج على مسافة تقارب 30 كيلومترا باعتمادات جملية تقدر ب 59 مليون دينار. شددت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري على أن المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة مدعوة إلى مزيد العمل والإنجاز للاضطلاع بدورها الاجتماعي في تكريس وتجسيد الرؤية الاجتماعية للدولة. أكد خبراء في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والتكوين اليوم أن الشهادة الجامعية لم تعد وحدها كافية لضمان الاندماج في سوق الشغل، داعين الناجحين في امتحان البكالوريا إلى اختيار اختصاصاتهم الجامعية بناء على حاجيات المهن المستقبلية لا وفق مجموع النقاط أو اختيارات الأصدقاء. من أخبار العالم، قالت حركة حماس في بيان صحفي إنها ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى انتزاع حقوقه الوطنية كاملة. وأدانت العدوان الصهيوني المتواصل على غزة ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤوليات في وقف الإبادة ورفع الحصار. أخيرا، شن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم هجوما حادا على اتفاق الإطار المعلن بين السلطات اللبنانية والكيان المحتل، واصفا إياه بأنه سقطة مريعة وتنازل عن السيادة، داعيا السلطات اللبنانية إلى التراجع عنه والالتزام بما وصفه بمخرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
4: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
7: مسيكم بالخير.
8: مرحبا، شرفتنا.
9: مسيكم بالخير.
7: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
8: مرحبا، نورتنا.
10: مسيناكم،
11: مسيناكي،
10: مسيناكم،
11: مسيناكي،
10: مسيناكم.
9: مسيكم بالخير، مسيكم بالخير.

0: مرحبا بكم الناس كل 10 دقائق بعد السبعة، هذا هو توقيتنا. مسيكم بالخير، مسيكم بالهنا، الناس الكل. مرحبا بكل مستمعينا اللي كانوا حاضرين معنا من الخمسة واللي باش يلتحقوا بينا تباعا حتى الثمانية. مواصلين معكم مصافحاتنا، استضافاتنا، ولكل من يصنع الفرح، لكل من يصنع السينما، لكل من يصنع ناشئة تكون على الطريق الصحيح، ومشاريع ثقافية، مشاريع كيف زادة تربوية. وحكينا برشا اليوم على السينما في الحقيقة، وما زلنا باش نحكو خاصة مع إعلان الجامعة التونسية لنوادي السينما على إطراق مشروعها الجديد الكاميرا والرفاق. هذا المشروع اللي باش نعرفو تفاصيله ونعرفو الفئة المستهدفة وأكثر تفاصيل على أهداف هذا المشروع من خلال استضافتنا للسيدة منال السويسي، عضو الجامعة التونسية لنوادي السينما، حاضرة معنا مباشرة. مسيك بالخير، أهلا وسهلا سيدة منال. مرحبا.
1: مرحبا، شكرا برشا على الاستضافة. شكرا لك.
0: شكرا، يعطيك الصحة زيادة على قبولك الاستضافة. إذن الكاميرا والرفاق، هذا المشروع اللي هو بالأساس موجه للشباب واليافعين، هكا ولا سيدة منال؟
1: بالضبط، مشروع الكاميرا والرفاق هو موجه أساسا للفئة العمرية هذه، للشباب اللي مغرومين بالسينما واللي مش يكونوا معناتها قراوا في مدارس السينما، ولكن فقط هم يحبوا يعيشوا تجربة جديدة سينمائية فنية ثقافية. هذه فيما يخص الورشات، ولكن بعد بالنسبة لفرجة الأفلام بكل هو موجه للناس كل اللي تحب السينما في تونس.
0: بالنسبة كيفاش باش يكون المشروع؟ يا هل ترى الفئة هذه المستهدفة اللي هي فئة الشباب والوافعين باش يكون عندهم معناها ورشات يتعلموا فيها كيفاش يصوروا الفيديو التوعوي، وإلا يصوروا هكا مقاطع تخص مثلا التحديات الاجتماعية وإلا مشاكلهم هم كشباب، ومن بعد يقع تأثيرهم، وإلا كيفاش باش يكون المشروع بالضبط؟ معناها باش نفهموا الناس اللي تتبع فينا توا وخاصة فئة الشباب على ماهية المشروع هذا بالضبط.
1: المشروع الكاميرا والرفاق هو فيه مجموعة من المراحل، معناتها نتاعو في النهاية انه الشباب الموجودين في الجهات واللي بعاد عن العاصمة واللي بعاد عن المدن الكبيرة اللي فيها معناتها اون اوف كولتوريل، فيها قاعة سينما، ولا الناس هذوما احنا نمشي لهم نقلو لهم في الكاميرا والرفاق باش نوفروا اولا تكوين ماهوش في معناتها ماهوش في الفيديوهات التوعويه بالضبط، في الفيلم الوثائقي القصير. الافلام تتطلب انه يكون عندنا معرفه وتكوين خاصه في السيناريو اللي هو عندهم اكثر وقت، تعرف لأنه الشباب اليوم مسألة إنهم يصوروا إلا يعملوا مونتاج ولا تسهلة شوية.
0: صحيح.
1: جنراسيون زيد هما الأصغر منا، معناها تبركر عليهم، ولكن في مسألة السيناريو بالذات تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى تأثير، إلى مرافقة، وهذا اللي نخدم عليه، إنه باش نحكيو على الجهات نتاعنا، على المناطق، على الأهم حكايات الموجودة فيها، سواء أشخاص، معناتها بلاصة معينة في الحي باش نحكيو عليه، لازم فما سيناريو تكتب بلور. وبعد في مرحلة أخرى احنا معناتها صممنا التكوين هذايا باش يكون فما معناتها كأنه اون انيسياسيون، كأنه معناتها فريمون بداية لمبادئ الإخراج، لمبادئ المونتاج، نصوروا الأفلام في المناطق اللي احنا باش نتعداو بها الكل، ثم نوليو نكملوا الفيلم الكل والمونتاج وكل شيء والبوست برودكسيون كلها نكملوها، ثم نعرضوا الافلام في المناطق اللي تصور فيها اولا، ثم في عبر النوادي نتاعنا. تعرف جامعة النوادي السينما هي مجموعه
0: من النوادي
1: برشا، هذا هو من اهم النوادي في
0: الجامعه. المشروع باش يتواصل الى حدود معناها وقتاش بالضبط؟ معناها تقريبا في بالي الى حدود سبتمبر 2026 المشروع مازال متواصل سيده منال؟
1: بالضبط، معناتها في سبتمبر 2020 احنا بدينا الورشات تقريبا شهرين. كل مره نمشيو البلاصه، مشينا برشا، مشينا الكتار، ومشينا لشنين وبير الصيف وعراده والناظور، ودونك قاعدين ندورو. مازال في مناطق اخرى قاعدين معناتها نمشيو لها تنظيم الورشات وبالتصوير وكل، ثم باش نرجعو للمناطق هذوما في ورشة المونتاج ورشة معناتها الفينيسيون تاع الأفلام قبل ما ننظموا العروض إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعني بخلاف سيدة منال المراحل هذه اللي تشمل التكوين وتشمل ما بعد الإنتاج والتصوير، المشروع زادة باش ينظم عروض سينمائية متنقلة في الجهات.
1: بالضبط، معناتها احنا ياسر نحبوا انه كي نصوروا أفلام في مناطق معينة انه يشوفوها أولا الناس في المنطقة هذيك، على خاطر الأفلام هذه خرجت منهم هما الشباب هذوما وجعلهم لهم هما. وأحنا الجامعة ياسر يهمنا النقاش بعض الأفلام، على ذلك نظموا حصص مش فقط للفرجة ولكن أيضا نقاش حول الأفلام، حول الأفكار بالأفلام وحول أيضا اللغة السينمائية وتحليل فيلم. دونك باش يكون عندنا مجموعة من العروض اللي تتنظم تباعا بشوية بشوية.
0: هذا هو، خاصة أنه يمكن من أكثر الحاجات، من أكثر النوادي حتى الصغار يحبوها والناشئة يحبوها، هي نوادي السينما ونوادي الفن السبعة. علاش هي تعتبر أداة هما يشوفوا فيها أداة للتعبير، أداة للحوار، أداة هكا باش يغيروا بها حتى رواحهم اجتماعيا، ومعناها مهمة جدا حتى في حياتهم الشخصية وحياتهم العملية، معناها فيها تعزيز برشا للمكتسبات العملية للناشئة وللشباب. إن شاء الله موفقين سيدة منال، وكل الدعم لهذا المشروع اللي أكيد بشتلقوا فيه برشا برشا برشا برشا مواهب سينمائية إن شاء الله.
1: إن شاء الله فعلا، معناتها أنا نحييك برشا ونأكد على كلامك اللي نوادي السينما راهي ماهيش فقط للسينما اللي هو يلم برشا فنون كما النحت وكما معناتها الشعر وكما معناتها برشا فنون يلمها السينما، ولكن أيضا يكون مواطنين نتاع قدوة. على ذلك نحس برشا إنه يكون عندنا أكثر عدد من النوادي الناشطة في تونس
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة، شكرا لك سيدة منال السويسي عضو النوادي الجامعة التونسية عفوا لنوادي السينما، أعطيتنا تفاصيل مشروع الكاميرا والرفاق. موافقين. مسيكم بالخير.

0: كان هذا أوماج على طريقة أحمد سعد المصري، لكن بي لأغانينا التونسية ولفنان قاسم كيفي يوصل بينا 29 دقيقة بعد السبعة في مشوارنا في مسيكم في الخير في هذه في هذا العدد الختامي. خليني نمشي وزيد كيف كيف ونسلم ونقول مسيك بالخير لزميلتنا فاتن خليفة اللي موجودة في المسلك الصحي في رأس الكيف. أهلا وسهلا فاتن، مرحبا.
1: مرحبا بك نهاية، تحية ليك ولكافة المستمعات والمستمعين. أنا تحديدا موجودة كما قلت في منطقة رأس الكيف مدخل مدينة قفصة. حبيت اليوم نسلك نفس المسلك الرياضي والصحي اللي الرياضيين وإلا العائلات يختاروه للترفيه، وأيضا الرياضيين يختاروه زادة باش يعملوا بعض من الرياضة فيها مع بداية غروب الشمس بذات وافد ناس وخاصة اللي يسكنوا في المحيط يجوا يتمتعوا بشوية نسمة بعد نهار سخون، وتقريبا هذا هو نتيجة الحرارة المرتفعة وغياب فضاءات الترفيه خصوصا في الجهة تخلي الناس مش فقط المحيطة بالمسلك اللي يمتد تقريبا على 2 كيلومتر بل حتى المناطق الأخرى يجوا باقي المناطق القريبة وحتى البعيدة شوية زادة من مدينة قفصة الكل يجوا لهنا لهذا المكان المفتوح باش يتنفسوا شوية نسمة يبعد شوية من الديار ونسكر بعد نهار من الحرارة تحت التكييف معناها والناس تحب تبدل شوية الهواء الطبيعي وإلا زاد حتى من غير تكييف والنهارات هذوما الحقيقة موجة حارة. الصورة كما نقولها الحقيقة بدأت شوية نسمة ما أحلاها بدأت وافد ناس تبعد توسع بالها شوية، فما الأطفال اللي يلعبوا بالألعاب الخاصة متاحهم، فما زادة كوش كيف مجموعة من الشباب اللي اختاروا أنهم يعملوا بعضا من الرياضة الركض صغيرات نشوف فيهم زادة كيف المسلك المخصص للجل. الحالة كما أراها محليها فما زادة بائع الحلويات موجودة الناس تتنسم وتتفرهد هذا الجميل وفي الشيء، لكن على مستوى الأرضية ما نحبش نخزر اللوطة ديجا قبل ما نمشي وندور من الجهة الأخرى. ما زلت من الشارع الرئيسي لقيت مدام قلت لي كل شيء باهي لكن الأوساخ هي مش باهية، عملت الدورة تفرجت على الناس محليهم بدأت أوافد الناس قاعدة تزيد محليه كل شيء الحقيقة والنسمة يعني هيد تعرف كنوزي كل شيء في بداية النسمة ثم الأشجار ثم زادة كيف كيف بعض المعدات للرياضة في آخر المسلك نجو حديقة صغيرة ثم في قدام شوية بعض الكراسي موجودة مخصصة باش يقعدوا سينو الناس تختار تقعد على امتداد المسلك على امتداد المسلك على السور. توا بعد ما وصفت المشهد خليني نعطي الكلمة لرواد المسلك. عسلامة مدام، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا بنتي.
1: ضيفة باهية مدام،
2: هي العيلة الحق ضيفة باهية كانت باهية من قبل مش من تو، أما توها مرمماها تو 3 أو 4 سنين رمماها، أما ديما الزبلة موجود يعني كل مرة في الجمعة يجوا ينظفوا ولا حاجة كده يعني يعملون حاويات كانت على الزبلة في كورة حتى على 100 متر وهكاكا يعملوا كراسي يزيدوا كرسيات للعباد مش شوي ترتاح شوي فيها باس ينظمها، اما هي البلديه ظهر لي مش موجود
1: اي عدد الكراسي غير كيفي معناها خاصه انه برشا ناس وهو ما شاء الله 2 كيلومتر
2: بس هي 4 ولا 5 انا مغادي قدام هذاك اهو فماش الباقي الكل تبدي ماشي. وحاجه اخرى والله اذا كان امكن يعملوش تواليت ببليك
1: اللي تم كان تم إمكانية تواليت ببليك خاطر العباد تجي من بعيد شوية نجم تلقى إشكال.
2: لكن رايحوا قاعدين أطفال يعني مرة يروحوا نص الليل.
1: هذا تقريبا المتنفس الوحيد والاقتصادي للعائلات.
2: هو الوحيد يجيبوا كسكلتات ويجيبوا عشيان هم ذريتهم تلعب هم بقع على الكرة للصغار هم كل شيء متوفر النظافة الحاويات وكان أمكن يعملوا ناش تواليت ببليك. ننسى الرجاء.
1: انت ديما تجي مدام لهنا
2: تشوف الليل هكذا كنت نفس من الدنيا يا عم نايم الكليماتيزور كليماتيزور قديش واحد يخرج هناك في الساحه هذا كاو
1: كالعاده تجيبي كعبه قلوب وتجيبي الماء
2: وتجيبوا الماء ساعات يجيبوا ما ياكلوا كل مره كيفاش كل مره كيفاش الظروف.
1: باهي توا انا جيت اليوم ولقيت الحقيقه الحاله كما كنت تحكي انت فيها اوساخ انت تجي ديما لهنا باقي تجي كيفاش الحاله في باقي الايام؟
2: والله كيما شفتها توا ساعات اكثر يا زبله ساعات أكثر يكون في الليل البارح مجهوش وكل عبيد تلقي برشا فاشيات وبرشا زبل. أما اليوم هني أنقص شوي الجهة الأخرى خطر يكون كما الريح يدنزل من هنا خطر تشد هالحيط تشد تحت المسلك هذا اللي مشوا عليه الباقي ثم أنا عاملين التروتوار الأضواء عملوها.
1: أي ثم إنارة موجودة، الإنارة متوفرة، لأنه تقريبا الناس تبدأ تجي أكثر كل ما يضرب الليل، لأنه العباد تجي تنفس في الليل.
2: العشاء يجيبهم باباها بعد العشاء، يجيب السهرة ويجيب مرضى الأكثرية يجيب في الليل.
1: والإنارة العمومية هاي موجودة على امتداد المسلك؟
2: إنارة موجودة، بقعت ونلعبوا صغار موجودة، لليها أنا بالتروتوار بقينا شوية مضافة، قلت لكم حاويات وكريسيات هذا المطلوب.
1: شكرا لك مدام، ناخذ معك كلمه ثاني ساي ان شاء الله النهار بقيت نهار طيب يعيشك. نكمل شويه الدوره نهايه، فما الاطفال بيان سور كما قلت لك قاعدين يلعبوا، اكيد ما نجموش نحكوا مع الاطفال من غير رخصه الاولياء، دونك نواصلوا ونشوفوا عائلات اخرى كما قلت لكم، فما اللي يجيبوا الالعاب الخاصه نتاعهم لانه الفضاء مفتوح وتنجم الصغار يلعبوا
0: شويه.
1: عسلامه، مرحبا بكم، مرحبا بعد قصه، مرحبا. جيت لهنا للمسلك ولأول مرة؟
3: والله مش فرصة.
1: على شو الشيء اللي خليكم تجوا لهنا للمسلك؟
3: والله غير مسلك الوحيد لهنا في قصة، خطر حسيك أنا فاس فاميليال وفيه بلايس من يلا بصغار،
1: بس أنا مش فضاءات أخرى ذاك عايز تجي. أنا فضاءات خاصة، فضاءات خاصة نحكي عن الفضاءات العمومية.
3: فضاءات عمومية موجود كان قدام لساني كتكها حقاً، جبت البلاصة هذه تحسي فيها غبار وفما إسفاص كبير يقعدوا فيه لعبات ومرتاحي.
1: اسمه قريب من هنا ولا بعاد؟
3: هاي قريب.
1: مالها أنتم سلبتوها عنكم المتنفس هذا؟
3: هاي
1: شكراً، نخليكم عسامة مدام، قاعدة محلاها. أنا نبكي زميلتي في الاستوديو نقولها راي نسمة محلاها، ونقول لها نشاهيك ما نودك لقيقة بالنسبة، ونجد نقولها محلاها القاعدة ببيجامة بارد وشوية قلوب شوية كلاس ومع صغيرات يلعبوا قدامك بأمان قدام عينيك.
3: نسمع الحق اللي هنا ملي سخن في الدنيا نجول هنا ديما كل يوم، يعني كل عشية نجول هنا الحق اللي هنا البلاصة الوحيدة نحن بحكم نسكن ورقراب لهنا نجول هنا، هذا المتنفس الوحيد تلقى العائلة تلقى صغار يلعبوا الحق الحمد لله.
1: اي وامان لهنا؟
3: اي امان. اي
1: تبدو قاعدين ما يقال لكم حد في كل الامان؟
3: لا لا امان الحق، ما صارت ليش حتى مرة قلق ولا حاجة.
1: شكرا لكم، يعطيكم الصحة إن شاء الله، أمسية طيبة. شكرا زاد على كعبة المقروض لقيقة، ودوني بكعبة المقروض. نقلت لك الأجواء ياسر محلية، فما زاد الأطفال مازال وحتى الشباب قاعد يكمل في الرياضة نتاعه ورياضة الجري، الإنارة العمومية متوفرة. نسمع محلها هذاك علاش تقريبا مش فقط المحيطين بالمسلك الصحي يختاروا الجولة هنا، ولكن حتى اللي يسكنوا بعض يجولة هنا، لأنه تقريبا المتنفس وخاصة العمومي العمومي الكبير اللي نجموا العائلات يجوا فيه تتوفر فيه الإنارة، توفر فيه زي كيف فيه الأمان اللي هنا منطقة آمنة، ينجموا يجوا معناها عائلات يكونوا نساء وحدهم وإلا مخالطين، معناها هي منطقة آمنة موجودة ديجا في مدخل المدينة. طبيعي فقط حاجة واحدة معناها ننقلوا صوت الموجودين لهنا، هي في علاقة بالفضلات، ماذا بيهم يكون فما حاويات، لأنه وجود الحاويات قد يخفف من نسبة الفضلات، هذا أكيد الناس ما تطيشش يمكن ما تطيش الزبلة نتاعها على الأقل تولي يلزموهم أنهم يحطوها في الحاويات. وأيضا على الكراسي تشيح العدد نتاع الناس اللي موجودة لهنا كبير برشا، ولكن على الأقل يزيدوا كيف شوية كراسي للناس اللي تواجدوا لهنا. هذا هو شوية المسلك الصحي دراسة الكيف نهاد، تحية ليك ولكل.
0: شكرا ليك، احنا انقلنا الأجواء والمآخذ والطلبات زادة كيف يعطيك الصحة. شكرا لنا ليك، وكيف ما قلت هذا متنفس الناس كلها تكون إيد واحدة باش نحافظوا عليه. 38 دقيقة بعد السبعة، مواصلين معاكم مشوار المصافحات والإيقاعات.

الكل، تحية كبيرة ليكم وين ما كنتم وكيف ما اخترتم انكم ترافقونا. ان شاء الله كانت هكا مصافحة خفيفة رائقة ليكم الناس الكل، مصافحة بديناها معاكم من الخمسة امتى العشية. خليني نعطيكم فكرة، هي توفيت لمحالة في النقطة الخارجية اكتتن انه طقس محلاه، وفما نسيمة محلاها اللي حب يخرج، اللي حب يمشي للمسلك الصحي، اللي حب يمشي هكا يعمل مارش شوية على الاقل. فما نسمة مناش مستحقين للمكيفات، الليلة ليلة أخرى بدون مكيفات والحمد لله. بالنسبة للحرارة في الليل باش تكون بين 26 و30 درجة، باش تكون زادة في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، وتوصل 36 درجة بالجنوب الغربي. معناها نسيمة محلاها للناس هكاك اللي ترقد في الحوش، للناس اللي كل واحد لوح جريتك وتعدى، ليلة محلاها إن شاء الله فيها كان الفرح، فيها كأكوام من السعادة ليكم الناس الكل. تعا ننسى ملحم بركات 50 دقيقة بعد السبعة.

مرحبا بركات نكون وصلت معاكم نهاية مشوارنا اليوم. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا, شكرا على صادق الأمنيات اللي وصلتني في مساجاتكم وفي الكومنتار متاعكم. إن شاء الله كيف ما قلت لكم نهار الاثنين, ابتداء من نهار الاثنين نبدو معاكم في شبكة جديدة إن شاء الله موعدي فيها معاكم في سهرية كل نهار أربعة في لمة الأحباب ولمة الأحباب ما تحلى كان بيكم. وسنوني ديما في ماتينال السبت والأحد من الستة حتى للعشرة. في أمان الله وشكرا لكل الزملاء من مختلف المواقع, وإن شاء الله كنا موافقين. باي باي.

في الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. موعدكم الليلة مع نقل مباشر لسهرة الفنان رؤوف ماهر. مسك الليل من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة.

0: تمام الثامنة ليلا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: حادث مرور بالطريق المحلي الرابطة بين مغسلتي الفوسفات 2 و3 بالمضيلة من ولاية قفصة يسفر عن وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بجروحة متفاوتة الخطورة استوجبت نقلهم إلى المستشفى الجامعي لحسين بوزيان وفق ما فاد به مدير المستشفى رضا المحمدي، والذي أوضح أن الحالة الصحية للمصابين 5 مستقرة حاليا ويخضعون للمراقبة الطبية اللازمة. وأوضح أيضا أن أسباب الحادث تعود إلى اصطدام سيارة لتهريب المحروقات بسيارة خفيفة. بولاية قبلي اختتام الأيام الجهوية لجراحة العيون المنتظمة من 25 إلى 27 من الشهر الجارية بالتعاون بين قسم جراحة العيون وقسم التخدير والإنعاش وقسم الصيدلة بالمستشفى الجهوي بقبلية تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة، حيث أوضح المدير الجهوي للصحة بقبلية دكتور جوهر المكنية أنه تم خلال هذه الأيام الجهوية إنجاز 11 عملية جراحية ناجحة في اختصاص جراحة العيون. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يعتبر في ورقة بحث نشرها أن تسقيف الأسعار دون مراعاة حقيقية لكلفة الإنتاج أدى إلى فقدان منظومة اللحوم الحمراء التوازن، داعيا إلى ضرورة مراجعة هذه السياسات قبل انهيار المنظومة. الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الإنتاج بلغت لغاية 26 من جوانه الجارية 6.6 مليون قنطار، منها 286 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الإنتاج. أخيرا وفي أخبار العالم، الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يقول إن الاتفاق الإطاري المبرم في واشنطن بين حكومة الاحتلال الصهيونية والحكومة اللبنانية ما ذل وعار وتنازل عن السيادة، وأكد أن حزب الله لن يترك الميدان في أصعب ظروفه ولن يتركه الآن على حد تعبيره. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: نشرة المونديال. نشرة المونديال.
1: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد رياضي الليلة، آخر مباريات الجولة الثالثة من كأس العالم في 10 بتوقيت تونس، باش تدور مباريات كل من غانا مع كرواسيا، انجلترا مع بنما، ثم في نصف الليل ونصف الكونغو الديمقراطية مع أوزبكستان، والبرتغال مع كولومبيا، وفي الثلاثة تاع الصباح من يوم الغد الجزائر مع النمسا، والأردن مع الأرجنتين. رقم قياسي للمنتخبات الإفريقية المترشحة للدور الثاني، حيث ترشح إلى حد الآن 7 منتخبات في انتظار الجزائر والكونغو الديمقراطية. المنتخبات المترشحة هي المغرب، أفريقيا الجنوبية، السنغال، الرأس الأخضر، الكوتيفوار، غانا ومصر. حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم المكافآت المالية لكل منتخب مشارك في كأس العالم 2026، والتي سيتم توزيعها حسب حصاد كل منتخب في هذه النسخة بناء على النتائج اللي حققها في الدورة اللي يبلغ. بالنسبة للمكافآت، البطل 50 مليون دولار، الوصافة 33 مليون دولار، المركز الثالث 29 مليون دولار، ربع النهائي 19 مليون دولار، الدور الثاني 11 مليون دولار، والدور الأول 9 مليون دولار. مباريات الدور 16 إلى حد الآن بالنسبة للمونديال 2026، كندا مع جنوب أفريقيا، اليابان مع البرازيل، الباراغواي مع ألمانيا، المغرب مع هولندا، النرويج مع الكوتيفوار، والسويد مع فرنسا. في انتظار المنتخب المكسيكي ينتظر في منافسه بعد جولة الليلة، كذلك المنتخب البلجيكي ينتظر منافسه بعد جولة الليلة، البوسنة والهرسك مع الولايات المتحدة، إسبانيا كذلك تنتظر منافسها بعد جولة الليلة، كذلك سويسرا تنتظر منافسها بعد جولة الليلة، مصر مع أستراليا، والرأس الأخضر مع الأرجنتين. نجم من نجوم المونديال الحالي هو الموهبة الشابة المغربية أيوب بوعدي، تسابق ومنافسة كبيرة بين أندية أوروبا للظفر بهذا اللعب. المنافسة الآن اشتدت بين مانشستر سيتي وريال مدريد من أجل التعاقد مع النجم المغربي اللي قدم مستويات مبهرة في كأس العالم 2026. ووفق لصحيفة ماركا، فن نادي ليل الفرنسي حدد مبلغ يقارب 70 مليون يورو للتخلي عن لاعب خط الوسط المغربي أيوب بوعدي. نهاية نشرة المونديال، مع تحيات فوزي نصيب، إلى اللقاء.
0: استقبل يومك،
2: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري ورقمية زينة،
2: معاكم تضوى المراية،
0: تبعني تربح
2: معايا، سافر مع الموسيقى،
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا، مشموم الفل وتانا،
2: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
3: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
2: النغمة اللي ترد الروح،
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
2: تونس عقلي وروحي، شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وترانس، والموقع في ثنية وفي كل دار،
3: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
2: معاكم تضوى المراية.

0: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان. رفقوكم في جولة بين أبرز التظاهرات الثقافية والفنية
1: في البرنامج. حافلة مختلفة ومتنوعة من
0: نحكو على العروض، نلتقي بالنجوم
2: بالرسمي. نعرفكم راكم جمهور خطير وهو عجبتكم ولا
3: شرف كبير لي أني أفتتح مهرجان
0: وننقل السهرات في مختلف الجهات. ليالي المهرجانات
4: نحكي على اللي عشقتها
0: معايا وسيلة الغولة.
5: معاك تضوى مرايتنا.
6: ما سمعتش يا سارة؟
7: لا ما سمعتش.
6: موسي سليم عمل حادث كبير هو وعائلته، دخلت فيهم سيارة.
7: شكون تجرح وشكون توفى؟
6: لا لا ما نقول.
7: هو كيكون الحادث كبير تنجم تمنع الناس كلها.
6: ايه كلهم لابسين حزام الأمان.
7: صحيح حزام الأمان منع برشا ناس من الموت.
8: وتوا اللي يسمع ومازال يخالف يعرف الخطر اللي ينتظر فيه.
9: رفيق الطريق.

0: التاسعة ليلا الموعد مستمعين الكرام، الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: بولاية قفصة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والتجار بها الموافق للسادس والعشرين من جوان من كل سنة، انتظم يوم توعوي بنادي الطفولة بحي سرور حول مضار المخدرات على الأطفال وشباب، إلى جانب برمجة أنشطة متنوعة ستشمل مختلف المعتمديات. خلال المنتدى الوطني للتوجيه الجماعي الذي نظمته عمادة المهندسين التونسيين بالعاصمة، خبراء في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والتكوين ينبهون بأن الشهادة الجامعية لم تعد وحدها كافية لضمان الاندماج في سوق الشغل، داعين الناجحين في امتحان البكالوريا إلى اختيار اختصاصاتهم الجامعية بناء على حاجيات المهن المستقبلية. رئيس المجمع الوطني للنقل واللوجستيك بمنظمة الأعراف الكونكت مالك العلوي يدعو إلى ضرورة مراجعة كراسات الشروط المنظمة لمهن النقل واللوجستيك، والتي أصبحت ضرورة ملحة لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها هذا القطاع. شركة تونسية للكهرباء والغاز ستاغ تبلغ 7356 مليون دينار حتى 23 من جوان الجاري، في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء من المؤسسات العمومية والخاصة 6061 مليون دينار. البنك التونسي للتضامن يعلن إطلاق منصة إلكترونية لإفادة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات لغاية 31 من ديسمبر 2025، وذلك لتسجيل مطالب الانتفاع بهذا الإجراء الاستثنائي. أخيرا وفي أخبار العالم، المجلس النرويجي للاجئين يحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول فصل الصيف، حيث يتواجد نحو مليون نازح فلسطيني في خيام وملاجئ مؤقتة متهالكة في ظل استمرار القيود التي يفرضها الاحتلال الصهيوني على دخول مواد اللواء الأساسية للقطاع المحاصر. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، بعد قليل تلقون زميلة سعيد كريتوا مسك الليل، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة في المتلوي على 101.1.

جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة. مسك الليل

0: مسكليل
1: مسكليل
0: مسكليل.
2: أسعد الله مساء الجميع، أهلا وسهلا بكم في مسك الليل. 6 دقائق من بعد التسعة، احنا معاكم بتبيع في السهرية الختامية بالنسبة للشبكة الحالية، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي في سهرة كل ثلاثاء، أكيد في سهرة فنون خاصة أكيد بكل الإبداعات. سهريتنا الليلة على أثير إذاعة قفصة، لكم مني أحلى تحية تجيكم من فريق البرنامج تقنيا أكيد محمد الأزهر حمد، وكذلك في عملية الإخراج لبعض اللقاءات على صفحة رسمية على فيسبوك طبعا على أدينا رضواني، كمال حميدة في غرفة موزع الهاتف من خلف الميكروفون معكم في سهرية الليلة. سعيدة أكيد سعيدة جدا بلقائي وياكم حتى الـ11 يتواصل المشوار. نقولكم أهلا وسهلا بكم، شنو حالكم شنو أحوالكم؟ طقس فما شوية نسمة، فما شوية انخفاض في درجة الحرارة، إن شاء الله بتبيع الصيفية تتواصل على نفس الوتيرة وما نشوفوش أكل الارتفاعات المشتة في درجات الحرارة. الليلة أكيد باش نحكم على المهرجانات، على التظاهرات الثقافية، باش نحكم على مهرجان دولي للسينما في الصحراء وكيفية المشاركة. أكيد عشاق المجال ذا كيفاش ينجموا يشاركوا، هو باب المشاركة انطلق، ولكن حتى الوقت الشي يتواصل شنية تفاصيل أكيد مع صحافة خليفة باش نعرفوا برشا تفاصيل. كذلك باش نحكم على جمعية قاعدة تقدم في عدة أنشطة ثقافية قاعدة بتبيع توعد في كل الأهالي إن شاء الله في صيفية 2026 بالتحديد، باش تكون صيفية منوعة بين الأنشطة الرياضية وكذلك الأنشطة الثقافية. نحكي على جمعية مهرجان الفزعة بالمحاسن الكريز من ولاية توزر. كذلك الليلة حيز بتبيع من سهرية الليلة باش يكون مخصص لحفل الفنان رؤوف ماهر اللي يحيي حفل وطني احتفاء بالذكرى 70 لانبعاث جيشنا الوطني. رؤوف ماهر يغني للأبطال، نجم بتبيع خلى البصمة متاعه واستقطب الجمهور، سهرة الفن كذلك روح الانتماء للوطن في أجواء أكيد أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز. والتفاصيل أكيد باش تكون مع مبعوثة إذاعة قفصة على عين المكان. تباعا أكيد باش ناخذ التفاصيل، لكن قبل هذا باش نواصلوا مع أغانينا مع يقعتنا المهدات لكم خصيصا، بعد شوية نرجعوا للحوار مع ضيوفنا الكرام. سهرة رائقة للجميع، شكرا على الانصات، شكرا كذلك على المتابعة، ونخلي الكلمة بتبيع اللزر في محطتنا الغنائية الثانية.

0: نسك الليل.
1: احنا معكم سهرين اكيد مع كل وفيانا، وتوعدكم بعثتنا على عين المكان زميلتنا وسيلة الغول ان شاء الله بعدة نقاط بعدة مداخلات. نحتفي بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، حفل يحييه الفنان رؤوف الماهر، طبعا حفل يجمع بين الفن وروح طبعا الانتماء للوطن. واكثر تفاصيل ناخذها مع مبعوثتنا وسيلة. وسيلة مرحبا، سهرة ممتعة وياك، كل التحايا لك وللفريق كذلك. مرحبا وسيلة.
2: عسلامة سعيدة، تحياتنا ليك، تحياتنا لكل مستمعينا الأوفياء لإذاعة قصة ولبرنامج مسك الليل. إذا كما ذكرت سعيدة، تحية تونس كل يوم 24 جوان من كل سنة ذكرى انبعاث الجيش الوطني، وهي كما تعرفوا مناسبة وطنية نستحضر فيها محطة تأسيس المؤسسة العسكرية التونسية يوم 24 جوان 1956، بعد أشهر من الاستقلال عاشت تونس أبية وقوية أبد الدهر، وعاش جيشنا درع وحامي هذا الوطن العزيز الغالي علينا الكل. إذن سعيدة، وفي هذه السنة وفي إطار كما ذكرنا الاحتفالات بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، نظمت وزارة الدفاع الوطني العديد من الأنشطة، من عروض موسيقية، معارض وثائقية، سباقات ورياضات وسهرات فنية في الجهات، والليلة المسرح الأثري بيصبيطلة من ولاية القصرين يحتضن حفل فني ساهر يحييها الفنان رؤوف ماهر. إلى حد الآن هي سهرة إن شاء الله تنطلق مع 39 دقيقة. حبيت نعطيكم هكا الأجواء كيفاش هي في المسرح الأثري بيصبيطلة. جمهور حاضر من فئات مختلفة، جمهور عائلي كما نعرفوا سهرات الفنان رؤوف ماهر ديما جمهور عائلي وعائلات حاضرين بطبيعة على مستوى الأمن، وهي سهرة طبعا أمنية بحضور الجيش الوطني اللي أمنها طبعا، ولكن أيضا بحضور كل الأسلاك الأمنية من حرس وطني، من شرطة، وطبعا الجيش. إذن كما أثرت سعيدة،
1: نعم
2: إن شاء الله بعد شوية تنطلق سهرة الفنان رؤوف ماهر. سهرة هذية كما نعرفوا أنه الفن حاضر دائما في المناسبات الوطنية حتى يترجم مشاعر الاحتفال والانتماء لهذا الوطن العزيز. فقط حبيت زيدا ذكر السادة المستمعين أنه في كل تقريبا في كل ذكرى لانبعاث الجيش الوطني نستحضر مسيرة مؤسسة وطنية عريقة كانت وما تزال رمز للانضباط والتضحية والوفاء للوطن، مؤسسة ساهمت في حماية البلاد، ساندت المواطنين في مختلف الظروف حتى تظل محل اعتزاز جميع التونسيين. كيقولوا الجيش الوطني، نحكوا على الجيش البر اللي يتولى تأمين الحدود البرية، نقولوا أيضا جيش البحر اللي يحمي السواحل والمياه الإقليمية، نقولوا أيضا جيش الطيران اللي أمن المجال الجوي وحملات أو عمليات الاستطلاع. إذا إن شاء الله سهرة ممتعة للجميع، وإحنا إن شاء الله سعيدة معك في مسك الليل إن شاء الله باش نمروا مقتطفات من هذه السهرة، وأيضا حتى على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة باش تشاهدوا صور جميلة إن شاء الله مع الجمهور ومع أو في الركح، لأن الركح في حد ذاته سعيدة
1: أكيد
2: جميل جدا في الحقيقة، يستحق معناها الحضور والمتابعة، ومقتطفات أيضا مباشرة إن شاء الله باش تسمعوا لها وتشوفوها على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، تابعونا إن شاء الله.
1: واضح، شكرا وسيلة. طبعا هذه المداخلة الأولى، تتتالى أكيد المداخلات كذلك التغطية. كل التوفيق، واستمتعوا بتبيعة بصوت جميل، هو صوت رؤوف ماهر، الصوت اللي حبيناه والصوت اللي حبه الجمهور، وعنده كذلك جمهور كبير برشا اللي يستقطب. وإحنا معكم بتبيعة أكيد باش نواكب لحظة بلحظة، وكذلك مع بقية ضيوف الكرام على مدار لقائي وإياكم في برنامج مسك الليل. نمشي للمحطة الغنائية الموالية، نرجع بعد شوية بتبيعة لضيفي باش نحكوا على مهرجان دولي يهتم بالسينما وين في الصحراء تحديداً.

0: مسك الليل. مسك الليل يرجع بطبيعة ويواصل معكم اللقاء في سهرية الليل. نرجع نسلم عليكم الناس الكل إطلالة وعدكم منذ البداية على المهرجان الدولي للسينما في الصحراء، دورة جديدة لحلم يتجدد. برشا تفاصيل حول كيفية المشاركة بالنسبة للمسابقة للغني على التعريف المسرحي، وكذلك هو مدير المهرجان الدولي للسينما في الصحراء سي حافظ خليفة. مرحبا سي حافظ، منورنا، أهلا وسهلا بك على أثير إذاعة قفصة.
1: مساء الخير، تحية لك وتحية لكل المستمعين.
0: تحية لك أكيد الرائد في الإبداع خاصة في جنوبنا التونسي، برشة تظاهرات أكيد رات النور من خلال ربما أفكارك من خلال إضافاتك. والليلة باش نحكو بالتحديد، باش نحكو على مهرجان دولي للسينما في الصحراء، وباش نحكو على المسابقة تحديدا. باب المسابقة هو فتح ولازال كذلك مفتوح، فحبينا ناخذ التفاصيل. عشاق السينما، عشاق هذا العالم، عشاق هذا الفن، كيفاش ينجموا يشاركوا في الدورة الحالية بالنسبة للمهرجان؟ تفضل سي حافظ.
1: كالعادة حميتك، بعد ما انهينا فعاليات الدورة السادسة للمهرجان الدولي لمسرح الصحراء، حاليا نستعد في الربيع، معناتها يقع دائما وابدا في اول ماي. حاليا نستعد لاقامه الدوره الثالثه للمهرجان الدولي للسينما في الصحراء اللي هو التوأم للمسرح.
0: طبعا
1: هذه الدوره باش تكون من 5 الى 8 نوفمبر ان شاء الله الجاي في زوز قرى معروفين ربما في وجهه نظري بخصوصيتهم الضحيه اللي هم جديده والمنصوره. قدمنا زوز تظاهرات يعني الدورتين الأولانيين في قصر عجلان.
0: نعم.
1: وحاليا تنقلنا نظرا للحب نعمل أكثر سينما القرب
0: أكيد
1: باش نلتحموا بالجماهير، ويكون السينما في متناول وأمام تلبية لرغبة العديد من الناس، لأن قصر عجلان بعيدة نوعا ما 140 كيلومتر على في قلب الصحراء.
0: صحيح.
1: حبينا نرجع ونلتحم وربما ناخذ حتى نصيت تجربتنا في المسرح في الصحراء اللي هو قريب من الناس، وخل الناس عندها إمكانية أن تتابع العروض السينمائية. خصوصية هذا المهرجان أنه يفتح أبوابه لجميع التعبيرات، خاصة في الكورمتراج اللي هم الأفلام القصيرة. مش بالضرورة يحكوا على الصحراء، أفلام وثائقية ولا روائية ولا حدث أنيمي، المهم أن يكون أفلام محترفة ما يفتوش نص ساعة، خاصة نعمل عناية خاصة بالشباب بتعبيراتهم وبالجنوب التونسي، خاصة عن برشة أطر أخرى على مستوى ماستر كلاس وورشات تكوينية، زيارات سياحية، مابينج. حضرنا المرة هذه بروغرام دسم جدا، وباش قاعدين نحاولوا كيفاش نتمموه بشكل نهائي ان شاء الله بعد شهر. اطلقنا الاستمارة للمشاركة في الدورة هذه الثالثة، وفعلا هو المهرجان خصوصيته من اول دورة باعتبار خصوصيته المتفردة انه يقوم بالعروض السينمائية في الصحراء وفي الواحة متصالح مع محيط العام. إذا أطلقنا الاستمارة المشاركة بالنسبة للراغبين باش يشاركوا بأفلامهم. طبعا ثم لجنة مشاهدة بعد باش هي تختار العروض التي ستدخل في العروض المسابقة الرسمية. هناك مسابقة رسمية أخرى زادة شبابية، هي قريبا نطلقها شبابية للهواة، تطلق هذه الإعلان يلقوه في الصفحة الرسمية للمهرجان، وهو فيستيفال انترناسيونال دو سينما قصارى بالفرنسية، موجود يعني في الانترنت في فيسبوك. ويلقوا معناتها في أول الصفحة الإعلان هذا ثم رابط يدخلوا له سواء بالعربية ولا بالفرنسية ولا بالإنجليزية، والمسألة سهلة جدا يعني جوس أنا يعمر الاستمارة وحطوا رابط الفيلم بتاعهم. وإحنا الأشغال بتاعنا كآخر أجل استقبال المطالب يكون في آخر أوت، فتركنا المجال يعني في الصيف اللي عنده ربما فيلم مازال ما كملاش يحاول يكمله. وعموما الدورة في خصوصياتها تعد بكل خير، يعني لأننا قاعدين نحضره بشكل مبكر جدا. ربما هو الخبر الأكيد والمهم هو أن إيطاليا ستكون ضيفة شرف. وباش تكون برموزها بمخرجيها بمنجين بمديرية في مهرجانات كبرى، أسماء مهمة جدا باش تكون موجودة نظرا لدولية هذا المهرجان، وأسماء أخرى حتى تونسية وعربية باش تكون موجودة حاضرة بنا.
0: واضح. بالنسبة للمشاركين سي حافظ، الأعمار الحد الأقصى بالنسبة للسن، وكذلك بالنسبة ربما للتتويجات، بالنسبة ربما للجوائز، كيفاش تتم عملية التتويج؟
1: الأعمار مفتوحة، ما حددناش الأعمار شبابا أو كهولا، يعني هي الأهمية في جودة الفيلم وفي احترافيته وحتى في خصوصيته، يعني أن يكون مهم. بالنسبة للجوائز عن يعني هي 5 جوائز، جائزة وردة الرمال الذهبية ووردة الرمال الفضية ووردة الرمال البرونزية، ثم هناك تنويه من لجنة التحكيم، وكذلك لأفضل فيلم على مستوى الجمهور، لأن ثم باش تكون جماهير غفيرة حاضرة للعروض السينمائية. كما قلت في تقديمي، هو نراهن في هذه الدورة على سينما القرب، على الجماهير في حضورها، لأنه في الدورتين اللي فاتوا صحيح خرغلان هو عالم سحري وواحة من أجمل ما يكون، ولكن وجدنا أنفسنا وكأننا في منتجع فني، يعني وكأننا في تربص ولا إقامة فنية مغلقة بين السينمائيين وطلبة السينما. ولكن أنا إنسان يؤمن بثقافة القرب، أن المسرح ولا السينما ولا الفنون التشكيلية مهما كان نوع الفن لابد أن يقرب من الناس،
0: صحيح،
1: من عامة الناس. صحيح.
0: وللمتعطشين لهذا العالم خاصة في جنوبنا.
1: المتعطشين، وهناك تفاعل كبير جدا، يعني في تجربتنا يعني في المسرح في الصحراء، يعني وصلنا إلى 12,000 متفرج، ومن مش من القرية أو من ولاية قبيلة، من خارج من إقليم الجنوب التونسي في كل. وربما هذه من خصوصيات الحراك الثقافي اللي نعمل فيه، هو أن إعطاء الفرصة للشباب اللي هو في إقليم الجنوب في 6 ولايات، طازر وقبلي وقفصة ومدنين وتطاوين وجابس، هذوم الولايات، أن نكون قريبين منهم، والشباب يجي ويكامبي زادة، لأن ثم فرص الكامبينج موجود، ويعيشوا معانا يعني الحلم السينمائي.
0: جميل.
1: يعني خاصة في نحكوا على فترة أول نوفمبر اللي هي فترة بالنسبة لنا جني التمور، من أجمل الفترات على مستوى الشموس وعلى مستوى حتى المناخ. المناخ يكون رائع جدا. الحراك هو مختلف، نقترحه دائما للفيزيون، ثم سهرات باش تكون موجودة زادة على مستوى الأفتر في بعد الماستر كلاس، وكذلك في التجمعات السينمائية الموجودة مع بعضها. هناك حتى مفاجآت على مستوى فنانين مهمين يكونوا موجودين، موسيقيين قصدي
0: طبعا،
1: بعض الحفلات ما بعد العروض السينمائية.
0: وأكيد ستكون بإذن الله تظاهرة ثقافية مميزة، شأنها شأن بقية التظاهرات اللي كنت ترأسها.
1: كذلك ربما نسيت جانب مهم، هو انفتاحنا على المؤسسات التربوية هذه المرة، اعتبار أن كنا في سرغلان ربما بعيدين نوعا ما، حاليا في جديدة ومصورة باش نكونوا قريبين من مؤسسات تربوية.
0: نعم.
1: في شراكة مهمة مع المندوبية الجهوية التربية بجلي، وكذلك شراكة مهمة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بجلي. الامباكت مهم جدا، كنا ذكرت أن نحاول باش ندخل كل المؤسسات وكل الفئات العمرية والفئات حتى الجماهيرية، أنه كيفاش تكون السينما في متناول الجميع.
0: السينما في متناول الجميع، وخاصة عندما تكون في الصحراء، وخاصة عندما تكون لجمهور متعطش للسينما، وتبقى المحطة الثقافية هذه هي ظالة ربما كل الأعمار، كل ربما كل المتواجدين، في أنه يشاهدوا تظاهرة ثقافية من أمتع وأحلى التظاهرات الموجودة عنا في جنوبنا الغربي. شكرا لك مبدعنا سي حافظ خليفة، إن شاء الله يكون وإياك طبعا لقاء قادم ناخذ فيه مسيرة حافلة بالعطاء سوى سواء كان للمسرح للسينما للإبداع ككل. ونورتنا الليلة خدينا بتبيها بعض التفاصيل حول كيفية المشاركة في الدورة الحالية من مهرجان الدولي للسينما في الصحراء، وأكيد كل التفاصيل كل المستجدات إن شاء الله مش نمدكم بها على أثير إذاعة قفصة لحظة بلحظة. شكرا سي حافظ، احنا مازلنا معكم على أثير إذاعة قفصة في سهرية مسك الليل، مواصلين المشوار حتى 11. شكرا على حسن المتابعة.

إلى حفل فني ساهر للفنان رؤوف ماهر. برشا تفاصيل نحبوا ناخذوا بالطبيعة المستجدات. مداخلة أولى كانت مع زميلتنا وسيلة الغول وعطت كل التفاصيل. نحبوا نعرفوا الحفلة انطلقت أم لا. برشا إيضاحات بالطبيعة على لسان زميلتنا وسيلة الغول مبعوثة إذاعة قفصة على عين المكان. نرجع لك وسيلة مجددا. أهلا وسهلا بيك. ترجين يفصلونا على 10 متاع الليل. مرحبا وسيلة. ألو مرحبا. طبعا في الاستماع. وسيلة إن أمكن غير المكان شيئا ما، لأنه طبعا التغطية بالنسبة لتواصل وياك عبر الهاتف غير موفقة، فإن بالإمكان تغير المكان شيئا ما حتى يوصلنا الصوت كما يجب. وهكا بتبيع ناخذ من عندك التفاصيل المستجدات. بتبيع احنا وعدنا السادة المستمعين سهرية الليلة أنه باش ناخذ بتبيع مقتطفات من الحفل الفني الساهر الليلة مع الفنان رؤوف ماهر. وسيلة نرجع لك مجددا. أهلا بك وسيلة. وسيلة للأسف نوعية الصوت لم تعد بتبيع في وضعية جيدة، فنعتذر منك وإن شاء الله باش نرجعوا لك بعد العاشرة بعد الموعد الإخباري أكيد، ونأخذ من عندك المستجدات التفاصيل. وكذلك ننقل بتبيع البعض بتبيع من لقاء الجمهور مع الفنان رؤوف ماهر في الحفل الفني ساهر الليلة احتفاء بسبعينيات جيشنا الوطني. نرجعكم بعد الموعد الإخباري.

0: بابا رك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليديت. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كان تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي ما تبوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: العاشرة ليلا.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعينا لنشرة العاشرة ليلا، والبداية بالعناوين. اختتام فعالية الأيام الجهوية لجراحة العيون بالمستشفى الجهوي بقبيلية. مشروع الحزام الأخضر بولاية سيدي بوزيد ينطلق إنجازه في السنة القادمة بكلفة تبلغ 30 مليون دينار. المجلس النرويجي للاجئين يحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول فصل الصيف. نظم السبت ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوما توعويا بنادي الطفولة بحي السرور حول مضار المخدرات على الأطفال والشباب. سعاد علياني من منسقة الأنشطة التثقيفية والتحسيسية بالديوان تتحدث بأكثر تفاصيله.
2: نشاط فيه عديد الفقرات تراوحت بين المسرح والتصوير ومباريات في الكورة. بالنسبة للجمهور اللي حاضر من الأولياء اللي قدمنا لهم ورشة تحسيسية وتوعوية حول أهمية الحوار داخل الأسرة وكيفية التواقي من المخدرات في الإحاطة بالشباب، كذلك الأطفال والمراهقين في سن تتراوح بين 12 و17 سنة. هذا هي النشاط الافتتاحي، وسيتبع بمجموعة من الأنشطة الأخرى اللي باش تكون موزعة بين قفصة المدينة وبين المعتمديات التابعة لولاية قفصة، وين موجودين الفرق الصحية التابعة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. الحقيقة موضوع المخدرات هو موضوع فيه عديد الإشكاليات، وكما نعرف المخاطر الصحية المختلفة والمخاطر الاجتماعية والمخاطر بجميع أنواعها اللي تنجم تسببها هذه الأسى على المجتمع ككل. وللأسف الشديد من أكثر الناس اللي هم مستهدفين هم شريحة ما بين 15 إلى حدود 32-35 سنة، وخاصة في الأحياء الشعبية وذات الهشاشة وذات الكثافة السكانية العالية اللي هما تقريبا الشريحة المنتجة اللي باش يتبنى عليها المجتمع ككل.
0: بولاية قبيلية اختتمت اليوم فعالية الأيام الجهوية لجراحة العيون التي انتظمت من 25 إلى 27 من جوان الجاري بالمستشفى الجهوي بقبيلية، واستفاد منها حاملو بطاقة العلاج بالتعريفة المجانية المنخفضة بإجراء 21 عملية جراحية حسب إفادة المدير الجهوي للصحة بقبيلية جوهر المكنية.
3: نظم مستشفى الجهوي بقبيلية قسم جراحة العيون بالتعاون مع قسم التخدير والإنعاش وقسم الصيدلة فعاليات أيام جهوية لجراحة العيون أيام 25-26 جوان 2026. استهدفت المبادرة هذه المواطنين حاملي بطاقات العلاج بالتعريفة المجانية والمخفضة في إطار دعم الفئات الاجتماعية محدود الدخل. تم إنجاز خلال 3 أيام هذوما 21 عملية جراحية ناجحة في اختصاص جراحة العيون في ظروف تنظيمية وطبية جيدة. نأكد أنه التظاهر الجهوي لجراحة العيون تأكد على الدور المحوري للمستشفى الجهوي بقبيلية في دعم المنظومة الصحية العمومية بالجهة من خلال توفير تدخلات جراحية مختصة فئات محدود الدخل، والمجهود هذا نجمنا نحقوه دعم من سلطة الإشراف بتوفير التجهيزات والدعم بالموارد البشرية اللي سمحت لنا باش نعملوا نوعية هذه من العمليات. وتعكس هذه المبادرة نجاح تنسيق بين مختلف الأقسام المتداخلة بالمستشفى الجهوي وحرص الإطارات الطبية والشبه الطبية على ضمان أفضل ظروف تكفل بالمرضى اللي من شأنه أنه يساهم في تحسين مؤشرات الصحية وجودة حياة المنتفعين وترسيخ مبدأ العدالة الصحية وتكافؤ الفرص في الانتفاع بالخدمات العلاجية بولاية قبيلية.
0: بولاية سيدي بوزيد من المنتظر أن يشمل مشروع الحزام الأخضر معتمدية النصف الجنوبي من الولاية بكلفة إنجاز قدرت ب 30 مليون دينار على أن ينطلق المشروع في السنة القادمة. ألفة خصخوصية في المتابعة.
4: قدرت كلفة إنجاز مشروع الحزام الأخضر بولاية سيدي بوزيد ب 30 مليون دينار بتمويل من صندوق التأقلم مع التغيرات المناخية ومرصد الصحراء والساحل. ويأتي هذا المشروع استجابة للضغوطات البيئية وتداعيات التغيرات المناخية حسب ما ورد ضمن المخطط البيئي لولاية سيدي بوزيد. وسيشمل المشروع النصف الجنوبي للولاية خاصة معتمديات المكنسي والمزونة ومنزل بوزيان وسيدي بوزيد الغربية وسوق جديد وبير لحفي وسيدي علي بن عون في ظل ارتفاع مؤشرات حساسية التربة للتصحر. ويهدف المشروع إلى استعادة واستصلاح الأراضي المتدهورة بالوسط والجنوب عبر مشاريع مناطقية مدمجة تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمتساكنين. هذا ومن المنتظر أن ينطلق المشروع خلال سنة 2027 على أن يمتد إنجازه على 5 سنوات. والفقص خصوصي سيدي بوزيد إذاعة قفصة.
0: بلغت الكميات المجمعة من الحبوب كل من مناطق الإنتاج 6.629 مليون قنطار إلى غاية 26 من جوان 2026، منها 6.342 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع و 286 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الإنتاج وفق إفادة ديوان الحبوب. بلغت نسبة الديون للشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاك 7356 مليون دينار حتى 23 من جوان 2026، في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6061 مليون دينار. وأكد ممثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز في جلسة استماع في لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أن الوضعية تفرض تعبئة موارد مالية واستثمارات إضافية لضمان استمرارية المؤسسة وقدرتها على إنجاز المشاريع المبرمجة. حضر المجلس النرويجي للاجئين من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول فصل الصيف، حيث يوجد نحو 1 مليون نازح فلسطيني في قيام وملاجئ مؤقتة متهالكة في ظل استمرار القيود التي يفرضها الاحتلال الصهيوني على دخول مواد الإيواء الأساسية. وأوضح المجلس في بيان نقلته وسائل الإعلام أن قرابة 170 ألف أسرة فلسطينية تعيش في ظروف إيواء بالغة الصعوبة، تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحماية من الحرارة المرتفعة والظروف الجوية القاسية جراء غلق المعابر واستمرار الحصار الصهيوني على دخول مواد الإيواء الأساسية. هذا وشنت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها اقتحام منازل الفلسطينيين وتفتيشها والتنكيل بأصحابها. في جولة الأخبار العالمية نصل لختام نشرة العاشرة ليلا إلى التذكير بأبرز عناوينها. اختتام وفعالية الأيام الجهوية لجراحة العيون بالمستشفى الجهوي بقبلية. مشروع الحزام الأخضر بولاية سيدي بوزيد ينطلق إنجازه في السنة القادمة بكلفة تبلغ 30 مليون دينار. المجلس النرويجي للاجئين يحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول فصل الصيف. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
5: شارع الفن ممر بلا حدود وسفر بلا قيود.
6: كيف بدأت جوائز الأوسكار؟ بدأ توزيع الجوائز عام 1928.
5: شارع الفن تتويجات عالمية، مهرجانات عريقة ومحطات فتية.
7: السعفة الذهبية أعلى جائزة ممكن يأخذها فيلم في مهرجان كان السينمائي.
5: شارع الفن جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
8: 75 عاماً من الأضواء، 75 عاماً من السينما،
5: مشاهد شغف وإبداع بهية. أرسمها معكم أنا سمية.

0: مسك الليل. مسك الليل.
1: مسك الليل مسك الأحساس مسك الأداء. أكيد مواصلين معكم المشوار وعدناكم منذ بداية سهريتنا الليلة إنه إحنا بتبيع في عملية متابعة لحفل الفنان رؤوف ماهر بالمسرح الأثري بسبيتلا احتفاء بسبعينية عيد الجيش الوطني التونسي. وأكثر تفاصيل طبعا مع المستجد مع المستجدات مع زميلتنا وسيلة الغول على عين المكان. وسيلة نرجع لك مجددا, أهلا بك, مرحبا. نسمع في الكواليس, مرحبا.
2: نسمعوا فيها سوا,
1: نسمعوا فيك, نسمعوا فيك. جيد, انطلق الحفل.
2: إذا سعيدة في إحياء ذكرى انبعاث الجيش الوطني ذكرى 70 مباشرة من المسرح الأثري في سبيتلا ولاية القصرين. هذا المسرح يحتفل سهرة الفنان رؤوف ماهر, تفاعل كبير برشا بينه وبين الجمهور مع الأغاني اللي قدمها. طبعا هو برنامج خاص بسهرة الليلة بهذه المناسبة الوطنية, ولكن فما تفاعل كبير برشا ومع طلبات الجمهور. بطبيعة احنا حبينا سمعوكم مقتطفات من هذه السهرة, ولكن للأسف معناها الصوت مش واصل بالكده. على كل أنا اللي نواد به السادة المستمعين أنهم يمشوا للصفحة الرسمية لإذاعة قفصة, يستخدموا الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة في نفس الوقت بطبيعة يسمع الراديو صور فيديوهات التربيو مع الفنان رؤوف ماهر, مقتطفات من السهرة اللي ما زالت متواصلة إن شاء الله بهذا المسرح الأثري الجميل اللي يحتضن هذه السهرة. سهرة بتفاعل كبير برشا مع الجمهور, جمهور طبعا من عائلات من القصرين من سبيتلا من جهات مختلفة كبار وصغار. سعيدة
1: نسمع في رجع الصدى,
2: نعم. سهرة عائلية, حضور أمني كثيف جدا, معناها كل الأسلاك موجودة, الحماية المدنية موجودة. فقط حاجة أخرى حبيت نضيفها سعيدة, هو وقتي داخلة للمسرح وللمدارس. هذا المسرح اللي أنا اكتشاف الحقيقة لي
1: هو مسرح رائع ورائع جدا,
2: روعة وعريق جدا, تعتقد معلقات ولافتات للجيش الوطني تعرض مسيرة المؤسسة العسكرية وفي شكل فيديوهات وفي شكل صور أيضا, وأيضا حتى الشاشة الكبيرة الشاشة الكبرى قاعدة تمرر فيها معناها مسيرة المؤسسة العسكرية منذ 1956 تقريبا بعد 4 أشهر من الاستقلال ومن أعلان الاستقلال. وهذايا اندلف احنا معتزين وفخورين جدا بجيشنا الوطني وبكل الأسلاك الأمنية. نحاول سعيدة ونحاول السادة المستمعين بالحق حبيت انه تسمعوا مباشرة لمقتطفات من سهرة رؤوف ماهر. فرعش انا باش نحاول سعيدة ان شاء الله,
1: نحاول ان شاء الله, يلا محاولة. شوقتينا وسيلة, يلا نسمعوا, نسمعوا بتبيع واضح الصوت, يلا

0: نعم وسيلة.
1: نعم سعيدة.
0: نعم سمعنا وشوقتنا أنه لو كان نكون حاضرين معاكم في هالربما في هاللقاء الجميل هذا اللي يجمع رؤوف ماهر طبعا مع محبي صوته. نعرف أنه رؤوف ماهر عنده جمهوره الخاص, جمهوره اللي يحبه من كل الشرائح العمرية, و
1: رقصات على الرفاح, رقصات للكبار والصغار, رقصات للنساء تعرف مع بداية العطلة الصيفية لا شوي ما تكون كان هكذا سعيدة.
0: وسيلة شنو حال الطقس في سهرية الليلة؟
1: الطقس جميل جدا سعيدة,
0: يتناغم مع سهرة الليلة.
1: نسمات جميلة جدا,
0: واضح.
1: حضور إعلامي أيضا كثير من وكالة تونس أفريقيا للأنباء, من قصة من القصرين المحلية الطبيعة إذا عاد قصة حاضرة كالعادة.
0: واضح. السهرية وقتش بدت وسيلة حتى الوقتش تتواصل؟
1: نعم السهرة انطلقت منذ الساعة 9:30
0: وما زالت
1: متواصلة تقريبا حتى
0: للحدث. واضح. شكرا وسيلة. احنا بتبيع الخط مفتوح مع بتبيع مع مداخلاتك مع النقل الفوري المباشر على أثير إذاعة قفصة, بتبيع لحف اللي فنان حبيناه, فنان عنده جمهوره, فنان عنده ذاكرة الأغاني اللي اختارها والكلمات اللي اختارها حبها الجمهور داخل تونس وكذلك خارج تونس. بعد شوية باش نرجع نواصل مع ضيوفي الكرام واتباعنا أكيد احنا في مواكبة لحفل فنان رؤوف ماهر على أثير إذاعة قفصة, سواء كان على صفحة رسمية لإذاعة قفصة على فيسبوك ولا كذلك من خلال مداخلة مبعوثتنا على عين المكان وسيلة الغول بتبيعها في بعض اللقاءات. تابعونا, مازلنا معكم واصلين المشوار.

0: مسك الليل مسك الليل.
1: رجعنا لكم على أثير إذاعة قفصة في سهريتنا الليلة محلها الصيفية، وقت اللي تكون حافلة بعدة محطات وعدة مهرجانات وعدة تظاهرات ثقافية خاصة في جهات الجنوب الغربي بالتحديد. باش نحكي على نشاط جمعية مهرجان الفزعة المحاسن توزر بالتحديد، وأكثر إيضاحات حول عدة محطات ثقافية صيفية باش نعيشوا على واقعها في جويلية في أوت بإذن الله، مع السيد محمود حمادي رئيس الجمعية. محمود مرحبا، مساء الفل وريحان، اهلا وسهلا بك منورنا. مرحبا.
2: مرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعين اذاعه قفصه.
1: محلاه المجتمع المدني وقت اللي يسعى لاثراء الساحه الثقافيه بعده انشطه بعده محطات تكون بطبيعه متنفس، تكون كذلك لقاء يجمع الجماهير يجمع الشباب يجمع كل الشرائح العمريه في خضم هالمحطات هذه، يكون فما شيء من الترفيه شيء من التسليه شيء من الافاده كذلك. والجمعيه حرصت على انه تخصص محطات ثقافيه حلوة برشا لجمهورها، أيام ثقافية صيفية كذلك سهرة للمتوجين في البكالوريا في انتظار بتبيع التحاق البقية بالنسبة للي اجتازوا امتحان البكالوريا، كذلك أنشطة ثقافية رياضية وغيره من المحطات. فهيت ناخذ بتبيع فكرة على هالأنشطة هذية. تفضل سي محمود.
2: مرحبا بكم مرة أخرى ومرحبا بكل مستمعينا في إذاعة قفصة.
1: يعيش
2: الله محمود حمادي كرئيس جمعية مهرجان الفزعة في المحاسن الكيشتوزر تحديدا.
1: نعم.
2: أنا حبينا اجتهدوا في سنة بصفة خاصة، حبينا نجتهد شوية وبتنسيق طبيعة الحال مع المندوبية الشباب والرياضة ومندوبية الثقافة بتوزر.
1: أكيد.
2: مشكورين الزوز.
1: طبعا.
2: عندنا أيام ثقافية قاعدين نحضرولها بحول الله أواخر جويلية. حبينا نسبق وحبينا هنا نعملوه في سنة كتحدي. نظرا ما سماش وانت تفرهد الصغيرات وكبراتنا وحتى نسوينا، حبينا نخرج امبيونس، حبينا نخرج حاجه تفرهد العباد تكسر الروتين تاع العباد.
1: جيد.
2: انطلقنا برمجه الدوره هي كرويه كره قدم عن نطاق معتمديه كامله، تحملنا مسؤوليتنا كقريه صغيره وحبينا نلموا معتمديه كامله، دوره تاع صداقه تاع اخوه تاع محبه، دوره بكلها حب بكلها فرحه بكلها ضحكه. انا كلمتك توا كنت جيت ما كملت ماتش نتاع القدماء نتاع منطقه البوهليل ومنطقه المحافل. ما شاء الله
1: ما شاء الله توا كمل ماتش هي حلو.
2: صراحه هنا توا في امبيونس نتاع دوره خارق للعاده، الناس كل فرحانه. الافتتاح نتاعها كان نشاط الصغيرات، عملنا الافتتاح نتاعها. قاعدين هذا كل باش نحضروا الايام الثقافيه، الايام الثقافيه مشكور المندوبيه الثقافه بتوزر تدعم فينا بالانشطه الثقافيه صراحه، وكل ما نطلب عرض وتتجاوب معنا. الحاجه الاضافه احنا قلنا حبينا نكون فرحنا مع تلامذتنا في الباك وتلامذتنا المتخرجين السنة، وحبينا نعملوا كفرحه كيف نخصصوها سهره خصيصا للمتفوقين في الباك
1: حلوه
2: وللمتخرجين جدد، وحبينا تكون فرحه ولمه ومن خلال اذاعتكم نوجه الدعوه للناشفين البكالوريا في كامل معتمدي في الكاش، مرحبا بكم. نتلموا في عرس في لمة الأحباب لمة الأصحاب بقلوب صافية نحبوا بعضنا والدنيا ثانية، وربي إن شاء الله يقدرنا على فعل الخير ونفرهدوا العباد ونكونوا جزء بسيط من باش نطوروا في المجتمع هذا، والرغبة في النشاط المدني والنشاط التطوعي بارك الله.
1: وجميل جدا بطبيعة مثل هذه المبادرات أكيد من طرف المجتمع المدني نحكو وما بصفة خاصة بالنسبة للقناة اليوم جمعية مهرجان الفزعة المحاسن ولاية توزر بالتحديد، ونحكي على محطات ثقافية باش تثري الساحة إن شاء الله. محطات هذه باش تساهم أكيد في إثراء المشهد الثقافي في المنطقة، وكذلك باش نعملوا حيز ربما من إضافة الروح الجديدة للتلاقي بين الأهالي. كنا في بطبيعة في لقاءات فارتة كنا حكينا على ربما متنفس في جهات الجنوب، معناش بطبيعة متنفسات كبيرة بالنسبة للجمهور، ولكن بالمبادرات بهالأنشطة هذه بالمبادرات هذه نفسحوا المجال حتى نخلوا بتبيع الجمهور يلقى متنافس، يلقى الظالة متاعه، ويلقى مجموعة من الفنانين اللي يحبهم ويحب يسمع أصواتهم يكونوا حاضرين. وكذلك محلها بتبيع ربما هالسهرة هذه للناجحين في البكالوريا تكون حافز معنوي، تكون شهادة شكر. فمحلها أفكار ومحلها كذلك مبادرات، وحتى كذلك المحطات الرياضية راهي جميلة وجميلة جدا في أنه يكون هك التلاقي وهك التلاقع بين الرياضيين، ويكون فما جو من الذكريات، جو من اللقاء، جو من المباريات اللي تكون في نهاية المطاف ليس الهدف هو الربح، بل الهدف هو هدف معنوي وهدف أنه يبقى هك اللقاء الحلو بين الأجيال. شكرا سي محمود، حب تضيف حاجة تفضل إذا كانت حب تضيف حاجة.
2: من خلال إذاعتكم زادا نحب نوضح حاجة أخرى، ونحب نقدم شكر خاص عنا داعمين صراحة قاعدين يدعموا فينا معنويا وماديا ويوجهوا فينا ويعلموا فينا، ومنهم زادا نكونوا وهم كفدوة لينا، وعلى رأسهم صاحب الحميد الطواتي وبرشا الحق رجال أعمال عنا في البلاد صراحة قاعدين يدعموا فينا. الإدارة اللي نتوجهوا لها صراحة ما ترجعناش، عندنا الشبايبة في البلاد ما شاء الله يدعموا فينا إعلاميا ولوجستيا
1: شكرا.
2: وهكا هكا غيرنا ديما اللمة والمحبة، وبارك الله فيكم مرة أخرى.
1: تتعدى سيفيا مزيانة وتبقى كانك ذكريات لحلو والتعبيهون، ربما نعرف أنه فما انضباط، فما التزام، فما خدمة كبيرة، ولكن في نهاية المطاف بعد ما تتعدى الصيفية الواحد يحس بهيك الفرحة بهيك السرور، ربما هالأشياء اللي قام بها واللي فرح بها بقية ربما أهليه. شكرا لك سي محمود، تحياتي أكيد احنا باش نكونوا معاكم إن شاء الله مواكبين لمختلف هاللقاءات الثقافية هذه. نعود نقولكم احنا مازلنا معاكم في سهرية الليلة على أثير إذاعة قفصة، مواصلين المشوار حتى للأحداث أكيد، بعد شوية باش ناخذ مداخلة كذلك مع زميلتنا وسيلة الغول. نعود نذكر إنه الليلة رؤوف ماهر وين في سبيطلة احتفاء بعيد جيشنا الوطني.

0: مسك الليل.
1: في صارية مسك الليل احتفاء بعيد جيشنا الوطني وبين عبق التاريخ في مدينة سبيطلة، يواصل الفنان رؤوف ماهر أكيد اللقاء بجمهوره، ونواصل احنا كذلك على أثير إذاعة قفصة المتابعة في نقاط خارجية مع مبعوثة إذاعة قفصة على عين المكان وسيلة الغول. وسيلة مرحبا مجددا، الاستمتاع أكيد بأغاني رؤوف ماهر اللي غنى على الأب على الأم على الوطن.
2: تفضلي.
1: اهلا بك.
2: مسألة متواصلة مع الفنان رؤوف ماهر كالعادة، الفن حاضر في هذه المناسبات الوطنية حتى يترجم مشاعر الاحتفاظ والانتماء لهذا الوطن العزيز، لهذا الوطن اللي نفتخروا فيه وفخورين برشا اللي احنا ننتمي له. ككل سهرة وككل مناسبة وككل سنة إذن سهرتنا مثل متواصلة مباشرة من المسرح الأثري في سبيطلة من ولاية القصرين، في تفاعل كبير برشا بين الجمهور والفنان، في طبعا بتلبية طلبات الجمهور أغنية جديدة زيدة غنيها الليلة على الركح، اللي هي أغنية في الحقيقة ترد الروح سعيدة.
1: شنو عنوانها؟ شنو الكلمات؟ شو تقول؟
2: فيها إيجابية كبيرة برشا. النجاح.
1: النجاح.
2: احنا في فترة النجاح وفي انتظار النجاح أيضا. إن شاء الله ربي ينجح صغيراتنا الكل.
1: آمين.
2: خاصة مع الأغنية هذه بالحق تفاعل كبير برشا مع الجمهور وفي سماع بطار. أنا فقط نحب نقول للسادة المستمعين والمشاهدين برشا صور. برشا فيديوهات، فما انترفيو موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة قصة، تنجموا بعد ما تكملوا تسمعوا سعيدة تمشوا للصفحة وتتفرجوا وتستمتعوا، لأنه حاليا موجود لايف، موجود مباشر لسهرتنا الليلة سعيدة.
1: واضح. بالتالي كما عودنا رؤوف ماهر ديما يكون الجديد في حفلاته، وهذه حاجة بتبيع عودنا بها رؤوف ماهر، أنه ديما يقدم هدية للجمهور، والمرة هذه الهدية تتمثل في هدية للناجحين والعقبة إن شاء الله بتبيع للبقية، فمحلها هدية ومحلها بتبيع ربما لمسة معنوية لأبنائنا ولأهاليهم كذلك في مناسبة نفتخر بها جميعا. وسيلة تحب تضيف حاجة؟
2: شكرا لك سعيدة. فقط شكرا. أنا حبيت نقول للزيدة حبيت نقولهم وأنا أنانية شوية لهنا، برنامج من المرة الثانية نهار الصيف في الليل بشتلقوا فيه برشا مقتطفات من سهرة رؤوف ماهر، وبشتلقوا فيها زيدة رأي الجمهور وأيضا معناها الفنانة رؤوف ماهر إن شاء الله.
1: واضح. إذن شكرا لك وسيلة، عودة إن شاء الله موفقة أثنية زينة ولك ولبقية الفريق. بتبيع صوت رؤوف ماهر، صوت الأغنية التونسية في قلوب كل من يعشق الفنان رؤوف ماهر، يتميز بحضوره الراقي، الأداء متاعه الصادق، إحساسه المرهف كذلك، وعرف كيفاش يجمع بين الأصالة والتجديد وخلى عنده بلاصة حلوة برشا في الساحة الفنية التونسية. نرجع نسمع صوت رؤوف ماهر بتبيع في صارية مسك الليل. الليلة على كل ذات أفصال.

انت قدوة ومثال، انت كل الجمال، انت راحة البال يا قلبي، انت رزق الحلال، انت بدر الكمال، انت الخير المزال يا رب.

0: مسك الليل.
1: هكا وصلنا لنهاية التجوال في سهرية الليلة من مسك الليل. شكرا لكل ضيوفنا الكرام اللي كانوا معنا على مدار هذه الشبكة. بإذن الله نلتقي في سهرة فنون في الشبكة البرامجية الصيفية الجديدة. نقول لكم شكرا على المتابعة, شكرا على الإنصات, تحيات الفريق, إلى الملتقى وتصبحون على محبة. إلى اللقاء.

0: السياقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام 11:00 ليلا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والتجار بها، الموافق للسادس والعشرين من جوان من كل سنة، انتظم يوم توعوي بنادي الطفولة بحي سرور حول مضار المخدرات على الأطفال والشباب، إلى جانب برمجة أنشطة متنوعة ستشمل مختلف المعتمدات. بولاية قبل اختتام الأيام الجهوية لجراحة العيون المنتظمة من 25 وحتى 27 من جوان الجارية، بالتعاون بين قسم جراحة العيون وقسم التخدير والإنعاشة وقسم الصيدلة بالمستشفى الجهوية بقبلي، وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة، حيث أوضح المدير الجهوي للصحة بقبلي دكتور جوهر المكنية أنه تم خلال هذه الأيام الجهوية إنجاز 21 عملية جراحية ناجحة في اختصاص جراحة العيون. وزارة الصحة تدعو بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، حيث أكدت الوزارة في بلاغ لها ضرورة إيلاء عناية خاصة للأطفال والرضع وكبار السن والنساء الحوامل والمرضى المزمنين، داعية إلى شرب الماء بانتظام وبكمية كافية وتجنب التعرض المباشر أشعة الشمس خاصة بين الساعة 11 صباحا إلى 4 بعد الزوال. البعث العربي لرؤساء المؤسسات يعتبر في ورقة بحث نشرها أن تسقيف الأسعار دون مراعاة حقيقية لكلفة الإنتاج أدى إلى فقدان منظومة اللحوم الحمراء التوازن، داعيا إلى ضرورة مراجعة هذه السياسات قبل انهيار المنظومة. ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاج تبلغ 7356 مليون دينار حتى 23 من جوان الجاري، في حين ناهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6061 مليون دينار. أخيرا وفي أخبار العالم، الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم يعلن رفض الاتفاق المبرمة بين الحكومة اللبنانية والكيان الصهيوني، معارضا بنوده التي تربط انسحاب جيش الاحتلال الصهيوني من لبنان بنزع سلاح حزب الله. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، والموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
5: إذاعة قفصة في توزر دقيش حام تجريد أم العرايس على 89.2 من عام 91 بأصوات مستمعين ذو

0: جيل ذهبي، جيل ذهبي وبرشا حكاية، برشا حكاية. رحلة حنين نجومنا مع الذكريات،
1: مع الذكريات،
0: مع الذكريات.
2: اسأل مرة عليا قول يا صوتك ليه،
0: هذا يغني
3: غني لك شنو المانع،
0: وهذا يحكي
4: اخويا انا اخويا انت تصور في بالك فهمتني ولا،
0: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات.
5: بين امس واليوم ما تغيرت خاطرك 90%.
0: واللي تعدى وفات
6: زعما يرجع،
0: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين،
1: في رحلة حنين.
7: ذكريات أيام جميلة.
3: إيش نقول له مالو؟ نقول
0: رحلة حنين،
8: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة.
0: رحلة حنين، رحلة حنين. مرحبا بكم مستمعينا في رحلة جديدة من رحلة حنين مع نجوم الفترة الذهبية والجيل الذهبي في الدراما وفي الموسيقى وفي الغناء. ضيفنا اليوم عزيز علينا برشا، توحشنا طلت ولا محالة عنا برشا، مريناهش في بعض السكتشات اللي تعودنا بيهم في فترات. خلينا نحكو على الفترة الذهبية اللي برزوا فيها برشا نجوم في الفكاهة، نحكو على نجم الفكاهة عبد القادر دخيل. تحية ليك، مساء الخير.
9: تحية ليك وتحية لذاتنا العزيزة في جفة، وتحية للبقايا كنت عندي فيه بقريبائي وعماتي في ليلة وفي حي النور وفي الجفة. هاي مارش نوع يا أخي ولد حومة، وكل قاعدة في ود البي وكل الخيوات. يعني تحية للجفة الجميلة واللي دمها خفيف الكلام.
0: ودمك خفيف انت زيد، وعندك برشا ذكريات يظهري في قفصة، ما شاء الله سميت برشا بلايس في قفصة، وما شاء الله معناها مسيرة حافلة ومسيرة فيها برشا زخم من الأعمال اللي بقت محفورة في ذاكرة التوانسة كل. كنت جيل كامل صنع الفرجة الحلوة للمشاهدين، كنت جيل يخدم بإتقان وحرفية، خليتوا الناس كلها معناها تتعلق بالفترة هذيك. ولينا نحلوا الفترة هذيك خطر رينا فيها برشا حاجات خلتنا نتعلق بالجيل هذيك وبالفترة هذيك. حتى كنت تفرجوا في الإعادات متاع الأعمال هذيك نحسوا أنه جيل ما عادش يتكرر وما عادش يتعود.
9: صحيح كانت فترة بصراحة فيها ذاكرة جميلة، كنا نتزاحموا بحب، يعني كنا نتعاركوا بمحبة على أنا هو اللي يعطي الأجود، وكانت اللقاءات بتاعنا فيها بحث بالفعل، يعني بحث على المواضيع، لأنه السانسير نعلوه حدنا، نعرفه اللي ما يتعداش، ونعرفه الحاجة اللي تجرح، ونعرفه الحاجة اللي تقلق، ونعرفه الحاجة اللي ربما تمس من وطنيتنا وحسنا وثقافتنا وحضارتنا وتقاليدنا اللي تربينا عليها. دونك هذا شيء كنا نحرص عليه ديما. كانت اللمة، كانت اللمة هذيك اللي تخلق سكاتش، كانت المواقف اللي نعيشوها احنا. لو كانت ولد بابا الله ويرحمه ناصر الدين الله يرحمه وعفيف اللقاني وجلو جلاسي، كنا عملنا لمة ولمين النهدي ورياض النهدي ومنجي العوني ورضي بعيد، عملنا لمة كبيرة عام 91، عملنا لمة اسمها مجموعة الضحك. وهذيك اللي جابوني من جيبس وقتها.
0: خلينا نحكوا على أول ظهور ليك من عرشنا، أكيد راك تتذكر أول باساج ليك وأول ظهور ليك وأول مرة تعرف الجمهور على عبد القادر دخيل، الوليد اللي جاي من جيبس، الشاب اللي حاب أنه يبرز ويظهر، وكان أول ظهور ليك مع هالة الركبي عام 1985. وكنت تتذكر تعارك جدي مع بن عم على ورثة، قلت لك الزمن بن عم يبرح ويصيح وزيد جدي ما راسه صحيح.
9: والله سترطا تعرفي ايه ذكريات هذيك، تعرف دخلت نرعش قدام كاميرا، معناتها اول مره معناتها الظهور بتاعي في التلفزه الوطنيه مع هال الركبي يذكرها بخير. كنت معناتها اكلي حتى الكاميرا ما نجمش نتعامل معها، خاطر شنو لازمك كي تبدا تشوف في الكاميرا ما تهبطش اكثر من اللازم، كادراجي تهرب من الكادر فهمتني. فانا نسخي روحي على الركح، كي تبدا الموسيقى باش تعمل الرفران بتاع الموسيقى نطبس انا نتخمر معاها، دونك نخرج من الكادر يا عبد القادر يعيشك ارجع تعاود، يعني سيحت لهم رخوه. وكانت بصراحه رغم التراك وكل شيء كانت ذكريات حلوه برشا، تعرف عليها جمهور مع اهل روبي وقتها، وكانت نجم تقول انطلاقه معناتها.
10: الان الى الجماليه بالكلمه، وباش تحفنا شاب من ولايه جابس عبد القادر مش لازم نقدمه شو مشي قدمه، خلي نكتشفه مع بعض. سمعنا عبد القادر.
1: الأمن.

0: يا سيدي هذه الورصة اللي يحكي عليها زبدي ويفرع عليها سيدي في بقعة فيها صيفة الوشواشة كيك الكونكورد. تقولها ايش تقولك هيك؟
1: يا جدي كيفاش الحكاية بتاعكم؟
0: قال لي أولادي هذه الورثة بتاعي لها سنين فكوها بالسيف علي من عام 25 من اللي ذاك عواشة حي
1: جاي.
0: قال لي هذه أولادي ورثة يحدها من الغرب ويد الإمكانية ويحدها من الشرق الحجرة السوداء برا لوج عليها عادة ويحدها سيدي من القبلة الثانة بدون ذاك مبارك
1: وهذه حدود يا جدي.
0: اه يا سيدي جاه من عنا فهمتي ولا جايب ليكيب ناسيونال بتاعه فهمتي ولا ماركة برانية ومنهم واحد لابس جيبه كرافات وجابها سيدي تفارح فيها وتخل من عنا
1: هاي
0: جدي هذا ليكيب ناسيونال بتاعه ماركة زلالية عابرات للقارات وتعطي تقول وتعطيك يا محتوط يا فرفوط يا راس الضربوط يا اللي جنابك عاملين العين كبوت منين وطاتك يا عرة يا راس الجرة يا مولود في سرة وطاتك أنا مولود في سرة يا مبوشك البابور وطات يا تاروس يا اللي مكسوبك برنوس ثاني من الدنيا وتنوس يا علفة لفت وترفات مش كيفك دمي محبوس خير منك قاعد الراس لا تراسش عندي منقو زين وعرض وقد وطو خيالك ماشي كين مكفول وخشمك مثل ماشي خلاص.
2: كنت انطلاقة مختلفة خطر معناها باش تظهر في منوعة كبيرة وتظهر أمام جمهور كبير وفضاء يلم برشا مشاهدين. احنا حابين أولا كرهنا كانت البرامج هذيك تلم المشاهدين صغار وكبار كانت الناس كلها تفرج في المنوعات متاع هيلا ركبي ونجيب الحطاب يرحمه وحتى لطفي البحري وحاتم بن عمارة من بعد برشا منوعات خلت برشا نجوم في الفترة هذيك يظهروا الناس تعرفهم مش فقط في المهرجانات وفي الفضاءات الكبرى لكن من خلال الشاشة الصغيرة اللي كان عندها سحر وجاذبية كبير.
3: صحيح أول حاجة كانت عنا قناة واحدة إلى جانب قنوات الريون وكذا لكن احنا كانت قناة واحدة مركزين معها الناس دونك المهمة أخطر وأصعب يعني الناس كل متلفتت لك الناس كل تشوف فيه سيرتو احنا كنا نعدوا نهار لحد ولو سمحت ذاك البروز الرئيسي مع طابع اللي رحمه تعرف في الديريكت يعني الغلطة بحسابها مش لعبة في المباشر كنا نحرصوا باش يكون كأنه مسجل يعني دراية بشنو يتحدث بتعديش كونسنتراسيون كاملة معناتها ولا وان بليس في الديريكت وحتى في الحصة عندنا جمهور زاد غادي في المزاسيس وكنا نعدوا كانت زاد حضور طلبة خاطر كان نجيب خطاب الله يرحمه كان كل أسبوع يستدعي كلية معينة طلبة بتاعها يعني في المباشر كاميرا اثنين وثلاثة جمهور يعني قدامك ثلاثة حاجات اللي هي فريمو حساسة والجمهور المتلقي بتلاقي حال الجهاز التلفزة هذا كعاد الرئيسي بالحق كان مجهود وكانت نكهة أخرى وعالم آخر
2: عالم آخر وإحساس آخر أكيد وهذه شنية حكايتها كانت غنية وسكيتش معناها كانت مراوحة بين الغناء والنص معناها تعارك جدي مع بن عم هذه شكون كتبها بالضبط النص هذه كتبت وحدك ولا
3: هذاك كتبتها نصوصي كل كتبتهم أنا لحمته كان نحكي على ذلك قصتها في عركة أمي وكانتها وتعارك جدي مع بن عمة على قطعة قتلتها الزمن يعني هي حكاية فارغة هي ديجا شايحة الأرضيات وكذا وكلين بعضهم عليه كانت كلها نصوص اللي حاجات نعيشها في معناتها في خيالي نصورها ونحاول نكتبها في الدار وحدي محاولات شخصية واجتهدت باش النصوص يكون كتبتهم معناتها وحدي العام هذاك عملت على يا مرحبا ججرات سمح الطلة وقت ججرات الطفجية ججرات سمح الطلة بقواه يا شرع الله يبلع زرع وحشيش بالكرطلة تقول هاج علينا وجانا جراد واعر يخبط فينا دخل الديار وخش الكوجين تدوش كلاور قد علو سادة منهم جراد عاتية وسمينة ترقص وتغني وعابلة عوادة هذه معناتها من بين الحاجات اللي كتبتهم وقتها في لاني 84-85
2: انقلت الواقع معناه فما حاجات صارت عم جراد نذكروه الحاجات هذيك اللي صارت ممكن حبيت انك تعملها بطريقة مختلفة حبيت انه الجمهور ما بين المراوحة بين الغناء معناها والسكيتش العادي
3: هو الواقع العركة نبيل الحمد والكنة وكيفاش العروسة جديدة تجي شكون الغالط الراجل يقول مهمش شكون الام غالطة ولا المرأة غالطة معناتها كل النبذية هذيك عشتها شفت مواقف وسمعت وحاجات كل شيء وظفتها في شكل سكيتش كوميدي قدمتها والحمد لله يا ربي وقتها أول ما عديتها في مهرجان تكابسي عديت السكتش هذاك أول مرة في حياتي نوقف قدام جمهور وقتها ونجح سكتش. وقتها تاولت التجربة مع ذات السباق وبعد ذات المسير باش الواحد زاد تمرس وزاد خذ تجربته مع المستمعين وليت نعرف أكثر الحضور قدام الميكروفون ولا قدام التلفزة. خذيت التجربة هذه.
2: خذيت تجربة مختلفة شوية على الجيل اللي كنت معاه الفترة هذيك. ممكن فما كان جلول الجلاسي معناها يغني شوية كان يقلد شوية الأصوات وكان يغني، لكن الآخرين كان فما نص معناها كان فما كلام فقط مش غناء. تقريبا كنت مختلف شوية عليهم. من بعد دخلتوا مجموعة وبدت المنافسة قوية برشا، رغم أنه كان فما جو حميمي كبير بيناتكم بين المجموعة هذيك الكل. كان كما كنت تحكي نورزين بن عياد المنجي العوني، جلول الجلاسي، ناصر الدين بن مختار، فوزي كشرود، أولاد بابلا أيضا اللي عملوا حاجة مختلفة أيضا، وكانت بيناتهم عشرة. كان حتى المجموعة معناها كانوا فما زوز معناها.
3: سؤالك جيد ورائع وذي مش غريب عليك والله.
2: يعيشك.
3: يعني بالحق أنت حللت العملية بذكاء رائع جدا. كيفاش العملية؟ والدليل نعطيك دليل. أول حضور عندي في لو سمحت كنت تذكروه، هو مسجل في اليوتيوب. أول حضور هو حضرت وقتها مع جلول جلاسي أنا جيب خطاب وعملت أول ستاندات عمله عبد القادر بالغناء
2: هذي عام 87
3: صحيح.
2: أيه؟
3: أول معناتها أول من عمل ستاندات الحمد لله أخوك عبد القادر عملت ستاندات بالأغاني. ديجا جلول بهت وقت حتى هو بيدو تفاجأ خاطر احنا بزوز على الروح. عملت قلت ان ظاهرة وقتها جونا في من مصر وكل شيء ويضربوا الفلوس والاغاني معناتها كيكة وبرة، المهم هو جا من مصر وياخذ فلوس وكرتاج وطرشنية ومن بعد يروح. عملت سكتش على هو من تونس تونسي ولكن عاش في مصر 4 أيام جمعة تقريبا وروح يتكلم بالمصري باش على قد يلقى شي خبزته هنا، لكن خذيت انتاج مصري تونولي ناجح فلوس. عاد جاب لهم اغنيه قال انا جاي لك تاني عاوز ارجع لك تاني قالوا كلها تاني لا قال عندي جديد انا احبك هو وانا عايزك هو معناتها نفس الحكايه ونفس الموال ويضرب الفلوس يروح. فغنيتها بطريقتها وقتها جو بالفرقه وبالموسيقى وكل شيء. فتفاجئ نجيب من وقتها قرر نجيب باش نكون متواجد في لو سمحت.
4: هنا
5: لو سمحتوا. هنا. تودي وين لو سمحتوا؟
4: هذه لو سمحتوا.
5: لا خيّني ماشي لو سمحتوا.
4: تود جرزة. سيحني ريقي من ذا.
5: يا حلالي ريقي ساح.
4: هذه لو سمحتوا.
5: تاني راني قعدت اللوز. إخي هذه ما لو سمحتوا.
4: مو ترخص دي على لو سمحتوا اللي فيها نجيب خباب.
5: أي.
4: اللي يقول ما يرضى الله اللي بيرضى الذين.
5: هذه كي يعني ريقي ساح قالوا لي يا تعالى لو سمحتوا مسدعون. قالوا لي وين تمشي طابت في الإذاعة.
4: أي.
5: قول بشيت للإذاع
4: أيوة
5: أدخلت غديك أقول فرحوا بي كل حق لا فرحة رامل كلهم راي فرحة أشتب
4: قولوا أشتب
5: قلت لا يا ودي راني بس نحب نمشي لو سمحتم. قالوا لي راي في المنزه السادس تودي. قلت لوين خذيت تاكسي هزتني المنزه 14 رجعت اخذت تاكسي اخرى هزتني منزل 18 رجعت اخذت تاكسي اخرى هزتني منزل 27 هاني رجعت هاني جيت هني هذه منزل سادس
4: هذه منزل سادس.
5: يا حلالي يا حلالي رايب كلها قهوة وقهوة بجنبها قهوة حانوت وحانوت بجنب حانوت
4: وبحذر حانوت
5: وبحذر حانوت حانوت نلقى فيها كان شارع بركة بكى في قهوة حانوت ما هذه منزل سنتر
4: هذه هي الحناف سعدي في الجيد
5: يعطيها دودة محلة
4: كانوا فيه فجيت فجيت
5: فجيت جيت طاير ماني جيت في الكار
4: لقى يعني فجيت
5: جيت في الكار صار في نهار راني ركبت الجيش ورايا هلولية كبت علي دبوزمي
4: البيه
5: أنا جاي كان سورية جاي على 24 ساعة اتكبل عليها كلمة رصت لي كيفاش باش نعمل انا دراما باش نحي نقعد في طريق وخلعة كونديسيون فيزيك باهية
3: كانت مسؤولية كبيرة بطبيعة الحال مش سهل وقتها تصور انتظار بينه وانتظار بينه وانتظار الانتباعيات يعني باش تفرض روحك سي با فازيل دونك الحمد لله عملت كي نجحت الحلقة هذيك أول حلقة تفاعل الجمهور معناتها رائع جدا وكل شيء قالوا المرة مفاجأة هذه كل شيء يلزم نستحضر عليه تواصلت معاهم الحمد لله بدأت المسيرة.
2: وبدأت المسيرة وما كانش فما رغم المنافسة ما كانش فما حد مميز على الآخر، كان النصيب كل واحد ياخذ نصيبه في الحضور مع نجيب الخطاب ولا مع هالة الركبي في المنوعات الكبيرة، معناه ما كانش فما واحد على حسب واحد وإلا مجموعة على حسب مجموعة أخرى، كان الحضور للناس كل.
3: صحيح، الناس كل تاخذ حظها والناس كل تحترم والناس كل حتى واحد ما يحقر الآخر. معناتها المزاحمة كما حكيت لك بأول الحوار بتاعنا، المزاحمة في الحرب أي تصدق أنت أول حاجة ساعة باش نعطيك معلومة. وقت اللي رجيت من جابس بطبيعة الحال الإقامة ماك تعرف يلزم عندي إقامة. أنا كنت نسكن في دار أولاد بابا الله الهادي ولد بابا الله وعمر، كنت نسكن بحد عائلتهم فهمت، كنت نسكن معاهم وكنت وسكنت قبل في دار فوزي كشرود. يعني المحبة واللمة والكذابة، فاحنا عايشين أخوة وصحاب وعائلة واحدة. نستشير جلول في مواقف معينة، هو يستشيرني في سكتشات معينة، نستشير بعضنا. كنا نحبوا خدمتنا ونحبوا نجاحنا إلى درجة أنه كانت الصحافة تعرف المكتوبة معناتها هي التوى عندها قيمتها وعندها وزن. أما كانت قبل ما كانتش الفيسبوك والحاجة هذه توا، فالجريدة عندها يعني حسها وقت تكتب عليك جريدة فريمون حاجة. فنقوموا الخمسة تاع الصباح باش نغلطوا على أول صحيفة اللي كتبت علينا، نبدو نستنوا في الكشف وقتاش يحل باش ناخذ الجريدة ونقرأ أرواحنا ونشوفوا صورتنا، لأن الناس باش تشتري الجريدة هذيك وباش تزيدنا انتشار وتزيدنا كي شهرة وكل شيء.
2: ممكن هذه سبب نجاح الفترة هذيك في الأعمال، أنه كانت الحميمية بين المجموعات الكل بين الناس كل، كانت المنافسة قوية وكانوا الناس كلها نجوم صف أول، ما كانش فما نجم صف أول ونجم صف ثاني ولا ثالث ولا رابع. كانت الأجواء حلوة بين الناس كل، كما كنت تحكي كنتوا تعاونوا بعضكم وكنتوا تستشيروا بعضكم، ممكن هذيك اللي خلى الفترة هذيك صنعت برشة نجوم وصنعت برشة أعمال ما زلنا لتوا نتفرجوا فيها وكنت تفرجوا فيها.
3: أنا أعطيك حاجة من بين الدليل على المكانة والمعزة اللي كانت تربط بين الكوميديان اللي نخدمهم بعضنا. أنا كان ناصر الدين مختار يجيب لي وراء الركح يجيب لي حوايجي ويحرص باش يقول لي تعمل هذيك ولا عملك في تحكولوجيا نحكي لك، وأنا مام نحرص على ولد بابا الله ولا ناصر الدين كده يخرج يعمل باساج بتاعه ونقول له اعمل كذا وكذا وهذيك ردت منها وهو حوايجك بالكوسيم بتاع كذا كذا، ونعاونوا بعضنا حتى في الخارجة بريتها في خارجة ونمد هذه دبوسة ما هو يمد لي قهوة ولا حاجة. معناتها نبدو كل واحد مغصور على الآخر باش يخرج في حالة نفسية طيبة باش يؤدي دوره كما يجب قدام الغو. وقتها كنا مش ما هي الجولة بتاع لعبة، احنا كنا قبل نعلو بالخمسين عرض بستين عرض وفي تونس وخارج تونس، كنا في ألمانيا لفرنسا معناتها الكندا، يعني دورنا معناتها بقايعة في البرة وفي تونس بدون استثناء. يعني قفصة من عنتيك تاريخنا مع البرج أكل المهرجان الرائع العظيم هذاك، مهرجان البرج وصلنا خدمناه فودو ضحكولوجيا عودة مرتين بالمهرجان، وكنا نشوف الأسبوع هذي كان عمو معناتها لين وصل مرحلة. أنا بيتي معناتها أنا ونجاة حمدي الممثلة بتاعنا نجاة حمدي تحية ليها بالمناسبة هاي نحييها وكل شيء، كنا عملنا جولة في يوم العرايس والمديلة ورديف والمتلوي وقفصة، يعني جولة كاملة بالفيشتة اللي هي كتبها الأستاذ محمد عمار شعبنية يذكره بالخير الكاتب الكبير فهمتني محمد عمار شعبنية. معناتها احنا لينا الشرف ان خدمنا له نص في بارابول في عشة، وكان معنا مراد كروت وعملت الانتاج انجدت ونجاة حمدي ومثلت دور بطولة فيه. دونك عملنا تاريخ في الفترة هذيك، دونك خدمنا بمحبة خدمنا بحرص على نجاحنا جماهير قبل الماديات والله بكل صدق نحكي لك هاو فيت كل شيء دو عندها كانت آخر الاهتمامات الماديات، كنا نخدمه باش ننجح ونشوفوا شكون اللي يصفق عليه جمهوره ينجح. كي ترجع ورا ركح في الكواليس التالي يعرضك عفيف ولا يعرضني جلول يبوسني منه ومنه برافو برافو كدو اي انت ربي معك دوي ادخل كذا ونشجعوا بعضنا ونحبوا بعضنا. ما عندكش فكره ما عندكش فكره تتالم توا معناتها، وانت جريتني حوارك رائع برشا جريتني لبوان معينة مش لازم سمي أنه خسارة تولي تشكيلات وتولي جروبات معناتها كنا نتمنى أنه تتواصلك المحبة هذيك ونسبة أنت في منوعة مثلا تخدم فيها منوعة وكل شيء ما فيها بيس كي تعيط لصاحبك وصديقك وزميلك تعيط باش ينور عليك هيك المنوعة ديك وتزيد تكسب بها أنت أكثر ببليك وأكثر محبة ونجاح للمنوعة لأنه في الإضافة إفادة بتبيع في حال هذا اللي تفقدته ما لرزمه ما لغالب ما لغالب
2: دخلتوا للديار الناس كلها دخلتوا للديار المشاهدين اللي كانوا متعلقين بالشاشة الصغيرة حبيناكم من خلال الأعمال حبيناكم بالضحكة العفوية ما كانش فما غشة في الحديث ما كانش فما حاجات ممكن نحشموا منها كانت تفرجوا فيها بالعكس كانت سكتشات مكتوبة بحرفية كبيرة وكنتوا تحترموا المشاهدين حتى في حتى كي تكون حاجة هكا ارتجالية ما تكونش معناها خارج الحدود متاع المشاهد وإلا كانت الضحكة تخرج من عند المشاهد بكل عفوية زادة خطر انتوما زادة صنعتوا فرجة حلوة برشا للمشاهدين منحكوا على فترات ممكن كان فيها الحظ والنصيب الأكبر للمنوعات التلفزية حكيت على المهرجانات وحكيت على الجولات لكن كان حضوركم في المنوعات التلفزية كان يخدم أكثر يعني في الشهرة وفي النجومية كانت المنوعات الحقيقة بصراحة كانت تخدم أكثر نجومية الممثلين وحتى الفنانين في الفترة هذيك
3: صحيح شوف هو أول حاجة جبت نقطة مهمة اللي هو كنا نأدو المواضيع تاعنا بها احترام للمتلقي هو كيفاش العملية العملية أنه تعلمنا من مدارس كبيرة اللي هما حتى خارجين إطار تمثيل حتى مديرين تاعنا في المحطة التلفزية ولا في ملتقيات ولا في نصايح العائلة ولا في أصحابنا أنه بركي تطلع في جهاز إعلامي وباش توصل نص سكيتش ولا عمل في التلفزيون راك يتفرج عليك البو والأم والأخت والعائلة ويتفرج عليك زاد السفير تاع البلاد اللي نوب بلاده باش يمثل احنا نمثلوا بلادنا احنا مراية البلاد دونك خطابنا كي نأدوه لازم يكون منظم لازم يكون محترم لازم يكون فيه لياقة اللي باش تعطي قيمة لهيبة الدولة بتاعك وقيمة المجتمع بتاعك وتوري تقاليدك والمحافظ بتاعك انك انت تحافظ على القيمة بتاعك واخلاقيات اللي تربيت عليها وهذه اللي حاولنا باش يكون في نصنا موجودة البنود هذه اللي تقصوا عليها احنا نمشوا بها يعني ما هيش لعبة رو انت باش تطلع بتلزق تقول تحب انت ماكش في شارع باش هو في الشارع يزمك تحترم في شارع البرة فما بالك في جهاز اعلامي ملموم عليه الناس كل وهذه الأساس اللي مشينا به وإن شاء الله الحمد لله يا ربي حفظنا على مستوانا حفظنا على لياقتنا على أخلاقية المهنة على أبيتو هي ثقافة هي راهو أنت خطيب تخطب وكي تخطب باش تعطي عبر باش تعطي أمثلة باش تعطي قيم باش يمشوا بها برشا باش ياخذوها الناس كيعني مبادئ باش تعلم وجيل زاد الجيل الصغير يتفرج عليك وقتها احنا مو حتى صغيرات يتفرج علينا دونك باش تربي جيل كامل باش تعطيه خطاب يا اما خطاب ايجابي ولا على قدر الله خطاب سلبي مجتمع كيفاش يطلع مجتمع معناتها منظم وواعي ويحب الثقافه وتحببه في الفن في الثقافه في الشعر وفي الادب وفي في كل شيء تحببه بالأسلوب اللي تعطيه إما تحببه فيه ولا تكرهه فيه صغيرك على ما تربيه
2: اي طبعا كانت حتى النصوص كانت تكتب بحرفيه كبيره مش كيما توا ساعات بعض النصوص نتاع المسرحيات ولا الاعمال اللي نشاهدوها ممكن ما ياخذوها من الفيسبوك ولا من نكت على الفيسبوك كانوا فما ناس تكتب نصوص معناها معروفين بكتابه النصوص كانوا كتاب ودي سيناريست يكتبوا يعني ما كانش اللي يجيب يكتب نص مسرحي والا سكتش يتعدى في التلفزيون
3: كما حكيت لك توا محافظ عمارة شعبنية شرف لي أنه كتب لي رحلتي أنا ونجات حمدي في زيني فيلم مثلا كي تشوف أنت قصص من الأدب العربي في زيني فيلم اللي خدمناهم تشوف علي سالم اللي عمل مدرسة المشاغبين تشوف توفيق الحكيم تشوف غيره من الأدباء اللي كتبوا النصوص اللي عملوها في زيني فيلم بتاع قصص من الأدب العربي عملية رو مش سهلة الحمد لله تجربة كبيرة وتجربة دقيقة وحساسة ونظيفة لو تشوف أنت الأحذية المتوهجة وتعرف البطولة شكون مشتركين فيها اشتركت مع كان شرف خدمنا مع لطفي زيني الله يرحمه وخدمنا مع كبار نجوم اللي موجودين على الساحة. معناتها كما منصف السويسي الله يرحمه، كما بو منصف السويسي الله يرحمه، كما فتحي مسلماني، كما غيره من الممثلين. خدمت المرحلة بتاع الدراما التونسية، وقد دخلت أول عمل شاركت فيه في الدراما التونسية حمو عمار، فهمتني، مع محمد بن علي الله يرحمه، فهمتني، مع مع مع مع أضحك الدنيا منير الدين وعبد المجيد لكحل، ومعناتها قمام فنية معناتها شاركنا معهم راهو في قبل معناتها أحكي لك لين جات المرحلة بتاع بين الثنايا وبتاع عشقة وحكايات وبتاع معناتها عملنا أعمال مع نجوم كبيرة كما سي روف بن عمر بالخير، كما يعني بصراحة خدمنا مع ناس بالحق. تجي أنت الممثلة كما نجي الورغي في شو اسمه بين الثنايا، حسين محنوش، يعني الواحد الحمد لله خلى تاريخ حلو برشا، فهمت. دونك حولنا توا معناتها باش يحافظ على النهج هذاك والمبدا هذاك من خلال انا عندي شركه انتاج توا وكل شيء، انا ونجات حمدي نعملوا في اعمال اللي معناتها حساسه ونظيفه، ونحاولوا باش نجتهدوا باش نقدموا الجيد للناس، كما عملنا الهربوين وبعدك وزيدنا في دقيقنا ودوب الفيش والفيشتا، وتوا درنيرمو احنا عندنا بيعه وشريه اللي تعديت عملناه في المهرجان الصيفيه، ومازالوا طالبينها توا قاعده تخدم ان شاء الله في رمضان هذا، عندنا جوله ان شاء الله نجوا الكفه نحاول ليه. دونك قاعدين نجتهدوا باش نقدموا الجيد للمستمع وللمشاهد، وان شاء الله ان شاء الله نوصلوا باش نكونوا نادوا رسالتنا كما يجب، نحافظوا على المستوى تاعنا وكو.
2: حكينا على الحركات العفويه والتلقائيه، ونتذكروا مشهد برشا يذكروه نتصور مع المرحوم نجيب الخطاب الله يرحمه، وقت اللي طلعت على الركح وهزك معناها ويسالك قداش توزن هكا بفذكه معناها وبكل محبه وبكل تلقائيه، لكن بالحق معناها لقطه برشا ناس يذكروها اللقطه هذيك مع نجم من نجوم، خلينا نحكوا على فارس المنوعات التلفزية وعملاق المنوعات التلفزية بالحق اللي ما يتكررش، كان تواضع كبير منه، كان حركة معناها عفوية عملها، لكن بالحق ما زلت معناها محفورة في ذكرت برشا ناس يتذكروا اللقطة هذيك.
6: من المفروض أنه الآن نمشيه لعبد القادر تخيل، لكن يظهر عبد القادر تخيل ما جاش لا هو رح باقي دور مرحبا يا قدور باي هكا
5: ربعة
6: سابق قولي شوية قداش دوزي سنة دقيقة قداش دوزي
5: 34 محرس
6: والله يمكن 10 كيلو ما ثم
5: لا كزاك
6: تحية لعبد القادر تخيل نستنى فيك ملك البروفة ما جيتش
5: يا ولدي غير استنى تعرف استعمل سنجيب شد كريسي بحدة سي صادق
6: حالا
5: الغالي وقعد غاديك وتونت فيهم
6: يلا عبد قادر تخيل
3: والله اللقطة ديك عدتها برشا قنوات توا اللي موجودة توا بس تعاوني في كضيافة ديما يعدوا اللقطة ديك ديما يعدوا اللقطة واللقطة قاعدة محفورة في ذكرة الناس ونجيب الخطاب راهو معناتها دقيق في اختياراته كيختار لي كوميديان ولا الفنانين احنا لو كنا على حد اختي ناس يعني وسد المستمعين يذكروا ليه كنا يعني احد يجي معنا هاني شاكر احد يجي معنا ميادة حناوي
2: دوريد
3: لحام
2: صلاح
3: سعدني صفية العمري قمم راهو جاء معنا كاظم الساهر يعني وقت اللي انت نهار لحد تجيب تحضر في بروغرامك وتلقى بحذاك نجم كبير جورج وصوف معناتها نجوم جو معنا وهو يعرف كيفاش يحط كيفاش يحمله في الإطار بين الظفرين نجيب خطاب اللي يرحم التونسي يقدر مش على معنى هذا أنه عنده ميادة حناوي باش يحقر عبد القادر تخيل ولا ولد بابا لا نفس القدر نفس القيمة ونفس التقديم يقدمك يحطك في الصحن في إطارك يعني الجمهور وقت يتفرج على النجم عربي يصبح يصفق على النجم العربي وعلى تونسي معناتها في نفس المستوى وحاول أنه ينشرنا بشكل رائع معناتها صنعنا اسماء يسامينا لما حالة احنا اجتهدنا معناتها الحمد لله يا ربي كنا في مستوى ثقة ولكن هو فاهم باش يقربنا من الناس باش نوصلوا للعباد لقلوب الناس وتحبنا العباد لانه كنا سابقين معاهم وكنا نعرق وكنا نتعب وكنا بالعصاب تتوتر باش تصنع هيك النص هذاك باش تعديه كبير رغم مش سهل والحمد لله يا ربي ثمره الحمد لله جنيناها بهي هي كسب بعد كسبنا الناس كسبنا المحبه تاع العباد بالتو يسالونا وينكم انتم وينكم راه نحبوكم راه كذا تعرضك الام والاخت والبو يسالوه في الشارع وينك وكذا ونحبوكم الحمد لله يا رب الحمد لله يا ربي
2: ما يظهر لي ماهوش باش يتعاود الجيل هذاك خاطر جيل بالحق معناها صنع فرجة حلوة للمشاهدين وكما كنت تحكي حتى الناس مازالت تتذكر توا الأعمال اللي شاركتوا فيها فقلت أنا حبيت نسأل على العمل من عرش ابتسامة القناة في قناة 21 يظهر لي كان العمل هذايا وإلا في القناة الأولى من عرش ابتسامة القناة اللي كنت فيه مع المرحوم نصر الدين بن مختار وجلول جلاسي وولاد بابلا يظهر لي في
3: ضحكولوجيا
2: ابتسامة القناة تذكر
3: نعم.
2: ابتسامة القناة هذية في بالي من عرش
3: ابتسامة القناة صحيح ابتسامة القناة عملنا هذيك معناتها والله فكرة جت هذيك صدقني سطحية قعدنا مع بعضنا احنا في وقتها في جولة فنية وقعدنا في النزل اللي مقيمين فيه قلنا علاش ما نعملوش يعني ابتسامة القناة كل ما لازم معناتها قص البرنامج وبرشا افكار حلوه برشا قصت قال غالب عملت تجربه تشبهها شويه لمحله هي اللقاء مع فنان لكن شنو سميتها تي جي في انه فنان في عود تستقبله في استوديو وفي كرسي في كذا على كريته نهز فنان على كريته ونعمل به دوره جوله ويحكي على ذكريات وعلى فن وبالنكته الموجوده بالسكتش الموجود عملنا برشا تجارب حلوه الحقيقه وما لازم ما توا ولا جو اخر ولت مع حكايه اخرى ولت شركات زاد شركات تفرض نجوم معينه تصنع نجوم معينه وقوه انتاج العمليه ما عادتش سهله ولت انت والجروب اللي عاملها باش تخدمك وتدورك فهمتني فهمت فيها الحكاية وماركتينج آخر ودنيا أخرى فهمتني بقى ربي عينه ولا محالة ولكن لوجوا على حاجة يعني يلزمنا حاجة اللي تدوم اللي تتطبع في الذاكرة اللي تتبنى في القلب الداخل وهذا إن شاء الله نوصلوا له مع جيلنا جديد هذا إن شاء الله نوصلوا باش الناس تخدم باش تصنع ذاكرة باش تصنع تاريخ باش تصنع بناء كامل في ذكرة المشاهد باش يأخذ يذكره خاطر تعرف هو تقول انت ما عادش ثم مثلا بصراحه الناس اللي تقعد في القلب في الذاكره ما عادش ميادة حناوي مثلا في الفن ما عادش دريد لحام في التمثيل ما عادش ياسر العظمه في التمثيل في المسلسلات ما عادش ثم اسماء كبيره اللي طبعت وصنعت روحها فهمتني احنا في تونس زاد عندنا برشا وجوه يعني فنيه اللي طبعت صحيح ما عادش ينساهل المشاهد
2: ثم شكون حتى يكتب فيه بالنجوميه نتاعو يقول لك انا خدمت فتره معينه وخديت نجوميه كبيره يظهر لي كان باش نخدم حاجه اخرى جديده ممكن نطيح على النجوميه نتاعي نطيح على المستوى اللي كنت نقدم فيه قبل هذاك علاش برشا فنانين كما كنت تحكي ممكن حتى نجات صغيره والا مياده والا برشا نجوم حتى كي يرجعوا يغنوا الجمهور هكا ما يستحسنش طلتهم ممكن يقول لك كان ما غنتش خير ولا كان ما ظهرتش احسن هذاك اللي صاير تقريبا حتى مع الممثلين اللي يقول لك خليني انا نكتفي بالنجوميه نتاعي خاطر ممكن حاجه باش نقدمها ماهيش باش تضيف لي للمسيره نتاعي ممكن حتى تنجم تفسخ اللي عملته كل تنجم تخليني في صوره مش باهيه عند الجمهور اللي تعود بيا في صوره معينه
3: لا صحيح انا واحد من الناس توا مثلا بصراحه انا نقول لكم انتم والجمهور المستمعين كما تعرف قدور صريح وكل شيء انا ما نحبش نرمي روحي وين يجي برشا مقترحات جات وبرشا اعمال جات اعتذرت بكل محبه وكل لطف وما نجمش تو بين ثنايا مثلا تسمى 14 عام تو تسمى انت لكن اقترح لي يا حبيبي سمعني شفت النص وشفت الجو وكل شيء قلت له يلا يبارك والحمد لله كبريتو يعني تعد عشقه وحكايات كذا لكن كي نرى باش نشارك في عمل ولا حتى في مروعه باش تمسني تمس ربما سمعتي وتاريخي وكل شيء لا ما نحضرش ويظهر لي ريتو المنوعات التلفزيه في عديد القنوات اللي هي توا القنوات الموجوده توا اللي عندها نسبه مشاهده كبيره حضرت في منوعات في القنوات هذه والحمد لله ريتو يعني النيفو حتى الاسئله صراحه قلهم نحب الاسئله بتاعي معناتها منطقيه والاجوبه منطقيه وندرس روحي ونعرف شو نقول ونعرف شو نحكي. اما انه بشير ما يروح الواحد يلبس كما جاء جاء ولا يحكي بفوضويه ولا يحكي ولا اسراره الشخصيه ولا اموره الواحد تولي وقتها تولي بصراحه ما انا ما يقنعني الشيء هذاك باش نعمل البيز اللي يسموه فيه تو بيز ولا بالعكس. احنا اي اقول لك حاجه قبل يا اخي احنا في لو سمحت مثلا بعدش قعدت لو سمحت يتبع 11 سنة
2: اي
3: تقريبا من 87 فهمت. بالنسبة لي مشاركتي انا مع لو سمحت تقريبا 11 عام مش... وتصور انت يترى روحك كل نهار حد على مستوى السنين هذيك والمراحل هذيك طيب شو ممكن على حسبين ثلاثة وترجع ولا كذا لكن مرحلة تسمى والحمد لله يا رب تو ما عادش نجم نداوم عامين ثلاثة لأنه الضغط والكثرة والتخمة اللي ولت ومجانية ربما الاختيار وكذا كل شيء واحد ولا يرمي روحه لقدر الله زلقة من زلقات بشيء كهو فهمتني. أما يزم ظهورك يما مدروس ولا مش لازم.
2: هذه كانت تجربة مهمة لحضور في المنوعات والسكيتش لكن أيضا كانت لك تجربة زادة مميزة في الأعمال الدرامية وكنت ذكرت عشقة وحكايات وذكرت بين اثنين اللي هما يتسموا من أهم الأعمال. خلينا نحكوا على الأعمال اللي تخدمت في الدراما التونسية واللي ما زلت التوى تجذب المشاهدين حتى في الإعادات نحبوا الإعادات ونعودوها وما نقلقوش منها وتقريبا في كل إعادة نكتشفوا حاجة جديدة ممكن في النص وإلا في الديكور وإلا في حضور الممثلين. حضورك مع كنت تحكي على الكبيرة ناجي الورغي على رؤوف بن عمر على برشا نجوم حضرت معاهم وخدمت معاهم ما كانش فما تقزيم للناس هكا في حتى في ظهورهم يعني كانوا الناس كلها ياخذوا حقهم وحظهم في الظهور في الأعمال هذيك كانوا الناس كلها نجوم وأبطال كانت دور البطولة للناس كل ما كانش فما دور البطولة أول وثانوي وأعمال أخرى ممكن مش كما توا يعني نشوفوا نجم فقط وبطل واحد في العمل الدرامي
3: والباقي في دور ثانوي يعني. صحيح هو تشوف أنت يوم سهرني مثلا المخرج الكبير مصر دويب يذكره بخير
2: ايه؟
3: وأنا كنت خدمت معاه تلزجاي الفيلم سينما خدمت معاه تلزجاي أريد الدور كيفاش كما أي دور سماش بطل فماش بطل الناس كلها عندها مهمتها وأدوارها محترمة ومتوازنة بتوازنة. يوم سهرني مسلسل كامل فيه 30 حلقة الناس كل أدوارها متوازنة وتعرف مع شكون يوم سهرني مع الأستاذ رجاء فرحات مع روف بن عمر مع عبد الحميد قياس مع يعني ناس نجوم يعني مش فهمتني نجوم بالحق فهمتني مش يعني ناس وصراحة حتى كي تشوف يعني المخرج معاك المخرج يحطك في الصحن بتواضعه بسياسته بأخلاقه ونعطيك حاجة أخرى بوان مهمة برشا قبل كانت تصير قبل ما ثمش اختيار كما قلت لك إنه جروب يخدموا جروبات وعائلات يخدموا لا أنا وصل الله يرحمه عميد المخرجين وما أدراك عبد الرزاق حمامي حاجة طبية في أضحك للدنيا في جزء ثاني قاعد يتعدى تو ديجا في الوطنية اثنين حاجة طبية في أضحك للدنيا في دور شهلول من تونس بعث طيارة ويلوج عليه وقت مقيم في سوسة لوج على داري والقاني وقال حاجتي بذاك الحبيب مسلماني في بين اثنين قال حاجتي بفلان يجي هذاك دوره يعني المخرج ما كانش يتعامل بالعاطفة ولا بالعلاقات كان يتعامل بال ذوق الدور هذاك الدور بتاع ذاك فلان ما يجيش كما يجي كان ذاك مش كما توا ما لازموا علاقات شخصية وكذا ودنيا وما تسمعش بيه كاستينج بصراحة الكاستينج ما تسمعش بيه هاي مغود يقول لك تعمل مسلسل أو كمل كاستينج تخرج أدوار صغيرة كانت على جماعة اللقطات وأدوار ثانوية وكعيتوا لهم فلان أما الكاستينج الرسمي الأبطال ديجا تتحطوا ديجا عاش في قاعدة ولا في تليفونات ولا مساجات تحطوا الأبطال وكلمة الحكاية اللي ثم الكاستينج لشيء وذي يضر ذي بين الحاجات اللي يضر يا أخي فلان ما هوش دوره وتحط له دوره وعندك ممثل آخر دوره هذاك يأديك كما يجب ويحفظ لك وما يعطلكش إذا تعرف أنت المخرجين يركزوا على الحفيظة مش ما يتعطلش النهار بحسابه ورا في التصوير والخرجة والتعامل على الكاميرا وما يقلقش لا المنتج ولا المخرج ولا كذا دونك هذا كله ولت بالعلاقات هكا حتى ما مثلش ولا ما تمثلش انا بقى ضرب ماي بتاعنا هاي عدي
2: تقريبا كل عام تولوا يصنعوا في نجوم جدد، والعام هذي نشوفوا نجوم جدد، والعام الجاي نشوفوا نجوم اخرين.
3: ما تحفظ حتى واحد،
2: أيه
3: ما
2: يحفظ
3: حتى واحد في ذاكرة.
2: كان تقبل حتى النصوص، وحتى المخرجين كي يكتبوا النصوص معناها يقول لك هذيك الدورة ذيك كتبتوا الفلان، معناها كان كل واحد
3: صحيح.
2: يشوف صورة معينة في ممثل معين، وما كانش حتى الكاستينج، يعني يقول لك انا نعرف مثلا عبد القادر دخيل، والا نعرف فتحي المسلماني، والا نجي الورغي، والا رؤوف بن عمر، نعرف شنو الدور اللي نجم يتقمصه، والدور هذاك يناسبه هو مع تقريبا.
3: نحكي لك حاجه اختي ناس، بلي لقانا قداش محليها خاطر تلقائي وانتم بذكاك وجماليه الحوار
2: عايشك
3: كان الحوار، معناتها تحس روحك مرتاح. تو نعطيك اكزامبل اللي ما بيني وبينك تو وبيناتنا والمستمعين هام يسمعوا. تو انا جيب الخطاب وقت اللي عيط لي عام 91 بي لو سمحت، وقتها منجي العوني ومرتي عياد موجودين هكا ولا ولاد بابا الله وقتها موجودين بحذاه،
2: لمين نهدي موجود،
3: جلول جلاصي بحذاه، نصر الدين بحذاه، بيجيب في عبد القادر 400 كيلومتر من جابس الواه. شفت الاقتناع بالشيء، يعني هو رغم اللي عنده ذخيره، عنده ذخيره تاعه، عنده نجومه اللي نجم يتعامل معاهم وما عندوش حاجه مشكله، جايبك انت من جابس 400 كيلومتر عليه لانه عنده قناعه سما هذاك يزيد يضيف حاجه باش يضيف ما ينجمش يلقاها في جماعه الخير. هم عملوا حاجه رائعه، ثم طابع آخر وأسلوب آخر باش يضيف لي شيء معين في المنوعة بتاعي. هذه القناعة، معناتها مخرج يلوج عليك، منتج تلفزي يلوج عليك، منشط تلفزي يلوج عليك، منشط إذاعي يلوج عليك، هذه القناعة بالذات. أما أنه تجي معناتها ناس بالوجوه بالأصحاب بالعلاقات الشخصية أربع كعبات هذوكم هم تشوفهم في القناة، هذوكم هم اللي يقعدوا في المنوعات كرنيكور كذا، هذوكم هم نفس الطاولة ونفس المجموعة ونفس الحكاية.
2: جيل كان ماخذ حظه في الظهور في الأعمال الدرامية وحتى في الحضور في المنوعات التلفزية، كان كل واحد عنده خدمة يحذر، مش كيما توا ولينا نشوفه في حاجة مش حلوة، حتى تعرف أنه حضور الممثل وإلا فنان ولا أشباه الممثلين خلينا نقوله حضوره ما خطر فما حكاية صارت وإلا خطر فما مشكلة ولا عركة يولي متصدر القنوات التلفزية والإذاعات ويكون حاضر، مش حاضر على خاطره عنده عمل جديد باش ينافس به وإلا باش يدخل به للساحة ويقدمه للجمهور. فقط ولت حكايات ممكن تستبله المشاهدين وتحط من قيمة المشاهدة، خطر فترة كانت تحترم المشاهد وفترة هذه نقولوا إنها ما تحترمش المشاهدين، ما تحترمش الناس اللي
3: هي خطر. مش مشكلتي أنا فلان طلق ولا فلان لطف دخل الحبس ولا فلان كذا، معناتها مشاكله الشخصية أول حاجة ساعة تهمه هو وحكايته هو بيده نورمال ما يطلع حياتي يعني وأسراره الخاصة ولا عاركة مع خطيبته ولا ضربه حد ولا كذا، كلها ما تهمش المشاهد. المشاهد يعرف جهاز إعلامي باش يوصل له معلومة، يما أخبار جديدة، يما فن جديد، يما موسيقى جديدة، يما مسرح جديد، يما إنتاج تلفزي جديد، هذاك اللي يهمه. أما أنه باش يولوا يعملوا في مشكلة بالعاني أو فلان قال فيه فلان قال فيه باش يستدعوا في منوعة، ما ليش حكاية فارغة، معناتها ما تضيف شيء هذيك، بالعكس اللي كنت يضرك وتقلق المشاهد باش يضافي باش يبدل القناه، ماهيش معناتها ما فيهاش اضافه للناس. خفلان عنده اشكال قانوني ولا نعرف شنو شنو باش يضيف لي انا كي سمعت مشكلتي، ما عندوش اضافه. بينما انا كي نسمع نص جديد يا اخوي ما تحطنيش انا، ما مش لازم عبد القادر تخيل تحطه ولا فين، حط لي انتاج جديد حاجه راقيه نسمعها تفيدني وتضيف لي حاجه، يما موسيقى رائعه، يما مسلسل رائع، يما نعرفش انا نص مسرحيه رائعه، شنو باش نضيف. تو انت شاهدت اختي ناس مثلا مسرح العائله مثال
2: اي
3: هاكا عاودوا فيه في شي حاجه هاك ولا هاك؟
2: لا
3: قاعده تعاود مسرح العائله تعاد في رمضان. انا الحمد لله محظوظ، معناتها يمكن اخذ عملت فيه اكثر من عمل، هو 15 عمل انا شاركت في 6 اعمال، معناتها حتى المخرج شدني قال لي لا، قلت له كيما الناس، قال لي لا شارك في 6 اعمال، معناتها خذيت حظي بالكدا في 6 مسرحيات. تكريت انت الاعمال كيفاش؟ نظيفه مدروسه محترمه، مسرحيه تشوفها في دارك،
2: شوفها مع العائله، معناها ما تضطرش باش تبدل
3: القناه. انا باش نضطر انا اعمل عركه انا وايناس، تعرفت انا وياها في بعد قصه، هي انا جيت ندخل قالت لي لا ما تدخلش وباغضتني، ما غادي تجي ناس تقول لا انا راهو ما قلتلوش عبد القادر راهو هو عمل لغه حادة معايا، فاضطريت أنا باش نقوله من فضلك وولت مش موجود لحي تستعلق على تخرى. هل أنت قلت له كذا كل شيء؟ وجاء الآخر يا عبد القادر يا أخي قلت لناس دي. أنت شو مش تضيف المشاهد والمستمع؟ شو مش تضيف؟
2: للأسف أنه ولت حاجة ممكن حاجة زايدة في قنواتنا وفي إذاعاتنا وحتى في الدراما اللي كنا قبل نشيخوا عليها كنت فرجوا كنا نحسوا هذاك. علاش ممكن أنا في بداية اللقاء معاه قلت أنه كنت فرجوا في الفترة هذه كنحسوها فترة تشبهنا فترة قريبتنا، خطر الناس هذوكم يشبهونا، حتى الأدوار اللي تقمستوهم تقمستوا أدوار متاعنا اللي نعيشوا معانا اللي يعيشوا في وسطنا. المشاهد كان يشوف روحه في دور معين وعملت برشا أدوار يظهر اللي مازالوا أكيد محفورين في ذاكرتك، عمار الطنبوري هلول. فقط أنا حبيت نذكر الدور اللي عملته في عشقة وحكايات وكان معك نصر الدين بن مختار اللي يرحمه
3: في ذاك بيع الفول.
2: بيع الفول أي
3: الدور بتاعي
2: نذكر في الاسم أنا التوم ذكرتوش
3: حتى أنا والله نسيت
0: كملتها أجي صح
7: لا يا أخي زيدني في طيطة فول
0: يا أخي كاشك ما تفخدش من الفول ما عادش عاطي فول
7: ما عادش عاطي فول حتى أنا مروح معك
0: يا نمر يا نمر توا تاخذ فلوس وتاخذ لنا فول ما قالش بيه ربي يا فلوس يا فول
7: لا نحب فلوس وثانا نحب الفول
0: يا راك تتب شم وناس صرميتي تمشي ترضى تاكلية الصرمية او نبركونا وانت ونساسوا في تونس نمدوا دانا واحنا ولاد عروش
7: ما تعطينيش الفول والله والله وراح من الطباي نركب في المندي ونادي بسيدي قصار العدة
0: ان شاء الله يبعزك سيدي قصر العده
8: بالكمون يا وليدي وتبير قلب يا حوات على فولاتي يا
7: حوات درعه ودرعه
0: ودرعه نعم خلت هيك
7: خل خلص روسك قداش مره نبهت عليك يا اخي ما عادش تجي لهنا قدام حنبدي تعمل لي كونكورونس اشاوا اهرون رون يا كل خور رون يا اخوي
0: لا خلي عليك الغولة وقاعد قدامك يرهش في الفول
7: اشكرك طفلي

0: والله انا ما نوريك يا والدي، والله اللي ما نبيتكم الاثنين اليوم في مفرده انت وهو.
1: اما لا على جواب الطير نطفل شعره اكل نهار كل ما شط فيه.
2: يا ابو الترعه نقرص له اذنيه.
1: نقرص له
0: سيف سم وراضي يا كمالي اجريوني اجريوني.
3: اكل الضحكه بتاع البريئه، اكل الانسان اللي جاء من الريف وحب يدخل يعمل تجارة، ولكن التجارة بسيطة متواضعة، ولكن هل يوجد روح ولا لا؟ فهمتني؟ بعد مشى
4: عمل الكروسة مقابل حلوة اللي بيع في البلابي معناها
3: مش مات فيه هكاكا. فهمتني؟ كما تشوف مثلا تراثنا حكاية العروي، خدمتي مع حكاية العروي زادة ديك تدخل في التراث في تاريخ التلفزة التونسية. الحمد لله أنا محظوظ راهو، الحمد لله خدمت حاجات اللي هي تأخذ الذاكرة. يا سيدي تشوف أنت في شوف لي حل للترس العام، كل عام يعودوها هذيك شو اللوتيل هذوكم في شوف لي حل.
4: شاركت حتى في شوف لي حل بدور أسبوعي، يظهر لي اللي يخدم في العون البلدية يظهر لي، ولا
3: الباجاجيست عملت الباجاجيست
4: لا زادة شاركت فيه في حلقة في حلقتين يظهر لي وقت عمل البيجي العرس في الصحن
3: البلدية. البلدية مراقب بلدي فهمتني أسبوعي معناتها هذوما حلقة حاجات تحفروا في الذاكرة. تشوف عمل كما شوف لي حل عائلي أنا والله نتفرج فيه، حتى الحلقات اللي ما نيش فيهم نتفرج لأنه فيها ذاكرة فيها حاجة حلوة فيها وتتعدى عائلية حلوة مقبولة. فهمتني؟ تشوف تو أنت بيع وشرية مثلا مسرحيتنا سناب مش على خاطر العمل بتاعي ولا بتاعنا جاهزة، نحكي لك الواقع بصراحة. تشوف النجاحات وادخل أكيد راك دخلت لصفحتي على الفيسبوك وتشوف بيع وشري ايش عملت السنه في المهرجانات الصيفيه. فهمت؟ وتشوف النجاحات تاعها. دونك علاش هذا؟ خاطر بليك وقت يجيك يحب يستهلك ماده فنيه اولا حاط في نفسيته انه باش يشوف بدور باش يضحك الابتسامه، اما الابتسامه نظيفه. انت كيما مشينا السنه للوديان في نابل الريف الغالي تاع الوديان تحيه ليهم، كيما مشينا للوذرف في قابس مدينة الزربية تشوف عائلات، كما تشوف معناتها جهات اللي مشيناهم في سبيطلة مهرجان سبيطلة الدولي، يعني تشوف العائلات التونسية وتشوف الجو التونسي وتشوف اللمة وتشوف الضحكة. والفيديو ديجا في صفحتي أنا بعث لك بالمناسبة معناتها باش تاخذ عليهم فكرة. دونك الحمد لله يا ربي خذيت بيع وشرية سكسي تاع علاش؟ على المدارس اللي تعودنا عليها، مدارس الأخلاق والتربية والأداء النظيف واحترام الوقت، احترام وقتك والتزاماتك واكسسوارك وكوستيمك تبقى موجود في الوقت، الهندسه الصوتيه بتاعك تبدا منظمه باش يوصل صوتك. هذه اما تجي روتار وتجي كذا وتجي دعوه زعمه زعمه على الناس وتجي مؤخر وتجي كذا وتطلب مبلغ خيالي كله ما يدومش، ما يدوم كل الاثر اللي تخليه بصمه اللي تخليه اكل الضحكه بتاعنا قبل نصر الدين يبدا هازني في حملته كيما نجيب خطاب راه لمين نهدي في الكوليزي وقت اللي عملنا سهرة وكان المفاجأة بتاع السهرة عبد القادر الدخيل وهذا كتب عليه حسن بن أحمد بتاع البيان يذكر بخيط حسن عشيرنا وكل شيء كتب عليها قال كان النجم عبد القادر ساطي عن فرفعه النجوم إلى السماء هزني لمين نهدي في حملته. فهمتني؟ نجيب هزني في حملته، نصر الدين هزني في حملته. علاش؟ محبة وأني أنا حبيتهم زدها عزيتهم الحق احترمتهم وخذيت منهم وخذوا مني وكنا صدقين مع بعضنا رحلاتنا والجولات بتاعنا وننصح نعطي فكرتي ونعطي يعطوني فكرتهم. ما انت هذيك المحبه اللي توصلنا بها وتسمعنا ما انت تربينا عليها بصراحه. هذه
4: تربينا على جيل صنع فرجة حلوة للمشاهد وكما ديما نعود ونقولوا انه احترم المشاهد. تقريب الوقت تعدى في ساعة معاك تقريب ساعة يظهر لي هكا بالوقت لقاء حلو برشا معاك واسترجعنا فيه بعض الذكريات مش كل شيء. ان شاء الله علاش لا تكون بحذينا مرة هكا ونعود هكا ندرج وننبش شوية في الذاكرة ونتذكروا برشا لقاءات حلوة. ومن خلالك بالحق نحي جيل كامل الناس اللي خدمت ورسمت الضحكة على وجوه التوانسة في فترة ما وكنا هكا نحبوا طلتكم في التلفزة وكنا نستنوا اللقاءات متاعكم، كنا نستنوا تعودنا وعدلنا توقيتنا على هكا السكتشات اللي كانت تعدى في المنوعات، كنا نستنوا عشية لحد وسهرية السبت باش نتفرجوا في ولاد بابلا ونتفرجوا في المنجي ونوردين، نتفرجوا في فوزي كشرود، نتفرجوا في عبد القادر دخيل، نصر الدين بن مختار، جلول جلاسي، لمين النهر.

0: النهدي وليد عفوا رياض النهدي، جيل صنع الفرجة، صنع الضحكة، صنع الابتسامة، وباش تبقوا ديما في ذاكرة التوانسة كل بأعمالكم اللي خدمتوها والحاجات الحلوة اللي بقات في ذاكرتها من بصمة فارقة صنعت الفرجة الحلوة للمشاهد. نخلي لك كلمة الختام المستمعين
1: في هذه القناة. الختام نحب نحيي قفصة ونحيي هاري قفصة، نحب نحيي مثقفين قفصة، الفنانين تاعنا الرائعين اللي أنا كان عندي علاقات معهم حلوة برشا، منهم لطيفة الحال وساسي الكتاريك اللي مشيح لي الريق بتاعي وبرشا برشا برشا فنانين كبار. قفصة اللي جابت عبد القادر مقداد وما أدراك الرجل الفاضل الطيب الفنان، وقفصة تحرمت منها الحقيقة من عرش عليش نعذر كل حد عنده عذره، مي تحرمت منها سنين حضرتش المهرجان البرج ما نعرفش علاش يمكن انا مقصر شوي زاد اتصالاتي بالممكن تكون مني انا الحكايه، ولكن اتمنى ان نجي القفصة بمسرحيه بيع وشريه اللي فيها ثلاثه نجوم اللي هما عبد القادر دخيل ونجاة حمدي وحميده العبيدي. ان شاء الله ان شاء الله نكونوا في المستوى ونجوب احداكم. الحقيقه عندي ذكريات طيبه، نحب نحيي كل مستمعي اذاعه قفصه. انا جيتها أنت قفصة كما قلت لك عماتي غادي وجيت برشا مناسبات نحبها خفيفة مليكتها وباهية، وإن شاء الله يا رب يكون محظوظ نزوركم في إذاعة تاع قفصة.
0: ان شاء الله، وان شاء الله يكون اللقاء هذايا يكون فاتحه خير عليك، وان شاء الله تجيب حذنا وتم برمجه العرض هذايا بيع وشري. ان شاء الله
1: انت مشكوره على حسن الضيافه والاستقبال، وكل التقنيين اللي معاك نحب نحييهم ونحيي الموزع الهاتف الستاندار بتاعكم هذيك فرح بي خلاقه فيعه، ونحب نحيي كل يعني العاملين بلاد قفصة على مجهودهم الطيب، ونقول لهم راكم ناجحين بحول الله.
0: يعيشك وتبقى ديما عبد القادر دخيل اسم مميز برشا، وصنعت الضحكه وصنعت الفرجه للمشاهدين. ان شاء الله تزورنا في لقاء قريب، وان شاء الله تنورنا في اذاعه قفصه. شكرا ليك وتحياتنا لكل العائله وكل الاهل حتى اللي في قفصه اللي هنا بحذانا. شكرا ليك.
1: اي كل حيهم وكل حيهم ان شاء الله بحول الله برشا هنا كما قلت انت فتحت خير. ان شاء الله نكونوا حاضرين في رمضان بحذاكم ان شاء الله.
0: ان شاء الله نورتنا بحضوركم معنا في هاللقاء هذايا اللي كان خفيف وظريف وبخفه روحك هكا والضحكه معاك انت حلوه. شكرا لك لحضوركم معنا، تحياتنا
1: لك. ربي يخليك.
0: شكرا لك، في امان الله.
1: ربي يفضلكم حتى امان.
2: جيل ذهبي، جيل ذهبي وبرشا حكايات، برشا حكايات. رحله حنين نجومنا مع الذكريات، مع الذكريات، مع الذكريات.
3: اسأل مرة عليا قول يا صوتك ليه
2: هذا يغني.
4: إذاعة قفصة مراية تكلم.
0: منتصف الليل، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: ولادي قفصة، وفي إطار تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة لسنة 2026 وتعزيز فرص الإدماج الاقتصادي للنساء، صدقت اللجنة الجهوية المكلفة بدراسة ملفات الانتفاع بالبرنامج مؤخرا على 83 ملفا لإحداث موارد رزق. خلال المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي الذي نظمته عمادة المهندسين التونسيين بالعاصمة، خبراء في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والتكوين ينبهون بأن الشهادة الجامعية لم تعد وحدها كافية لضمان الاندماج في سوق الشغل. رئيس المجمع الوطني للنقل واللوجستيك منظمة الأعراف كونكت مالك العلوي يدعو إلى ضرورة مراجعة كراسة الشروط المنظمة لمهن النقل واللوجستيك التي أصبحت ضرورة ملحة لمواكبة التحولات الاقتصادية. ديور الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاك تبلغ 7356 مليون دينار حتى 23 من جوان الجاري، في حين نهزت مستحقات وغير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6061 مليون دينار. البنك التونسي للتضامن يعلن عن إطلاق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات إلى غاية 31 من ديسمبر، وذلك لتسجيل مطالب الانتفاع بالإجراء الاستثنائي. الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الإنتاج بلغت إلى غاية 26 من جوان الجاري 6.629 مليون قنطارة، منها 286 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الإنتاج. المجلس النرويجي للاجئين يحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول فصل الصيف، حيث يوجد نحو مليون نازح فلسطيني في خيام وملاجئ مؤقتة متهالكة. شكرا لكم على المتابعة، تصبحون على خير.

0: أهل الكرم والجود نورتونا، عادات وتقاليد عايشة فينا، شعور المحبة ود مالينا.
1: الحديث ليه روح،
0: الحديث ليه روح.
1: جسر المحبة يتبنى بالصافي، والصدق كلمة حق دي ما تصيب، والحر ما يهموش يعفس حافي، لو في طريقه نار حر لهيب، يحمل أوجاعه بالدرك والخافي، ويكتمي عاشر بالصفا والطيب، وسر السعادة قلوب ليس جافي، واللي زرع الورد يجني الطيب.
0: الحديث له روح.
2: واش متغزال في ساقها كي بانت، روحي عليا هانت، كي شفت صورة في خيالي جابت.
3: يا وشام وشم وشامك الريدي، كانك نديدي في زند من حافلة بالجريدي.
2: الوشام بكري كان معروف عنده صيت، وشكون ينجم يجيب لبنويته الوشام؟
3: لوشام أزرق كما الحبر، أخضر كما الجرجير، يزين المرأة بجرايد وخمص ونجوم هلا وغزلان.
2: إذا تحب تعرف أنواع الوشام ودلالاته، تابعونا في الحديث ليه روح
3: مع علي سمايري
2: ومفيد أبو ملاسة
3: في الحديث
2: ليه روح.

0: أهلا وسهلا ومرحبا، تحية لكل مستمعينا الكرام.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، تحية لكل مستمعينا بإذاعة قفصة في هذا البرنامج الحديث
0: ليه روح.
1: ليه روح
0: كالعادة معاكم مستمعينا الكرام في الحديث ليه روح.
1: إن شاء الله مستمعينا الكرام يستمتعوا بهالحصة هذه وتكون تحصل لهم الإفادة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. سيد علي، اليوم موضوعنا
1: لوشام.
0: لوشام والشمير والشام
1: والشملي في ساق جريدة. كمل الباقي. هو لوشام ما باش تحدثوا عليه في البرنامج هذا، ونحاول ونأتوا على كل تفاصيل في لوشام من تاريخه، من أول من اللي بدأ لوشام حتى التو. يعني باش نأخذ لوشام في بداياته، وين تخلق، وكيفاش تخلق لوشام، ومن بعد نتنقلوا بالعرب كيفاش كانوا وشمو، وبعد تنزل تونس، وفترة اللي عاشوا فيها التوانسة اللوشام اللي هو كان يمثل تنجم تقول الزينة للمرأة والرجل. يعني تقريبا هي فترة منتصف القرن 19 في الخمسينات، فترة الخمسينات بعد الاستقلال تنجم تقول اللوشام ما بقاش محافظ على دلالاته مقبل، وتون نأتوا عليها نحن بعد في البرنامج هذا في الحصة.
0: هذا هو موضوعنا لوشام، وبرشا أغاني وبرشا شعر تنضم في الغرض هذا. كما قلنا هو بالأساس زينة، لكن عنده دلالات أخرى. معاكم ومع السيد علي الكل، إن شاء الله باش نحاولوا نجوا على الجوانب الكل اللي تخص لوشام.

0: أهل الكرم والجود نورتونا، عادات وتقاليد عايشة فينا، شعور المحبة ود مالينا.
1: الحديث ليه روح،
0: الحديث ليه روح.
1: جسر المحبة يتبنى بالصافي، والصدق كلمة حق ديما تصيب، والحر ما يهموش يعفس حافي، لو في طريقه نار حر لهيب، يحمل أوجاعه بالدرك والخافي، ويكتمي عاشر بالصفا والطيب، وسر السعادة قلوب ليس جافي، واللي زرع على الورد يجني الطيب.
0: الحديث له روح. يا وشام وشم وشامك وتم، وكفف الدم في زند من حاك فيها العشم.
1: يا وشام وشم وتم،
0: وشم وشامك وتم،
1: وشم وشامك وتم،
0: وكفف الدم،
1: وكفف الدم
0: في زند من حاك فيها العشم.
1: ما في زند من حاك فيها العشم.
0: هذه من بين الأشعار اللي تتقال لي أنه زينة المرأة قديما ما تكتمل كان بالوشام.
1: بطبيعة الحال هي هو لو نبحثوا في تاريخ يعني الوشم بصفة عامة، الوشم مستعمل في جميع أنحاء العالم من الفترة ما قبل العصر الحجري الحديث. ثم دراسات أكدت من خلال القطع الجليدية المحنطة المحفوظة في السجلات الأثرية، تأكد أن الوشم موجود في العصر الحجري القديم في عدة بلدان، ويعود إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد. ثم دراسة أكدت هذا من خلال الوشم اللي توجد على جلد الإنسان المحنط رجل الجليس، أقدم جلد بشري موشم. وهذا ما يكفيش أن توجدت موميات موشمة في عدة مواقع قبل مثل الألاسكا وسيبيريا ومنغوليا وغرب الصين ومصر والسودان والفلبين. باختصار الوشم كان موجود منذ حوالي 4000 سنة قبل الميلاد. نجوا للعرب. المفيدة العرب كانوا وشموا في أجسامهم بتصاميم مختلفة ترمز للشجاعة والقوة والجمال، والوشم يعتبر علامة تميز الفرد، معناها ويشير إلى مواقفه وانتماءاته الاجتماعية والقبلية، ويستخدم أيضا للتعبير عن العواطف المشاعر والقصص الشخصية. وتختلف تصاميم الوشم عند العرب حسب المناطق الجغرافية والثقافات المختلفة. بالنسبة لتونس، وقتاش ظهر الوشم في تونس مع الأمازيغ السكان الأصليين للبلاد. الوشم يعبر على تراث عريق موغل في الثقافة الأمازيغية وجزء من هويتها، ويسمى بالأمازيغية تيكاز. وأساسا هو خاص بالمرأة وبصفة أقل الرجال، فغالبية الأمازيغيات يعملوا الوشم يوشموا. والوشم عنده بعد جمالي عند الأمازيغ، ويعبر ويعتبر من أهم وسائل الزينة عند المرأة طوال حياتها، فهي وقت اللي توشم عند سن البلوغ لأنها وصلت مرحلة النضج، وكانت توشم في كامل جسدها المرأة لأنها باش تخاطب به الآخر باش تنال إعجابه، وأنه الوشم يولي عنده دلالات جمالية وإغرائية. ومن أهم الرموز المنتشرة عند الأمازيغيات علامة معاء، يعني العلامة هذيك قاطعة ومقطوع أما عمودية، يعني خطان متعامدان ترسم على الخد وتعني حرف التاء، وهي من الحروف الأمازيغية، وهي اختصار لكلمة طامطوت التي تعني الأنثى الجميلة. وكانوا يستعملوا الوشم لغايات طبية كذلك. في تونس نرجو نجود تونس مفيدة، رغم تحريم الأحاديث النبوية للوشم إلا أنه بقي منتشر خاصة في المجتمعات القبلية البدوية الريفية، وتوارثاته الأجيال من حتى الاستقلال تقريبا منتصف القرن العشرين، حيث أصبح الوشم دلالات مغايرة. وتغيرت بعد الرسوم ومكاناتها، وما عادش الوجه مساحة للوشم، بل أصبحت توضع على الذراع والرقبة والكتف والأرجل، وما عادش الوشم رابط اجتماعي. أنا القبيلة كانت بك القبيلة توشم وشام خاص الفرد،
0: كان بطاقة هوية،
1: هوية.
0: بطاقة تعريف الأول، بطاقة تعريف ربما في التاريخ هي الوشم.
1: أيه.
0: لأنه فما كل قبيلة عندها وشم معين، وحتى قبل كانوا معناه يغيروا القبائل على بعضهم ونسبوا أيه. للنساء هيك السبايا يفرقوهم بالوشام اللي موجود في كل فتاة.
1: أنا سألت واحد والعهدة عليه قال لي الهمامي يوشم في جبهته، ايش يعمل شلطة في جبهته، مش تعرف والله أعلم، ما نعرفش هذه صحيحة غلطة.
0: كما قلنا سيد علي الوشام في تبدلت الدلالات متاعه ويختلف من جهة
1: جهة
0: أخرى. أي كما قلنا الفتاة معناها عند البلوغ يعملوا لها وشم صغير، لكن تكتمل زينتها وقت اللي تعرس، معناها كي باش تعرس توا يهزوها للسائغ ولا تشري الجهاز قبل يجيها الوشام للدار ويوشمها باش تكتمل الزينة متاعها قبل العرس.
1: اي اللي هو يمثل كما يقولوا تو المكياج، يهزوها كما قلتي انت تو يهزوها للحجامه، بكري يهزوها للوشام قبل العرس، يهزوها للوشام ويبدا الوشام يوشم، يعمل لها خطوط في وجهها وزينه ويوشم لها في يديها.
0: من اللي نتذكره سيد علي انه مثلا المراه كي تجيب الصغار تزيد وشام في منعرفش في اليد ولا في طوالت عليا الوشام، يعرفوا حتى قداش عندها من صغير المرأة هيك، وقداش الإناث وقداش الذكور، معناها هيك الرموز لازم
1: تبقى توشم. هذه يمكن في قبائل أخرى تو أنا اللي نعرفهم الكبار اللي نعرفهم أن يوشموا قبل العرس.
0: اي قبل العرس ومن بعد تزيد،
1: ومن بعد تزيد توشم،
0: معناها تزيد توشم في بعض الجهات، تزيد توشم مثلا كي جاها ولد تزيد الوشام، كما قلنا هي رموز تتقرا للعارفين،
1: رموز تتقرا
0: يقروا النسب نتاعها وتفاصيل حياتها تولي موجوده، معناها
1: لانها هو لوحه، هي الوشام هو لوحه تحاكي الواقع بكل تجلياته.

0: أهل الكرم والجود نورتونا، عادات وتقاليد عايشة فينا، شعور المحبة ودنا لينا.
1: الحديث ليه روح،
0: الحديث ليه روح.
1: جسر المحبة يتبنى بالصافي، والصدق كلمة حق ديما تصيب، والحر ما يهموش يعفس حافي، لو في طريقه نار حر لهيب، يحمل أوجاعه بالدرك والخافي، ويكتم يعاشر بالصفا والطيب، وسر السعادة قلوب ليس جافي، والله يزرع على الورد يجني الطيب.
0: الحديث له روح. مرحبا من جديد بكل مستمعينا الكرام، رحبوا بهم سيد علي، ونذكروهم موضوعنا اليوم هو
1: لوشام. موضوعنا اليوم هو لوشام
0: سيد علي. نعم. تختلف هي كما قلنا كل جهة وكل، مثلا نذكر جديتي الله يرحمها كانوا قبل ما يتنقلوا الوشام متاعها عملته في جهة جابس الزراد حاجة كما هيك، وقالت الوشام كان يجي من جهة القروان ولا حاجة كما معناها، حتى البلايس اللي يجي منها الوشام معروفة، مش الجهات الكل فيها ناس تعرف الوشام. الوشام كان معروف معناها الوشام مرتبط بجهات معينة،
1: أي مرتبط بجهات ويتنقل حتى الوشام. تو كما قلت انت معناها جدك وش ملها واحد جي من القروان، الوشام يتنقل، ووقت اللي يتنقل يأخذ معاه ثقافة أخرى،
0: أي
1: ثقافة متاع الجهة هذيك، وينقلها في الوشام، يصورها في جسد المرأة، في رجلها ولا في يديها ولا في وجهها، عنده دلالات، عنده دلالات.
0: نذكر إنه إيدها الكل مثلا خمسة الإيد من فوق الكلها مخضبة بالوشام، وكانت معناها الحكاية شبه دخيلة على المنطقة،
1: ويتأثروا بها، هي شبه دخيلة لكن يتأثروا بها
0: كأني هي معناها عاملة حاجة زايدة عليهم، وشمة أكثر من نساء الأخرين، كل الخمسة الإيد كلها موشمة، وشمة وقت اللي باش تعرس جاهل وشام وشمت هذاك، كما نرجعوا هذاك الزينة متاعها واستعدادها،
1: حاجة مميزة هذيك، حاجة مميزة كأنها كرت روبة من تركيا ولا ما أو قبل كي يمشوا حتى الهطايا ويغنوا، يجيبوا غناء جديد ويرجعوا ويغنوه ثم في الجهة متاعتهم، يعتبروا إنجاز كبير، كأنهم عندهم حاجة مميزة، لأن هذيك كيفاش الثقافات معناها.
0: وهيك اللي يفسر أنه اليوم مثلا سيد علي نفسها الغناية الموجودة مثلا في الشمال الغربي، موجودة في جهة قفصة، الغناية موجودة في الجنوب الشرقي، الكلمات تلقى نقولوا احنا الزريعة هي نفسها، الكلمات هي نفسها، لكن اللي يختلف طريقة هزينها،
1: الأداء،
0: اللحن اللي يعطوه لها، وتتغير بعض المصطلحات لأنه باش يعطوها الصبغة المحلية متاعهم. كي يمشوا لفريقيا يهزوا من أغاني الشمال الغربي ويجيبوها لهنا ويلبسوها اللبسة متاع البر الهمام هنا، وتولي الأغنية عندها روح الجهة،
1: روح الجهة.
0: لوشام كيف فما لوشام الأخضر، وفما لوشام
1: الأزرق.
0: الأزرق أي أحكى سي محمد الصالح شكري على الغنج متاع البرمة، بل زادة نعرف أنه يعملوا الرماد،
1: أي
0: من بين الحاجات اللي يعملوها يعملوا الرماد على الجرح، منها يكفف الجرح ومنها يعطيه هيك اللون الأخضر،
1: وثم اللي يعمل الحنة معناها في بلاصة الغنج والرماد ذاك متاع البرمة، يعملوا الحنة، الحنة باش اللوشام يخضر أكثر.
0: احنا مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام، صديقتنا جيان بعثت لي تصويرة نتاع جدتها، قالت فاطمة الصغيرة أصيلة منطقة بوسعد، اللوشام في خدودها الزوز وتحت فمها وعينها، قالت الحقيقة أنا ما نعرفش الدلالات نتاع كل وشمة ولا كل شكل، لكن كانت عطيتها وهرة وزين وضخامة كبيرة، وحتى جدي رحمة كان موشم زادة بين عينيه، وهذا اللي حكينا فيه فيه كانت علامة زينة كما تول المكياج. طبعا هذا اللي حكيناه وما زلنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في الوشام ودلالات الوشام. احنا قلنا عنده برشة دلالات، من بين الدلالات ربما اللي تو نحكوا فيها في الجزء الثاني من برنامجنا سيد علي كانوا الوشام ديما نحكوا على الثقافة السائدة وقتها بعيدا على الحلال والحرام اللي إيه عنده ناس تخوض فيه. كان كانوا يعملوا شام باش يبعدوا الشر على صغير ولا مرأة ولا طريقة من الطرق الوقاية من الأذى، نقولوا احنا
2: باش يبعدوا الأذى.

0: أهل الكرم والجود نورتونا، عادات وتقاليد عايشة فينا، شعور المحبة ودنا لينا.
1: الحديث ليه روح،
0: الحديث ليه روح.
1: جسر المحبة يتبنى بالصافي، والصدق كلمة حق ديما تصيب، والحر ما يهموش يعفس حافي، لو في طريقه ونار حر الهيب، يحمل أوجاعه بالدرك والخافي، ويكتمي عاشر بالصفا والطيب، وسر السعادة قلوب ليس جافي، واللي زرع الورد يجني الطيب.
0: الحديث له روح.
2: واش متغزال في ساقها كي بانت، روحي عليا هانت كي شفت صورة في خيالي جالت.
3: يا وشام وشم وشامك الريدي، كانك نديدي في زند من حافلة بالجريدي.
2: الوشام بكري كان معروف عنده صيت، وشكون ينجم يجيب لبنويته الوشام؟
3: لوشام أزرق كما الحبر، أخضر كما الجرجير، يزين المرأة بجرايد وخمص ونجوم هلا وغزلان.
2: إذا تحب تعرف أنواع الوشام ودلالاته، تابعونا في الحديث ليه روح
3: مع علي سمايري
2: ومفيد أبو ملاسة
3: في الحديث،
2: الحديث
3: ليه روح.
2: ليه روح.
0: الحديث ليه روح، وحكاية تجبد حكاية، لين نلقوا روحنا سرحنا وبعدنا حتى على الموضوع اللي بدينا فيه. سيد علي مرحبا مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، ومرحبا مستمعينا الكرام.
0: احنا جبدناها على الوشام، ولوشام كما قلنا فيه برشا تفاصيل، حكينا على لوشام والرموز ودلالاتها، لوشام كزينة، لوشام كعلامة من علامات الاستعداد للزواج للمرأة، لوشام أيضا قلنا وفي الجزء هذا باش نحكوا كيفاش لوشام هو وسيلة للتوقي من الأذى ومن
1: الأذى،
0: طرق وقائية
1: كما قلنا هو للزينة، المراقبة المتعرس يوهزوا الوشام ولا جاء الوشام يشمله. وكانوا يرغبوا في الفتاة، لأنه ما كان حار، هو كانوا صغارات يهربوا يخافوا، شي يقولوا لهم راهي المشمة باش تولي مسلمة، مش باش تولي مسلمة، باش يفرقوه بين المسلمة واليهودية.
0: هذه من الحكايات الطريفة،
1: من الحكايات الطريفة. نحاولوا نسمعوا خالتي سعيدة في هذا الريبورتاج اللي سجلناه في ملامسة للوشم. خالتي سعيدة من مواليد 1938، خلطت على الوشام والوشام، وكيفاش كان يوشم ونساء قبل، باش نسألها اليوم كيفاش عاشت الفترة هذه. حدثنا على الوشام، كيفاش عشت بكري الفترة هذه.
4: الوشام مازال نظر ما نعرفوش، نقول نساء موشمة واش يقولوا، ويقولوا فارزينها بالمسلمة من اليهودية، يقولوا في وسط الصحابة ورجال يوشم يديها من اليدين حتى المرفق، ظل مصور فيها حاجات ورجليه، هذاك كيفاش قالوا عليه رام يفرز فيه باللنثة من مسلمة من اليهودية، وبعد يفرز حتى رجال موشمين وزين الأرواح من يديهم ورجلي.
1: وفي عمره قديش كان يوشم؟
4: قدوين أنا يا
1: قبل الطفلة كجيت توشم.
4: أي
1: وفي عمره قديش؟
4: في عمره حتى من 10 سنين.
1: 10 سنين يوشم؟
4: من 10 سنين يبدو يوشم،
1: يعني قبل العرس.
4: هي توشم قبل العرس، وحتى اللي فرط فيها وعرست قدامنا توشم، يلزم راجلها يديها الوشام يزيد يوشمها، غضلت وعد هي يهودية. راي الدنيا خايبة كانت.
1: لا كانت باهية
4: وش ايه وشم الناس الكل.
1: ايه
4: كل على بعض قبل حصلت عرسه ما وشمتش، وما رقوش وشام يديها راجلها الوشام يوشم، ما يخليش وضع كيك لظلت نمشي فاك النسبة الأخرى.
1: والوشام وني يجي في الوجه وفي اليدين؟
4: في الوجه وفي اليدين وفي الرجلين زين السيء.
1: وش وشمو قبلهم؟ وشني الحاجات اللي وشموها؟
4: وشمو كل هايشة مثل الوطاي، وشموها مصورة كل هايشة تمشي يصورها في الوشام. بالمشلطن الحيدة وستشلموا بها كيما المشلطن يقولوا له شوية غنج مزيت بدمه تنحو حيداتك الغنج وتنحتو بشي رجعتو اسمه خضرة للمات ما عادش تنح.
1: وثماش فرقة مثلا عندها وشام والأخرى عندها وشام؟
4: لا كاكا لا الناس الكل كاكا
1: كيف كيف معناها
4: كيف كيف غير هالجبلة يوشموا أكثر من نحن يوشموا أكثر من هنا لهنا لزورهم لدعوتهم الزنودهم الكل يوشموا وبعدين ما الناس كل بطلت هذاك هو
1: باهي يعطيك الصحة خالتي سعيدة
0: محلاها خالتي سعيدة بعدين الناس كل بطلت هو كما قلنا ارتبط ب ثقافة معينة معناها وقت اللي كانوا الناس روح على البدو ارتبط أيضا معناها بظرفية معينة
1: ظرفية معينة وما كانش منظم حتى الوشام حسب ما هو ما خلطنا عليه وما شفناه مش منظم ما عندوش نظام خاص
0: مش قاعدة خاصة كما قلنا نجم يكون الوشام مش ولد المنطقة هاكي صحيح نجم يعرف بعض الرموز والسمات تاع الجهة هاكي لكن باش يزيد هو من الوشام اللي يعرف مواصلين مربح عباسي قلت أنا ما عنديش برشا في الوشام لكن نتبع فيكم تسلم عليك سيد علي وقلت لك يعطيك الصحة وقالت اللي يوشم اسم كامل وما ياخذش المرأة هيك يتخذت
1: عليه لا رو نعرف تو تفاعلت مع المجموعة المدخلة وقت اللي يكتب الاسم في يديه اسم ولا حرفين ولا ثلاثة أنا نعرف شكون كتب وما كتبش المكتوب اش عمل بقى زاد حروف أخرى وفسخوا مبدلوا
0: يزيد فوق
1: زاد فوق باش يضيع الاسم هو كاتب اسم قبل زاده حروف باش يضيع الناس اي ولا حاجه اخرى
0: ولا يزيد فوق ورسم كبير
1: اي ولا سلته مره مرات اي قال لي روى
0: يكثر الخطوط تضيع الرسمه
1: قال لي اسم خيوتي واسم امي واسم طلع شنو يضيع فيا
0: ربي كثوم قوادريه قلت الفم اللي معناها يشلطوا ويعملوا عليه الحدج الماء متاع الحدج يعملوا على وشام تخضار وبعثت لنا بأبيات قلت وشم يا وشام وشكل لي في زند البية
1: وشم لي زوز حمامات واحدة ليك واحدة ليا
0: واحدة ليا شكرا ليك يا كلثوم
1: نحب نوجه تحية الخموسة خميسة زنيدية
0: خميسة
1: تسمع فينا وغضبانة علينا باش نقدموا لك الرضوها
0: راه ما نسيناهاش الجمعة الأخرى أما الوقت هو اللي زربنا
1: بالحق تحية يا خميسة من مفيدة ومن علي ومن سي كمال ومن الفريق الكل عامل في الإذاعة وتحية كذلك زهرة بالقاسم وتحية لدادة فاطمة اللي تسمع فينا وكافة المستمعين وتحية ربع عباسي وجيهان وعفاف وفاطمة علوي وكلثوم قوادري
0: الشاعر صالح الارميلي بعث لنا بعض التفاصيل تو نقراها
5: يا بنت الناس ماذا قد وقايس وش مبابور الغطاس الفلايك تتحاوس وشام القداد ينجم يسمى وشام سوسة ونابل والمهدية وصفاقس وزمام قفصة والبلاد الظهرية وحط البر رسام خيط الساحل والمطوية وقابس والحمام وشم ورغمة بالطية ومطماط وعرام وشم نفزاوي القبلية وطرابس والشام وشم لمكة الشرقية سمع وفاعلام وشم لسواقي مجرية ومطهر للعوام وشم لمجلس بلدية ونايب حق العام واللغة تعجب عربية ويفهم ويسايس ومجلة تحكم شرعية وكرسي ذهب ورايس وشامك يا بنت الناس ماذا قد وقايس وش مبابور الغطاس الفلايت تتحاوس وشامك عارف بفكاره العيد شاطر وامين وش مفاها الغرب القاسي وغزل الرقودين وش ملي نفطة وديار وتوزر والوادين حواش لتغلق يا صقارة وسرة مرفوعين جوامع والطلبة كرار حوانت ومخازين وش ملي فاها عطار روايح غشايين وش مفاها سو خضار انواع ومختلفين وش ملي فاها بازار الباس ومشهورين وش مفاها نخل صدار سواني وزواتين والدنيا هذه غرارة واللي فاها سايس اطلبت من الله استغفار ان شاء الله منها خالص وشامك يا بنت الناس ماذا قد وقايس وش مبابور الغطاس الفلايت تتحاوس خذ غرض الدنيا خوانة والأيام غرورين وشم لي عمره وفريان المقسم والقصرين وشم لي الغابه وفوسانه وتاله وتجرويل القلعه والكاف وبنيانه وناس الفلاحين وبر الله نعرف سكان وحتى البحرين بنزرت وتونس وريانه ودور صور حصين وشم لي في زنود فلانه زوز فراخ وطاوس وشم لي حدايد رنانه وشكاشكم قاوس وشامك يا بنت الناس ماذا قد وقايس وشم بابور الغطاس وفلايك تتحاول وشامك قداد ينجم وينزل الاصطار وشم فيها ضباب مكوم وعجاج وسحار ورعود وترزم تتكلم والطشطاش شرار ومياه وعلى الارض تسهم كنواد وكركار وشم لي فلاحه تخدم حصاد وجرار ومناجلها ذكيرة حجم وفلايح وغمار نستغفر لعود شملث من هذه الاشعار ونصلي على زين الخاتم هو شارق الانوار قد مياه البحر مظلم والموج اللي يتراقص قد ما خالق ربي محتم والفاطن والنعس وشامك يا بنت الناس ماذا قد وقايس وشم بابور الغطاس لفلايك تتحاوس وشام قداد ينجم وشم كل ابرار وشم فيها جبل معرم وسدود وتوعار فيها جميع الهوش محتم وصيد الزهار وشم لر ولد ممخرطم صيادة وعمار وشم فيه فروخ تحوم والحجم السيار وشم سبع ومرة مخرطم زيد أشبال صغار وشم لي عفريت مسمم سبحان القهار وشم فيها شجر مظلم جالب لاش ثمار وشم فيها حشيش مكوم عشب ونوار نقري فالعباد مفهم في اللي قلبه غايس العيد شارب من بحر المزخم قاري كل مدارس وشامك يا بنت الناس ماذا قد وقايس وشم بابور الغطاس الفلايك تتحاوس وشامك قداد ينجم نزل شي كثير وشم البلاد الغربية ونزل دواوير وسايد وفروش وكيفية وقطفان مناشير والسعي على رابع فيا يقطف نواوير صراعي في عماح زازية وجمال صغابير وفلايح في بلاد وطية وزروان هاشير وشم لذرار اللزمية فوق خيول تسير مقارين التعجب باللي محازم وسراجير وشم لمحافل دبية وعمار وتطوير وبنات يقدوا الكيفية جحاف وفاها عرايس الباس انفاصل يعجب زي وفض ذهب قايس وشمك يا بنت الناس ماذا قد وقايس وشم بابور الغطاس لفلايك تتحاوس وشامك قداد ينجم نزل شي كثير وشم لي دولة عربية وعسكرها سراسير وشم فيها مدن قوية وكرطوش قناطير وشم لقنابل جوية منها الفكر يحير وشم غطاسة ضلية عصب التخطير سلوك على الركايز مبنية تلول على التخبير وشم ما يلزم حربية جملة بالتعمير طرانات على كل ثنية كماين ومطير غناي اللي جاب الهيا يفهم ويسايس نزهي في اللي يصغو فيا بالقول متكادس وشامك يا بنت الناس ماذا قد وقايس وشم بابور الغطاس لفلايك تتحاوس أول ما نبدأ في الكلام النوع في القسيم نطوع يا من حضر لي يسمع بحر فكري فاع بالقول فكري منبع نخفض ونرفع نكتب ونجمع نصح ونطبع بالغلا يتباع لنضيق لنتهوع شريط فكري موسع إذا نحب نبدع نضيع المضايع ونروع الرواع نتوب لله نرجع ونصلي على المشفع شفيع يوم المرجع فنهار حر ويسطع متقلب الأسماع ونولي نصد نرجع في الغزل نتبلع للعين بادي ننوع على حرف واحد جاي باختراع نمثل كلامي على قد مصنع في يوم حفلة خارجة في صناع اغطيتها بطاحة تفرع على قطارها يغشي صراع جبينها برقبة يتيلمع في ليل دام الضاوي بشعاع احجاجاتها تعريق نون مطوع في دين طالب علقه بصباع عيناها بلاك حل تكوي تفجع منها الحاوي في هزرته فجاع اخدودها بقرحون نار ويسطع بين العطايا المخالفة بنواع شفة رهيفة ولكفاها ناطع عنا بفضة ومضحك ولماع الرقبة غزال داوي يرصع يقد في المعفي في سحرة ولا التاع اخلال فضة والحجر يقرب عسخاب قاوي بريحته صداع اخيالها بابور هز مقلع قصد مرسى وبرها يوساع أفخاذها عرصات بني مشرع جوامع الطلبة مصلي الأشفاع نستغفر لله نرجع ونصلي على النور ويسطع وزين الخاتم اللاجي في صباع قد الدعداع عرح واسمع قد الدعداع خارج في صناعة تقول غير سولت بفراع قد المدعدع خارج فيه الألوان مصقع مارق يتخلع يتفصع كيعود الخروع طواقير تلمع ونايس في الراس تسمع وخراس تقربع وجبين وكتان مشمع الحاجب بتطوع تعريق تنون المتورع عينين وتلذع منها الحاوي يخاف ويفجع والخد يفزع وشما بالحرق يسنوع
0: سيد علي نكتفي بهذا القدر نخلو شوية المجال باش نحوصلوا موضوعنا
1: ثم نقطة ما أتيناش عليها السجون قبل كانوا يوشموا في السجون لأنه هم تبدو سجون مراقبة ويعدوا حاجات يعني بخفية لأن اللام والحواجة هكا يعدوا والمسمار ويلقوا الوقت باش يوشموا البعض يعني ويوشموا حاجات
0: يوثق هو
1: يوشم حاجات نتاع حرية نتاعك يعني يوشم شمعة ولا يوشم شمس ولا
0: ولا كانت برشا الأم عندها مكانة كبيرة تلقاها في إيده موشم أمي ولا ولا اسمها
1: ولا يكتب الحي يروح يكتب يعملها في ذراعه.
0: سيد علي من بين الحاجات اللي إن شاء الله تنرجعوا لها في برنامجنا الحديث اللي يروح هو أدب السجون لأنه معناها مهما كانت التهمة أو اللي يعيشوا السجين داخل السجن يولد أدب كبير برشا فما اللي يتولد عنده يدخل غادي ما عنده حتى علاقة بالشعر يولي شعر يولي ملاحم تولي أدب السجون هذا من الحاجات اللي مش نرجعوا لها
1: ثم اللي يخرج حافظ القرآن وثم اللي يخرج حافظ التاريخ وثم اللي يخرج تاجر تاجر معناها تاجر تاجر وثم اللي يخرج مثلا حافظ الشعر وثم اللي يخرج عزام كتاب يصبح عامل كشطة صفرة وكذا ويولي تجيه الناس ويداوي وكذا معناها السجون تخرج معناها نوعية متاع متاع حرف ما كانتش موجودة قبل
0: أداب كما قلنا تنرجعوا لها إن شاء الله في حصة قادمة. نجدوا التحايا لكل مستمعينا الكرام. سي صالح الرميلي فكرنا ببيت لخولة أطلال ببرق
1: وتثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظهر اليد
0: وقلنا شوية تفاصيل وشام قادم الحجاز وأرض الشام تفنوا فيه الشيعة في الفترة الفاطمية كما الرداء الأسود اللي مازال عنده حضور في الربوع وعنده محبين من النسوة. الوشم أيضا داخله يختلف من مكان الآخر وشم الوجه في أغلبه جريدة أو النخلة وتكون في أسفل شفة المرأة تتوسط اللحية. أما الزند فغالبا ما تكون الغزالة هي سيدة الموقف تستوطن الفارة من سجل المرأة عدة رسوم النخلة مثلا ويكون الوشم حسب البشرة بشرة المرأة وكان هناك رجل يقوم بتلك الرسوم يسمى الوشام وأصل الوشم للشيعة وحتى لباسنا المسمى بالملحفة أصلها شيعي وإن اختلفنا في كيفية اللباس. نرجع لربما الأماكن متاع الوشام ربما الرجل في المعروفة يا إما في الذراع يا إما في الزند هي الأصل في الذراع وفي الإيد وفي الجبهة من بعد جت في الرجل قليلة سيد علي معناها مش برشا
1: رجل الرجل
0: أي
1: هي
0: مش برشا
1: مش برشا في رجل مش برشا
0: على اعتبار انه المرأة هي اللي متسمي عليها
1: المعنية بالزينة اكثر
0: بالزينة اكثر ومن بعد قلنا في الزند جت في مرحلة ثانية كما قلنا وقتها للتعبير على الرجولة والفتوة المرأة كانت للأغراض الزينة وكانوا معناها يتخيروا الأماكن اللي هو فيها الزينة وفيها جانب الإثارة في جسد المرأة لأنه هذيك هي زينتها اللي باش تدوم معاها ديما تبقاش تزين ديما الفارة مثلا لأنه المكان الجميل في المرأة اللي يلمح معناها مش ديما مش كيما توا
1: يظهر
0: ونذكرك وعنا الغناية البيت الشعري الجميل معناها اللي سميناه من بكري
1: يسميناها في الأغنية متاع شو اسمه
0: نشبح جريدة في العضل مسمحها العضل هو عضلة الساق متاع المرأة ما تبدأ مكتنزة ومخبية وفي العادة حتى كي تبدأ المرأة سمرة العضلة متاعها تبدأ لونها أبيض لأنه مخبية ديما باللباس اي هو توسل للريح
1: توسل للريح
0: يا ريح هزي الملحفة نشبحها معناها يحب يشوفك الرسم متاعه ويحب يشوف الرسم ويحب يشوف مفاتن المرأة من بين التفنن في مغازلة

0: إن شاء الله تكون في الاستماع، نجدوا لها التحية.
1: نخطوها كان ما تكونش في الاستماع سيدالي.
0: هي أكيد راهي تسمعي. إن شاء الله إن شاء الله ربي يهنينا ويتمم فرحتنا، وإن شاء الله ربي يحن علينا بالمطر في الأيامات هذه، وإن شاء الله الأحباب والأخيان والمستمعين كلها بخير، وإن شاء الله في مواضيع أخرى يكونوا متدخلين أكثر إفادة ونحن نفيدهم أكثر، وهذيك هي يعني أخذ وعطاء.
1: مرحبا بهم اللي نجم حتى يجينا في الاستوديو نصب معنا بالمسبق.
0: أي بالمسبق اللي تفضل مرحبا به يجي يثري معنا الحصة. مرحبا،
1: شكرا لكل مستمعينا الكرام، شكرا لكل الفريق،
0: شكرا للجميع، وإلى اللقاء.

0: أهل الكرم والجود نورتونا، عادات وتقاليد عايشة فينا، شعور المحبة ود مالينا.
1: الحديث ليه روح،
0: الحديث ليه روح.
1: جسر المحبة يتبنى بالصافي، والصدق كلمة حق دي ما تصيب، والحر ما يهموش يعفس حافي، لو في طريقه نار حر لهيب، يحمل أوجاعه بالدرك والخافي، ويكتمي عاشر بالصفا والطيب، وسر السعادة قلوب ليس جافي، واللي زرع الورد يجني الطيب.
2: الحديث ليه روح.
0: الحديث ليه روح.
3: إذا عتقفص معاك وين ما كنت، وين ما كنت.
4: إذاعة قفصة معك،
3: راديو قفصة.ان.

0: خطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.

0: حضرت عصر اليوم صراعا بين صديقين، وذلك لمدة ساعتين كاملتين.
1: وفيما كان هذا الصراع؟ هل كان على اقتسام مال؟
0: كلا، فكلاهما لا يهتم بالمال.
1: فهو إذن كان على فتاة حسناء تميل لأحدهما دون الآخر؟
0: كلا.
1: فعلى ما كان هذا الصراع إذن؟
0: إن كلا من الصديقين شاعر، لكن الأول متعصب للشعر العمودي، أما الآخر فهو عاشق لشعر التفعيلة أو الشعر الحر.
1: هكذا؟
0: نعم نعم. وإن صراع